0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار السابعة صباحا في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. نبدأ في ملف العنف والجريمة. ارتفع عدد ضحايا الجريمة والعنف في المجتمع العربي إلى 127 ضحية منذ مطلع العام عقب مقتل شابين في جريمتي إطلاق نار منفصلتين وقعتا بفارق ساعات. ففي قرية المشرفة في منطقة وادي عارة قتل الشاب محمد عبد الهادي من مدينة أم الفحم إثر تعرضه لإطلاق نار، كما قتل في وقت سابق من الليلة الماضية الشاب إبراهيم حافظ أشقر إغبارية من أم الفحم بعدما أطلق النار عليه داخل مخبز يملكه في بلدة كفر قرع. وقالت الشرطة إنها باشرت التحقيق في ملابسات الجريمتين دون الإعلان عن تنفيذ أي اعتقالات حتى الآن. أعلن الجيش الإسرائيلي عن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن بعد أن دوت صافرات الإنذار في منطقة تل أبيب الكبرى وفي مناطق واسعة من وسط البلاد. وفي بيان آخر أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته تواصل حالة التأهب والاستعداد العملياتي على مختلف الجبهات، مؤكدا جاهزيتها لمواصلة التحرك والتعامل مع أي تطورات ميدانية أو تهديدات محتملة في المنطقة. في إيران شن الجيش الإسرائيلي فجر اليوم سلسلة غارات استهدفت مواقع عسكرية في غرب ووسط إيران بتزامن مع سماع دوي انفجارات في عدد من المدن الإيرانية. ونقلت تقارير إسرائيلية عن السفير الأمريكي لدى إسرائيل قوله إن الضربات الإسرائيلية الأخيرة داخل إيران استهدفت مرابض لإطلاق الصواريخ أرض أرض إلى جانب بنى تحتية عسكرية أخرى. وأضاف أن الهجمات ركزت على مواقع يعتقد أنها مرتبطة بالقدرات الصاروخية الإيرانية.

0: ونقلت تقارير أخرى عن ونقلت تقارير أخرى عن مصدر مطلع قوله إن إسرائيل نسقت مع الولايات المتحدة قبل تنفيذ الهجوم الذي استهدف مواقع داخل إيران، فيما لم يشارك الجيش الأمريكي في الهجمات. بدوره أعلن الحرس الثوري الإيراني أن إسرائيل نفذت هجوماً استهدف مواقع داخل إيران باستخدام صواريخ باليستية.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس اليوم غائما جزئيا إلى صاف مع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. في القدس لهذا النهار 28، الجليل الأعلى 30، طبرية 33، في الناصرة 31، حيفا والساحل 27، يافا والأبيب 28، النقب 32، أما في إيلات 38 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. لحظات معدودة وتلتقون الزميل جاكي خوري في برنامج أول خبر. إلى اللقاء.

وسعتم صباحا أعزائي المستمعين والمستمعات، 7:05 السلام في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن في أول خبر لهذا اليوم 2/8 يونيو من العام 2026. ماذا بعد؟ إلى أين؟ وهل عادت الحرب من جديد؟ في هذه اللحظات قبل دخول إلى الاستوديو صافرات انذار في وسط البلاد بعد رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه الأراضي الإسرائيلية، ويقول الجيش في بيانه تعمل منظومات الدفاع على اعتراض هذا التهديد، وهذا بعد ساعات من سماع دوي الانفجارات في مناطق مختلفة في شمالي البلاد وفي أواسطها، وكذلك فجر اليوم في مدينة تل أبيب ومحيطها ما يعرف بتل أبيب الكبرى بعد رصد إطلاق صواريخ من اليمن. حتى الآن تم اعتراض غالبية الصواريخ، أضرار طفيفة، لم يبلغ عن إصابات في مختلف المناطق، قد تكون بعض حالات الهلع أو إصابات طفيفة نتيجة هرولة مواطنين إلى غرف الأمان والملاجئ. ولكن ماذا هل الحديث الهاتف الذي تم بين نتنياهو وترامب هذه الليلة؟ ترامب طالب نتنياهو بعدم الرد على الصواريخ الإيرانية، ولكن بلاغات جاءت من طهران اليوم فجرا بأن إسرائيل استهدفت مواقع في عدد من المدن الإيرانية بما في ذلك العاصمة طهران. وسفير الولايات المتحدة في البلاد يكتب بأن إسرائيل هاجمت منصات صواريخ ومنشآت أمنية، وهذه الإشارات تقول أننا في دائرة الحرب والمواجهة من جديد. ولكن هل يمكن ضبط إيقاع هذه المواجهة؟ ومن هو المايسترو؟ والغريب أن المايسترو هو شخص أصلا يتمتع بصفات غوغائية شعبوية سموها كما شئتم، هو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي كان من المفروض أن يكون مشغول جدا في هذه الأيام في ترتيبات لحدث رياضي كبير، مباريات كأس العالم التي ستبدأ هذا الأسبوع في قارته، ولكن حتى الآن لا نعلم كيف سيؤثر هذا على كل المشهد. طبيعة الحال ردود الفعل الفورية، الجبهة الداخلية تعلن عن تقييدات وشروط، ووزارة التربية والتعليم في بلاغات عاجلة جدا تعلن عن تعليق الدراسة في كافة المؤسسات التعليمية في البلاد. لا نعلم بالضبط كيف كانت الاعتبارات وسرعة اتخاذ القرار، ولكن واضح أنه الواقع الأمني وعدم اتخاذ أي خطوة فيها مخاطرة على الطلاب وعلى ذويهم، وبالتالي يتم إعلان رسمي بتعطيل الدراسة وكذلك عدم إجراء الامتحانات المقررة اليوم. الآن صافرات الإنذار في منطقة القدس يصل إلينا تباعا في هذه اللحظات. بين هذا وذاك، حرب العنف والجريمة في مجتمعنا العربي لا تتوقف، جريمة في كفر قرع وأخرى في المشير في هذه الليلة، وكذلك النقاش السياسي داخل الأحزاب العربية وجولة أخرى من المفاوضات لم تفضي إلى نتائج، بل كما يبدو تراجع في المواقف بين الأحزاب. استمعنا يوم أمس إلى ما قاله النائب أحمد الطيبي بأن يوم الخميس هي الجولة الحاسمة، وإلا بعد ذلك مضيعة للوقت ما بين الشروط والتقنية وماذا بعد والانشغال في هذه الأمور. واقع الحال في مسار آخر مغاير تماما بين التطورات الإقليمية والسياسية والعسكرية وبين واقعنا النازف نتيجة العنف والجريمة. أول خبر في إذاعة الشمس، صباح الخير لكم جميعاً.

2640 شيكل بس. عم تمزحوا؟ تاخذوا كل هاي العده والله يا بلاش. بس في طه عربيه بطاريه 2.5 امبير وشحن سريع، مفرقات الدي سي اف 887 وباتيشون الدي سي اتش 273 ومجهزه دي سي جي 405، كل هذا بشنطه ديفولت وبس ب 2640 شيكل. يا بلاش، شو بتستنوا؟ خاضع لشروط الحمله، اتصلوا الان 64 64 890 عبر الويز طه عتسيم الناصر الصفافري. طه عربيه واولاده اسم بتقدر تعتمد عليه. راخي فات سوميت، عنوانك المضمون والآمن والمريح لشراء سيارتك الجديدة. خدمة عالية المستوى ومن القلب، وخيارات كبيرة لشراء سيارة جديدة صفر كيلومتر وسيارة مستعملة ممتازة. راخي فات سوميت، مجلي كروم، المفرق الشرقي، نجمي 2692. راخي فات سوميت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.

أهلا بكم مجددا أعزائي المستمعين والمستمعات، 7:13 الساعة الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونبدأ بعناوين هذا الصباح والتطورات الميدانية. صافرات الإنذار دوت قبل قليل في مناطق مختلفة في البلاد، في وسط البلاد وفي جنوبها تحديدا. قبل 10 دقائق تقريبا أعلن الجيش أنه رصد إطلاق صواريخ من الأراضي الإيرانية باتجاه إسرائيل، والتقديرات كانت بأن إطلاق الصواريخ سيأتي كرد على استهداف إسرائيلي لمواقع مختلفة في إيران الليلة الماضية. وسفير إسرائيل في الولايات المتحدة يقول بأن إسرائيل قامت بمهاجمة مواقع في إيران، إذا كان في العاصمة طهران وكذلك في مناطق أخرى. ووفق البيان الذي صدر عن السفير الأمريكي في إسرائيل، هو الذي كتب هذه المعلومة، تم استهداف منصات لصواريخ أرض إيرانية، بالإضافة إلى منشآت وبنى تحتية لا ترتبط بمسار الطاقة أو بمجال الطاقة. هذا ما قيل من قبل السفير الأمريكي في البلاد. وفي اليمن تم الإعلان

0: الآن عن إطلاق صاروخ عند الساعة 6:00 صباحا، والدفاعات الجوية الإسرائيلية اعترضت هذا الصاروخ، وأحد المسؤولين في حكومة الحوثي يقول إن المعادلة تغيرت وبالتالي لا حصان لإسرائيل وهي ستدفع الثمن. كان هذا بعد دقائق من رصد إطلاق صاروخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية. وفي السعودية سمعت أيضا صافرات إنذار فجر اليوم في محيط قاعدة عسكرية أمريكية، ولكن تم اعتراض الصاروخ. وأيضا حرس الثورة الإيراني أعلن عند 5:00 فجرا بأن إسرائيل هاجمت مواقع في من خلال صواريخ باليستية أطلقت من طائرات، وكانت هذه الطائرات خارج الأجواء الإيرانية. وكان عند 4:30 تقريبا سمعت أصوات انفجارات في مدينتي تبريز وأصفهان، بالإضافة إلى استهدافات كانت أيضا في العاصمة طهران، كل هذا خلال الساعات الأخيرة. إذن هذه التطورات بما في ذلك صافرات الإنذار قبل لحظات في وسط البلاد وفي جنوبها. كل هذه الأمور بدأت يوم أمس مساء عند 10:00 تقريبا، عندما تلقينا في الشمال تحديدا صافرات الإنذار أو الإنذارات المبكرة، بعد ذلك صافرات في منطقة حيفا وفي محيط في منطقة المروج. إسرائيل تقول بأن إيران أطلقت على الأقل 10 صواريخ باتجاه البلاد وتم اعتراض هذه الصواريخ، لم يبلغ عن إصابات وكانت أضرار مادية طفيفة بعد اعتراض هذه الصواريخ. وهذه التطورات كما ذكرنا جاءت بعد اتصال هاتفي بين الرئيس الأمريكي نتنياهو، عفوا الرئيس الأمريكي ترامب ورئيس الحكومة نتنياهو، قد لا يكون الخطأ، لا أعلم من يحكم الأمور، ولكن ترامب تحدث إلى نتنياهو وقال في تصريح له بعد 1:00 فجرا لنتنياهو: لا إمكانية ولا مساحة للمناورة إلا أن يتقبل بل وصولنا إلى اتفاق مع إيران، أنا الذي أحدد وليس هو. هكذا يقول الرئيس الأمريكي ترامب في تصريح لصحيفة فاينانشال تايمز، يقول لنتنياهو: لا إمكانية إلا الموافقة على اتفاق سنصل إليه مع إيران، أنا الذي أحدد وليس نتنياهو. ويقول: الهجوم الإيراني على إسرائيل لم يغير من موقفي من أجل إتمام المفاوضات مع إيران. هذا ما قاله ترامب بعد 1:00 فجرا بالتوقيت المحلي وبعد اتصال هاتفي بين ترامب ونتنياهو. وبعد الاتصال مع ترامب، نتنياهو كان في جلسة تقييم للموقف مع قادة الأجهزة الأمنية. أيضا بعد الأحداث مع إيران، ولا أعلم ما هي العلاقة المباشرة، ولكن إسرائيل تغلق المعابر مع قطاع غزة، بمعنى لا دخول لبضائع، وإذا كان أصلا دخول لمساعدات، ولكن أيضا في غزة يدفعون الثمن. بعد إطلاق الصواريخ إسرائيل تغلق المعابر مع قطاع غزة. وزارة المواصلات في إسرائيل تقول إن المواصلات العامة في البلاد ستعمل اليوم، ولكن سيتم تخفيض عدد الحافلات والمركبات بما في ذلك حركة القطارات لتعمل بنسبة 75%. في المقابل وزارة التربية والتعليم تعلن عن تعطيل الدراسة في كافة أنحاء البلاد بما في ذلك التعليم عن بعد، وأيضا تأجيل الامتحانات بما في ذلك امتحانات البقروت. الناطق العسكري الإسرائيلي حذر أيضا الليلة الماضية من استمرار الهجوم الإيراني، هكذا تحدث إيفي ديفرين الناطق العسكري الليلة الماضية.
1: إليم لعبر شטח مدينة إسرائيل. ليلة טוב. לפני זמן קצר, משטר הטרור האיראני שיגר טילים לעבר שטח מדינת ישראל. נערכנו לכך. צהל ערוך חזק בהגנה וחזק בהתקפה. מערכות ההגנה האווירית פרוסות בכל רחבי הארץ.

0: نعم، عمليا تقييم الوضع تبعنا والتغييرات اللي وضعناها هي سيرة المفعول حتى اليوم بالليل، واحنا اكيد دائما نعمل تقييم الوضع بس يكون في حاجة انه نغير تعليماتنا او نعمل تقييدات او نعمل تشديدات او نعمل تخفيفات، اكيد رايحين نعلنها على جميع المنابر الرسمية. مهم جدا نستمر انه نستقي اخبارنا فقط من المنابر الرسمية.
1: سؤالي بالنسبة لكم، يعني هل هنالك قرار حول المناسبات والأعراس والقاعات؟ يعني أنت تعلم نحن في موسم الصيف، في عز الصيف في ناحية المواسم، والكل يسأل يعني القاعات أفراح هذا الأسبوع ماذا بعد؟
0: نعم، عمليا زي ما قلت احنا التقييمات تبعتنا سيرة المفعول حتى اليوم، واحنا بعدنا ما بنعرف وين الامور ممكن انها توصل. وانا بعرف انه الموضوع التجمر وموضوع الاعراس هو موضوع شائك، مع انه في هناك يعني مناقضه بين عرس وشائك، ولكن عن جد انا بعرف ان الوضع يعني مش هوين الوضع اللي احنا موجودين فيه، خاصه بان احنا عندنا عرس، ولكن حتى 200 شخص عمليا هو يعني عدد نسبيا مش مش مش قليل، ولكن لازم نعرف انه احنا تقييماتنا للوضع هي حتى نعمل موازنه ما بين سيروره الحياه وما بين انقاذ الحياه. احنا بنحاول انه نقلل جدا بقدر الامكان من امكانيه الاصابه، فاللي عنده عرس اليوم مثلا لازم يعمل حساباته انه ما يكون اكثر من 200 شخص.
1: سؤالي، هل هنالك تعليمات مثلا للقاعات عليهم الالتزام بها؟ يعني اللي عنده عرس اليوم في عنده قاعه افراح وداعي 400 500 شخص 600 شخص، شو ممكن يعمل؟
0: نعم اكيد احنا نعمل على شكل ورديات او اقواش خلينا نسميها، يعني ممكن نعمل اي تغييرات بسيطه. زي ما قلت الهدف من تعليماتنا هو التقليل بقدر الامكان من احتمال الاصابه، ولذلك احنا نخرج في هاي التعليمات. فبتامل من الجميع انه يلتزموا لانه الهدف منها انقاذ الارواح، وما بفكر ما في حدا يعني عنده عرس بده المناسبه تبعته لا سمح الله تكون سبب لطرح او شيء عن هذا، فلذلك مهم جدا نلزم في هاي الارقام.
1: التعليمات هي 200 في منطقه مفتوحه، 500 في قاعه مغلقه اذا كان هنالك مناطق امنه في هذه القاعه.
0: نعم اكيد، نعم بالضبط، وبقدر يوصلوا لاذن خلال الفتره الزمنيه المتاحه. كل واحد لازم يعرف شو الفتره الزمنيه المتاحه. احنا عملنا تعديل على هاي الفترات خاصه في منطقه حيفا، يعني كبرناها لدقيقه ونصف عمليا، في هو وقت ثمين جدا اللي لازم نستغله حتى نوصل الى المكان المحمي الافضل ونبقى فيه حتى اشعار جديد، هيك بنقلل جدا من احتمال الاصابه.
1: وهذا هذه التعليمات طبعا على كل البلاد استاذ شمس، ليس فقط نعم. في الشمال، يعني نحن الان لسنا في المواجهه في الشمال وحزب الله، وانما كل البلاد هي جبهه داخليه واحده.
0: نعم عمليا كل الجبهه الداخليه واحده. يعني نشوف كمان في اطلاق صواريخ كمان من اليمن، كان في هناك اطلاق من قبل 20 دقيقه او نصف ساعه، التصرف هو لانه متشابه، ندخل للمكان المحمي زي ما حكيت. وتقييداتنا حاليا على جميع البلاد، واحنا بنعمل دائما تقييم الوضع بس يكون في حاجه زي ما حكيت او حتى نغير في مناطق معينه، فاكيد احنا بنعمل هذا الموضوع.
1: ونحن سنتابع وسنكون على التواصل. انا اشكرك جدا على هذه المداخله.
0: اهلا بك.
1: إذن الكولونيل شمس أبو فارس، الجبهة الداخلية والتعليمات بالنسبة للقيود خاصة التجمعات، 200 شخص في منطقة مفتوحة، 500 في منطقة مغلقة وفق شروط الجبهة الداخلية، ما يسمى بمنطقة آمنة معيارية، أن يكون هنالك غرف آمنة وملاجئ في هذه القاعة. هذا طبعا مطلوب الآن الالتزام بهذه التعليمات، تعطيل جهاز التربية والتعليم، متابعة التعليمات والإنذارات في حال صدورها من قبل الجبهة الداخلية، والتواجد في محيط الأماكن الآمنة. هذه التعليمات قطرية، ليس فقط في منطقة الشمال بل في كل أنحاء البلاد من الشمال إلى الجنوب. قبل ذلك استمعنا إلى المحلل الشؤون الأمنية والعسكرية عاموس هريل يقول إن إسرائيل هاجمت إيران فجر هذا اليوم، وإيران أيضا ردت بإطلاق صواريخ، ولكن التوقعات والقراءة التحليلية تشير إلى إمكانية إنهاء هذه الحلقة أو هذه المواجهة سريعا نسبيا بضغط من قبل الرئيس الأمريكي والإدارة الأمريكية، خاصة بعد الاتصال الهاتفي الذي تم هذه الليلة. يقول نتنياهو في مأزق سياسي كبير، في حال لم يقم بأي رد فعل على إطلاق الصواريخ فهذا قد يعني يحاسب عليه بشكل كبير حتى لدى قاعدته الشعبية الانتخابية، وفي حال رد سيغضب الإدارة الأمريكية وترامب.

0: ترامب في تصريح له لفاينانشال تايمز قبل أو بعد انتصاف الليل وبعد الاتصال الهاتفي مع نتنياهو، يقول هو الذي يحدد بالنسبة للتوصل إلى اتفاق مع إيران، وعلى نتنياهو أن يقبل ذلك. هذا هو الموقف. استمعنا أيضا إلى ما قاله الناطق العسكري الإسرائيلي بأن الجيش مستعد وجاهز لأي سيناريو، ولكن في نهاية المطاف الجيش يؤتمر بالمستوى السياسي وبالتالي التعليمات وفق ما يصدر عن الحكومة. نتنياهو كما وصلنا قبل لحظات سيعقد جلسة طارئة للمجلس الوزاري المصغر لشؤون السياسية والأمنية عند الساعة 11 قبل ظهر اليوم. إذن اجتماع الكابينت عند الساعة 11 وفق مصادر سياسية إسرائيلية. وقبل قليل أيضا بلاغ عسكري بأنه تم رصد إطلاق صواريخ من إيران، وهنالك بلاغات عن سقوط شظايا وأضرار مادية في مبانٍ في منطقة المستوطنات في الضفة الغربية. والآن في هذه اللحظات عند 7:36 تم رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه وسط البلاد والجنوب، ويمكن أن نقول شرق البلاد من البحر الميت باتجاه القدس. هذه المناطق ستسمع فيها صافرات إنذار بعد قليل وفق البلاغ الذي ورد إلينا في هذه اللحظات من الناطق العسكري الإسرائيلي. وبالنسبة للصواريخ التي تم إطلاقها قبل ذلك عند أو قبل 7:30 تم اعتراض هذه الصواريخ، هنالك شظايا سقطت في مناطق مفتوحة وفي محيط مجمع استيطاني كما يبدو في الضفة الغربية. حتى الآن الرقابة العسكرية لم تسمح بنشر التفاصيل كاملة. إذن هذا هو المشهد في هذه اللحظات. نحن إلى فاصل قصير ونتابع في أول خبر لهذا الصباح وفي هذه التغطية.
1: كرميل والمنطقة، انتوا جاهزين للخبر الكبير؟ تم افتتاح قاعة العرض الجديدة لشركة سيارات شانغان في كرميل مع تشكيلة موديلات ديبال. تعالوا واستمتعوا بالتكنولوجيا والتصاميم الجديدة والأداء الخارق عن قرب. بانتظاركم في قاعة سيارات شانغان كرميل، المنطقة الصناعية، شارع حاروشة 38. شانغان. المقاول بيعرف والنجار بيعرف، وأهل الخبرة بيعرفوا المحل الصح وبيعرفوا وين يروحوا. طه عربية وأولاده، الاسم اللي وراه جودي والجودة اللي وراها ثقة. 6464890 عبر الويز. طه عتسيم الناصرة الصفافري.
2: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
3: فش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. زي الذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب24.90 شيكل، أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو 1 ب69.90 شيكل، حبوب ذرة جراندي 540 جرام 5 ب19.90 شيكل، سيميلاك جولد 700 جرام 2 ب99.90 شيكل، مشروب خفيف بريجات 1.5 لتر 3 ب15.90 شيكل، الحملة حتى 13.6، خاضع لشروط الحملة.
4: مجموعة المشهداوي.
5: في معرض مفروشات بيتي عنا مش بس اشتري وحمل، خدمة تصميم لأثاث البيت مع تنسيق الألوان وهندسة ديكور مع تصميم مجاني، والآن أسعار بسعر التصفية حتى 50% على كل المعرض مع إمكانية اختيار الألوان والقماش اللي بدكوا إياه. عبر الويز معرض مفروشات بيتي عن ماهل، أهلا وسهلا.
6: UMI في أيام مبيعات خاصة على موديلات شيفورليت، ماكسوس، فورتينج وإيسوزو. تعالوا لصلاة العرض من 7 حتى 17.6 واستمتعوا بامتيازات خاصة وتخفيضات حصرية. للتفاصيل أوفى اتصلوا 3505، خاضع للشروط التي في موقع UMI group.co.il.

0: إلى الأستاذة شيرين حافي مديرة المعارف العربية. أستاذة شيرين صباح الخير.
1: صباح النور أستاذ جاكي.
0: بدي أقول لك شو قالوا لي الصبح، إنه قرار وزارة التربية والتعليم بالتعطيل كان أسرع من الصاروخ.
1: هو قرار مسؤول، يعني لو ما قررنا هذا القرار، لو الوزير ما أخذ هذا القرار، كان في ادعاء ضدنا إنه إحنا الوزارة متجاهلين الوضع الأمني وفتحين مدارسنا بالرغم من التصعيد. فإحنا تعودنا للأسف أخي جاكي إنه أي قرار بناخده بيكون محور أساسي لعدم الموافقة، بس بفكر إنه القرار كتير مهم. إحنا فاهمين إنه في تصعيد للأسف الشديد، واضح كان إنه لازم يكون في نوع، كان في تخبط، ولكن القرار كان سريع بحق، لأنه إحنا مسؤولين من طلابنا ومن معلمينا، وكان من الموجب إنه يأخذ هيك قرار وزير التربية.
0: والقرار اتخذ بناء على تعليمات وتقدير موقف من الجبهة الداخلية والأجهزة الأمنية، ولا يعني في صافرات إنذار نلغي التربية، نلغي نعطل الجهاز بشكل كامل بعد ذلك يعني نتابع وفق تقييم الموقف؟
1: لا أكيد في منظومة عمل بحالة الطوارئ، وزير التربية والتعليم بيشتغل بتعاون وتشبيك مع الجبهة الداخلية، في قرارات بتم اتخاذها بشكل متزن ومهني، في منظومة عمل احنا بنشتغل فيها في الوزارة، كل برنامجنا اللي احنا متعودين عليه بوقف، في عنا روتين في حالة الطوارئ، في عنا تواصل مع الألوية المختلفة، في عنا تواصل مع لجان أولياء الأمور، في عنا تواصل مع المفتشين والمفتشات، مع مدراء المدارس. أكيد في عنا منظومة عمل للطوارئ، يعني أنا بخلص المحادثة معك في عنا جلسة إدارة، بعدها في عنا جلسة للتقييم من كل الألوية عشان نعرف شو وضع مؤسساتنا التربوية، بعدين في عنا جلسة مع الشركاء، الشركاء هم طبعا مدراء أقسام التربية والتعليم، رؤساء السلطات المحلية. أكيد في منظومة عمل،
0: يعني الآن إحنا 8 شهر 12 يوم عن نهاية العام الدراسي في المرحلة الإعدادية والثانوية، وهي المراحل الحساسة والامتحانات. أولا في تفكير إنه بعض الأيام يتم تعويضها مثلا، ولا نهاية العام الدراسي ستكون في 20 يونيو بالنسبة للمدارس فوق الابتدائية؟
1: أستاذ إحنا ما زلنا باليوم الأول من هذا القرار، رح يكون في تقييم خلال النهار وأكيد خلال المساء. بعد هذا التقييم والتشاور مع الجبهة الداخلية نفيدكم بالتفاصيل. حاليا ما في قرارات بالنسبة لنهاية السنة وتعويض الأيام، احنا باليوم الأول، ومهم جدا نحافظ على حياة طلابنا ومعلمينا، ومهم جدا انه لما نروح على أماكن العمل، يعني احنا طلبنا من المفتشين انهم يشتغلوا في مراكز التطوير اللي فيها ملاجئ، ناخذ حذرنا ما نبعد عن الأماكن الواقية.
0: نعم. والإلغاء التعليم اليوم كمان، التعليم عن بعد، يعني كل شيء ملغي مش هيك؟ مش بس تعليم،
1: احتراما لتهيئة الأمور والعمل بشكل مهني، ما أخذنا قرار، يعني القرار تم اتخاذه مع الجبهة الداخلية امبارح مساء، فعشان نجهز أمورنا ونعد، يعني مهم جدا أخي جاكي تعرف قديش المسؤولية اللي عكتفنا كبيرة.
0: لا أنا فاهم، يعني ما حدا عم بيزاود وناخذ قرار، بس سؤال إنه التعليم، التحول من التعليم الوجاهي إلى التعليم عن بعد.
1: اليوم ما كان، اليوم ما في قرار للتعلم عن بعد. اليوم في قرار إنه ما يكون في تعلم، خلال اليوم بيكون في تقييمات مشاورات مع مدراء الألوية، مع مدراء المدارس، مع لجان أولياء الأمور. إذا شفنا إنه في تصعيد لا سمح الله واضطرينا انه نغلق مدارسنا ومؤسساتنا لايام عديده، بيكون في قرار وباتخاذ قرار للتعلم عن بعد. حاليا اليوم احنا بنطلب من المربيين والمعلمين يطمئنوا على الطلاب، يكون في تواصل دائم. فتحنا طبعا زي ما احنا متعودين في عنا هاتف اللي بيكون للطلاب وللمعلمين وللاهل، للطوارئ، لحاله الطوارئ عنا في نجمة 6312، في عنا خدمات لأي طالب أو معلم أو أهل حابين يستشيروا، حابين يكون لهم أي جواب بالنسبة لأي سؤال عندهم غير طبعا المدراء المدارس.
0: وسؤالي بالنسبة للامتحانات، اليوم كان مقرر امتحانات بقروت، طبعا ما بحكي عن امتحانات المدرسية، واضح القرار. بالنسبة للبقروت شو ممكن يكون الموقف، وهل ما اتخذ من قرارات حول في الأسبوع الماضي أعتقد في الشمال أنه تم احتساب علامة داخلية، سيكون نفس الحل الآن قطريا بالنسبة لامتحانات البقروت إذا كان في اليوم بقروت مقرر؟
1: بقروت اليوم القرار كان انه ما يكون في امتحانات بقروت لانه فيش مدارس طبعا. شنو يكون البديل بالنسبه لعلامات البقروت؟ لسه ما في قرار. خلال النهار انا بتوقع انه مدير قسم الامتحانات الأكدفيد قال بالاستشارة مع الوزير رح يكون في قرار ونحن نبلغكم شو القرار. حاليا ما في قرار هل يكون بديل البديل يكون العلامة الواقية. القرار كان انه فيش امتحان. يعني لازم ناخذ بعين الاعتبار انه القرار تم اتخاذه امبارح مساء، اليوم في عنا تقييمات، كمان شوي في عنا اجتماع، الظهر في عنا اجتماع. اخي جاكي بتحب زي دائما في بيننا التواصل. انا بنصح اهالينا الكرام يتواصلوا مع مدراء المدارس، يتواصلوا مع مربين الصفوف، يتواصلوا مع الألوية المختلفة، وإن شاء الله يا رب الأمن والأمان إلنا جميعا وما يكون في تصعيد وما نضطر إنه نغلق مؤسساتنا زي ما حكيت في نهاية السنة، وإن شاء الله تنتهي هاي الفترة على خير
0: إن شاء الله. وعني كيف نقول راح نكون على تواصل ونتابع أي تطورات. أنا أشكرك على هذه المداخلة والمعلومات، شكرا لك ساشري، يعطيك ألف عافية، سلامات.

إذن استمعنا إلى المربية شيرين حافي مديرة المعارف العربية. قرار تعطيل جهاز التربية والتعليم بالكامل بما معناه التعليم عن الوجاهي والتعلم عن بعد، كل هذا ملغي مرحليا. ستكون جلسة تقييم للموقف خلال الساعات القريبة، قد يرتبط هذا أيضا بقرارات الكابينت، وكما تابعنا سيلتئم الكابينت عند الساعة 11 قبل ظهر اليوم، وبالتالي لا تعليم وجاهي ولا تعليم عن بعد. وتقول الأستاذة شيرين هذا قرار مسؤول، لأنه لا نستطيع أن نتحمل مسؤولية تواجد الطلاب في مدارسهم أو في طريقهم إلى المدرسة وأن يكون هنالك أي حدث طارئ، وبالتالي هم ينتظرون أيضا التعليمات. كذلك الامتحانات التي كانت مقررة اليوم تم إلغائها أو تأجيلها، سيدرسون في وزارة التربية والتعليم ما هي الحلول، كما تابعنا الأسبوع الماضي عندما تطورت الأمور في الشمال لاتخذ القرار مثلا بإلغاء امتحان بقروت وحساب العلامة الداخلية للطلاب، ولكن واضح أن الطلاب يعني وكل الجهاز في موقف لا يحسدون عليه في هذه الفترة إذا أخذنا حتى على مدار السنوات الأخيرة، ولكن هذا ما سمعناه. وأنا أعلم أنه في العديد من الأسئلة لا إجابات واضحة، لأنه المشهد أيضا مركب. هل سنذهب الآن إلى تصعيد أكبر وأخطر وزيادة وتيرة القصف الإسرائيلي في إيران، وإيران ترد بقصف صاروخي وبأعداد كبيرة، دخول اليمن على مسار المواجهة، ماذا عن الجنوب اللبناني؟ أسئلة كثيرة، تخبط كبير، وعليه لا نملك الإجابات الواضحة في هذه المرحلة. الآن تصل بعض الصور كما ذكرت من مناطق في الضفة الغربية في وسط الضفة، ولكن كما نفهم حتى الآن الرقابة العسكرية تمنع نشر ذلك هنا في إسرائيل. هذا أعتقد سينشر في مواقع عربية وفلسطينية، لأنه بعض الصور تم التقاطها من مناطق فلسطينية. نشاهد دخان كثيف وكما يبدو إصابة لا نعلم إذا كانت مباشرة أو سقوط شظايا كبيرة في مواقع مختلفة في وسط الضفة الغربية. كما ذكرت الرقابة العسكرية حتى الآن لا تسمح بنشر كافة التفاصيل. أيضا نجمة داود الحمراء في هذه المرحلة لم تبلغ عن إصابات، والجيش في تحديث له، الناطق العسكري يقول في تحديث أخير قبل 7 دقائق بعد تقييم الموقف وسماع صافرات الإنذار قبل ذلك، الآن الجبهة الداخلية تقول هنالك إمكانية للخروج من الأماكن الآمنة، ولكن مطلوب من الجمهور أن يستمع للتعليمات ويطبقها. هذا ما ورد إلينا في هذه اللحظات. أيضا هنالك بالنسبة للمستشفيات مطلوب من الجمهور أيضا أن يتابع

تطورات، لأنه بعض المستشفيات الآن اتخذت قرار بالعمل بمنظومة طوارئ، وهذا معنى إلغاء عمليات غير ضرورية، وكذلك العمل بمنظومة محدودة، وبالتالي قد يتم إلغاء مثلا بعض الإجراءات الطبية غير الضرورية وما يمكن أن نسميه غير منقذ للحياة، ضروري جدا. وبالتالي هذه أمور أيضا بدأت تصل الآن من بعض المستشفيات في وسط البلاد، ومطلوب من الجمهور أيضا أن يتابع هذا مع العيادات والمستشفيات، خاصة ما يسمى بالعيادات الخارجية.

0: ونحن أعزائي المستمعين قبل أن ننهي الساعة الأولى يعني لا ننسى أنه أيضا يوم أمس كان يوم حافل وكانت أحداث كبيرة أيضا في وسط البلاد. عملية إطلاق نار جنوب مدينة الطيب أدت إلى مقتل شخص وإصابة 5 آخرين. بعد ذلك اتضح أن منفذ العملية هو من سكان مدينة الطيب وفق البيان الرسمي الذي صدر عن شرطة إسرائيل، وتم إطلاق النار عليه وقتله وتم اعتقال آخرين أيضا من أفراد العائلة. هنالك نفي من العائلة أن تكون الخلفية قومية، قالوا في بيان بأن الشاب كان يعاني من أزمات نفسية، وكما أو يحاولون تغليف الحدث بأنه حدث قد يكون جنائي وبدوافع تتعلق يعني بشخصيته وبأسبابه الخاصة. التوجه لدى الأجهزة الأمنية والشرطة والجيش وجهاز الأمن العام أن الحادث على خلفية قومية، وهنالك من يستغل هذا الأمر. وزير الأمن القومي بن غفير كان يوم أمس في الموقع وتحدث عن ضرورة حتى إخراج أحزاب من وشطبها، وتابعنا في هذا الموضوع. ولكن أيضا كانت عملية تحريض يمكن نقول حتى على المدينة، سكان مدينة الطيبي، وهذا ما أكده لنا أيضا النائب أحمد الطيبي ابن المدينة وفي رد فعل على هذه العملية.
1: دائما كنا نقول أن طريق الجماهير العربية ليس طريق العنف والعمليات، وإنما طريق النضال السياسي والجماهيري والبرلماني. ولذلك من باب المبدأ نرفض ذلك. إلى جانب ذلك، في هناك حملة تحريض على مدينة الطيبة وأهلها يقودها مأفونان، بن غفير وسموتريتش، الداعمين للإرهاب وبقوة في الأراضي الفلسطينية، ممولي الإرهاب ضد الفلسطينيين الذين يشجعون على قتل الأبرياء، ولذلك هم آخر ناس يقدمون العظات لأهالي الطيبة. كل واحد في الطيبة حذاؤه براس بن غفير وسموتريتش، لأنه التحريض وصل الحضيض بهذا الخصوص، وخاصة أيضا نداءات أفراد من الشرطة في شوارع الطيبة إنه اللي بيطلع راسه من الشباك بوكر الرصاصة براسه. هذا سلوك همجي مافيوزي، وكأنهم احتلوا مدينة الطيبة من جديد. هذا
2: نحن نلخمين بالترور بكل الخزيتات بيهوده ושומרון בקו התפר. צה"ל, השב"כ ומשטרת ישראל מסכלים מאות פיגועים מדי שנה, מאות, אבל לצערנו לא את כולם. הבוקר יצא מחבל מתועב, הגיע לכוכב יאיר, לצערנו הצליח לפני שחוסל לרצוח אזרח ישראל, לפצוע אחרים. אני משבח קודם כל את כוחות הביטחון, כוחות הכוננות שפעלו מיד נגד המחבלים. אני משבח את שוטרי משטרת ישראל שחיסלו את המחבל וגם תפסו את המסייע שלו. ברצועת עזה אנחנו חופקים, לופתים את החמאס מכל עבר. כרגע מחזיקים ב-60%, למעלה מ-60% משטח הרצועה, בקרוב נגיע ל-70. אנחנו לא מאפשרים להם לא להתחמש וגם לא לפגוע בנו, וגם מחסלים את המפקדים הבכירים שלהם. בלבנון כוחותינו חיסלו בשבוע האחרון בלבד 350 מחבלים.
0: إذن تصريح نتنياهو في جلسة مجلس الوزراء، طبعا هذا قبل التطور في الساعات الأخيرة والليلة الماضية. استمعنا وأعتقد أنه قال جملة لم ننتبه إليها كثيرا، لأنه

0: في خضم الأحداث. قال: نحن نسيطر على 60%، سنصل إلى 70% في غزة، سنواجه أيضا الإرهاب كما وصفه في مناطق مختلفة إذا كان في الخط الفاصل في الضفة الغربية في جنوب لبنان في قطاع غزة. وقبل ذلك استمعنا إلى ما قاله النائب أحمد الطيبي في رد فعل أولي على العملية وما حصل يوم أمس، وكذلك رد فعل على تصريحات بن غفير وسموتريتش والتحريض على أهالي مدينة الطيبة كما استمعنا. وكما ذكرت يوم أمس بن غفير أشار بشكل واضح أن هنالك ضرورة الآن لشطب أحزاب، هكذا تحدث في تصريح له من الموقع، وكان أيضا رد فعل من التجمع الوطني الديمقراطي.
1: מחוץ לחוק ועוד מפלגות כאלה שהן מסיתות את ערבי ישראל. יש לנו כיתות כוננות מצוינות, פתחנו 1,000 כאלה.
2: سخرية القدر، سخرية القدر أخي جاكي، إنه الوزير اللي كان متهم بالإرهاب وتحاكم على الإرهاب أن يتحدث على الإرهاب وأن يذكر التجمع في سياق الحديث على الإرهاب، الحزب الوحيد الذي يحمل فكر إنساني وطني مبني على قيم العدالة والمساواة للجميع إسرائيليين وفلسطينيين ويقدم حل مبني على هذه القيم.
0: إذن هذا رد الفعل أيضا بن غفير وشطب الأحزاب، ورد الفعل أيضا من النائب السابق سامي أبو شحادي، وتباعا في إطار ردود الفعل. ننهي الساعة الأولى، نخرج إلى فاصل، نستمع إلى نشرة الأخبار، نعود ونلتقي مجددا في ساعة ثانية من برنامج أول خبر. ياسمين عابد في الإعداد، إيهاب عويس في الهندسة الإذاعية والإنتاج، زهرة سعيد في غرفة الأخبار. تحياتي لكم، جاكي خوري، نلتقي مباشرة بعد أخبار الثامنة مع الزميلة زهرة. إلى اللقاء.

0: فيش حاجة ترجعوا بالزمن. مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. حفاضات هاجز فريدوم دراي الثلاثة ب 89 شيكل و 90. شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل الثلاثة ب 24 شيكل و 90. مسحوق غسيل إيريال 7 كيلو جرام 1 ب 49 شيكل و 90. شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلو جرام الواحد ب 14 شيكل و 90. بيتزا إيطالية شلشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام الوحدة ب 9 شيكل و 90. جبنة عامك 28% نوفا 500 جرام ب 19 شيكل و 90. الحملة حتى 13.6. خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي
2: إلى الصنايعيين وأصحاب المصالح التجارية في الشمال، هذا الإعلان لكم. تطلق سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة ومديرية نوفال الشمال مسارات منح للاستثمار بقيمة عشرات ملايين الشواقل لإعادة إعمار الصناعة ودعم نموها وتحفيز الأعمال التجارية في الشمال. إذا كانت مصلحتكم التجارية تقع بالقرب من الحدود اللبنانية، ادخلوا الآن إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والصناعة واكتشفوا إذا كنتم مؤهلين للحصول على المنح. وزارة الاقتصاد والصناعة، معا نستثمر في الشمال. خاضع لشروط الاستحقاق.
3: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا أيمن 22 سنة تقني مكيفات.
4: ادفع شوي أكثر ريح بالك سنين لقدام. رقم واحد
3: في مكيف وفي تورنادو انفرتر.
5: هنا إذاعة الشمس
6: 101.98.1 FM 6
5: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الثامنة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. أكد المتحدث باسم الجبهة الداخلية الكولونيل شمس أبو فارس إلغاء الدراسة في جميع أنحاء البلاد في أعقاب التطورات الأمنية الأخيرة. وفيما يتعلق بأماكن العمل، أوضح أبو فارس أن مواصلة العمل ستكون ممكنة فقط في المواقع التي تتوفر فيها أماكن محمية يمكن الوصول إليها ضمن الوقت المحدد للحماية، مشددا على ضرورة متابعة تعليمات الجبهة الداخلية والالتزام بها.

0: حفاظاً على السلامة العامة. سياسياً، من المقرر أن يعقد المجلس الوزاري المصغر الكابينت اجتماعاً عند الساعة 11 صباحاً في ظل التصعيد المتواصل بين إسرائيل وإيران. ميدانياً، تواصل إيران إطلاق رشقات صاروخية باتجاه البلاد منذ فجر اليوم، وأفادت تقارير أولية بسقوط صاروخ أطلق من إيران في منطقة مفتوحة قرب مستوطنة إيتمر في الضفة الغربية، ما أسفر عن أضرار في عدد من المباني دون تسجيل إصابات بشرية. وفي وقت سابق من صباح اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض الصاروخ أطلق من اليمن بعد دوي صفارات الإنذار في مناطق واسعة من تل أبيب الكبرى. في إيران، أكدت محافظة خوزستان أن سلاح الجو الإسرائيلي شن هجوما على مصنع للبتروكيماويات، ما أدى إلى إلحاق أضرار في منشأته. إلى ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ فجر اليوم سلسلة غارات استهدفت مواقع عسكرية في غرب ووسط إيران بالتزامن مع سماع دوي انفجارات في عدد من المدن الإيرانية. ونقلت تقارير إسرائيلية عن السفير الأمريكي لدى إسرائيل قوله إن الضربات الإسرائيلية الأخيرة داخل إيران استهدفت منصات لإطلاق صواريخ أرض إلى جانب بنى تحتية عسكرية أخرى، مضيفا أن الهجمات ركزت على مواقع يعتقد أنها مرتبطة بالقدرات الصاروخية الإيرانية. كما أفادت تقارير نقلا عن مصدر مطلع بأن إسرائيل نسقت مع الولايات المتحدة قبل تنفيذ الهجوم على مواقع داخل إيران، فيما أكدت أن الجيش الأمريكي لم يشارك في تنفيذ الضربات. من جانبه، أعلن الحرس الثوري الإيراني أن إسرائيل نفذت هجوما استهدف مواقع داخل إيران باستخدام صواريخ باليستية. وإلى ملف العنف والجريمة، ارتفع عدد ضحايا الجريمة والعنف في المجتمع العربي إلى 127 ضحية منذ مطلع العام عقب مقتل شابين في جريمتي إطلاق نار منفصلتين وقعتا بفارق ساعات. ففي قرية المشرفي بمنطقة وادي عارة قتل الشاب وسيم عبد الهادي من مدينة أم الفحم إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار، كما قتل في وقت سابق من الليلة الماضية الشاب إبراهيم حافظ أشقر إغباري من مدينة أم الفحم بعد إطلاق النار عليه داخل مخبز يملكه في بلدة كفر قرع.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس اليوم غائما جزئيا إلى صاف مع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. القدس 28، الجليل الأعلى 30، طبرية 33، في الناصرة 31، حيفا والساحل 27، يافا وتل أبيب 28، النقب 32، أما في إيلات 38 درجة مئوية. ختام النشرة. للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. نلتقي مجددا عند رأس الساعة. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: والمستمعات في محاور البرنامج، نحن في أول خبر لهذا الصباح ونتابع التطورات الميدانية وكذلك السياسية والعسكرية بعد الحدث الذي تطور يوم أمس مساء. إسرائيل يوم أمس قصفت في ضاحية بيروت الجنوبية، جاءت التهديدات الإيرانية وترجمت بإطلاق صواريخ باتجاه البلاد. إسرائيل الآن تعلن رسميا أنها قصفت مواقع في إيران بما في ذلك مصنع المواد الكيماوية وأيضا منصات الصواريخ. إيران ردت بإطلاق صواريخ مرة أخرى باتجاه البلاد، بلغت عن سقوط شظايا في مواقع في الضفة الغربية. حتى الآن لم يبلغ عن إصابات نتيجة هذه الصواريخ والشظايا. الكابينت يلتئم عند الساعة 11 قبل ظهر اليوم. الوزارة التربية والتعليم تعلن عن تعطيل الدراسة في كل أنحاء البلاد على أن تكون جلسة تقييم خلال الساعات القادمة. القرار أيضا بإلغاء الامتحانات التي كانت مقررة اليوم. الجبهة الداخلية تعلن أيضا عن تقييدات التواجد في محيط الغرف الآمنة، مسموح التجمع ل 200 شخص في منطقة مفتوحة، 500 في منطقة مغلقة معيارية، والالتزام بتعليمات الجبهة الداخلية التواجد في محيط الأماكن الآمنة والملاجئ وغرف الأمان، هذا حتى إشعار آخر. هذه صورة الموقف. صافرات الإنذار دوت في مناطق مختلفة في الشمال وكذلك في الجنوب في وسط البلاد. في منطقة القدس تم رصد صواريخ، غالبية الصواريخ تم اعتراضها، منها كما يبدو ما سقط في مناطق مفتوحة ومنها ما تم اعتراضه وسقوط شظايا في بعض المواقع ما أدى إلى أضرار مادية طفيفة. اتصالات حثيثة بين دول مختلفة، الباكستان، كذلك اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الإيراني ومسؤولين عرب، وكذلك الاتصال الهاتفي الذي تم بين نتنياهو وترامب الليلة الماضية. ترامب قال في تصريحات صحفية لمواقع إسرائيلية وأمريكية أنه حث نتنياهو على عدم الرد، ولكن جاء الرد من قبل نتنياهو كما يبدو أيضا لحساباته السياسية الانتخابية الداخلية. وترامب يقول لفاينانشال تايمز فجر اليوم أن إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران قريبة وهو الذي سيحدد هذا الاتفاق وليس نتنياهو. بروفيسور أيمن يوسف، أستاذ العلاقات الدولية، صباح الخير.
1: صباح الخير جاك، أهلا وسهلا.
0: جرأة إيرانية أم مغامرة كبيرة أم حسابات دقيقة؟
1: يعني أنا بعتقد هي ضربة محدودة، يعني يمكن التعامل معها ضمن قواعد الاشتباك أو تحسين قواعد الاشتباك التفاوضية. العملية أثبتت أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي لا ترغب باستمرار هذا المسار التفاوضي الدبلوماسي، وبالتالي مهاجمة الضاحية الجنوبية وقتلها لمجموعة من ضباط الحرس الثوري في الضاحية الجنوبية في بيروت، يعني فهم إيرانيا على أنه لي ذراع أو محاولة ابتزاز في هذه المرحلة. وبالتالي كان الرد الإيراني أنه إيران لا غير مقيدة في المفاوضات وتستطيع أنها تضرب العمق الإسرائيلي، خاصة أنه إيران كل ردودها على بعض العمليات التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية كانت مركزة على دول الخليج، لكن هذه المرة ارتأت أن يكون الرد مباشرة على العمق الإسرائيلي.
0: وبرأيك هل يمكن لإيران أن تستوعب الآن المزيد من الضربات، أم هي على قناعة أن هنالك من سيعمل على لجم نتنياهو ورد الفعل وبالتالي إمكانية العودة إلى طاولة المفاوضات وبوتيرة عالية وأن يكون خط النهاية نهاية هذا الأسبوع؟
1: أعتقد أن إيران تدرك تماما أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أن تحارب وتفضل أن تفاوض في هذه المرحلة، وبالتالي القناعة الإيرانية تزداد أن الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الوساطات يعني الباكستانية التركية وحتى الخليجية ستلجم إسرائيل وستلجم نتنياهو، لكن إيران يعني حققت المستوى التكتيكي العام من خلال توجيه هذه الضربة. حتى وإن لم يكن هناك رد فعل إيراني في هذه المرحلة على الهجمات التي طالت أكثر من 4 إلى 5 مدن إيرانية، يعني قواعد الاشتباك ربما مالت في هذه المرحلة تفاوضيا يعني لصالح الإيران على الأقل نفسيا، بتعرف يعني نفسيا ومعنويا أنه عندنا خيارات كثيرة ونستطيع أن نرد، وبالتالي الإيراني يرجح حاليا في هذه المرحلة على ردة الفعل الأمريكي وقدرة أمريكا بالتأثير على الأحداث، خاصة التأثير على نتنياهو. ولعل ترامب تصريحاته للفاينانشال تايمز وعلى إكس يعني تؤكد تؤكد هذا الشيء.
0: نعم، وبرأيك هل يمكن أن تكون هنالك دائرة مواجهة أوسع؟

0: الآن، بمعنى أن تستهدف إيران دول الخليج أم ستبقى الأمور محصورة بمثلث إسرائيل إيران لبنان؟
1: أنا بعتقد المصلحة الإيرانية في هذه المرحلة تحتم عليها أن تبقى في المسرح الثلاثي اللي حددته من لبنان إلى طهران إلى تل أبيب، لأنه الهدف الاستراتيجي الإيراني إدخال لبنان كورقة يعني تفاوض أو ورقة مساومة مع الأمريكان، وبالتالي لا تريد إيران أن ترسل رسالة أنها تخلت عن حلفائها أو شركائها الاستراتيجيين خاصة حزب الله. لذلك نقل المعركة إلى الخليج يمكن أن يشتت الجهد الإيراني ويمكن أن يضعف قدرتها من الاستمرار في هذه العملية التفاوضية. لذلك التركيز على الملف اللبناني ومحاولة إعادة تعريف قواعد الاشتباك مع الأمريكان ووضع رؤية جديدة، خاصة إنهم وصلوا إلى مرحلة متقدمة، كل المؤشرات والتحليلات تقول أن الأمريكان والإيرانيين وصلوا إلى مرحلة متقدمة، تم حلحلة أغلب الملفات باستثناء يعني قضية الملف النووي الإيراني، وبالتالي دخلت إسرائيل ربما لعرفلة هذا التحول أو ربما رسالة احتجاج من إسرائيل. أنا بسمي العملية في بيروت هي رسالة احتجاج إسرائيلي على الأمريكان لأنهم لم يأخذوا بالاعتبار ربما قضية الصواريخ البالستية والتمدد الإيراني في المنطقة وغير ذلك من القضايا التي تمس الأمن القومي لدولة الاحتلال.
0: ونحن سنتابع برأيك، هذه الجولة ستنتهي سريعا أم نحن أمام ما هو أوسع وأكبر وقد يستمر لأيام أو لربما أسابيع؟
1: بيعتمد على ردة الفعل الأمريكي. أعتقد هي أيام، يعني هي ساعات أو أيام، لأنه الأمريكان غير معنيين في هذه المرحلة من إرباك الكثير من الأمور. بتعرف كأس العالم خلال يومين أو ثلاث، أسعار البترول يعني تراجعت بشكل كبير، في هناك يعني هدوء في الرأي العام الأمريكي، وبالتالي أي اشتباك يعني أي اشتباك عسكري في هذه المرحلة سيؤثر على كل هذه الملفات. لذلك قدرة أمريكا في التأثير على نتنياهو على وجه التحديد وعقل نية الإيرانيين وربما هذا السلوك هو الذي سيحدد ربما مدى هذه العملية، هل هي ساعات أو ربما أيام.
0: على كل نحن سنتابع. أنا أشكرك جدا على هذه المداخلة أستاذ أيمن يوسف، شكرا لك، تحياتي، صباح الخير. إذن أستاذ العلاقات الدولية بروفيسور أيمن يوسف في قراءته التحليلية حول المشهد وتطورات. وكما تابعنا كل هذا التصعيد بدأ بعد أن استهدفت إسرائيل يوم أمس مواقع في ضاحية بيروت الجنوبية، لم يبلغ عن إصابات، كانت أضرار والمباني كما يبدو كانت فارغة، ولكن كان هذا أيضا مؤشر لتصعيد كما نقل لنا من بيروت الزميل الصحفي فارس أحمد.
2: توقع حقيقة قبل أيام يعني أن يكون هناك ضربة محدودة للضاحية الجنوبية لبيروت، كان هذا أمر متوقع خصوصا يعني بعد التهديدات الأخيرة التي أوقفها ترامب باللحظات الأخيرة. ولكن حقيقة يعني ما حصل هو يرسم قواعد جديدة للاشتباك، مفاده بأنه العاصمة اللبنانية لن تكون أبداً بمنأى عن أي استهدافات إسرائيلية مسبقة تحت أي ذريعة كانت، لأنه يعني الإسرائيلي اليوم يقول بأنه حاول أن يغتال مجموعة من قيادات الصف الثاني أو الثالث لحزب الله وليس الصف الأول، ولكن حتى اللحظة حتى لم يتبين إذا كان هناك في الشقتان المستهدفتان وجود عناصر أو كوادر لحزب الله أم لا، لأنه الإعلام العبري يقول بأنه يعني تلك الشقق كانت فارغة أساسا للحكومة أو الرئاسة في لبنان، لأن هي تفعل ما تريد، ولكن هي تأخذ بعين الاعتبار يعني التهديدات أو التهديدات اللفظية من قبل ترامب والتوبيخ من قبل ترامب لنتنياهو في مكالمتهما الأخيرة. لهذا وحرص يعني الجانب الإسرائيلي ونتنياهو شخصيا أن يبلغ ترامب بهذه الضربة قبل يعني قبل ساعتين من شنها، ويعني كان تحت عنوان هي ضربة محدودة وضربة للردع يعني أسمع.
0: إذن ضربة محدودة وضربة للردع، ولكن جاء رد الفعل الإيراني بعد ذلك، وكنا في بيروت يوم أمس مساء بعد البلاغات التي وصلت عن استهداف ضاحية بيروت الجنوبية. هذا الصحفي فارس أحمد من بيروت، فاصل ونعود.
3: 1-2 تجربة A-A 1-2 تجربة B-B
4: بيكيور ليزر برو لـ30 يوم تجربة بترجيح كامل لمصرياتك إذا بتكشل جهاز، كمان 50% تخفيض على سعر الجهاز البرو، كمان هدية بقيمة 150 شيكل. بيكيور ليزر نجمي 3-4-1-4 نجمي 3-4-1-4.
3: أوكي زبطة تمام.
5: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى

0: 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. Head and Shoulders يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
1: فيش حاجة ترجعوا بالزمن. مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. حفاضات هاجز فريدوم دراي الثلاثة ب89 شيكل و90، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل الثلاثة ب24 شيكل و90، مسحوق غسيل إيريال 7 كيلوغرام واحد ب49 شيكل و90، شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلوغرام الواحد ب14 شيكل و90، بيتزا إيطالية شلشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام الوحدة ب9 شيكل و90، جبنة عامك 28% نوفا 500 جرام ب 19 شيكل و90، الحملة حتى 13/6 خاضع لشروط الحملة.
2: من مجموعة المشهداوي.
3: حكاية عشق من أول رشفي وفن تحضير القهوة الفاخرة والنكهات الخالصة. بيت البن عبر الويز، بيت البن الناصرة عمارة طه عربية. بيت البن حكاية وفن.

0: نتنياهو في المقابل نتنياهو لديه حسابات سياسية ضيقة جدا، هو ينظر إلى نشرة الأخبار هذا المساء وتطورات بالنسبة للانتخابات القريبة، يقول في حال انتخابي نتنياهو سيستطيع أن يرمم العلاقة مع الرئيس الأمريكي، وهي ليست الآن في حساباته بشكل كبير. أهم شيء في اعتبارات نتنياهو هو الحصول على أكبر عدد من الأصوات في الانتخابات القريبة، الوقوف أمام الرئيس الأمريكي والعالم أنه يستطيع أن يكون أمام هذا الضغط، يرد على الهجوم الإيراني رغم محاولة منعه من قبل الرئيس الأمريكي، لأن هذا يكسب أصوات. في المقابل نفهم أن المشهد في لبنان معقد ومركب، وتابعنا في الساعة الأولى في هذا الموضوع أيضا مع المحلل الأمني والعسكري عموس هريل أن الجيش لا يريد استمرار العمليات العسكرية وأن يتورط أكثر في الأراضي اللبنانية، ولكن لا يوجد قراءة أو مشروع سياسي واضح المعالم في هذه المرحلة، وعليه يبدو المشهد معقد ومركب. وبالنسبة لنتنياهو الحسابات كما قال بالأساس ترتبط أيضا بالبعد السياسي الداخلي. وما دمنا نتحدث عن الرئيس الأمريكي ترامب، ويوم في الأسبوع الماضي كان بيان يمكن نقول مفاجئ بشكل أو بآخر بأن البطريرك ثيوفولوس البطريرك الأرثوذكسي وصل إلى البيت الأبيض والتقى بترامب ومنحه وسام الصليب الأكبر كما يسمى، وهو يعتبر أو حامل الصليب الأكبر من أرفع الأوسمة، وهذا أثار موجة من ردود الفعل. الحديث كان أنه تم طرح قضايا عديدة تتعلق بالوجود المسيحي في الشرق الأوسط والحفاظ على المقدسات، ولكن في المجلس التنفيذي الأرثوذكسي رفضوا هذا الأمر في بيانهم. ونحن تحدثنا في هذا السياق إلى المحامي جواد بولس رئيس اللجنة التنفيذية، نستمع إلى ما قال.
1: يعني عدة إشكالات أثارتها هذه الزيارة، بداية سياسية، أن تأتي هذه الزيارة في هذا التوقيت تحديدا ويقلد فيها رئيس أمريكا، أمريكا الشريكة إن لم تكن المبادرة لسلسلة الحروب الأخيرة في الشرق الأوسط التي راح ضحيتها من راحوا وبضمنهم آلاف من النازحين والقتلى المسيحيين وهدم المعابد والكنائس وما إلى ذلك، أن تأتي هذه الزيارة في خضم هذه الحروب، فهذا أمر مستهجن وغريب. تقليد الوسام على ما يحمله وسام الصليب الأكبر وما تحمله كنيسة القيامة من رسائل و يعني علمنا إياها وعلم العالم إياها المسيح حول السلام وعدم إراقة الدماء وما إلى ذلك، أن تأتي هذه الزيارة لتقليد هذا الرجل في هذا الوقت هذا الوسام، هذا أيضا أمر مستهجن. سياسيا كما قلت كان من الواجب أن تعلن هذه الزيارة، وأنا لا أعرف من يعرف بها على سبيل المثال من القيادة الفلسطينية، وهل كانوا على اطلاع برسائلها وما حمل بها البطريرك أم لا. لم نقرأ عمليا أي بروتوكول عن أي جلسة تمت بين ثيوفيلوس وبين ترامب، وما هي محاور هذا اللقاء، وماذا فعلا طرح ثيوفيلوس أمامه وماذا طالب وما إلى ذلك.
0: ولكن أنت لا تعتقد أن الوصول إلى المكتب البيضاوي دون يعني أنا أتفهم موضوع الوسام وتحدثنا عن ذلك وسنواصل، ولكن أنت تريد أن تصل إلى من، يعني إذا أردنا ذلك أم لا، من يحدد الكثير من السياسات على مستوى العالم ولديه نفوذ، وخاصة ما يتطور الآن في الشرق الأوسط، هنالك من يقول نحن بتهديد وجودي كفلسطينيين وكمسيحيين، وبالتالي أنت بحاجة أن تهمس إلى أذن الرئيس الأمريكي رغم كل ما قيل وكل الانتقادات، ووصلنا إليه إلى المكتب البيضاوي، وإذا تم طرح هذا الموضوع ما المشكلة في ذلك؟
1: لا يوجد مشكلة إطلاقا. يعني كنت أتمنى أن يكون هذا فعلا ما تم، وأتمنى أكثر أن يكون الرئيس ترامب قد سمع وتفاعل ووعد بأن يعمل في صالح مجمل النقاط التي قرأنا عنها: الدفاع عن الوجود المسيحي العربي، الدفاع عن المقدسات العربية، وقف عمليات الاعتداء أو عمليات الاعتداء في الشرق ولا سيما في فلسطين وداخل إسرائيل على الرموز الدينية وعلى الكنائس وعلى ما إلى ذلك. أتمنى أن يكون هذا صحيح، وطبعا أحيي إن كان هذا ذلك، ولكن نحن نتساءل كما تساءلنا في بيان اللجنة التنفيذية للمؤتمر العربي: إن كان هذا صحيحا فأولا لماذا لم يصطحب البطرق أي من المطارنة العرب الأجلاء الذين يستطيعون أن يكونوا عينة حية ولسان حال صح مستقيم أمام ترامب ليتحدثوا أو لا يدلوا أيضا بمواقفهم بشهادات حية؟ لماذا لم يصطحب البطرق إذا فعلا كان رسالة هذه الزيارة الوجود العربي كما جاء في بعض الأخبار، الوجود العربي المسيحي في المنطقة؟ فلما ونحن لدينا في الأردن وفي فلسطين وفي داخل إسرائيل مؤسسات أرثوذكسية في كل بلد ومدينة وقرية، هنالك مجلس رعوي من شخصيات محترمة واعتبارية تجلها مجتمعاتها وتحترمها، فلماذا استثنيت هذه المؤسسات؟
0: إذن لماذا استثنيت هذه المؤسسات؟ استمعنا إلى الأستاذ المحامي جواد بولس رئيس اللجنة التنفيذية للمؤتمر الأرثوذكسي، وهذا في بعد بيانهم حول زيارة البطريرك ثيوفيلوس إلى واشنطن ولقائه المباشر مع رئيس الأمريكي ترامب، وتحدثنا عن ترامب وتصريحاته وتوجهاته، وهذا كان الموقف الذي تم تسجيله في المقابل أمام ما يعرض من مواقف من قبل البطريركية. نخرج الآن إلى فاصل إعلاني آخر، نعود ونتابع في أول خبر لهذا الصباح.
2: فش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب24 شيكل و90، أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو الواحد ب69 شيكل و90، حبوب ذرة جراندي 540 جرام الخمسة ب19 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام الاثنين ب99 شيكل و90، مشروب خفيف بريجات 1.5 لتر الثلاثة ب15 شيكل و90، الحملة حتى 13.6، خاضع لشروط الحملة.
3: مجموعة المشهداوي.
4: إلى الصناعيين وأصحاب المصالح التجارية في الشمال، هذا الإعلان لكم. تطلق سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة ومديرية نوفالي الشمال مسارات منح للاستثمار بقيمة عشرات ملايين الشواقل لإعادة إعمار الصناعة ودعم نموها وتحفيز الأعمال التجارية في الشمال. إذا كانت مصلحتكم التجارية تقع بالقرب من الحدود اللبنانية، ادخلوا الآن إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والصناعة واكتشفوا إذا كنتم مؤهلين للحصول على المنح. وزارة الاقتصاد والصناعة، معا نستثمر في الشمال. خاضع لشروط الاستحقاق.
5: طه عربي وأولاده، بدك تبني بدك تجدد، كل الحلول بمكان واحد. عدة دهانات أخشاب وقرميد وخدمة من القلب أكيد. طه عربي وأولاده معك خطوة بخطوة لنتائج كبيرة. عبر الويز طه عتسيم الناصر الصفافري. وأخيراً هذا يحدث، بشرى سارة لأهل الشمال، أنتم مدعوون للإفتتاح الرسمي لبتيل وأوربان في مفروشات القاضي كفر ياسيف، وبهذه المناسبة تنزيلات على كل المحل 30% تخفيض حقيقي. أهلاً وسهلاً بكم في افتتاح بتيل وأوربان في مفروشات القاضي كفر ياسيف الشارع الرئيسي.
6: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا خالد 15 سنة تقني مكيفات.
7: ركبت كل أنواع المكيفات، واليوم لما يسألوني بنصح بس بتورنادو إنفرتر رقم واحد.
6: في مكيف في تورنادو إنفرتر.
8: الشمس دائماً.

0: فعال.
1: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
2: ونعود أعزائي المستمعين لمحاور البرنامج والآن إلى قضية أخرى، إلى حرب أخرى، لا نستطيع أن نقول غير ذلك. الليلة الماضية قتل الشاب إبراهيم حافظ أشقر إغبري من بلدة أم الفحم أو من مدينة أم الفحم بعد أن تعرض لإطلاق نار في مخبز ومصلحة تجارية يملكها في كفر قرع، وبعد انتصاف الليل قتل الشاب محمد عبد الهادي.

0: وأيضا من أم الفحم، وهذه المرة في بلدة المشارفي. نتحدث عن ضحيتين من سكان مدينة أم الفحم قتلا في موقعين مختلفين في المشارفي وفي كفر قلع. ومعي على الخط الهاتفي الشيخ صالح لطفي رئيس لجنة الإصلاح المحلية في أم الفحم. شيخ صالح، السلام عليكم، صباح الخير.
1: حياك الله الكريم.
0: ماذا بعد؟
1: أخي الكريم، الواقع اللي نعيش فيه نحن في عموم الداخل الفلسطيني، وأم الفحم ليست حالة شاذة عن هذا الواقع. نحن نعيش واقع مترهل سواء في السياق الاجتماعي أو في السياق الأخلاقي، وبالتالي وفي ظل وجود عدم وجود قانون حاكم، وفي ظل عدم وجود ضابط أخلاقي اجتماعي عشناه في سنوات خلت وعقود خلت، الواقع المعاش الآن في سواء في مدينة أم الفحم أو في غير مدينة أم الفحم ينبئ بأننا نتجه نحو أكثر فوضوية وأكثر انحلال، وبالتالي هذه الجرائم التي يتعرض لها أبنائنا بغض النظر عن الخلفيات، سواء كانت خلفيات مرتبطة بالعالم السفلي أو في جنائيات فردية، هي تشي بأننا مجتمع أقولها بشكل مؤلم جدا فقد البوصلة. البوصلة الأخلاقية أخلاقية هي أساس مهم جدا في كل شعوب الأرض.
0: نعم، ولكن أنتم في عدة محطات شيخ صالح وقمتم بجهد كبير وحاولتم يعني تشخيص خلافات داخل المدينة وبدأتم بالعمل على حلها، يمكن نسميها يعني عقدة بعد عقدة، وقلتم وصلنا إلى نتائج، وللأسف نعود ونواجه ما حصل الآن. هذه الخلافات هي خلافات فحموية ترجمت بقتل خارج المدينة، أم هي أوسع من المدينة وبالتالي يتم الاستهداف في كفر قلع وفي المشارفي وقد يكون في مكان آخر؟
1: لا أستطيع الحديث عن هذا الموضوع عبر راديو الشمس أو أي محطة إذاعية أخرى. هناك أمور يمكن الحديث عنها مطلقا تبقى في الغرف الداخلية لحساسية هذا الموضوع وتأثيره في السياق الاجتماعي وفي السياق الإنساني. نحن نعمل جهد على مدار الليل والنهار، نواصل أعمالنا بشكل مكثف، يتم التواصل مع جميع الذين لهم علاقة في أي قضية سواء كانت جنائية أو كانت أكثر من ذلك، وبالتالي تحدث إن صح المصطلح بين شطائر دقيقة أقولها إخفاقات. هذه الإخفاقات حدثت وستحدث الآن ولاحقا، لكن نحن نبذل جهود، هذه الجهود في السياق الشرعي نؤجر عليها مرتين، وحدوث مثل هذه الجرائم للأسف الشديد كما تعلم أخجاك
0: يعني أنا سؤالي ليس بدافع أنه الفضول، وفي فضول طبعا، ولكن أنتم كمن يعمل في مجال الإصلاح الآن لديكم المعلومات ما الذي حصل، لماذا، دون الدخول بالتفاصيل، ولديكم تشخيص وبالتالي لديكم الإمكانية للعمل على تحريك هذا الملف، أم أنه لا معلومات لديكم لماذا يقتل شابين بفارق ساعات كلاهما من أم الفحم؟
1: لا أستطيع الحديث عبر راديو الشمس في هذا الموضوع ولا أي إذاعة أخرى.
0: والسؤال طيب، كيف يمكن أن نمنع الجريمة القادمة؟ هذا ما أسأله الآن.
1: لجنة الإصلاح سواء في أم الفحم أو في أي مدينة في الداخل الفلسطيني أو قرية هي ليست دولة، وهي ليست شرطة، وهي ليست جهاز أمن، هي تعمل بالقدر المستطاع ومن المعلومات التي بين يديها ومن الجهود التي تبذلها. نمنع كثير من المصائب التي تحدث في مجتمعنا والجرائم التي تحدث في مجتمعنا، وفي الطريق تحدث الأمور التي تحدثت عنها.
0: على كل يعني نتمنى الأمن والأمان للجميع، ونأمل أن يتوقف هذا يعني شلال الدم للأسف الشديد. شكرا لك شيخ صالح، يعطيك ألف عافية، تحياتي، صباح الخير.

إذن استمعنا إلى الشيخ صالح لطفي لجنة الإصلاح المحلية في أم الفحم، وبعد الجريمة التي كانت في كفر قرع لشاب من أم الفحم، شاب إبراهيم أشقر إغبارية تعرض لإطلاق نار في كفر قرع، وبعد ذلك بساعات في المشير في الشاب محمد عبد الهادي وأيضا من أم الفحم تعرض أيضا لإطلاق نار، والمعطيات طبعا في المجتمع

0: مع العربي لمن يهتم بالأرقام وما زالت الأرقام تقول شيء. نتحدث عن 127 قتيل منذ مطلع هذا العام في مجتمعنا العربي. الآن نعود إلى ما كان يوم أمس في منطقة المثلث الجنوبي. رئيس البلدية في الطير أستاذ معون عبد الحي، صباح الخير.
1: صباح الخير لك ولجميع المستمعين.
0: وأنتم بصدد زيارة إلى كوخاف يائير والتجمعات السكانية المجاورة لكم بعد الحدث الذي كان يوم أمس، والأرضية خصبة جدا للتحريض للأسف.
1: صحيح، هناك حملة رهيبة يعني وكبيرة اللي بلشت مش من الحدث اللي كان بالأمس، إلا هي أصبحت حتى دعاية انتخابية لليمين، اليمين المتطرف. الكل بيحاول أنه يستغل مثل هاي المواقف من أجل إخراب وتخريب والعمل على التأثير على أن تكون العلاقات غير طيبة، وأن تكون هناك أن يكون هناك عداء ما بيننا وبين جيراننا. إحنا في المنطقة هون بعلاقات ممتازة مع الجميع، في هناك علاقات بين المواطنين العرب واليهود، هناك تعاون وعمل مشترك بين المجالس المختلفة والبلديات. وطبعا مش راح نعطي فرصة لمثل هاي المحرضين بأنهم يخربوا على الأجواء اللي
0: السؤال. أنت وزملائك تواصلتم مع يعني رئيسة، أعتقد هناك مجلس إقليمي يعني يجمع هذه البلدات، أم هي سلطات محلية مستقلة كوخاف يائير وتسوريتسحق وسلعيت وهذه البلدات؟
1: كوخاف يائير وتسوريتسحق إن بلد مستقل اليوم يعني، ومش من ضمن مجلس إقليمي دروما شارون، فكان الاتصال معهم مع الشكتين طبعا، مع الجهتين، مع الرؤساء، وأبدينا طبعا غضبنا واستنكارنا لمثل هذا الحادث. وبنفس الوقت طبعا رتبنا أنه تكون هناك زيارة، اللي فيه من خلال هاي الزيارة نحدد موقف أو نعلن موقف. وطبعا هذا الأمر هو لمصلحة.
0: نعم، السؤال أستاذ مأمون، أنتم بناء على معلوماتكم يعني تتبنون الرواية أنه هذه العملية على خلفية قومية وهنالك دافع قومي لهذا الشاب، لأنه العائلة أصدرت بيان نفت في هذا الموضوع، هنالك من قال جنائي، هنالك من قال أنه يعاني من أزمة نفسية، وبالتالي لم يتبنوا بالكامل رواية الشرطة والأجهزة الأمنية؟
1: طبعا اولا طبعا هذا الامر بتطلب تحقيق، ولكن احنا ما بنبحث عن الخلفيه لمثل هذا الحادث. قد يكون الاهل هم اعلم بالامور اللي لابنهم وبأوضاع ابنهم، ولكن حتى لو كان الامر بهذا الشكل نرى من واجبنا ان نحافظ على العلاقات مع الجيران، ونرى من واجبنا ان نقوم بما قمنا به من أجل استمرار العلاقات الطيبة، وبالتأكيد هذا الأمر من أجل قطع الطريق على من يحرض على المحرضين من ابن كبير وسموتريتش وكل اليمين المتطرف. وحتى اليوم الليكود يعتبر يمين متطرف، هناك حملة شرسة ضد الوسط العربي، ضد كياننا ووجودنا في هاي البلاد، وعلينا أن نتصرف بحكمة ودراية من أجل قطع الطريق على مثل هذا.
0: أستاذ مأمون، المنطقة التي يعني نعم المنطقة هي أيضا مركز تجاري ومركز عمل أيضا لسكان المنطقة الطيبي الطيري، وكذلك بالنسبة لكم هذه يعني مدنكم هي مركز تسوق واحتياجات يومية لسكان هذه البلدات، أم يعني هم جيران ولكن هنالك فصل ليس فقط جغرافي؟
1: لا، هناك علاقات طيبة جدا تتعدى كمان موضوع التجاري والتعامل التجاري. طبعا بلادنا مفتوحة للجميع وهناك اتصال دائم على مستوى المجالس المحلية، لقاءات بين الطلاب، لقاءات بين الأهالي، نعمل دائما على تطوير هاي العلاقات. وطبعا من بشكل طبيعي جدا أغلب القرى والمدن اليهودية في المنطقة تتعامل مع الطيري والطيبي بالموضوع التجاري، وهذا مبارك ومرحب به، حتى أن هناك علاقات شخصية اليوم ما بين

0: عائلات عربية وعائلات يهودية، هناك اتصال وعلاقات اللي احنا معنيين ان نحافظ عليها من اجل ان تستمر الحياة الطبيعية والحياة الملائمة لنا ولابنائنا ولمستقبل المنطقة ومستقبل ابنائنا.
1: ونحن سنتابع وسنكون على تواصل. اشكرك جدا على هذه المداخلة، تحياتي لك استاذ مأمون، يعطيك الف عافية. اذا رئيس البلدية في الطير المحامي مأمون عبد الحي، بعد الحدث الذي كان يوم امس في جنوب الطيب واطلاق نار ادى الى مقتل مواطن واصابة 5 اخرين، وما سمعناه ايضا في الساعة الاولى من تحريض كما تحدث النائب احمد الطيبي، وفي نفس اللقاء سألنا عن مخرجات الاجتماع الذي كان يوم امس في الناصرة، اجتماع اخر بين ممثلي الاحزاب ولجنة الوفاق، لم ينتهي هذا الاجتماع بأي اتفاق، بل على العكس واضح أن هنالك تراجع وفق البيانات التي سمعناها من مختلف الأحزاب حول النقاش الآن حول الخطوة القادمة المتعلقة بدعم الائتلاف. في الموحدة أصدروا بيان بهذا الخصوص وطالبوا عمليا بموقف واضح من الأحزاب حيال موضوع الحكومة القادمة، وبالتالي يقولون في بيانهم: نحن نتفق مع الأحزاب على ضرورة تشكيل المشتركة بهدف إسقاط نتنياهو، ولكن هل يعقل أن يكون إسقاط نتنياهو مجرد شعار مثل ما كان سابقا؟ في المقابل في الأحزاب الأخرى قالوا هنالك محاولة من الموحدة الحصول على التزام مسبق على كل شيء وعلى الحكومة القادمة قبل تشكيلها. السؤال: متى ستنتهي هذه الجولات والصولات، وهل هنالك خط نهاية؟ نستمع إلى ما قاله النائب أحمد الطيبي.
2: يوم الخميس واليوم كانت نقاشات جادة، دخلنا في التفاصيل. بالماضي الجبهة العربية للتغيير قدمت ورقة مشتركة، التجمع قدم ورقة، واليوم الموحدة قدمت ورقتها. كل حزب يعتقد أن ورقته هي الأفضل. في عدم قبول للأحزاب للأطراف لكل ورقة من الحزب الآخر، ولذلك إحنا الأحزاب الثلاث قلنا أننا نعتقد أننا نوافق على ورقة لجنة الوفاق اللي تكون إطار مناسب لتصورنا جميعا لإقامة.
1: هل دخلتم دكتور أحمد بالتفاصيل من يرأس القائمة، كيف ستكون عملية توزيع المقاعد وفق أي مفتاح؟ يعني هذه أمور تبدو كأنها تفاصيل تقنية ولكن هي جوهرية بالنسبة لكم، وبالتالي طالما لا يوجد اتفاق على هذه النقاط نحن ما زلنا يعني مكانك عد.
2: يوم الثلاثاء هناك اجتماع للرؤساء الأحزاب الأربعة مع اللجنة السباعية للرؤساء في بلدية سخنين، هذا اجتماع مهم. ثم يوم الخميس اجتماع قيل لنا من كل المشاركين في الاجتماع اليوم أنه يجب أن يكون حاسما لننهي هذا الملف السياسي حول شكل والوصف الوظيفي للقائمة المشتركة وننتقل للمرحلة القادمة من تشكيل القائمة المشتركة وتركيبتها. أنا أقول إذا لم نتفق يوم الخميس فمعناته في هناك إضاعة وقت ومكانك عد، لا يوجد ما يبرر ذلك. لقد دخلنا في كل التفاصيل وخاصة فيما قبل الانتخابات وما بعد الانتخابات.
1: إذن ما قال نائب أحمد الطيبي لإذاعة الشمس حول المفاوضات إلى أين، ويقول إذا لم نصل إلى اتفاق يوم الخميس القريب فسيكون هذا مضيعة للوقت، وواضح أن الأمور لم تصل بعد إلى تسوية، وهذا لم يدخل أيضا في تفصيلات تتعلق بالقائمة ورئاستها وتوزيع المقاعد وكل هذا، ما زلنا في نقاش حول التقنية والتعددية وكيف يترجم هذا بالبعد السياسي بالنسبة للحكومة القادمة. أمام هذا تقلب، ماذا عن الدولار وتقلبات الدولار؟ وينضم إلي هنا في الاستوديو الزميل مجد كرام. صباح الخير سيد مجد. صباح الخير
3: جاكي، يسعد صباحك.
1: يعني الدولار يتأثر مباشرة بالأحداث بما في ذلك ما حصل هذه الليلة وفجر اليوم، وأيضا تدخل كما يبدو من قبل محافظ بنك إسرائيل.
3: يعني قبل ما حدث الليلة شفنا بالأيام الأخيرة لأول مرة من 2022 بنك إسرائيل رجع يشتري دولارات بشكل مباشر من السوق. حكينا حول الموضوع من أشهر عن سكوت بنك إسرائيل

0: رغم ارتفاع الشيكل الكبير اللي كان بالأشهر الأخيرة وتأثيره على السوق الإسرائيلي وتحديدا على أي شركة بتصدر إلى الخارج وبتدخل مصاريها بالدولار وبتجيب الدولارات للبلاد وبتحولها لشيكل. طيب يعني بشهر 5 البنك تدخل وضخ 800 مليون دولار بشكل سري لشراء الدولارات وبالسوق بيقدروا انه الشراء استمر بشهر 6 كمان. بس القصة الأهم مش بعملية الشراء نفسها، هي بجملة واحدة قالها المحافظ، يعني محافظ بنك إسرائيل البروفيسور أمير يارون قال الأسبوع الأخير بخطابه في مؤتمر اقتصادي، لمح انه ممكن يخفض الفائدة بسرعة أكبر إذا التضخم استمر بالنزول بسبب قوة الشيكل. والسوق رد وقتها بشكل فوري وبنفس اليوم بدأ الشيكل يضعف أمام الدولار. والمفاجأة كانت أنه بوقت اللي يارون كان عم بلقي خطابه بنك إسرائيل بالفعل كان وبشكل سري عم بيشتري دولارات. يعني كلام المحافظ وقتها هز السوق أكتر من شراء 800 مليون دولار نفسها. جاكي يعني للمقارنة بأزمة الكورونا بنك إسرائيل ضخ حوالي 30 مليار دولار.
1: ولكن في لقاء معك الأسبوع الماضي مجد حكيت أنه في مصلحة أمريكية، يعني كان في كمان حسابات سياسية لترامب والبضائع أنه مش ضروري يتدخل أمير يارون لأنه هذا بصب مصلحة.
0: هون منيجي لهدف تدخل أمير يارون، ليش تدخل وكيف تدخل وشو السبب وراء التدخل. ولكن يعني بنك إسرائيل ضخ حوالي 30 مليار دولار لشراء الدولارات بأزمة كورونا، يعني 800 مليون اللي اشتراها بشهر 5 و6 ورقم صغير جدا نسبيا، بس الإشارة اللي بعتها للسوق كانت قوية جدا. السوق اليوم بتوقع انه البنك راح يخفض الفائدة بسرعة. توقع البنك من شهر 3 كان انه الفائدة راح تكون 3.5% بعد سنة، السوق اليوم يتوقع بين 2.75% حتى 3%، يعني تخفيضات اكبر بكتير. يعني السوق يتوقع انه البنك راح يخفض الفائدة وبسرعة. وتتمة للمقدمة الخبر هذا هو خبر ايجابي يعني القطاع التجاري خاصة المصدرين، يعني لكن هذا الاتجاه ممكن ينقلب إذا بنك إسرائيل ما خفض الفائدة بيوليو، وحتى تخفيض ب 0.25% ممكن يحبط الأسواق. يعني بتم التقدير أنه البنك المركزي اشترى دولارات بهدف دعم، مش بهدف آسف، دعم المصدرين، وهذا ردا على إيش ممكن رد أمريكا يكون، إنما للحفاظ على نشاط طبيعي للسوق. فمبرر بنك إسرائيل الرسمي يعني بدعي رسميا أنه تدخل بسبب نشاط غير منتظم في الأسواق ومش للدفاع عن الشيكل أو دفاع على قوة الشيكل، إنما الحفاظ على الأسواق الإسرائيلية، يعني مش بهدف التأثير على سعر الصرف وهو الشيء اللي أمريكا اليوم عم بتحاول تمنعه. يعني وحتى طلبوا بنك إسرائيل طلبوا بشكل رسمي من صحفيين تغيير صياغات بتشير لعكس ذلك، كتبوا مقالات اللي بتعكس حول الموضوع وبنك إسرائيل تدخل.
1: نعم، ولكن مجد يعني اللي ما حصل هذه الليلة وفجر اليوم هذا خارج إرادة أمير يارون، هذا ممكن يدفعه إنه ينتظر يقولوا يوقف أي إجراءات، لأنه الأحداث كمان الأمنية والعسكرية والسياسية بتأثر على مضيق هرمز وعلى الدولار.
0: صحيح جاكي، يعني بنظرة إلى التاريخ الحروب بتخلي المستثمرين والأموال تروح عند الملاذات الآمنة. يعني عند لا أي حرب أو توتر كبير المستثمرين بهربوا من الأصول الخطرة للدولارات الأمريكية باعتبارها العملة الأكثر أمانا عالميا، وهذا بطبيعة الحال بيرفع الطلب عليها وبيرفع سعرها. الشيكل يعني في حالة إسرائيل الحرب عادة تضعف الشيكل مقابل الدولار، مش هذا اللي شفناه بالحرب الأخيرة، ممكن لأنه التدخل أمريكا كان كبير جدا وقتها واليوم ما في تدخل، ولكن بسبب المخاطر الجيوسياسية الآن والتركيز، وسمعنا بالمقابلات الصباحية معك أنه أمريكا اليوم عم بتكون لاعب يعني خارجي عم بتشاهد عم بعطوا نصائح وعم بحاولوا يأثروا على بيبي نتنياهو وعلى سياسة إسرائيل، ولكن نتنياهو تركيزه أكثر على الانتخابات القريبة. فالشيكل ممكن نشوفه يطلع بالفترة القريبة
1: داخليا للاقتصاد الإسرائيلي، شيكل أقوى ولا دولار أقوى؟ شو يعني برأيك من ناحية أنه اقتصاد قوي وصحي؟
0: اقتصاد قوي شيكل أقوى،
1: شيكل
0: هاي إشارة للعالم. الشيكل عندما يكون أقوى إشارة للعالم أنه الاقتصاد أقوى، ولكن بضرب كتير قطاعات وبضرب كتير شرك، وتحديدا في إسرائيل لما الهايتك بصدر أكبر العقول وأكبر الأموال لداخل إسرائيل بجيبها وبجيبها بالدولار، وبحال بده يحولها من دولار إلى شيكل الشركات هاي بتوكل هواي كبيرة، فبصير هدفها أنه تطلع مصرياتها لبرا وتخليها برا.
1: على فكرة إحنا في بداية الصيف السياحة كمان هذا بيأثر في
0: السياحة، ما بظن أنه فيها السنة سياحة في البلاد، وطبعا مع بداية الصيف شفنا كمان بداية أو رجوع امبارح لبعض الشيء من التوترات بالشرق الأوسط.

0: السياحه في امريكا اللي بده يروح يشوف مونديال.
1: السياحه في امريكا صحيح يا جاكي. يعني الاخبار الدقيقه راح نخليها معك حول شو راح يصير بالعالم الاخباري والاقتصاد راح يرد.
0: شكرا الزميل ماجد كرام، يعطيك الف عافيه. صباح الخير، الى اللقاء.

كان الزمان كان وحن السكران. وبهذا أعزائي نصل إلى ختام البرنامج أول خبر عبر أثير إذاعة الشمس. أشكر الزميل مجد كرام بعد زاويته الاقتصادية، الزميلة ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج، إيهاب عويس في الهندسة الإذاعية، الزميلة زهرة سعيد بعد لحظات في نشرة الأخبار. وستواصل معكم في برنامج يوم جديد لهذا الصباح في متابعة الملفات والأحداث إذا كان على المستوى الإقليمي والقطري، وتطورات أيضا محليا في ملفات عديدة حتى 11. نشكركم على حسن المتابعة، وتابعونا دائما من خلال أثير إذاعة الشمس ومنصاتها وتطبيق الشمس. تطبيق الشمس مع تحديث مثير وكافة المعلومات والملفات، يمكن أيضا العودة إلى تطبيق الشمس وتابعونا هناك مباشرة. تحياتي لكم، نهاركم سعيد وإلى اللقاء.

0: ليش تستنى أشهر بشركات السيارات؟ رخفت سومة مجلك روم، سيارات صفر كيلومتر ومستعملة مميزة وجاهزة للتسليم الفوري. اتصلوا فوراً نجم 2692 مجلك روم المفرق الشرقي. رخفت سومة، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
1: الشمس دائماً.
2: لما بنتعب نرجع البيت، ولما بدنا حضن مندور على العيلة اللي فيه منلاقي الأمان، الدعم والأحاديث الصادقة. بيت العيلة من الأحد للخميس من 11 للوحدة.
3: هنا إذاعة الشمس
4: 101.98.1 FM.
3: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار التاسعة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. بدأت عدة مستشفيات في شمال البلاد بنقل أقسام الطوارئ إلى الملاجئ المحصنة تحت الأرض في خطوة احترازية تهدف إلى تعزيز الجاهزية وضمان استمرارية تقديم الخدمات الطبية في أعقاب التطورات الأمنية المتسارعة. وشملت الإجراءات مستشفى رمبم في حيفا ومستشفى زيف في صفد والمركز الطبي للجليل في نهرية والمركز الطبي بورية ومستشفى عيمك في العفولي، إضافة إلى مستشفى مئير في كفر سابا. في موازاة ذلك، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن الجيش يستعد لتنفيذ عملية تجنيد واسعة لقوات الاحتياط مع توقع استدعاء عدد من الكتائب خلال الفترة المقبلة. وبحسب الإذاعة، يعمل الجيش على تعزيز انتشاره العسكري على عدة جبهات ولا سيما على طول خط التماس في الضفة الغربية وعلى الحدود مع الأردن في إطار رفع مستوى الجاهزية الميدانية. وأضافت بأن تقديرات المنظومة الأمنية تشير إلى أن إسرائيل تقف في بداية مواجهة عسكرية يتوقع أن تستمر عدة أيام في ظل التصعيد المتواصل والتطورات الأمنية المتسارعة في المنطقة. سياسيا، من المقرر أن يعقد المجلس الوزاري الأمني المصغر الكابينت اجتماعا عند الساعة 11 صباحا في ظل التصعيد المتواصل بين إسرائيل وإيران. ميدانيا تواصل إيران إطلاق رشقات صاروخية باتجاه البلاد منذ فجر اليوم، وأفادت تقارير أولية بسقوط صاروخ أطلق من إيران في منطقة مفتوحة قرب مستوطنة أيتمر في الضفة الغربية، ما أسفر عن أضرار في عدد من المباني دون تسجيل إصابات بشرية. في وقت سابق من صباح اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض الصاروخ أطلق من اليمن بعد دوي صفارات الإنذار في مناطق واسعة من تل أبيب الكبرى. في إيران، أكدت محافظة خوزستان أن سلاح الجو الإسرائيلي شن هجوما على مصنع للبتروكيماويات ما أدى إلى إلحاق أضرار في منشأته. إلى ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ فجر اليوم سلسلة غارات استهدفت مواقع عسكرية في غرب ووسط إيران بالتزامن مع سماع دوي انفجارات في عدد من المدن الإيرانية. ونقلت تقارير إسرائيلية عن السفير الأمريكي لدى إسرائيل قوله إن الضربات الإسرائيلية الأخيرة داخل إيران استهدفت منصات إطلاق صواريخ أرض إلى جانب بنى تحتية عسكرية أخرى، مضيفا أن الهجمات ركزت على مواقع يعتقد أنها مرتبطة بالقدرات الصاروخية الإيرانية. وأفادت تقارير أخرى نقلا عن مصدر مطلع بأن إسرائيل نسقت مع الولايات المتحدة قبل تنفيذ الهجوم على مواقع داخل إيران، فيما أكدت أن الجيش الأمريكي لم يشارك في تنفيذ الضربات. من جانبه، أعلن الحرس الثوري الإيراني أن إسرائيل نفذت هجوما استهدف مواقع داخل إيران باستخدام صواريخ باليستية.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.

يكون طقس اليوم غائما جزئيا إلى صاف مع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. القدس 28، الجليل الأعلى 30، طبرية 33، في الناصرة 31، حيفا والساحل 27، يافا والأبيب 28، في النقب 32، أما في إيلات 38 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. لحظات معدودة ونلتقي مجددا في برنامج يوم جديد. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

ست دقائق بعد التاسعة صباحا هنا في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن في برنامج يوم جديد عدد ثان لهذا الأسبوع. معي في إعداد وإنتاج هذه الحلقة الزميلة ياسمين عابد، ويرافقني في الهندسة الإذاعية الزميل إيهاب عويس، ومعكم من وراء الميكروفون أنا زهرة سعيد.

نلتقي وإياكم الآن على مدار الساعتين على موجات 101.98.1 FM عبر أثير إذاعة الشمس. اليوم 8 من نيسان حزيران يونيو، وفي 8 من نيسان أبريل الماضي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن وقف إطلاق نار مع إيران بعد حرب شرسة استمرت 33 يوما. اليوم في 8 حزيران، أي في اليوم 100 للحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، يعود التصعيد العسكري إلى واجهة المشهد، وتعود معه حالة الترقب والقلق والأسئلة المفتوحة حول ما ينتظرنا في الأيام المقبلة، إلى أين تتجه المنطقة وما حدود هذه المواجهة التي يبدو أنها ترفض الانتهاء. في هذا الواقع المتقلب بينما تلاحق الحرب الناس في تفاصيل حياتهم اليومية، تستمر ملفات أخرى لا تقل أهمية في رسم ملامح واقعنا ومستقبلنا، من القضايا السياسية والقانونية إلى الشؤون الاجتماعية. نفتح هذا الصباح مجموعة من الملفات ونناقشها مع ضيوفنا.

0: دكتور عدنان وهبي، صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: إلى أين تتجه المنطقة في هذا الواقع المتقلب جدا؟
1: يعني ما زلنا نرى هذا السجال المفتوح الذي لم ينتهي، ولا نرى بأنه سينتهي قريبا، بين دول إقليمية تريد أن تسيطر في ظل طبعا كل التغييرات السياسية العميقة إلى ترتيب جديد يعني محتمل في الشرق الأوسط، وهذا طبعا تغيير عميق. فهذا السجال الإيراني الإسرائيلي ما زال مستمر.
0: نعم، أنت تصفه بسجال وتمتنع عن استخدام كلمة حرب، ليس كذلك؟ هل هذا مقصود؟
1: نعم، يعني في المفهوم السياسي ذلك تموضع.
0: نعم.
1: لكل دولة، دول إقليمية لها وزن إقليمي كبير، لها مصالح تقاطع مع مصالح مع دول أكبر، مع دول عظمى. فالحرب في ظل هذا السجال، الحرب دائما تكون مرحلة تبدأ تنتهي، ولكن السجال ولوي الأذرع والتموضع السياسي في نهاية الأمر هو الموضوع الأساسي والحقيقي.
0: نعم، الآن هل كان يعني يملك بنيامين نتنياهو خيار عدم الرد؟
1: حسب أدبيات الحرب هنا، وخاصة عندما تستخدم إيران طبعا أذرعها، هناك حرب مفتوحة أو معركة ما زالت مفتوحة ما بين حزب الله في لبنان وإسرائيل.
0: نعم.
1: وإسرائيل متواجدة في جنوب لبنان، فالآن الربط ما بين هذه الساحات وتوحيد الساحات، يعني إذا إسرائيل ضربت بيروت فهنالك رد من إيران، ومع أنه 4 صواريخ فقط وانتهى الأمر، هذا لا يعني لا يقبل هنا في إسرائيل. حسب تصريحات حكومة إسرائيل تريد أن لا يكون ربط ما بين الجبهات، وبالتالي هنالك في ظل ما يحدث هنالك تفاوض غير مباشر على معادلات أمنية سياسية ما بين تلك الدول.
0: نعم، ويعني الكثير من المراقبين دكتور عنان يصفون بأنه في حال عدم رد نتنياهو كان سيكون يعني بمثابة نهاية المسيرة السياسية له أو انتحار سياسي. هل توافق مع هذا الطرح أم تعتبره مبالغ يعني فيه إلى حد ما؟
1: طبعا إسرائيل تتحدث عن موازنة الرعب، وليس فقط إسرائيل، حتى كل
0: موازنة عفوا
1: الرعب. في معنى أنه من يطلق آخر صاروخ، من يضرب آخر طلقة نار، يعني يعتبر أنه من لا يرد على أي اعتداء نعم. نوع من ضعف، خاصة نحن نتحدث عن السياسة الداخلية في إسرائيل في سنة انتخابات، فنتنياهو يريد أن يبدو المنقذ والقوي أمام جمهوره في الانتخابات القريبة، وعليه نعم هنالك تحفظ من سياسة عدم الرد.
0: نعم دكتور عنان، إلى أي مدى يعني ترى بأن هناك فجوة حقيقية بين المستوين السياسي والعسكري بما يتعلق بكيفية الرد؟
1: المستوى العسكري

0: من يجهز ويحضر ولديه الكثير من الخطط. يعني كان عسكريا كما قيل الأمس هنالك خطط لحرب طويلة ومفتوحة على كل المستويات مرة أخرى، كما شاهدناها في ما جرى سابقا من قدرات جوية إسرائيلية وقدرة على استهداف ورصد الكثير من الأهداف. طبعا الاختيار كان وبضغط أمريكي الآن التروي وعدم فتح الجبهة وإعطاء المساحة لاتفاق نووي طبعا بقيادة أمريكية، وهذا يضبط نوعا ما الساحة. ولكن نعم، جيش الجيوش المتحضر والجيش كان لديه الخطط، ليس فقط الجيش إنما كل المنظومات الأمنية الأخرى، علما بأنها موجودة ولكن هي تخضع دائما للخيار السياسي.
1: لكن كلمة المتحدث باسم الجيش يوم أمس كانت يعني كلمة قوية لنقول ذلك، هل هذا مؤشر لاتساع رقعة الحرب دكتور عنان؟
0: يعني قال إنه إيران ستندم على ما فعلته.
1: نعم.
0: طبعا هذه التصريحات يكون لها وزن، ولكن في نهاية الأمر العسكري يخضع كما قلت بقرار سياسي، والقرار السياسي في هذه الحالة الحرجة الآن أو الدقيقة لنقول هي ليست لا تخضع للقرار الإسرائيلي السياسي فقط، إنما لقرار ترامب تحديدا كرئيس أمريكي، وهو يريد إعطاء مساحة للاتفاق وللتهدئة الإقليمية. هذه هي المصلحة الأمريكية، هذه مصلحة الحزب الجمهوري الذي هو الآخر يذهب إلى انتخابات نصفية في نوفمبر هذه السنة.
1: نعم.
0: طبعا هنالك تحدي وهنالك مسافة ما بين ربما الإرادة السياسية الإسرائيلية أو حزب الليكود أو نتنياهو تحديدا وما بين الأمريكان، وهذا نشهده في التصريحات وفي الاتصالات الموجودة ما بين الرئيسين.
1: إذن دكتور عنان، ولو بجملة قصيرة، ما هي توقعاتك من هذه الجولة الحالية؟
0: أنا أقول بشكل قاطع وواضح، هذا النظام سيسقط، مسألة وقت.
1: النظام الإيراني طبعا نحن نتحدث،
0: النظام الإيراني الحالي، النظام الملالي، نظام ولاية الفقيه، كل ما بناه خميني وورثه خمينئي الذي جاء بسياسة،
1: رغم أنه يشعر أنه انتصر استراتيجيا،
0: رغم أنه يشعر الآن ورغم ما يجري الآن في ظل كل هذه الظروف، ولكن داخليا الشعب الإيراني يتحرك من الداخل. يعني من يعرف تشكيلة إيران الداخلية من مكونات عرقية ومكونات حتى دينية، وهنالك الكثير من المجموعات الداخلية لا تريد أن تعيش في هذه الحالة، تقوقع الحالة الاقتصادية صعبة، من رغم من أن إيران دولة غنية بالنفط والغاز ولديها الكثير من الإمكانيات، هي تراجعت خلال الأربع عقود الأخيرة وهي عدائية لمحيطها، والشعب الإيراني يبدو بأكثريته يريد تغيير هذا النظام من الداخل. أنا أتوقع بأن ذلك سيحصل، وربما قد يحصل بعد السجال عسكري ثالث وكبير الذي يعني سيأتي يوما ما في ظل هذه الظروف غير الثابتة المتغيرة إلى أسوأ.
1: ننتظر ونرى. دكتور عنان وهبي، شكرا جزيلا لك، الخبير بالعلاقات السياسية، شكرا.
0: شكرا، صباح الخير.
1: نخرج الآن إلى فاصل إعلاني قصير، ومن ثم نتابع في ملفات برنامج يوم جديد، ابقوا معنا.

0: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
1: كرميل والمنطقة، انتوا جاهزين للخبر الكبير؟ تم افتتاح قاعة العرض الجديدة لشركة سيارات شانغان في كرميل مع تشكيلة موديلات ديبال. تعالوا واستمتعوا بالتكنولوجيا والتصاميم الجديدة والأداء الخارق عن قرب. بانتظاركم في قاعة سيارات شانغان كرميل، المنطقة الصناعية، شارعها حاروشي 38. شانغان.
2: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا جمال، 15 سنة تقني مكيفة.
3: مكيف تورنادو، ركب وريح بالك، الزبون مبسوط وأنا مبسوط، رقم واحد.

أعزائي المستمعين والمستمعات، أهلا بكم مجددا ونحن في متابعة لبرنامج يوم جديد. قبل الفاصل كنا قد يعني توقفنا عند تجدد هذا التصعيد بين إيران وإسرائيل، وبعد تبادل الضربات والرشقات الصاروخية التي تتوالى منذ ليلة أمس، تحدثنا مع الدكتور عنان وهبي وهو أستاذ في العلوم السياسية، وكانت توقعاته بأن يعني ويقول بأن النظام الإيراني قد يسقط قريبا وفقا لعدة مؤشرات، وفقا طبعا لتحليلاته وقراءته. الآن يعني قبل أن أنتقل إلى الملف الثاني، المتحدث باسم الحوثيين العميد يحيى سريع يعلن حظر الملاحة بشكل كامل على إسرائيل في البحر الأحمر، أي تحركات لسفن إسرائيلية أو صهيونية كما يصفها البيان سيعتبرها أهدافا عسكريا للقوات المسلحة اليمنية.

0: إذن مرة أخرى في ظل التطورات الأمنية المتسارعة ويعني تجدد تبادل إطلاق النار الصواريخ والغارات بين الولايات المتحدة بين إيران وإسرائيل، تعلن جماعة الحوثي باسم المتحدث الرسمي يحيى سريع بأنهم يعني يعلنون حظر الملاحة بشكل كامل على السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر. الآن نود أن ننتقل إلى الأستاذ كايد ظاهر وهو المتحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ. صباح الخير أستاذ كايد.
1: صباح النور زهرة عليكم المستمعين. هلا. يعني الظروف صعبة بس نعم. مش مشكلة.
0: إذن هناك أنباء عن يعني بعض يعني مواقع الحرائق بسبب الشظايا، ما الذي يجري؟
1: نحن نتحدث أولا بالفعل عن استمرار خاصة في المنطقة الجنوبية والليلة الماضية عن شظايا أكثر من أي من صواريخ، وخاصة في المنطقة الشمالية كان في أكثر من 11 طاقم عالج كل هذه الأمور، والحرائق كانت أغلبها في منطقة مفتوحة زهرة. ولكن نعم. في نفس الوقت أنا أعود وأقول يعني نحن في حالة طوارئ الإطفاء والإنقاذ دائمة ومستمرة، يعني بغض النظر عن كل الأوضاع الحالية، ولكن لا شك أنه يوم أمس وفجر اليوم تم تقييم الأوضاع في جلسة طارئة، واتخذت أيضا بالإضافة للحالة اللي احنا موجودين فيها يعني عدة أو ترتيبات جديدة بكل ما يتعلق بالألوية، لن أذكر أين بالذات وفقا للمعلومات الميدانية وأيضا الاستخباراتية، وبالتالي لا شك أنه كل هذه التعليمات أو الترتيبات ترتكز أو تتركز في أمور معينة في مصب واحد، وهو أنه الحفاظ والوصول بأقصى سرعة ممكنة في حالة حدوث أي طارئ أو أي إطلاق صواريخ إذا كان أضرار مادية ولا سمح الله في الأرواح. لكن في نفس الوقت أنا أقول زهرة يعني لا شك بأنه أنا استمعت إلى تعليمات الجبهة الداخلية ونحن على اتصال ونشارك أيضا في كل ما يتعلق بتقييم الأوضاع، ولكن لدينا أيضا الكثير من التعليمات للمواطن. لا تستهينوا بكل ما يحصل حاليا حصل في السابق، أهم شيء بالنسبة لنا هو الاتصال الفوري على الرقم 100.
0: سيد كايد
1: نعم
0: الوصول متقطع. نعم
1: سمعتني صح
0: الآن؟ نعم
1: نعم أنا أقول بكل ما يتعلق بتعليمات الجبهة الداخلية أضيف عدة أيضا تعليمات. أقول للمواطن وخاصة في مجتمعنا العربي أنا أعي أنه لا توجد

0: غياب بسبب الأوضاع، ولكن لا شك أنها ستكون من أجل الحصول على ميزانيات لبناء محطات أيضا كما يحصل في منطقة الشمال ومنطقة المركز. وأنا أركز دائما على القرى الغير معترف فيها، علينا أن نبني محطة لكي تخدم الكثير من كل هذه القرى الغير معترف فيها. الآن أتحدث أيضا وأعود إلى التعليمات زهراء. التعليمات مهمة جدا، وموضوع التجمهر، إحنا في فترة إعراس، إحنا في فترات يعني في فصل الصيف، هي نقطة مهمة جدا، ويجب أن نعي كل هذه التعليمات مرة أخرى. يعني إذا كان 200 شخص معناته 200 شخص، ما نعمل عرس بألف ألفين، يعني هاي الأوضاع اللي موجودة ما حد بيقدر يعني يتمكن أنه يعمل أي شيء إلا إذا كانت تطورات جديدة وإعلانات وتعليمات جديدة. المهم أكثر من ذلك هو الخروج من أجل التصوير، وأيضا من أجل الوصول إلى والتجمهر في مكان سقوط فضايا. نعم. وأيضا هاي نقطة مهمة جدا، علينا أن نهتم بهذا الشيء. وأنا برجع وبقول يا زهرة، اللي فينا مجتمعنا العربي مكفينا.
1: نعم.
0: يوميا نحن يعني تحصد الأرواح، ويوميا
1: ونحن نذكر أيضا أستاذ كايد في كل جولة تصعيدية وكل جولة عسكرية بذات التعليمات، وسنواصل أيضا في التأكيد يعني ما لزم الأمر.
0: طبعا أكيد، يعني هنالك تعليمات وهنالك استمرار وهنالك تقييم للأوضاع، يعني وأنا أشارك في كل هذه الجلسات الطارئة التي تحصل من أجل، وأنا أؤكد وأركز على كل مجتمعنا العربي من أجل الرد السريع في كيفية ترتيب الأمور وكيفية أيضا عمل المحطات، ولدينا محطات أعتقد كافية نسبيا بمجتمعنا العربي، ولكن مرة أخرى يعني المواطن نفسه هو الأساس في كل ما يحصل.
1: نعم.
0: حاليا
1: بتساؤل أخير عفوا. نعم. فقط الوقت يدركنا، بتساؤل أخير في الأسبوع الماضي يعني أقرت خطة خاصة بالشمال، أين أقر بناء محطات جديدة للإطفاء والإنقاذ في أي بلدات؟
0: طلعي. نحن يعني في صدد الترتيبات بالفعل، كان في إن ممثل يعني، وأنا أيضا سأشارك في الجلسة القادمة.
1: نعم.
0: بكل ما يتعلق بالمحطات، نحن بكل ما يتعلق بموضوع العمليات ووفقا للتعليمات، لا شك بأن المجتمع العربي على الأقل بلدة أو بلدتين أيضا ستحصل على بناء محطات. لن أذكر حاليا لأنه حاليا هذا الموضوع في قيد المفاوضات، ولكن أنا يعني كمان رتب جولي في منطقة عرب العرامشي من أجل إقامة نقطة أيضا، حتى لو متطوعين مع سيارة للرد السريع، ولكن للأسف
1: وهي
0: أيضا
1: منطقة حدودية ومهمة.
0: نعم.
1: جدا.
0: نعم. وهي
1: شكرا.
0: نقطة مهمة جدا.
1: شكرا جزيلا لك الأستاذ كايد ظاهر المتحدث باسم سلطة الإنقاذ والإطفاء. شكرا. طبعا نذكر المستمعين والمستمعات مرة أخرى بضرورة الالتزام بالتعليمات وعدم الاستهتار يعني بكل ما يجري رجاء. الآن يعني ذكرنا قبل أن نتحاور مع الأستاذ كايد بأنه القوات المسلحة اليمنية تفرض حظر بحري على السفن عفوا المتجهة نحو إسرائيل، وهذا لربما يعني مؤشر لاتساع رقعة التصعيد لتشمل كافة الإقليم. للحديث أكثر حول ذلك ينضم إلي الأستاذ سالم اليامي المستشار السابق في وزارة الخارجية السعودية، وهو كاتب وباحث في العلاقات الدولية. صباح الخير أستاذ سالم.
2: أهلا وسهلا بحضرتكم والسيدات والسادة المستمعين، صباح الخير لكم جميعا.
1: أهلا بك وصباح الخير. إذن يعني مع تجدد هذا التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران، سمعت أيضا صافرة الإنذار في بعض دول الخليج.
2: يعني هذا قدر دول الخليج، كلما ترتفع وتيرة الصراع يكون هناك تحدي جديد من الجانب الإيراني. ويعني بالأمس سيد قليباخ يعني هو صرح بشكل واضح وقال أن يعني عند الرد الإسرائيلي ستكون القواعد الأمريكية في دول الجوار أهدافا مشروعة، وهذه رسالة بدنا نفهمها جيدا في دول الخليج. الشيء الآخر، يعني أصبح هناك حقيقة للحرس الثوري أسلوب للتعدي والاعتداء السافر على دول الخليج حتى بدون يكون هناك تصعيد. يعني في الأسبوع الماضي كان هناك أكثر من اعتداء على

0: الخليجية.
1: نعم وتحدثنا معك أيضا حول ذلك.
0: نعم نعم
1: أستاذ سالم، يعني طيلة كل هذه الفترة، لنقل يعني كانت فترة تهدئة إلى حد ما، ألم يكن نوع من الحوار بين دول الخليج وإيران، كونها يعني دولة جارة، من أجل خفض التصعيد في جولات قادمة، ألم يكن أي نوع من الحوار؟
0: كما نعرف أختي العزيزة، الحوار لم ينقطع، وأنا أؤكد هنا على جزئية لم ينقطع، بين دول الخليج وبين الجانب الإيراني، خاصة من الجانبين السعودي العماني القطري مع الطرف الإيراني. لكن السؤال، وهو أنا أعتقد هو جوهر الموضوع، مع من في إيران الحديث؟ الإيراني أختي العزيزة منقسمة إلى أكثر من إصدار قرار، وكثير من المصادر أكدت أن بعض القرارات التي تتعلق بإطلاق صواريخ على بعض دول الخليج، سواء من إيران أو سواء من العراق، من الميليشيات الولائية الإيرانية في العراق، يعني تكون بأمر ضابط صغير في الحرس الثوري، في ميليشيات وعصابات الحرس الثوري. فلا نستغرب هذا الموضوع. الاتصال كان دائم، وسؤال حضرتك مهم، أنا أحييه حقيقة. لكن السؤال الجوهري أختي العزيزة، الاتصال بمن أو من يملك القرار في إيران؟ هذه مشكلة أخرى، نعم. يعني عن الإيرانيون قبل غيرهم حلها.
1: نعم الآن أيضا عفوا تصلنا يعني تحذيرات، يعني لربما في الدقائق القريبة علينا أن ندخل إلى حيز محمي. إلى ذلك أستاذ سالم، السؤال، كانت هناك تقارير حول اتصال قطري سعودي هذه الليلة، يعني على ضوء كل التطورات الأمنية المتسارعة، هل هذا مؤشر لربما لدخول دول الخليج على خط الوساطة، أم أن هذا مستبعد؟
0: دول الخليج، لا، دول الخليج أختي العزيزة منذ اللحظة الأولى كانت هي على خط الوساطة، هذا نعم. رقم واحد، والخليجي كان موجود، والمصلحة الخليجية في إيقاف هذا الصراع معلنة وهو موجودة. الشيء الآخر، الدعم للجانب الباكستاني الذي يقود أهم وساطة إلى الآن التي نتمنى لها النجاح، مدعومة قلبا وقالبا ومدعومة سياسيا وبكل الطرق الأخرى من الجانب الخليجي وخاصة من الجانب السعودي. فالجانب الخليجي هو صاحب مصلحة في إيقاف هذا الصراع، وهو صاحب مصلحة في نجاح أي مبادرة، وهو طرف رئيس في البحث. وتعرفين حضرتك أن سلطنة عمان كانت هي الراعي الأساسي للمبادرات أو الوساطة،
1: محادثات النووية والمفاوضات. نعم، إذن هذه هي صورة الحال، وأنت تقول بالفعل بأنه دول الخليج كانت دائما على خط الوساطة، ومن مصلحتها أيضا إنهاء هذا الصراع. الأستاذ سالم اليامي، المستشار السابق في وزارة الخارجية السعودية، الكاتب والباحث في العلاقات الدولية، أشكرك على هذه المحادثة. صباح الخير. إذن مع تجدد هذا التصعيد بين إسرائيل وإيران، أيضا تدفع دول الخليج ثمن بسبب يعني استضافة القواعد العسكرية الإيرانية، وفي كل جولة تصعيد يعني يخرج حرس الثورة ويقول بأنه القواعد الأمريكية ستكون هدفا مشروعا. الآن قبل لحظات معدودة هناك تحذيرات تصلنا بأنه صافرات الإنذار ستفعل في مناطق واسعة في منطقة وادي عارة، مفراتس، الكرمل، الأغوار، وسط الجليل، الجليل الأسفل والجليل الأعلى، إضافة إلى جنوب الجولان، بعد رصد رشقة صاروخية جديدة من إيران، وهذه المرة باتجاه شمال البلاد. يذكر أن رشقات الصاروخية تتوالى منذ فجر اليوم، لكن تحديدا وأكثر إلى وسط البلاد، منطقة القدس وأيضا جنوب البلاد. الآن ينضم إلي الزميل أدهم حبيب الله. صباح الخير أدهم.
2: صباح الخير لك زهرة ولكافة المستمعين.
1: إذن ماذا بخصوص الجبهة الشمالية، يعني في ظل تسارع هذه الأوضاع مع إيران؟
2: نعم، بداية دعينا نبدأ من الإنذار الأخير الذي جاء في بيان الجيش الإسرائيلي، عمليا رصد رشقة صاروخية جديدة قادمة من إيران، ولذلك فعلت قبل قليل عبر الهواتف أيضا الإرسالات التي تعطى للمواطنين من أجل توخي الحذر والالتزام بتعليمات الجبهة الداخلية. فقط أريد أن

0: تنوه عمليا عندما تصل صافرات الانذار او الانذارات الى الهواتف، وتحديدا نحن نقول بان الضربه القادمه ستكون يعني تجاه البلدات الشماليه، تم تحديدها رصدها تم تحديدها للبلدات الشماليه.
1: هو انذار مبكر كي تسمع يعني صافرات الانذار.
0: نعم، انذار مبكر. الان فقط نذكر المستمعين ايضا والمهتمين بان اطلاق الصواريخ الباليستيه عمليا من ايران تتراوح المده الزمنيه ما بين 6 دقائق 5 دقائق وحتى 10 دقائق في احسن الاحوال حتى وصول الصواريخ الباليستية. لا نتحدث هنا عن فرط صوتية التي عمليا في بعض الأحيان تكون المدة أقصر بكثير. نعم. وأيضا الصواريخ التي يعني هي خفيفة المدى، ودعينا نقول صواريخ خفيفة في بعض الأحيان تستغرق ساعات، ولكن نتحدث عن صواريخ باليستية كما جرى إطلاقها الليلة الماضية. عمليا الرد القادم من قبل إيران هو ردا على الغارات والضربات الإسرائيلية التي كانت في إيران، يعني بحسب البيانات التي كانت حتى في صبيحة هذا اليوم وأيضا خلال الساعات الأخيرة يتحدثون هناك عن استهداف لمصنع لبترو كيميائيات، بالإضافة أيضا إلى منصات إطلاق صواريخ أرض أرض وعدد من المواقع الأخرى. لا نعلم، ولكن على الأقل يمكن التنويه وفق المصادر الأولية بأننا أمام جولة من القتال ستستمر لعدة أيام. هذا هو التقدير للاستخبارات العسكري الإسرائيلي. وعلى ما يبدو يعني ضبط النفس قد يكون وتدخل بعض الدول أيضا على خط الوساطة قد يمنع انزلاق الأمور إلى حرب طويلة أو حرب مفتوحة على
1: إيران
0: كان فيه بالسابق. ولكن على الجبهة الشمالية واضح أولا بأن كل الارتباط هو أو ما يحصل عمليا الآن هو مرتبط في الجبهة الشمالية أكثر، بمعنى حزب الله، لبنان، التصعيد العسكري هناك. لا نعلم إلى أين ستنزلق الأمور،
1: وحتى الآن هدوء نسبي أدهم. يعني بعض من توقعوا ليلة أمس أن يكون هجوم مزدوج، لكن حتى الآن هدوء من جانب حزب الله على الجبهة الشمالية.
0: نعم، كانت هناك يعني كانت هناك رشقة الليلة الماضية، ولكن حتى الآن حزب الله نعم صحيح هو يلتزم حتى اللحظة، دعينا أقول يعني نطاق العمليات ضمن إطاره المحدود بمعنى بقدراته، لم يوسع حتى الآن إلى جانب إيران يعني الضربات إلى ما بعد حيفا أو إلى ما قبل حيفا، بمعنى حتى الآن الضربات التي كانت حتى منذ صبيحة هذا اليوم هي كانت في مناطق محدودة في إطار عمل الجيش الإسرائيلي. ولكن أريد أن أتوقف معك عند نقطة أساسية، الجيش اليوم استدعى أيضا بدأ بتوسيع استدعاء أيضا قوات الاحتياط، يعني بدأ تنفيذ حملة واسعة لجنود الاحتياط.
1: نعم.
0: إعادتهم يعني من للعمل، ونحن نتحدث هنا استدعاء عدة كتائب.
1: هذا بخصوص الجبهة الشمالية أليس كذلك؟ يعني
0: واستدعاهم الجبهة الشمالية وليس فقط، إنما أيضا في خطوط التماس الرئيسة، يعني مثلا الأردن، نتحدث عن الضفة الغربية، منطقة الأغوار، نتحدث عن رفع الجهوزية الميدانية. الآن عندما يتم استدعاء قوات الاحتياط هي عمليا تتوزع على كل الجبهات بخشية أو ب وسط مخاوف عمليا من تنفيذ عمليات مثلا على غرار ما حصل يوم أمس في قبيائير وغيرها. ولكن أيضا اللافت اليوم لا نعلم ما هي دلالة هذا الشيء بأن بعض المستشفيات بدأت
2: تحذير
3: البان جداد عيلبون عرابي سخنين دير حنة
2: تحذير
3: المغار جولس كفر ياسيف يركا رمات الهيب
2: تحذير
3: عزير رماني بئر المكسور شفا عمر كفر مندا أبلين
2: تحذير
3: كوكب أبو الهيجة طمرة كابول شعب عكا غرب
2: تحذير
3: جديد المكر مجد الكروم الباني دير الأسد
1: نعم
2: تحذير

0: الرامي
1: عكا رمات يام
0: دالية الكرمل عسفية زرازير
1: تحذير حمدات يميم
0: وادي الحمام
1: كسرى سميع
0: البقيعة
1: يانوح جاث

0: نشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيدن شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيدن شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
1: كرميل والمنطقة، انتوا جاهزين للخبر الكبير؟ تم افتتاح قاعة العرض الجديدة لشركة سيارات شانغان في كرميل مع تشكيلة موديلات ديبال. تعالوا واستمتعوا بالتكنولوجيا والتصاميم الجديدة والأداء الخارق عن قرب. بانتظاركم في قاعة سيارات شانغان كرميل، المنطقة الصناعية، شارع حروشي 38. شانغان.
2: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا جمال، 15 سنة تقني مكيفة.
3: مكيف تورنادو، ركب وريح بالك، الزبون مبسوط وأنا مبسوط، رقم واحد.
2: في مكيف، في تورنادو انفرتر.

0: أهلا بكم مجددا المستمعات والمستمعين الأعزاء، ونحن نتابع في برنامج يوم جديد. نعود إلى البث يعني بعد خروجنا من الأماكن المحمية. قبل أن نخرج ذكرنا بأن سفرات الإنذار يعني تدوي في مناطق واسعة في شمال البلاد، تشمل أيضا وادي عارة وكذلك رشقة أخرى باتجاه مركز البلاد تل أبيب الكبرى وأيضا مستوطنات الضفة الغربية. نعود للزميل أدهم حبيب الله. صباح الخير مجددا أدهم.
1: صباح الخير زهرة. صباح الخير.
0: إذن هناك أنباء عن سقوط شظايا صاروخية في منطقة حيفا، ما التفاصيل؟
1: نعم، بداية حتى الآن يعني هناك اشتباه بسقوط في مدينة حيفا دون تحديد الموقع حتى اللحظة.
0: حيفا
1: يعني
0: المدينة أم محيطها؟
1: في محيط المدينة. نعم. نحن نتحدث على منطقة الكريوت. هناك سقوط، حتى الآن لا يوجد تفاصيل إضافية، وأيضا على الأقل يمكن القول بأننا نتحدث هناك عن سقوط. لا نعلم ما إذا كان السقوط حتى الآن هو نتيجة شظايا.
0: نعم.
1: أم نتحدث هنا عن سقوط مباشر لصاروخ، لأن بين الاثنتين يعني لها انعكاسات خطيرة جدا. ولكن هناك أيضا حدث آخر على ما يبدو في وسط البلاد، أيضا نتحدث عن سقوط أيضا في منطقة تل أبيب دون تفاصيل إضافية حتى اللحظة، حتى تتنى لنا أيضا يعني معلومات كافية وأيضا موافقة بسبب الظروف الحساسة في بعض الأحيان.
0: نعم.
1: الآن دعيني فقط أنوه بأننا نتحدث حتى الآن عن رشقات طاولت عمليا كل البلاد باستثناء ربما منطقة الجنوب. كل البلاد يعني كانت تحت النيران في اللحظة في الدقائق الأخيرة، من الشمال حتى القدس.
0: نعم، في هذه الرشقة تحديدا صباح اليوم. نعم، كان هناك في الجنوب.
1: نعم، رشقة طويلة قوية، لأن الرسائل التحذيرية في بداية الأمر كانت عن بلدات الشمال، ولكن امتدت سرعان إلى الوسط وأيضا إلى أيضا مدينة القدس. ولكن دعيني أنوه بأن في هذه الأثناء عمليا نحن نتلقى أيضا بيانات من قبل الجبهة الداخلية بانتهاء عمليا الرشقة، ولكن على ما يبدو نحن أمام حدث استثنائي قد يكون في مدينة حيفا، وأقصد محيط مدينة حيفا.
0: نعم.
1: الحديث هناك عن سقوط في المدينة، بالإضافة إلى ذلك على ما يبدو تريدنا بعض التفاصيل التي تتحدث عن أضرار جسيمة وأضرار في الممتلكات في بعض
0: تل أبيب أم في حيفا؟
1: في حيفا وأيضا في القدس، وعلى ما يبدو في مدينة تل أبيب. ولكن حتى الآن يمكن القول عمليا بأننا أمام موجة لربما لافتة جدا هذه المرة من حيث القدرة الصاروخية أيضا بعمليات الرد. يعني الجميع كان يتوقع بأن عمليات الرد قد يعني لربما قد تتوقف، لن تستمر، قد تكون محدودة.
0: نعم.
1: كانت هناك قناعة عمليا حتى ليلة أمس بأن يعني لربما هذا الملف قد يغلق كما يسمى، يعني عمليا ذهاب وإياب صد رد. ولكن على ما يبدو نحن أمام موجة مفتوحة ولم تتوقف حتى اللحظة من قبل الطرفين حتى إيران. السؤال المطروح، هل ستكون هناك يعني عمليا أو خلال هذا اليوم تقديرات أمنية جديدة تتعلق أيضا في مسألة تقييدات أو لربما إغلاقات أو قرارات أخرى؟ ولكن دعيني أنوه إلى نقطة هامة، جماعة أنصار الله الحوثية قبل قليل أعلنت أيضا عن تعطيل حركة الملاحة في البحر الأحمر أمام السفن الإسرائيلية.
0: أدهم، لكن يعني من المهم الإشارة أيضا، نحن نتحدث حتى الآن عن أضرار بالممتلكات والمباني، لكن الإسعاف الإسرائيلي نجمة داود الحمراء تقول بأنه يعني لا يوجد تسجيل إصابات بشرية حتى هذه اللحظة. أدهم، مهم التنويه.
1: نعم، على المستوى البشري والإصابات يعني السلطات الطبية بما في ذلك الإسعاف لم تسجل فيها يعني عمليا أي أرقام تتحدث عن إصابات، لأن حتى الآن لم تكن هناك يعني ضربات ربما استهدفت منازل أو مباني أو تجمعات سكنية. يعني هذا معطى لافت كان منذ يوم أمس. ولكن الشيء الذي لربما يرتبط بقرار تصعيدي مصيري قد يكون له انعكاسات قد تكون خطيرة أو كبيرة جدا على الاقتصاد الإسرائيلي، هو عمليا كيفية العمل في مطار بن غوريون، وهذه لربما نقطة قد تكون للمسافرين خارج البلاد الذين عمليا بدأوا يتساءلون عن طريق العودة وكيفية العودة. هناك عمليا تقليص لنطاق العمل في مطار بن غوريون، علما بأننا قبل أشهر يعني ومنذ وقف الحرب تسعى إسرائيل إلى إعادة شركات الطيران الأسعار الباهظة التي كانت نتيجة الحرب وعدم عودة العديد من الشركات. ولكن في هذه الأثناء اسمحي لي أن ننوه بأننا عمليا نتحدث عن بدء الجيش الإسرائيلي بتنفيذ سلسلة من الغارات في جنوب لبنان، وعلى ما يبدو يعني استمرار الغارات الإسرائيلية والتصعيد هناك. ولكن اللافت أن إسرائيل لم تضرب منذ يعني هذا الإعلان أي منطقة خارج نطاق المعادلة، بمعنى فقط الضربات كانت في المناطق التي تسمح لها أو يسمح لها بضربها في الجنوب ومناطق أخرى باستثناء الضاحية الجنوبية أو العاصمة بيروت، ولكن لا نعلم إلى أين ستسير الأمور. وفقط ننوه بأننا نحن في فترة حساسة جدا من حيث التوقيت السياسي الانتخابي في إسرائيل، وكل شيء له انعكاسات وتداعيات، لذلك ليس صدفة أو لربما إذا لم تكن هناك ضبط الأمور قد تنزلك الأمور إلى مواجهة مفتوحة وجديدة أيضا. في حال كان هناك أي خطأ من كلا الطرفين قد يؤدي عمليا إلى ضرب الاتفاق والمساعي أيضا من أجل التوصل إلى اتفاق مع طهران، وهذا ما حذر منه أو حذر منه الرئيس الأمريكي بالأمس دونالد ترامب.
0: نعم، وأيضا نذكر بأن نتنياهو يعني اتخذ هذا القرار بشأن الضربات رغم توصية ترامب بأن لا يفعل هذا. الآن أنت تتحدث يعني عن غارات على جنوب لبنان بالتزامن مع إطلاق رشقات صاروخية من إيران باتجاه البلاد، لكن أيضا أدهم هناك أنباء عن 3 إصابات في قصف مسيرة إسرائيلية لمركبة غرب مدينة خان يونس. أيضا في غزة هناك يعني قصف، هكذا تردنا التقارير قبل دقائق.
1: نعم، شوف المشهد الآن هو كالتالي: إسرائيل تريد عمليا أن تكون كل، أو دعنا أقول حكومة نتنياهو تريد عمليا أن تكون كل الجبهات مشتعلة وفيها توتر وفيها أيضا حالة يعني لربما من عدم الاستقرار في غزة. بدنا نلحظ خلال الأيام الأخيرة تصعيد كبير جدا عسكري، هو لم يتوقف، ولكن هو يتصاعد بدرجة أن إسرائيل كانت تستعد لخيار عسكري واسع في حال

0: هناك وقف للحرب في لبنان، كانت تستعد أيضا وتستعد وبدأت عمليا تستغل الهدوء والفترة التي فيها اتفاق في هذه المرحلة استهداف قيادات في القسام وأيضا في الجهاد الإسلامي، وهذا بدأ عمليا بدأنا نراه في النصيرات بالأمس.
1: نعم.
0: في المغارب.
1: أدهم هل تسمعني الآن؟
0: أسمعك.
1: نعم. نود أن نخرج أدهم إلى فاصل إعلاني قصير ونحن سنتابع معك في حال يعني استجدت وتطورت الأوضاع. أود أن أشكرك في هذه المرحلة الزميل الصحفي مراسل إذاعة الشمس أدهم حبيب الله، شكرا أدهم. إذن أعزائي المستمعين والمستمعات نخرج إلى فاصل إعلاني قصير ومن ثم نتابع.
2: فيش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. زي الذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 24 شيكل و90، أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو الواحد ب 69 شيكل و90، حبوب ذرة جراندي 540 جرام الخمسة ب 19 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام الاثنين ب 99 شيكل و90، مشروب خفيف بريجات 1.5 لتر الثلاثة ب 15 شيكل و90، الحملة حتى 13.6 خاضعة لشروط الحملة.
3: مجموعة المشهداوي.
4: يو ام اي في ايام مبيعات خاصة على موديلات شيفورليت، ماكسوس، فورتينج وايسوزو. تعالوا لصلاة العرض من 7 حتى 17/6 واستمتعوا بامتيازات خاصة وتخفيضات حصرية. للتفاصيل اوفى اتصلوا نجمة 3505، خاضع للشروط التي في موقع umigroup.co.il.

أهلا بكم مجددا المستمعات والمستمعين الأعزاء، ونحن في ختام الساعة الأولى من برنامج يوم جديد نلخصها معا. بدأنا هذا العدد في محاولة لقراءة سياسية لتجدد هذه الجولة التصعيدية بين إيران وإسرائيل، تبادل إطلاق نار ويعني رشقات صاروخية متتالية من إيران باتجاه البلاد، كان آخرها رشقتان صاروخيتان متتاليتان باتجاه شمال ووسط البلاد، وهناك تقارير تفيد بسقوط شظايا صاروخية في عدد من المواقع في منطقة تل أبيب الكبرى إضافة إلى منطقة حيفا. بحسب الإسعاف الإسرائيلي لا يوجد أي بلاغات عن إصابات بشرية، إذن الإصابات في هذه المرحلة هي فقط أضرار في الممتلكات والمباني. ومن ثم انتقلنا إلى البعد الإقليمي، هل يعني تتدحرج الأمور لتشمل دول الإقليم؟ وعن هذا تحدثنا مع الأستاذ سالم اليامي وهو مستشار سابق في وزارة الخارجية السعودية. يأتي ذلك أيضا بعد بعد إعلان القوات المسلحة اليمنية عن حظر أو فرض حصار بحري، حظر الملاحة البحرية باتجاه إسرائيل طبعا في منطقة البحر الأحمر. نذكر بأن هذه ورقة ضغط لم تستعمل في الجولة السابقة، الحرب الشاملة السابقة التي امتدت ل33 يوما. ومن بعدها تحدثنا مع الأستاذ كاي الضاهر المتحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ بسبب اشتعال الحرائق في بعض المواقع يعني بسبب الشظايا الصاروخية، ونقول مرة أخرى الالتزام ثم الالتزام بالتعليمات. ونهاية تحدثنا مع الزميل أدهم حبيب الله حول آخر المستجدات الميدانية بما يتعلق بالرشقات الصاروخية باتجاه شمال ووسط البلاد. مرة أخرى يعني أنباء عن سقوط شظايا صاروخية في الرشقات الأخيرة باتجاه وسط وشمال البلاد، لكن لا حديث عن إصابات بشرية حتى هذه اللحظة. نحن بطبيعة الحال سنوافيكم بكل المستجدات من خلال برامجنا الإخبارية والنشرات على رأس الساعة. الآن نختم هذه الساعة الأولى من برنامج يوم جديد وفصل إعلاني قصير، ومن ثم موجز الأخبار مع الزميل جاكي خوري عند رأس الساعة. أشكر الزميلة ياسمين عابد كانت معنا في إعداد وإنتاج هذه الحلقة، الزميل إيهاب عويس في الهندسة الإذاعية، وأنا زهرة سعيد كنت معكم من وراء

0: واحد اثنين تجربة A واحد اثنين تجربة B
1: بيكيور ليزر برو لثلاثين يوم تجربة بترجيح كامل لمصرياتك إذا بتكاش الجهاز، كمان 50% تخفيض على سعر الجهاز البرو، كمان هدية بقيمة 150 شيكل. بيكيور ليزر نجمي 3414 نجمي 3414.
0: أوكي زبطة تمام،
2: مش حاجة ترجعوا بالزمن. مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. حفاضات هاجس فريدوم دراي الثلاثي ب89 شيكل و90، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل الثلاثي ب24 شيكل و90، مسحوق غسيل إيريال 7 كيلوغرام واحد ب49 شيكل و90، شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلوغرام الواحد ب14 شيكل و90، بيتزا إيطالية شلوشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام الوحدة ب9 شيكل و90، جبنة عيمك 28% نوفا 500 جرام ب 19 شيكل و90، الحملة حتى 13.6، خاضع لشروط الحملة.
3: من مجموعة المشهداوي.
4: مذاق أصيل ونكهات مميزة ما إلها مثيل، تأخذك لطعم الأصالي عبر الويز الناصرة عمارة طه عربي، بيت البن حكاية وفن.
5: هنا إذاعة الشمس
6: 101.98.1 FM 6
5: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

تمام العاشرة في إذاعة الشمس، إلى حضراتكم موجز لأهم الأنباء. سمعت صافرات الإنذار في الساعة الأخيرة في عدد من المناطق وفي وسط البلاد وفي شمالها تحديدا، وسمع دوي انفجارات في أجواء الشمال وكذلك في منطقة تل أبيب الكبرى. وأعلنت نجمة داود الحمراء في بيان لها قبل قليل أنه حتى الآن لم ترد التقارير عن إصابات جراء إطلاق الصواريخ باتجاه البلاد صباح اليوم، فيما تواصل طواقم الإسعاف تمشيط المواقع التي وردت بشأنها بلاغات. من ناحية أخرى، أفاد الناطق بلسان بلدية كريات آتا بأنه عقب التقرير عن حادث محتمل بعد الرشقة الصاروخية الأخيرة، قامت طواقم البلدية وطواقم الأمن بمسح المنطقة، ولم يتم العثور حتى الآن على أي آثار أو أضرار في منطقة كريات آتا ومحيطها. من جانب آخر، هددت ميليشيا كتائب حزب الله العراقية المدعومة من إيران بشن هجمات جديدة على القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة إذا انضمت الولايات المتحدة إلى الضربات الإسرائيلية ضد إيران. وأكدت الجماعة أنها ستصاعد من عملياتها في حال تدخلت واشنطن عسكريا إلى جانب إسرائيل. ذكرت تقارير إعلامية لبنانية قبل قليل أن غارات إسرائيلية استهدفت مناطق شرقية في قضاء النبطية والمروانية والنمرية في قضاء صيدا جنوب لبنان، ولم ترد حتى الآن تفاصيل إضافية حول حجم الأضرار والإصابات. في سياق متصل، أفاد المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثيين أن الجماعة لا تكتفي بإطلاق الصاروخ الذي استهدف إسرائيل صباح اليوم، معلنا فرض حظر ملاحة كامل على ما وصفه بملاحة العدو في البحر الأحمر. وأضاف الحوثي في بيان رسمي أن أي حركة إسرائيلية في البحر الأحمر ستعتبر هدف للقوة.

0: القوات المسلحة اليمنية، مؤكدا أنهم سيصعدون من نشاطهم العسكري فيما يتناسب مع تطورات القتال وبالتنسيق مع ما يعرف بمحور المقاومة كما قال. وفي سياق التداعيات المواجهة العسكرية، بدأت عدة مستشفيات في شمال البلاد بنقل أقسام الطوارئ إلى الملاجئ المحصنة تحت الأرض في خطوة احترازية تهدف إلى تعزيز الجاهزية وضمان استمرارية تقديم الخدمات الطبية في أعقاب التطورات الأمنية المتسارعة. وشملت الإجراءات مستشفى رامبان في حيفا ومستشفى زيف في صفد والمركز الطبي للجليل في نهرية ومستشفى عيمك في العفولة، إضافة إلى مستشفى مئير في كفر سابع. في موازاة ذلك، أفادت إذاعة الجيش بأن الجيش يستعد لتنفيذ عملية تجنيد واسعة لقوات الاحتياط مع توقع استدعاء عدد من الكتائب خلال الفترة المقبلة. سياسيا، من المقرر أن يعقد المجلس الوزاري الأمني المصغر الكابينيت اجتماعا عند الساعة 11 صباحا في ظل التصعيد المتواصل بين إسرائيل وإيران. وفي الختام، الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم غائما جزئيا إلى صاف مع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. في القدس 28، في الجليل على 30، طبرية 33، الناصرة 31، حيفا والساحل 27، تل أبيب ويافا 28، النقب 32، وفي إيلات 38 درجة. إلى هنا هذه الجولة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس، أجمل تحية وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أهلا بكم مجددا المستمعات والمستمعين الأعزاء، ونحن في متابعة لملفات يوم جديد هذه الساعة الثانية عبر أثير إذاعة الشمس من خلال الموجات 198.1 FM. في الساعة الأولى تناولنا كل ما يتعلق بتجدد الحرب الإسرائيلية الإيرانية وإلى أين ستفضي ذلك في قراءة سياسية وأيضا إقليمية. الآن نعود إلى يعني ملفاتنا في هذا الواقع المتقلب، وكما ذكرنا بينما تلاحق الحرب والحملات العسكرية حياة الناس في تفاصيل حياتهم، هناك ملفات تستمر لا تقل أهمية في رسم واقعنا ومستقبلنا. اليوم يعني نريد الآن تحديدا أن نسلط الضوء على جلسة مرتقبة في المحكمة العليا للنظر في الاستئناف المقدم ضد قرار استمرار اعتقال الطبيب حسام أبو صفية. المحامي ناصر عودي، صباح الخير.
1: صباح الخير لك ولجميع المستمعين.
0: إذن جلسة مرتقبة في المحكمة العليا للنظر في الاستئناف المقدم ضد قرار استمرار الاعتقال، هل الاعتقال بشكل عام أم نقله على السجن الانفرادي؟
1: نعم، بعد غد الأربعاء ستعقد جلسة في المحكمة العدل العليا الإسرائيلية للبحث في استئناف المقدم ضد الاستمرار باحتجازه لاعتقال بحد ذاته. كما نعرف أن الدكتور حسام محتجز وفق لقانون المقاتل غير الشرعي، هذا القانون يمكن احتجاز فيه المعتقل الفلسطيني دون أي سقف زمني، دون تحديد مدة، وأيضا دون توجيه أي تهمة أو اتهام، وبالتالي تقدمنا بهذا الاستئناف مطالبين بالإفراج عنه.
0: إن كان يعني وصل المحكمة العليا يقول بأنه كان في جولات قانونية سابقة، معارك قضائية سابقة في الصلح والمركزية، أليس كذلك؟ هذا هو الإجراء.
1: بهذا القانون الإجراء هو مختلف عما يعني نتعود عليه. كانت هنالك جلسة

0: المحكمة المركزية في بئر السبع.
1: نعم.
0: ولكن هذه المحكمة مخولة بفحص مواضيع دقيقة جدا، بحيث أن الكنيسة الإسرائيلي سحب وحرم المحكمة من الصلاحيات الممنوحة لها بشكل عام، ولكن محكمة العدل العليا تمتلك صلاحيات أكثر، وهذه المرة الأولى التي نتوجه بها لهذه المحكمة مطالبين بالإفراج عنها، لأن هذا الاعتقال هو منافي للقانون الإسرائيلي وأيضا منافي للقانون الدولي واتفاقيات جنيف التي توفر بشكل عام حماية للطواقم الطبية خلال فترة الحرب.
1: أستاذ ناصر، عندما كانت المداولات في المحكمة المركزية في بئر السبع، ماذا كان موقف المحكمة؟ أي دلائل قانونية، أي ذرائع قدمت لاستمرار احتجاز الدكتور أبو صفية؟
0: هذه الملفات بطبيعتها هي ملفات سرية، حيث أن أجهزة الأمن الإسرائيلية تقدم مواد سرية تثبت بما كما يدعون، تثبت ادعاء النيابة العامة الإسرائيلية بأن هذا الشخص يشكل خطر على أمن دولة إسرائيل أو على الأمن العام والسلم العام. وبالتالي نحن كمحامين محرومين من أن نطلع على هذه المواد وأيضا المعتقل، وبالتالي ليست لدينا الإمكانية أن نترافع وأن ندافع عن المعتقل كما تجري العادة في الملفات الأخرى.
1: نعم. وإن كنتم لا تملكون المعلومات ومواد التحقيق، كيف يمكن التعاطي يعني من ناحية قانونية، من ناحية قضائية في هيك ملفات؟
0: يعني هو مشابه جدا للاعتقال الإداري كما نعلم. في الاعتقال الإداري أيضا لا يمكن كشف المواد ولا تكشف بشكل عام المعتقل وطاقم الدفاع، وبالتالي نحن ندعي بأن هذا القانون عادة هو سن في العام 2002 بهدف احتجاز المعتقلين الذين تم اختطافهم من جنوب لبنان، ولكن بعد حرب 7 أكتوبر تم استخدامه ضد أكثر من 1000 معتقل فلسطيني من قطاع غزة. هذا القانون يمكن استخدامه في حالات خاصة ونادرة، ولكن للأسف نتيجة هذا الواقع الجديد السلطات الإسرائيلية تستخدمه بشكل دائم وبوتيرة عالية.
1: ما هي حجتك القوية أستاذ ناصر لإطلاق سراح دكتور حسام؟
0: نعم، كما ادعينا في المحكمة المركزية واليوم أمام المحكمة العليا، نحن ندعي بأن الدكتور هو طبيب أطفال كان قائم بأعمال مدير مستشفى كمال عدوان، تم اختطافه من داخل المستشفى أثناء عمله الطبي.
1: نعم.
0: ونحن نقول بإضافة لهذا الدكتور حسام هنالك أكثر من 14 طبيب فلسطيني معتقل وعشرات الطواقم الطبية ممرضين ومقدمي للخدمات الطبية. نحن نقول بأن هذا الاعتقال هدفه هو تدمير البنية التحتية للمؤسسات الطبية في قطاع غزة، ليست هنالك أي مواد أو مؤشرات تدل على أن هؤلاء الأطباء كانوا جزء من أي مخالفة قانونية حسب القانون الإسرائيلي أيضا. ولهذا نحن نقول بأن بعد هذه الفترة الدكتور محتجز حوالي عام ونصف من هذا الاعتقال التعسفي، نحن نقول بأن هذا الاعتقال هو ظالم تعسفي، ونطالب المحكمة بالتدخل بقرار الجيش الإسرائيلي وأجهزة المخابرات.
1: بصراحة يعني أستاذ ناصر، ما هي توقعاتك من الجلسة يوم الأربعاء؟
0: يعني دائما هذه المعارك القانونية هي الأدوات الوحيدة التي نملكها نحن كطاقم محامين وفق للقانون الإسرائيلي، ولكن تجربتنا تثبت بأن هذا النظام القضائي الإسرائيلي يشكل غطاء كامل لممارسات السلطات المختلفة للأسف. لذلك يعني ليس هنالك أمل كبير بالتدخل، لأننا نعلم أن جزء من هذا القرار هو قرار سياسي.
1: نعم. السؤال أيضا يعني هو تساؤل أخير، في ملفات كهذه معقدة وسرية كالاعتقال الإداري وتهم المقاتل غير الشرعي، إلى أي مدى الضغط الدولي بموازاة المسار القضائي يشكل يعني رافعة للقضية؟
0: يعني نحن نأمل أن يكون هذا الضغط الإعلامي وأيضا الدولي أن يشكل ضغط على السلطات الإسرائيلية، ولكن أيضا المحاكم الإسرائيلية لا ترى بهذا الضغط أي معيار، وهي أيضا لا ترى بالقانون الدولي معيار. يعني من ناحيتها القانون الإسرائيلي هو الذي يحكم، وأيضا اعتبارات الأمنية هي بالنهاية التي تحكم، وبالتالي لابد من الاستمرار في الضغط على أمل أن يجدي نفعا.
1: إذن هذه صورة الحال، نحن سننتظر هذه الجلسة. المحامي ناصر عودي، وسيكون لنا حديث. شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات.
0: شكرا.
1: إذن المحامي ناصر عودي الذي يمثل الدكتور حسام أبو صفية الذي يقبع في السجون الإسرائيلية منذ أكثر من عام ونصف العام بتهمة المقاتل غير الشرعي، هو طبيب أطفال اعتقل من داخل مستشفى كمال عدوان وهو على رأس عمله. يعني الصعوبة في هذه الملفات كما استمعتم بأنها يعني فعليا مواد سرية، مواد التحقيق سرية تقدمها الأجهزة الأمنية الإسرائيلية للمحاكم، وهناك يتم التداول بها، وبالتالي من الصعب

0: الاطلاع على مواد التحقيق وبناء الحجج القانونية الحجة بالحجة. لكن كما استمعتم ستكون يعني جلسة يوم الأربعاء 10 حزيران يونيو في المحكمة العليا للنظر بالاستئناف الذي قدمه المحامي ضد قرار استمرار اعتقاله. الآن أود أن أشير أيضا يعني في أعقاب الرشقة الصاروخية الأخيرة من إيران باتجاه شمال البلاد، يعني كان هناك أيضا رشقة باتجاه الوسط، لكن في شمال البلاد هناك أنباء عن سقوط شظية صاروخية على سطح المركز الطبي في قرية كوكب أبو الهيجة. لم يصب أحد بأذى، لكن هناك يعني أضرار لسطح المركز. نخرج الآن إلى فاصل إعلاني قصير، ومن ثم نتابع في ملفات برنامج يوم جديد. ابقوا معنا.
1: مش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. زي الذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 24 شيكل 90، أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو الواحد ب 69 شيكل 90، حبوب ذرة جراندي 540 جرام الخمسة ب 19 شيكل 90، سيميلاك جولد 700 جرام الاثنين ب 99 شيكل 90، مشروب خفيف بريجات 1.5 لتر الثلاثة ب 15 شيكل 90، الحملة حتى 13.6 خاضعة لشروط الحملة.
2: مجموعات المشهداوي.
3: كرم إيل والمنطقة، أنتوا جاهزين للخبر الكبير؟ تم افتتاح قاعة العرض الجديدة لشركة سيارات شانغان في كرم إيل مع تشكيلة موديلات ديبال. تعالوا واستمتعوا بالتكنولوجيا والتصاميم الجديدة والأداء الخارق عن قرب. بانتظاركم في قاعة سيارات شانغان كرم إيل، المنطقة الصناعية، شارعها حاروشي 38. شانغان.
1: فيش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. حفاضات هاجز فريدوم دراي الثلاثة ب 89 شيكل 90، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل الثلاثة ب 24 شيكل 90، مسحوق غسيل إيريال 7 كيلوغرام 1 ب 49 شيكل 90، شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلوغرام الواحد ب 14 شيكل 90، بيتزا إيطالية شلوشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام الوحدة ب 9 شيكل 90، جبنة عيمك 28% نوفا 500 جرام ب 19 شيكل 90، الحملة حتى 13.6 خاضع لشروط الحملة.
2: من مجموعة المشهداوي.

الأعزاء المستمعات والمستمعين، نحن في متابعة لبرنامج يوم جديد. قبل الفاصل كنا قد تحدثنا مع المحامي ناصر عودي حول الجلسة التي ستعقد في المحكمة العليا للنظر بالاستئناف الذي قدمه ضد قرار استمرار اعتقال الطبيب طبيب الأطفال من قطاع غزة الدكتور حسام أبو صفي. نحن سننتقل إلى ملفات أخرى تباعا وإلى قضايا أخرى، لكن بطبيعة الحال نحن سنقوم يعني ب حتلنة المستمعات والمستمعين بكل ما يتعلق بمستجدات الحرب. كما ذكرنا كان هناك يعني شظايا صاروخية وقعت على سطح مركز طبي في كوكب أبو الهيجة في أعقاب الرشقة الصاروخية التي أطلقت من إيران باتجاه شمال البلاد. لم يعني يذكر لم يصب أحد بأذى، لكن هناك أضرار لسطح المركز.

0: ونحن سنتحول الآن إلى قرية كوكب أبو الهيجة. ينضم إلي الأستاذ ضابط الأمن في المجلس المحلي الأستاذ مصطفى شحادي. صباح الخير.
1: صباح الخير إليك وجميع المستمعين.
0: إذن أنباء تصلنا عن سقوط شظايا صاروخية على سطح مركز طبي في القرية.
1: صحيح.
0: إذن هل هناك أضرار في المباني، في الممتلكات، إصابات بشرية؟ لم يصل
1: أضرار مادية، ما في إصابات بشرية الحمد لله رب العالمين. اللي كان متواجدين طبعا داخل العيادة وداخل المركز اتصرفوا حسب تعليمات الجبهة الداخلية، فاتوا على الملجأ المكان الآمن وسمعوا صوت الشظية اللي وقع على سطح المبنى، والحمد لله فيش أضرار بس اللي هي مادية، ما في أضرار الأشخاص طبعا.
0: إذن المبنى لم يكن فارغا، لكن من كان بداخله تحصن داخل الأماكن المحمية داخل الملجأ، وهذا يعني حماهم. إذن أستاذ مصطفى، يعني أنتم في قرية كوكب أبو الهيجة تتواجدون في منطقة تعتبر حساسة نسبيا، هل تعرضت البلدة في جولات سابقة وخلال فترة الحرب إلى سقوط شظايا أو صواريخ؟
1: كان في سقوط شظايا صواريخ حتى بعد الحرب اللي كانت، كان كثير مسح لمناطق معينة، مناطق زراعية، وكان في لقينا لو في شظايا داخل مناطق مفتوحة، وكان تم التعامل معها مع الجهات المختصة.
0: نعم، وكون يعني البلدة تقع في هذه المنطقة الحساسة، ما الوضع العام للملاجئ، الملاجئ الخاصة والعامة، وهل أيضا يعني تم إضافة ملاجئ عامة؟
1: من اللحظة الأولى احنا فتحنا جميع الملاجئ في المؤسسات العامة بالمدارس، نشرنا تعليمات للمواطنين كيف يتصرف في حالات الطوارئ والصواريخ، وجهناهم إلا فيش عنده محل آمن يقدر يتوجه لأي مؤسسة يتوجه إلنا مع أرقام تلفوناتنا. إحنا من دقيقة الأولى فتحنا مركز الطوارئ داخل المجلس المحلي، تواجد مندوبين عن الجبهة الداخلية من الحدث امبارح لحد اليوم متواجدين. سقوط الشظية كانت إحنا بتزامن مع جلسات وجلسة لجنة الطوارئ المحلية اللي كان متواجدين فيها رئيس المجلس، مدراء الأقسام، حول تبعيات الأحداث، متابعة التطورات، موجودين فيها إساءة. نعم. الحدث كان مفاجئ لأنه مبارح،
0: لكن نسبيا أنتم تحركتم يعني بسرعة.
1: بسرعة لأنه هاي السنة طبعا سنة اللي سنة نسميها سنة حروبات، سنة أحداث، الأخبار اللي بتابع الأخبار بتابع الأحداث الموجودة، إنه كان متوقع بكل لحظة يصير حدث معين. إحنا كنا على جاهزية داخل مجلس محلي الطوارئ إنه نكون جاهزين لأي تطورات. نعم. سريعة راح تكون.
0: سيد مصطفى، أنت تحدثت عندما ذكرت الملاجئ، ذكرت تلك التي تتواجد داخل المؤسسات العامة مثل المدارس، المجلس المحلي والمركز الطبي، ماذا عن الملاجئ العامة أو ما يعرف المتنقلة بميجونيت؟ هل هناك ما يكفي من هذه الملاجئ داخل البلدة؟
1: بلدة كوكب طبعا كسائر بلدات ملاجئ عامة اللي هي محصنة معيارية ما في، بعطونا المجنيات. المجنيات طبعا هي الاحتماء لو لفترة زمنية قصيرة. نعم. جدا. كمان ملاحظة صغيرة للي بعرفش، المجنيات اسمها مجنيات كان محصن للمتنقل، هو مش معياري من الدرجة الأولى.
0: صحيح.
1: وبيعطي كيلو إسعاف أولي لحد ما تكونش طبعا بينك وبين السماء، يعني تفوت على محل اللي هو ممكن يكون محصن. نعم. بدرجة معينة، بس ما نأخذ اللي هو مكان آمن معياري اللي نقدر نكون فيه الفترة الطويلة.
0: نعم، إذن هذه هي صورة الحال في كوكب أبو الهيجة. الحمد لله على السلامة بداية، وطبعا نتمنى السلامة لكل بلداتنا العربية ولكل مجتمعنا. شكرا جزيلا لك الأستاذ. نعم تفضل.
1: هاي الفترة طبعا احتمال يكون يوم يومين 24 ساعة 48 ساعة. لكل المواطنين اللي بيسمعونا طبعا يتبعوا تعليمات الجبهة الداخلية المنقذة للحياة، يواجهنا بأي طلحنا.
0: نعم، السيد مصطفى شحادي ضابط الأمن في مجلس كوكب أبو الهيجة، كنت معنا، شكرا جزيلا لك على هذه المحادثة.

0: إذن يوم جديد ونحن في متابعة لملفاتنا الآن. نذهب إلى الشأن الاقتصادي والاجتماعي ونناقش واقع البطالة في مجتمعنا وأيضا الخدمات المتاحة للباحثين عن عمل في عصر الذكاء الاصطناعي. الأستاذ أحمد إغبارية مدير مكاتب خدمات التشغيل أو ما يعرف بمكاتب العمل في وادي عارة، صباح الخير.
1: صباح النور أخت زهراء، إليك ولجميع المستمعين والمستمعات.
0: صباح النور. إذن ما الذي نعرفه عن نسبة البطالة في مجتمعنا يعني حتى هذه اللحظة، وما هي وكيف يمكن توظيف الذكاء الاصطناعي بكل ما يتعلق بالبحث عن عمل؟
1: نعم، أولا أبدأ أنه تمنياتي للسلام للجميع، الأمن والأمان طبعا في هذه الظروف الصعبة اللي احنا عايشينها. بالنسبة لنسبة البطالة، احنا بنحكي في المجتمع العربي اللي حسب المؤشر في شهر 5 واقف على 5.33%، بالمقابل في المجتمع اليهودي بنحكي على 3.3%، والمعدل العام في الدولة احنا بنحكي عن 3.99%.
0: نعم،
1: في الشك انه هاي كل المعطيات حسب المؤشر في شهر 5/26.
0: إذن هذه هي المعطيات. الآن خدمات المؤسسة، خدمات مكاتب العمل للمتوجهين للبحث عن عمل، كيف يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لتشكيل نقل رافعة للخدمات المقدمة؟
1: نعم، طبيعي جدا أنه نظرا للتطور العصري والتكنولوجي وكل ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، مكاتب خدمة التشغيل أو ما يعرف في مكاتب العمل،
0: نعم،
1: حولت من منظومة ردة فعل إلى منظومة مبادرة. هذا الإشي طبعا عن طريق بحث واستباق للتغييرات العصرية وتأثيرها على مجال التشغيل. يعني بدي أحكيها أنه ما منستنى لما يصير في قطاع معين تغير بسبب الذكاء الاصطناعي، بل نستبق حدوث التغيير ونبادر بتوجيه المشغل أو الشخص المتوجه لهاي التغييرات قبل حدوثها طبعا قدر الإمكان. هذا الأساس المؤسسة عنا قامت بعدة خدمات وأدوات تقنية متطورة على أساس أنه تتيح وتعطي لكل متوجه الاستفادة منها. على سبيل المثال، من نحكي عن تقنية IAM اللي من خلالها الشخص بحصل على معرفة ذاتية لقدراته وميوله التشغيلية عن طريق تعبئة استمارة.
0: نعم،
1: تقنية وشخصية اللي فيها ممكن انه يتعرف على ميوله وقدراته الشخصية. تقنية ثانية اللي
0: لكن في
1: طورناها
0: اشخاص استاذ احمد، نعم، ايضا يعني ما عندهم هذا الوعي والوعي بالذات، لما انا يعني مناسب لإلي او يعني كيف ممكن هذول الناس تحديدا يعني يتم مساعدتهم بعيدا عن الذكاء الاصطناعي؟ هل العامل البشري لا زال موجود لديكم؟
1: طبيعي بعد كل يعني تحديدا سواء الخدمات التقنية أو الخدمات اللي غير تقنية، يستطيع كل شخص يتوجه لمستشار مهني تشغيلي عنا بالمؤسسة ويأخذ من هناك استشارة وتوجيه مهني لكل مجال التشغيل، لكل شيء مستقبلي،
0: نعم،
1: لكل تخطيط، لكل توجيه. يعني سواء التوجيه التقني أو الغير تقني، في شخص مهني اللي هو بالحالتين

0: وظيفته أو خدماته تعطى على أساس أنه يوجه ويساعد بكل مرحلة ومرحلة، سواء بعرف بالتقنيات أو ما بعرف بالتقنيات. من بعد إذنك بلشت بالخدمات، فحكينا IAM هي التقنية الأولى. في تقنية أيضا متطورة اللي هي ما يسمى بول. هاي تقنية حكومية إلا طبعا حديثة، إلا من خلالها ممكن الشخص يأخذ توجيه أكاديمي أو تشغيلي بناء على تعبئة استمارة شخصية، إلا فيها بتعرف على كل القدرات وكل الميول وكل الصفات تاعته، ومن خلال هاي الصفات تعكس إله لأي مجال هو مناسب أكثر، أو أي مجال طبعا تشغيلي أو تعليمي أكاديمي.
1: لكن في تقاطعات وأوجه شبه بين التقنية الثانية والأولى.
0: نعم نعم
1: يعني.
0: نعم، بس المتطور في التطور في التقنية الثانية إنه مش بس التعرف على القدرات والميول، بل بيعطيه التقنية بتعطيه اقتراحات لأماكن العمل، يعني تحديدا يعني بناء على الملخص بقدراته لقدراته وميوله، تعطيه كمان اقتراحات لأماكن عمل معينة بناء على الملخص أو النتيجة تاعت التقنية. فهاي طبعا تقنيات اللي هي بعالم الحوسبة، عالم الذكاء الاصطناعي العصري. في كمان مركز اللي هي أنا بفكر أنه بالأيام القليلة المؤسسة أقامت مركز ما يسمى الذكاء والتشغيل، اللي هو مركز يعتبر الأول على نطاق مؤسسات حكومية إلا بالعصر الحالي، اللي تقيمه وتعطي كثير معلومات عن مجال أو عالم الذكاء الاصطناعي.
1: نحن نتحدث عن مركز أقامه التأمين الوطني أو أي مؤسسة حكومية؟
0: لا، خدمة التشغيل.
1: نعم، خدمة
0: التشغيل أو مكاتب العمل، اللي هو ما يسمى بالعبري مركز مبات، أو ما يسمى مركز للذكاء والتشغيل. هذا المركز طبعا بيعطي خدمات وأبحاث ومعطيات.
1: جميل.
0: أولا ما بنقدر نيجي نعطي حلول قبل ما نتعرف ونعرف شو التحديات.
1: سيد أحمد، المركز هو متاح أونلاين يعني بشكل رقمي، أم أنه مركز يعني عادي الناس بيروح بزوره؟
0: نعم، مركز عادي، إلا فيه من خلاله بشكل وجاهي الشخص بيقدر يأخذ هناك خدمات بالإضافة أو تعليم أو دورات، وبالإضافة كمان أونلاين بيقدر يفوت على الموقع بخدمات التشغيل، وهناك يفوت على الموقع على المحل على المركز هذا ويأخذ كل الخدمات. الإشي اللي هون اللي بنحكي عنه عن إقامة أو الهدف الأساسي عن إقامة هذا المركز، عمليا احنا مع التطورات السريعة في عالم الذكاء الاصطناعي في العصر الحديث، ما مننا نيجي كمؤسسة نستنى ونشوف شو التغييرات وبعدها نيجي ونعطي الحلول. بالعكس، المركز هذا بيبني على بحث او ابحاث معينة علمية.
1: نعم.
0: إلا فيها بتوقع شو التغيرات المستقبلية نتيجة الذكاء الاصطناعي على قطاعات أو مجالات معينة، وشو الأشياء ممكن في وظائف إلا بدها تنزاد تضاف.
1: وفي هذا أشبه بالعلاج الوقائي أستاذ أحمد لظاهرة البطالة. يعني أنا أود أن أشكرك في هذه المرحلة على كل هذه الإضاءات وعلى هذه المحادثة الهامة بشأن نسبة البطالة وأيضا مركز الذكاء والتشغيل الجديد. شكرا جزيلا لك أستاذ أحمد إغبارية، مدير مكاتب خدمة التشغيل في وادي عارة.
0: شكرا لك، نهاركم سعيد.
1: نهارك سعيد، إلى اللقاء.
0: سلام.
1: إذن كما استمعتم، يعني مركز

0: مثير للاهتمام بالفعل، وقد يعتبر علاج وقائي صح التوصيف لظاهرة البطالة بمجتمعنا. مركز يعني يعمل بالذكاء الاصطناعي بهدف يعني قراءة يعني معطيات سوق العمل وتوظيفها للحد من نسبة البطالة، وطبعا إيجاد عمل مناسب للباحث. الآن نخرج إلى فاصل إعلاني قصير، ومن ثم نتابع في ملفات برنامج يوم جديد. ابقوا معنا.
1: معرض مفروشات بيتي عين ماهل، صالونات، طاولات، أثاث مكتبي، غرف نوم وغيرها. والآن حملة عرسان 2026، صالون 3+2+1 وغرفة نوم كاملة مع طاولة صالون فقط ب14,999. عبر الويز معرض مفروشات بيتي عين ماهل. أهلا وسهلا.
2: مش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. زي الذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب24.90 شيكل، أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو الواحد ب69.90 شيكل، حبوب ذرة جراندي 540 جرام الخمسة ب19.90 شيكل، سيميلاك جولد 700 جرام الاثنين ب99.90 شيكل، مشروب خفيف بريجات 1.5 لتر الثلاثة ب15.90 شيكل، الحملة حتى 13/6 خاضعة لشروط الحملة.
3: مجموعة المشهداوي.
4: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيدن شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيدن شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
5: إلى الصنايعيين وأصحاب المصالح التجارية في الشمال، هذا الإعلان لكم. تطلق سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة ومديرية نوفالي الشمال مسارات منح للاستثمار بقيمة عشرات ملايين الشواقل لإعادة إعمار الصناعة ودعم نموها وتحفيز الأعمال التجارية في الشمال. إذا كانت مصلحتكم التجارية تقع بالقرب من الحدود اللبنانية، ادخلوا الآن إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والصناعة واكتشفوا إذا كنتم مؤهلين للحصول على المنح. وزارة الاقتصاد والصناعة، معا نستثمر في الشمال. خاضع لشروط الاستحقاق.
6: الشمس دائماً.

0: أهلا بكم مرة أخرى، ونحن نتابع في برنامج يوم جديد في ملفاتنا المعتادة الاقتصادية الاجتماعية وغيرها، لكن أيضا نحن نواكب كل مستجدات الحرب أو تجدد الجولة التصعيدية العسكرية بين إيران وإسرائيل. الآن في بيان رسمي، الجيش الإسرائيلي يعلن مهاجمة منصات دفاعية صاروخية وأيضا منصات استراتيجية في إيران. قبل الفاصل كنا قد تناولنا موضوع نسبة البطالة وعن مركز أقيم بالذكاء الاصطناعي للحد من هذه الظاهرة، وأيضا قراءة المستجدات في سوق العمل ومحاولة إيجاد فرصة عمل للباحثين عن العمل. الآن من الشأن الاقتصادي والاجتماعي نذهب إلى المجال الطبي. تطور طبي لافت حمل مؤتمر الأورام العالمي وأظهرت نتائج وصفت بغير المسبوقة تقدما كبير في علاج نوع معين من سرطان الرئة. للحديث أكثر حول ذلك ينضم إلي الدكتور عبد إغباري، وهو محاضر في كلية الطب في معهد التخنيون ومدير قسم الأورام في مستشفى بني ציון روتشيلد في حيفا. صباح الخير دكتور.
1: صباح الخير أختي الكريمة لك ولجميع المستمعات والمستمعين.
0: إذن هذا معطى يعني قد يفتح أمال جديدة، قد يفتح الباب أمام أمال جديدة للمرضى وعائلاتهم، ماذا في التفاصيل؟
1: أي نعم، عمليا نحن بنحكي على مؤتمر الجمعية الأمريكية للأورام، اللي هو أكبر مؤتمر في مجال الأورام عمليا عالميا، يعني

0: واللي انتشر فيه هذا البحث اللي كان من بين يعني عشرات الابحاث كمان يعني في مجلات اخرى. ولكن احنا بدنا نحكي عن سرطان الرئات، نحكي على سرطان الرئات على مجموعه اللي بنسميهن او اللي في عندهم طفره جينيه اللي بنسميها ألك. عمليا هذول مجموعه خاصه يعني مجموعه مرضى خاصين، لهن حوالي يعني تقريبا 4% من مرضى سرطان الرئات. هذول المرضى اللي في عندهم هاي الخاصية أو هاي الطفرة، عمليا في عنا أدوية، عدة أدوية اللي ممكن خلينا نقول تشتغل على هاي الطفرة وتخليهاش تعمل العملية السرطانية. الدواء الجديد
1: هذا يعني تأخيرها دكتور أم يعني القضاء عليها؟ ما المقصود؟
0: فخلينا هيك نقول، إحنا هاي الطفرة هون هي طفرة مركزية عمليا، ولكن خلينا نقول هي مسؤولة في فوق 90% من العملية التورم أو العملية السرطانية. في كمان 10% شغلات اللي هي مش تابعة بس لهذه الطفرة، ولكن تابعة لطفرات ثانية اللي ممكن تكون مش مرتبطة فيها. ولكن الأدوية عمليا، تطور الأدوية، احنا بنحكي يعني الأدوية اللي بنسميها الجيل الأول ضد هاي الطفرة، أعطت عمليا نتائج اللي هي يعني جيد ومنيحة، ولكن مش زي اللي بنحكي عنها. والدور والجيل الثاني أعطى نتائج اللي هي أحسن من الجيل الأول. ولكن الجيل الثالث، وإحنا بنحكي على أجيال عمليا، جيل يعني تطور أكثر للدواء، الدواء بيكون أكثر نجاعة، يغطي أكثر طفرات جينية، يعني غير الطفرة نفسها الألك ممكن يغطي طفرات ثانية اللي ممكن عمليا تساهم في الورم السرطاني. فعشان هيك بنشوف انه النجاعة تبعت هذا العلاج، العلاج اسمه لورلاتيني، متوفر في السلة عندنا هنا في سلة الخدمات، صلوا يعني سنة عمليا متوفر في هاي، خلينا نقول في هاي
1: مرة اخرى. دكتور ما اسم العقار الدواء؟
0: لورلاتيني او لورفيكوا، وبنعطى علاج بيولوجي، علاج في الحبوب بنعطى. والسنة اللي كان في المؤتمر عمليا هو عمليا بحث اللي احنا بنعرفه، بنسميه بحث الكراون، مش مهم الاسم. ولكن الايف اللي كان هو احنا بنسميه يعني التقرير عمليا بعد 7 سنين، يعني بعد فترة اللي هي طويلة، فترة زمنية طويلة. والاشي المفاجئ كان انه بعد 7 سنين 55% من المرضى كانوا بعدهن مستمرين ياخذوا العلاج، يعني العلاج مكمل يساعد المرضى فوق ال 50%، 55% منهم. وهي نتائج عمليا غير مسبوقه
1: كبيره.
0: انا ما بحكي على متوسط العمر او الحياه، بحكي على المتوسط التقدم المرض تحت الدواء، يعني 55% بعدهم مستمرين ياخذوا العلاج، يعني نتائج اللي هي جدا جدا جدا غير مسبوقه. على الاخص اذا بدنا نتذكر انه سرطان الرئات بشكل يعني تقليدي عمليا، اذا فيش علاجات اللي هي مناسبه، احنا بنحكي على للأسف الشديد في المراحل المتقدمة على 9-10 أشهر، وانا بنحكي على سنين عمليا.
1: لكن يعني من جهة اخرى نحن نتحدث دكتور عن نوع معين من سرطان الرئة وليس كل السرطانات. الآن ونحن نتحدث عن بحث عالمي ومؤتمر أهم المؤتمرات المتعلقة بالأورام، نريد أن نسقط هذه النتائج على بلادنا. موضع سرطان الرئة في البلاد، ما هي نسبته؟ أيضا إذا كان لديك معلومات بخصوص مجتمعنا العربي تحديدا.
0: طبعا يعني سنويا في حوالي 3000 حالة جديدة سرطان رئات جداد اللي بتم تشخيصهم في البلاد، من ضمنهم حوالي 700 حالة عندنا في الوسط العربي، اللي هي عمليا تفوق نسبتنا كمجتمع. يعني
1: هذه نسبة كبيرة جدا.
0: نعم نعم، وهي النسبة بدي أكون أكثر خاص عمليا، أكثر يعني بسبب نسبة التدخين العالي في مجتمعنا، ولا سيما لدى الرجال العرب. إحنا بنحكي على نسبة حوالي 43% من الرجال العرب هن مدخنين.
1: نعم.
0: يعني تقريبا واحد من كل شخصين مدخن، من كل رجلين عرب مدخن. وإحنا بنعرف إنه 85% من أورام السرطان الرئة مرتبطة بشكل مباشر. للتدخين. فلذلك عندنا في ارتفاع عمليا إذا مقارنة في المجتمع اليهودي أو حتى في مجتمعات تانية في نسب سرطان الرئات.
1: 3000 حالة كل سنة جديدة، تشخيص جديد، و700 حالة من ضمن 3000 من المجتمع العربي.
0: في المجتمع العربي.
1: ومن ضمن 700 هدول، ما هي نسبة الرجال والنساء؟
0: الرجال يعني خلينا نقول فوق 70-75%، لأنه المرض بعده غير منتشر عندنا لدى السيدات.

0: في المجتمع العربي. أول قضية إنه المرض كمرض سرطان الرئات هو منتشر بدون علاقة للتدخين أكثر لدى الرجال من النساء، وثاني شغلة إنه نسب التدخين عمليا لدى النساء العربيات بعدها منخفضة كمان مقارنة لدى السيدات في المجتمع اليهودي. ولكن في نقطة هنا كمان، نقطة التحول هاي بنشوف إنه في آخر 10 سنين حوالي في كل الوقت في ارتفاع طفيف، ولكن في ارتفاع في نسبة التدخين لدى السيدات في المجتمع العربي، وهي شغلة اللي كمان لازم عمليا تكلكنا، لأنه ممكن خلال كم سنين كمان نوصل للنسبة العامة وأن السيدات في المجتمع العربي إنهن بتصير نسبتهن بالنسبة التدخين عمليا زي المجتمع اليهودي. هاي النسب بس ملاحظة، ما بتأخذ في عين الاعتبار كمان تدخين، يعني هاي الإحصائيات تدخين الأرجيلة وتدخين السجائر الإلكترونية ما بعدها ما فاتت في الإحصائيات، فالنسب ممكن تكون أعلى عنا. يعني من
1: دكتور ماذا عن التدخين السلبي وسرطان الرئة؟
0: يعني كثير بيحبوا يحكوا عن التدخين السلبي، ولكن الإشي المعروف أنه 85% من الناس المصابة في سرطان الرئة هي مدخنين بشكل يعني مش سلبي،
1: نعم.
0: بشكل يعني مدخنين هسه، ولكن لا التثقيف ولا التخويف ولا لا لا، وفعلا يعني في له دور التدخين السلبي، ما بقلل من أهميته، يعني عمليا في له دور عمليا، على الأخص إذا بنحكي على ناس اللي بشكل مزمن عمليا مرافقة لناس اللي هن مدخنين بكميات كبيرة، على الأخص إذا بنحكي في عمليا في أماكن اللي هي مغلقة في البيوت أو عمليا في أماكن العمل. عمليا البني آدم اللي بتعرض فترة طويلة أو بيكون برفقة أو جنب شخص اللي بدخن في مكان مغلق أو كذا، فعمليا كمان هو يعتبر تقريبا في نفس النسبة أو نسبة الخطر إنه يصاب في سرطان الرئات. شغلة واحد بحب، يعني حكينا على قضية التدخين السلبي اللي هي مهمة جدا، وهي يعني من هون طبعا بنادي الأهالي والعائلات نفسها، يعني نأخذ الحذر كمان في أولاد وفي أطفال. في انتشار العيلة اللي فيها الأب أو الأم بدخنوا، الاحتمال إنه الأطفال أو الأولاد اللي يدخنوا هو أعلى بكثير من عيلة اللي فيش تدخين. ولكن كل قضية التدخين إحنا بنحكيون على سرطان الرئات، أنا أخصائي في هذا المجال، ولكن بدنا نفهم إنه التدخين عمليا بيأثر على كل شغلة وشغلة في الجسم. بحكي على أمراض القلب، أمراض الأوعية الدموية، لما بحكي أوعية دموية عمليا أوعية دموية ممكن تكون في أي عضو في الجسم، يعني فلذلك مش بس إنه يعني سرطان، كمان أمراض الرئة المزمنة، أمراض القلب بأنواعها، يعني كل قصص عمليا التخثر الدم وكل هاي الشغلات. فلذلك التدخين يعني هو عمليا آفي، ولما بنحكي في المجال الطبي التدخين مسؤول عن 70%،
1: نعم
0: 70% هاي النسبة من مجموع الأمراض الموجودة اليوم عمليا، الأمراض اللي بدنا نسميها الأمراض
1: ليس فقط يعني الرئة، وإنما مجموع
0: لا
1: الأمراض.
0: طبعا طبعا حكيت القلب،
1: نعم.
0: ممكن الأوعية الدموية عمليا في الإذرين يكون في مشاكل في الكلاوي، عمليا في الرأس يعني جلطات دماغية وكل هاي الشغلات، يعني الأوعية الدموية بتروح بضربها التدخين، فلذلك يعني هاي آفي عمليا.
1: ودكتور يعني الكثير من الأبحاث في الفترة الأخيرة التي تتحدث عن تدخين القلق، يعني في فترات القلق وكل الارتفاع في نسبة التدخين هذا يقلق. أود أن أشكرك في هذه المرحلة، هذا حديث بالفعل يعني قد يبث الأمل للمتعالجين وعائلاتهم. الدكتور عبد إغباري محاضر في كلية الطب في معهد التخنيون ومدير قسم الأورام في مستشفى بن تسيون في حيفا، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا جزيلا، والله يهدي بالنا إن شاء الله.
1: إن شاء شكرا. الله شكرا، إلى اللقاء. إذن كما استمعتم بالفعل هذه يعني أخبار سارة لنقل ذلك، أظهرت بيانات عرضت خلال مؤتمر هو يعني أحد أهم المؤتمرات العالمية في العالم للجمعية الأمريكية لعلاج الأورام، بأنه 55% من مرضى سرطان الرئة، نحن نتحدث عن نوع معين يعرف بألك، ظلوا على قيد الحياة دون تقدم المرض بعد 7 سنوات من العلاج بعقار لور، هكذا يعرف. يعني كما شرح الدكتور عبد، عمر يعني سرطان الرئة ماكسيموم 10 شهور، لكن هؤلاء المتعالجين بقوا على قيد الحياة، ظلوا على قيد الحياة مدة 7 سنوات دون تقدم بالمرض. الآن نكون بهذا قد وصلنا إلى ختام برنامج يوم جديد، تنقلنا فيه بين الملفات المختلفة من القراءة السياسية للتصعيد الحاصل، وأيضا القراءة الإقليمية إن كانت ستتدحرج هذه الأحداث إلى مواجهة إقليمية، أيضا يعني كان هناك ملفات قانونية وقضائية، وختمناها بتطور طبي لافت كما ذكرنا يفتح أبواب الأمل. إلى هنا أشكر الزميلة ياسمين عابد كانت معي في إعداد وإنتاج هذه الحلقة، الزميل إيهاب عويس كان معي في الهندسة الإذاعية، ومحدثتكم زهرة سعيد كنت معكم من وراء الميكروفون. شكرا جزيلا لكم، كونوا بخير وإلى اللقاء.

عندك سيارة صفر كيلومتر نايلونها عليها أو مستعمل بشكل ممتاز ونظيفي؟ معرض رخفة سومت بمجد الكروم خيارك الأول والأفضل. اتصلوا فوراً 2692 رخفة سومت مجد الكروم.

0: المفرغ الشرقي راخفه سوميت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديده. لكل الدهانين ومقاولي التشطيب هذا وقتكو، بس في طه عربيه سوبر كريل 18 لتر من طنبور بسعر لا يصدق 209 شيكل بس، وكمان اسعار بتجنن على الجمار سيد والماجيك بوند. بطه عربيه الخدمه ممتازه والاسعار ما بتتكرر. تنسوش المتابعه على الانستغرام، تعالوا استغلوا العرض قبل ما يخلص. للتواصل 6464890 وعبر الويز طه عتسيم الناصره الصفافري. طه عربيه واولاده اسم تعتمد عليه، خاضع لشروط الحمله.
1: فيش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. حفاضات هاجس فريدوم دراي الثلاثة ب89 شيكل و90، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل الثلاثة ب24 شيكل و90، مسحوق غسيل إيريال 7 كيلوغرام واحد ب49 شيكل و90، شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلوغرام الواحد ب14 شيكل و90، بيتزا إيطالية شلشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام الوحدة ب9 شيكل و90، جبنة عامك 28% نوفا 500 جرام ب 19 شيكل و90، الحمله حتى 13/6، خاضع لشروط الحمله.
2: من مجموعه المشهداوي.
0: واخيرا هذا يحدث، بشرى ساره لاهل الشمال، انتم مدعوون للافتتاح الرسمي لبتيلي واوربان في مفروشات القاضي كفر ياسيف، وبهذه المناسبه تنزيلات على كل المحل 30% تخفيض حقيقي. اهلا وسهلا بكم في افتتاح بتيلي واوربان في مفروشات القاضي كفر ياسيف الشارع الرئيسي.
3: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا جمال 15 سنة تقني مكيفة.
4: مكيف تورنادو ركب وريح بالك، الزبون مبسوط وأنا مبسوط، رقم واحد.
3: في مكيف في تورنادو انفرتر.
5: هنا إذاعة الشمس
6: 101.98.1 FM 6
5: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

الحادي عشر في إذاعة الشمس، إلى حضراتكم نشرة الأخبار. أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استكمل موجة واسعة من الغارات الجوية داخل إيران استهدفت أنظمة دفاع استراتيجية تابعة للنظام الإيراني كما ورد في البيان الرسمي. وقال الناطق بلسان الجيش أن عشرات الطائرات الحربية شاركت في الهجوم، أدى إلى تدمير منظومات دفاع جوي نشرت مؤخرا في عدة مناطق داخل إيران بهدف تعزيز قدرات الرصد والحماية. في المقابل أفادت مصادر أمنية إسرائيلية بأن إيران أطلقت نحو 30 صاروخا باتجاه إسرائيل منذ بدء الهجوم الليلة الماضية. من جانبه أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه قصف مواقع استراتيجية في محيط مدينة حيفا ردا على الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مجمعا للبتروكيماويات في محافظة خوستان. واتهم الحرس الثوري الإيراني إسرائيل بتصعيد خطير عبر استهداف منشآت نفطية ومواقع مدنية، مؤكدا أن الرد الإيراني يأتي في إطار قواعد الاشتباك الجديدة على حد تعبيره. من جانب آخر قالت مصادر سياسية إسرائيلية إنها تتوقع أن تستمر المواجهة لعدة أيام. وفي هذه الساعة من المتوقع أن يلتئم المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية. وفي الإطار السياسي قال المتحدث بلسان الخارجية الإيرانية إن المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة مستمرة عبر وسطاء، مشيرا إلى تحركات باكستانية لدفع مسار التفاهمات. وأضاف أن الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج يعد جزءا أساسيا من أي اتفاق محتمل، وأن أي تفاهم يجب أن يتضمن إنهاء ما وصفه بالعدوان الأمريكي الإسرائيلي. في الأخبار المحلية أفادت نجمة داود الحمراء أن بلاغا ورد قبل قليل في حول إصابة رجل في حادثة إطلاق نار في كفر كنا. وبحسب البيان قدمت الطواقم الطبية العلاج الأولي لرجل يبلغ من العمر نحو 50 عاما ونقل إلى المستشفى بحالة خطيرة. هذا وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادثة. تجدر الإشارة إلى أن شابين من سكان مدينة أم الفحم قتلا الليلة الماضية في حادثين منفصلين في كفر قرع وفي بلدة المشرفي. وفي قطاع غزة أفادت مصادر ميدانية أن الهجمات الإسرائيلية على جنوب القطاع استمرت في الساعات الأخيرة. وأفادت مصادر طبية بأن الطائرة مسيرة

0: استهدفت مركبة في خان يونس ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص نقلوا للعلاج. وفي حادثة أخرى استهدفت طائرة مسيرة منطقة المواصي غرب خان يونس ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة آخرين وسط استمرار عمليات التمشيط والإنقاذ في الموقع. وفي الختام الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو في هذا النهار صافيا إلى غائم جزئي مع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع رانيا العلم.

صباح الخير، أهلا وسهلا فيكم مستمعينا ومستمعاتنا وين ما كنتوا. أكيد مرحب فيكم بحلقة جديدة لليوم من بيت العيلة. تحياتنا لكل اللي معنا، تحياتنا لكل اللي انضموا لنا بهيدي الأوقات. أنتم مع إذاعة الشمس على الموجتين 98.1 و 101 FM. أيضا دائما منذكركم بتطبيق الشمس، ودائما منذكركم بموقع الشمس. وأهلا وسهلا فيكم بحلقتنا لليوم. المكان اللي مهما ضاقت فينا الدنيا برا، منعرف إنه دايما هيدا المكان هو واسع وبيوسعنا كلنا سوا. عم نلتقي اليوم ويمكن الأجواء حوالينا مش بأحسن حالاتها. طبعا صوت السفارات من مبارح ورشقات الصاروخية وشاشات الأخبار، منعرف أوقات صعبة، منعرف إنه رجع الخوف هيك شوي يتسلل لقلوبنا ويقلق راحتنا. بس مثل ما دايما منقول بأمثالنا الشعبية، اللمة بتهون الصعب الصعب، وما في لمة أحلى وما في لمة أطفى من لمة بيت العيلة. يعني اليوم هيك بدنا نحاول نخفف عنكم شوي شوي، نبعد عن الأخبار، نقعد قعدة روقان نهوين فيها عن بعض، نمسح فيها عن قلوبنا كل القلق والتوتر اللي عم نحسه هلأ. وصباح الخير مع الصبوحة.

يلا تعا هيك حتكون شو بانتظارنا لليوم من بيت العيلة. بتعرفوا انه اليوم بدنا نحكي عن المشمش المستكاوي اللي اوجه بيكون باواخر شهر ايار ومطلع حزيران، وطبعا هيدا الصنف بيتميز برائحته العطيرة الا انه مدة موسمه قصير جدا جدا جدا، يعني لا تتجاوز ايام معدودة. بدنا نحكي عن هيدا الموضوع. أيضا بدنا نحكي كمان على موضوع هام جدا، بدنا نحكي شوي كيف نحافظ على صحة الأذن وحاسة السمع، يعني بدنا نحكي شوي عن حاسة السمع وكيف نحافظ عليها. وبما أنه اليوم العالمي للمحيطات أيضا كمان بدنا نحكي على هيدا

كيفة ومهم كتير. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. كريم نور جديد كريم نور. يلا بما انه هلا عم نبلش نعيش الصيف فبلشت الاغاني هيك وموسم الصيف والاغاني الصيفيه والالوان الصيفيه في هيك موجه اغاني رائعه جدا على فكره بدنا نحاول هيك نعطيكم اياها ونسمعكم اياها.

0: يلا تعا هيك نروح هلأ لفاصل قصير قبل ما نبدأ مشوارنا لليوم ونبدأ مع فقرات برنامجنا لليوم. اخدكم لبريك إعلاني وبعد البريك أكيد رح نرجع ونكون مع ضيوفنا ومع أول موضوع معنا لليوم. خليكم معنا راجعين.
1: كرمال والمنطقة، انتوا جاهزين للخبر الكبير؟ تم افتتاح قاعة العرض الجديدة لشركة سيارات شانغان في كرمال مع تشكيلة موديلات ديبال. تعالوا واستمتعوا بالتكنولوجيا والتصاميم الجديدة والأداء الخارق عن قرب. بانتظاركم في قاعة سيارات شانغان كرمال، المنطقة الصناعية، شارع حاروشة 38. شانغان.
2: فش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 24 شيكل 90، أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو الواحد ب 69 شيكل 90، حبوب ذرة جراندي 540 جرام الخمسة ب 19 شيكل 90، سيميلاك جولد 700 جرام الاثنين ب 99 شيكل 90، مشروب خفيف بريجات 1.5 لتر الثلاثة ب 15 شيكل 90، الحملة حتى 13.6، خاضع لشروط الحملة.
3: من مجموعة المشهداوي.
1: مذاق أصيل ونكهات مميزة ما إلها مثيل، تأخذك لطعم الأصالي عبر الويز الناصرة عمارة طه عربي. بيت البن، حكاية وفن.
4: الشمس دائما.
5: متابعين الأخبار على منصات الشمس، تليجرام الشمس وعلى البث المباشر عبر التطبيق، لكن في حال انقطاع الإنترنت بالحرب المعلومة مش لازم تنقطع. تأكدوا أنه في عندكم داخل الغرف الآمنة راديو بيعمل على بطاريات. بوقت الطوارئ الخبر الحقيقي الموثوق على منصات الشمس. إذاعة الشمس 98.1 101 FM، معكم في كل لحظة.
6: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
7: برنامج المستشار كل اثنين وأربعاء من الساعة الرابعة حتى الخامسة مساء، معي أنا زهير بهلول.
8: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع رانيا العلم.

0: يلا تا قبل بتعرفوا هيك خليني بس احكي لكم قبل ما نبدا مع فقراتنا ومع مواضيعنا لليوم. خليني اخذكم بس لهيك للترند لاغنيه انت تقدر لعمرو دياب.
1: ده كل يوم جديد
0: هلا شوي وبحكي لكم عنه.

يلا إذن هيدي الغنية طبعا لدعم المنتخب قبل كأس العالم. تصدر النجم الكبير عمرو دياب الترند بعد أقل من ساعة من طرح هيدي الأغنية عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وهيدي الأغنية طبعا الجدير بذكر أنه نحن منشوف ودائما منقول أنه عمرو دياب عم بيواصل كتابة التاريخ بعالم الموسيقى العربية وعم بيحطم كمان الأرقام القياسية بعد ما حافظ على صدارة قائمة الميت بيلوبورد طبعا أرابيا أرتيست للأسبوع 63 على التوالي وحقق

رقم قياسي جديد ما سبقه لإله أي مطرب عربي. طبعا هيدا الإنجاز الاستثنائي بأكد المكان التاريخي اللي بيتمتع فيها هيدا الفنان. يلا إيهاب جاهزين نبدأ مع ضيوفنا ونبدأ مع أخبارنا لليوم. تعا هيك نروح ونحكي بما أنه عم نحكي عن اليوم العالمي للمحيطات. تعا نشوف مع هيدا الموضوع بمناسبة هيدا اليوم

0: تعرفة لا هيك فنجان القهوة هيك ونخدكم شوي رحلة بعيدة بعيدة عن هيك جدران الغرف اللي نحن قاعدين فيها، ولكن بنفس الوقت طبعا هيدا الموضوع بمس حياة كل عائلة فينا، هيك شوي نحاول نروح رحلة لأعماق الأزرق الكبير بمناسبة اليوم العالمي للمحيطات. يلا تعا هيك نرحب على الهواء مباشرة ضيفتنا دكتور منى شاهين، طبيبة بيطرية وناشطة بيئية. أهلا وسهلا فيك، مرحبا. تمام تمام الحمد لله. بتعرفي هيك أول شيء طبعا لما منقول محيطات يمكن أول شيء هيك بيخطر ببال كل حدا عم بيسمعنا دغري هيك ديركت بيروح راسه للبحر، للولاد اللي بيلعبوا بالرمل، هيك بتعرفي اللون الأزرق اللي دائما هيك بنطمح إنه نضلنا هيك قاعدين هونيك بهيدا المحل. قديش اليوم بتشوفي فعلا في علاقة للمحيطات، علاقة حقيقية ببيت العيلة وتفاصيل حياتنا اليومية؟
1: علاقة بأي مفهوم؟ كيف إحنا متعلقين بالبحر وعائلتنا إحنا بالبحر؟ قصدي
0: كيف بتشوفي اليوم قديش مدى أهميتنا نحنا كمان كبيت عائلة وكأشخاص وكأفراد في كل ما يتعلق بالمحيطات؟
1: يعني البحر والبيئة والطبيعة بشكل عام في يعني هي علاقة متبادلة دائما. المشكلة الأساسية
0: في رابط قوي
1: ربط قوي جدا، وخاصة احنا يعني بتعرف عندنا كتير هيك حب للبحر، والبحر دايما بيفتح القلب وبيفتح الراس، يعني اشي محل فيه زي طعمة حرية، صح؟ منفس معين.
0: صحيح.
1: اللي كنت عم ببدأ أقول المشكلة قبل ما أقول إيش المشكلة، المشكلة إن علاقتنا هي اتجاه واحد كتير مرات، يعني احنا بنشوف حالنا إنه احنا منروح لهناك ومناخذ هيك وكأنه ما في علاقة، كأنه ما إحنا ما منأثر عليه بس هو اللي بأثر علينا. بس مهم إنه نفهم إنه هو تأثير متبادل، يعني وجودنا بالبحر مثل ما هو بيعطينا إحنا كمان منأثر على البحر. وكنت بتمنى إنه إحنا نأثر على البحر بشكل إيجابي.
0: طيب هيدا البيت الكبير اللي إحنا عم نحكي عنه للكائن، يعني لكل شيء عم بمر بظروف صعبة جدا جدا جدا، يمكن بسببنا، ما بعرف، بسبب تصرفاتنا، بسبب هيدا كله هلأ رح نحكي فيه. تعال احكي لي شوي شو عن شو، يعني بمناسبة أول شيء قديش نحن بحاجة إنه عن جد يكون في يوم عالمي للمحيطات، ولما منقول يوم عالمي للمحيطات شو يعني؟
1: اليوم العالمي للمحيطات هو يعني كأنه لما في مواضيع معينة اللي تحتاج انتباهنا فذكرتوا ليوم، في عنا يوم من ناحية البيئة، في عنا يوم للكرة الأرضية، في عنا يوم المناخ، وفي يوم المحيطات. يوم الكرة الأرضية ب 22 أبريل طبعا، واليوم هو يوم المحيطات اللي هدفه أنه إحنا نرفع الوعي للمحيطات، يكون يعني المحادثة اللي عم نعملها مثلا هاي الشيء.
0: صحيح.
1: بخلينا لحظة نأخذ دقيقة ونفكر بالمحيطات. طبعا يعني مهم نعرف أنه المحيط هو حوالي 70% من مساحة الكرة الأرضية، مسؤول عن كم معين كتير عالي فوق 50% من الأكسجين اللي إحنا بنتنفسه، بيقدر يمتص كمان ثاني أكسيد الكربون، له أهمية جدا مهمة جدا كبيرة بكل التوازن البيئي ككل، غير طبعا التأثير النفسي اللي هالقد مهم. إحنا معظمنا بنفكر البحر بتأثيره النفسي طبعا، محل استجمام، محل راحة، محل هدات بال، هذا الشيء، ولكن له أهمية كبيرة بكل تعالي نقول يعني أسلوب الحياة تبعنا أو بقائنا على قيد الحياة. بدنا نفكر بالمحيطات وبالبحر كمان كمكان معيشي لكائنات حية بكميات كبيرة طبعا، يعني إحنا بنفكر بالموج، بنفكر طبعا

0: عمليا بيكلها بالنهايه. فتخيل الاذى يعني عم بلف بلف بلف وبيرجع حتى لقلنا كمان. يعني تخيل
1: دائما احنا كبشر يعني بالاخر بنحرك لما الاشي بيجي لنا.
0: ما هي بركه على هو عسى يمكن بركه.
1: نعم بالضبط.
0: نطلع بشيء.
1: ما عشان هيك انا من الاساس عم بحكي انه للمحيط في اهميه كبيره كمان بكميه الاكسجين من الهواء بنفسنا
0: ورئه الارض
1: بشكل عام. هو الرئه تبع الارض صحيح. بالنسبة للسمك وجزيئات البلاستيك والمايكرو بلاستيك اللي بوصل بأشكال شتى على فكرة 80% من الطريق يعني من وصول البلاستيك على قلب البحر هو من المستجمين. احنا نفكر انه صناعة بنفكر انه لا من المجاري لا الاستجمام والناس اللي بتروح على البحر بشكل غير مبالي بتزيد شغلات على المي. هذا البلاستيك يعني بوصل على الـ على الـ على كل الأجزاء الأخرى إنه هو بتواصل مع جزيئات نباتية صغيرة مع المايكرو بلانكتون. والبلانكتون هو طبعاً الأكل تبع الأسماك. ف يعني بسبب الكهرباء كأنه في تعرف الستاتيك كهرباء هاي بتواصل مع البلانكتون والسمك بيأكله والسمك بالآخر بوصل على بطون الناس اللي بتأكل أسماك. أوكي. بنهاية المطاف إحنا لما منزت وسخ على شط البحر إحنا عم نسبب أنه لما حدا يأكل سمك يأكل بلاستيك معه. هاي النتيجة كأنه هي للمدى البعيد ما نفكر فيها. نفكر أنه أوكي مش مهم بس بالآخر يعني غير تضرر الأسماك طبعا والشغلات الهاي. بدي أقول بس أنه يعني الكميات البلاستيك والأوساخ اللي موجودة بسبب الاستجمام هي واحدة من المشاكل. هي مشكلة كتير كبيرة ولكن هي مش المشكلة الوحيدة. هي المشكلة اللي إحنا بنقدر نأثر عليها بشكل مباشر وعشان هيك مهم تنحكى عليها. ولكن في أشياء أخرى كمان
0: مثل
1: في عنا أو طبعا بظروفنا اليوم التلويث اللي عم بيصير بالبحر بسبب الحرب وكل يعني الأوساخ اللي عم توصل اللي هي يعني حتى فوق أي تأثير اللي إحنا بنعمله. في عنا منصات الغاز البحرية اللي موجودة كلها بنعرف هيك قبل فريديس لجوا في منصة اللي بنشوفها كل الوقت اللي يعني هي بتأثر أوريدي من ناحية الضوضاء والضجة اللي بتعملها ولكن في كمان خطر من تسربات اللي ممكن يكون جدا جدا مضر للبحر. في عنا ارتفاع درجات الحرارة تبعت البحر. عنا احنا بالذات منطقة حساسة بشكل عام يعني في مناطق بالعالم أكثر حساسة لأزمة المناخ وارتفاع درجات الحرارة ودرجة حرارة البحر بتتغير. درجة حموضة البحر بتتغير. ما بعرف كم من الناس اللي لاحظوا أسماك مختلفة. هلأ في هاي في سمك اللي كل الوقت عم نلاقيها يعني باختصار في أسماك اللي ما كانت موجودة سابقا اللي موجودة اليوم بسبب نزوح مناخي تعال نقول وتغيرات البيئة البحرية. هاي الأشياء الأساسية. طبعا طبعا طبعا الصيد. أنا ما عم بحكي على الصياد اللي بوقفه على شط البحر. عم بحكي أكتر على الصيد اللي يعني بكميات تجارية اللي بأثر على البحر على الأسماك اللي عايشة بالبحر بشكل يعني أكتر مضر اليوم من قبل. يعني أي صياد بتحكي معاه بقدر يحكي لك أنه قبل 10 سنين كمية السمك اللي كانوا يطلعوهن مختلفة عن كمية السمك اللي بيطلعوها اليوم. فعشان هيك في كأنه فترات اللي متصيد باختصار كل هاي تأثيرات اللي يعني مهم نفكر فيها ومهم أنه نعرف أنه موجودة وبتأثر بشكل سلبي على البحر. يعني
0: 100% يعني محزن جدا فعلا. يعني اليوم العالمي للمحيطات منى دكتور منى يعني بيجي هيك لحتى يذكرنا بأنه نحن هالقد بحاجة لإيقاظ أعماق جديدة بوعينا وكل قضية تعاملنا. يعني هيدي المواضيع اللي أنت ذكرتيها طبعا هي متعلقة أكتر بسياسات حكومات وسياسات عالمية يمكن نحن شوي يعني ما بنقدر عليها ولكن في إلنا نحن كل موضوع أنه نحن منقدر شوي نساعد ولو بجزء بسيط. يعني بدءا من تصرفاتنا اليومية بدءا بوعينا بتعاملنا مع مع مع كل موضوع النظافة وكل موضوع البحر وكل ما إلى هنالك. كيف ممكن لشخص مثلي ومثلك اليوم أنه يحدث فرق؟ تعال نشوف. يعني أنت ذكرتي البلاستيك, أنت ذكرتي نظافة الشواطئ, ذكرتي مهم كتير يعني نقاط كتير مهمة مهمة جدا جدا فعلا. هيك كل موضوع المعرفة والوعي هي الخطوة الأولى أنا بقول للتغيير.
1: طبعا المعرفة والوعي أولا كمان مثل ما حكيت يعني أنه نعرف أنه هالشغلات عم تصير. بفكر أنه لما في ناس بتحرك كمان يعني لما في ناس قلبها بلتمس ممكن يصير في حركة اللي هي كمان أكتر فيها اكتراث واهتمام. على فكرة طبعا البحر هو البحر شطوط ولكن في كمان مياه بتصب البحر فأي جسم مائي موجود يعني جدير بالاهتمام أنه إحنا نحافظ عليه وعلى نظافته.

0: يعني لما احنا عم نحكي على البحر بنحكي كمان على اي جدول مي، اي نبعة مي، اي كله هذا بالاخر بيصب البحر، كل شيء بيوصل للبحر بنهاية المطاف. فمثل ما قلت سابقا 80% من الاوساخ اللي موجودة على البحر هي من المستجمين
1: طبعا.
0: فمنروح على البحر بناخذ معنا مسليات، بناخذ معنا ما نزلت هيك من غير ما نفكر، يعني في يعني سلة قمامة اللي هناك نحط الاشياء، مستحسن طبعا ما ناخذ ادوات احاديه الاستعمال زي البلاستيكات المختلفه، مستحسن انه نمتنع عنها ونجيب معنا اغراض اللي نروحها على البيت معنا. بشكل عام على فكره كمان موضوع اللي هو بحد ذاته التركرونات اللي بتمشي على شط البحر وبتسبب لاذى، بهاي الفتره كمان في فتره السلاحف، والسلاحف اللي عم تطلع على يعني الغيوره اللي بتفقس وبتفوت على المي. فنهتم بهذا المحل، ضوضاء، ضجيج، باختصار التصرف باحترام أكبر أو بمحل اللي هو فاهم أنه أنا عم بروح على البحر، هو مش شيء، وفيك هذا كيان كامل في بداخله حياة، في بداخله ديناميكيات كاملة، وهو جدا جدا مهم لبقائنا إحنا على قيد الحياة وبقاء الكوكب بشكل منيح. هو أنا بدي أقول بشكل عام تعالي نقول الكوكب رح يبقى إذا إحنا ظلنا. كل موضوع البيئة والمناخ هو اهتمام فينا احنا كجنس بشر، نضلنا نقدر نعيش بكرامة، يعني بطريقة اللي نقدر بالمستوى احفادنا على الاقل واحفاد احفادنا يكون عندهم هواء نظيف، يكون عندهم مياه يشربوها، ما يكون كله صناعي بالمستقبل.
1: صحيح، يعني اساسا المحيطات يمكن انا بقول حمت كوكبنا لالاف الاف الاف الاف السنين. دكتور منى، واجا الوقت يمكن هيك كل حدا منا هيك يرد اللجمي حتى لو بتصرفت صغيره وبسيطه جدا جدا جدا. شكرا دكتور منى. شكرا عزيزتي، طبيبه بيطريه وناشطه بيئيه، يعطيك الف عافيه. شكرا جزيلا، تحياتي.

تعشارك كنا بخبر قريتهم بارح. امرأة تبلغ من العمر 107 سنين، بتعرفوا 107 سنين. على فكرة هيدي المرأة شاركت قصتها بمقابلات وذكرت انها بتأكد طول عمرها على علاقات اجتماعية قوية وتجنب التوتر المديد، بما في ذلك طبعا الابتعاد عن العلاقات اللي شعرت انها بتأثر على طاقتها وبتاخد من طاقتها. فبأكدوا العلماء وكل علماء النفس والأبحاث اللي بيدرسوا طبعا الأشخاص اللي تجاوزوا سن 100 سنة، إنه غالبا ما يؤكدون إنه الصداقات الداعمة هي عامل رئيسي في الشعور بالرفاهية والصحة العامة.

أما العلوم بتربط دائما بتربط العلاقات الاجتماعية وإدارة التوتر بزيادة التهاب بالجسم وتحسين أداء الجهاز المناعي. وبتذكر بشكل مستمر بدراسة طول العمر عن العلاقات الإيجابية والتوازن العاطفي عن عناصر أساسية للحفاظ على النشاط. يعني من حابب يوصل رتبوا علاقاتكم.

0: يلا تعال نروح لفاصل، نطلع فاصل ومن ثم نواصل.
1: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنع حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
2: إلى الصنايعيين وأصحاب المصالح التجارية في الشمال، هذا الإعلان لكم. تطلق سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة ومديرية نوفالي الشمال مسارات منح للاستثمار بقيمة عشرات ملايين الشواقل لإعادة إعمار الصناعة ودعم نموها وتحفيز الأعمال التجارية في الشمال. إذا كانت مصلحتكم التجارية تقع بالقرب من الحدود اللبنانية، ادخلوا الآن إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والصناعة واكتشفوا إذا كنتم مؤهلين للحصول على المنح. وزارة الاقتصاد والصناعة، معا نستثمر في الشمال. خاضع لشروط الاستحقاق.
3: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا حسن 23 سنة تقني مكيفات.
4: مكيف تورنادو مكيف قوي مع 7 سنوات كفالة.
3: في مكيف وفي تورنادو انفيرتر.
5: الشمس دائما.
6: متابعين الأخبار على منصات الشمس، تليجرام الشمس وعلى البث المباشر عبر التطبيق، لكن في حال انقطاع الإنترنت بالحرب المعلومة مش لازم تنقطع. تأكدوا أنه في عندكم داخل الغرف الآمنة راديو بيعمل على بطاريات. بوقت الطوارئ الخبر الحقيقي الموثوق على منصات الشمس. إذاعة الشمس 98.1 101 FM معكم في كل لحظة.
7: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع رانيا العلم.
0: يلا رجعنا لبيت العيلة، معي أنا رانيا العلم من وراء المايك. طبعا قام بأداد هذا البرنامج ابتهال حسن وخليل حداد، وعلى الهندسة الصوتية عم برفقنا اليوم إيهاب عويس. تأخذكم لجديد جديد محمد شاكر وسعد المجرد، أغنية رائعة جدا صدرت قبل أيام على تفاعل كتير كبير على السوشيال ميديا. يلا أغنية جميلة حقيقة.

0: هيك شوي نحكي على موضوع مهم كتير. كلنا هيك منعيش هيدا الموضوع هيك عبر, أنا بقول عبر نافذة خفية وصامتة, حاسة السماء بعالم اليوم عم بضج كتير بالصخب والضوضاء. مين منا تسأل اليوم من ما كيف ممكن نحمي هيدا الرادار البشري المذهل؟ فعشان هيك اليوم بدنا نخدكم هيك برحلة داخل الأذن البشرية لحتى نكشف أسرارها, نعرف كيف نحافظ على هيك هندستها الربانية العجيبة. وهذا موضوع مهم كتير لأنه بالنهاية منعرف أنه السمع منه هيك رفاهية, إنما هو تواصل مع الحياة بكل تفاصيلها. تعال نرحب على الهواء مباشرة بضيفنا طبعا اللي ممكن شوي ممكن يحكي لنا أكتر على هذا الموضوع ويجيب على كافة تساؤلاتنا, الدكتور تميم زعبي, أخصائي أنف وأذن وحنجرة مع تخصص فرعي بمجال الأطفال في المستشفى الفرنسي. أهلا وسهلا فيك دكتور تميم, صباح الخير.
1: يعطيك العافية, صباح الفل,
0: صباح النور. يعني دائما منقول دائما أساسا أجدادنا ونحن اليوم دعنا نقول السمع نعمة.
1: أكيد طبعا.
0: نحكي شوي من ناحية علمية وطبية, يعني قديش هيدي الحاسة عن جد هي فريد وقديش هيدي الحاسة هي حساسة, يعني لدرجة أنه بقول أنه إذا خلايا السمع تضررت لن تعود ولا تعود أبدا.
1: مظبوط, في عنا هنا موضوع السمع اللي هو حاسة من الحواس الخمسة الضرورية عنا في جسم الإنسان. الحاسة هاي كانت تخدمنا قبل التطور البشري وطبعا لليوم بعدها بتخدمنا في التواصل, والإنسان اللي عنده مشاكل بالسمع بواجه صعوبات شديدة إن كان بجيل الطفولة وإن كان لقدام لما يكبر. كثير عمالنا منشوف في أطفال بتأخروا في الحكي وبالهتبتحوت بالتطور تاعهم بسبب أنه مش سامعين, إن كان بسبب سوائل أو مشكلة سمع تاني. وبالجيل المتقدم أكبر بال

0: الكبار في العمر بنلاقي انه بصير عندهم مشاكل بالمجتمع بما انهم بسمعوش ببطلوا يحبوا يحكوا مع الناس اللي حوالين، وهذا طبعا بضر بصحتهم النفسيه والجسديه.
1: طيب تعال نحكي هيك شوي أنا وياك صراحة هيك شوي دكتور عن عاداتنا اليومية، يعني بنعرف إنه الغالبية العظمى، وبنعرف بتعرف شو بدي روح أكتر هيك نحكي شوي عن إنه كل موضوع أولادنا اليوم الشباب والأطفال، ما بدي أحكي على الأطفال بس بدي أحكي كمان على المراهقين ونحن حتى ككبار، السماعات الدينين اللي هي عم تضل على بديننا كل الوقت، يعني ما بتنقم من ديننا كل الوقت، من كان لأغاني لمكالمات لألعاب، قديش هذا الشيء بيأثر، قديش من عاداتنا اليومية نحن ممكن نأذي أوكي ونأذي ونحن ما بنكون عارفين أساساً أنه عم نأذي.
0: طبعاً ناحية السماعات إحنا عمالنا هون منضر الأذن بطريقتين. طريقة رقم واحد اللي هي الأبسط خلينا نسميها، هي إنه هاي السماعة هي جسم غريب ممكن يكون عليها جراثيم وأوساخ اللي تسبب في التهاب في الأذن الخارجية قناة الأذن والصوان. وهاي الالتهابات مرات بتصير التهابات اللي هي قوية مؤلمة اللي بحاجة لعلاج طبي إن كان بقطرات أو أدوية عبر الفم. الإضافة السماعات هي أداة اللي ممكن تفوت صوت عالي بوقت كتير متواصل، وهذا يسبب لضرر في عصب السماع بشكل تراكمي. يعني كل مرة احنا بنسمع ضج بصوت عالي ممكن نضر شوي شوي في خلايا عصب السماع والقوقعة، وهاي الخلايا ككل خلايا الأعصاب الضرر اللي ممكن يصير أحيانا فيش إمكانية إنه نرجع هاي الخلايا اللي ماتت، وهذا بيسبب لقدام لضعف في السمع.
1: في قاعدة طبية شهيرة عندكم طبعا تسمى قاعدة 60/60، ما هيك؟
0: لما القواعد هاي خلينا نقولها يعني أكثر طبيا، إحنا بدنا ندير بالنا من إنه نكشف حالنا لدرجات ضج عالية ولأوقات متواصلة، ولكن بشكل عام مش مفضل حتى ضج عالية لوقت قصير.
1: كمان طب شو مع السماعات اللي أنا حطيتها بضل الفول فوليوم دكتور؟
0: مش كتير بنصحك، لا مش كتير بنصحك.
1: طيب غير السماعات، يعني بتعرف نحن كمان بننظف دينينا كمان أوادي قطن يعني لتنظيف الأذن، يمكن نشعر براحة هيك مؤقتة يمكن، ولكن أنتم بيمكن بترفعوا الرأي الحمراء دائما ضد هيدا الأواد.
0: مظبوط جدا. القطن الأذنين هو بديش أسميه مشكلة، ولكن هاي أداة اللي استعمالها في الأذن مش كتير صح. قطن الأذنين هو جسم غريب اللي ممكن يجرح القناة، ممكن حتى يخزق قبلة الأذن، ممكن يدفش صمغ الأذن للداخل تاع الأذن ويمنع أنه يتنظف ويطلع لبرا، وبهذا يتكتل ويعمل مشكلة زي تسكيري في الدان. وأضف إلى ذلك أنه ممكن تفلت شقفة من قطنة الأذنين في قلب القناة والمريض ما يعرفش، وبعد فترة تساوي التهاب. حط قطنة الأذنين على جنب، بعرف ناس كتير بتستعمل أجسام غريبة تانية مثل مفاتيح السيارة أو قلم عشان تحك أذنية، وهذا الإشي جدا جدا ممكن يكون مضر.
1: شو اللي بيحمي عمليا يعني الدينة لما أنت بتيجي بتقول أنه صمغ الأذنين، هل بنسبة معينة لازم يكون يحمي جدار الأذن يعني لحتى؟
0: صمغ الأذنين في له خواص اللي هي بتساعد على حماية قناة الأذن من الالتهابات، بتساعد على منع دخول أجسام غريبة إن كان حشرات إن كان غبرة أو أوساخ تاني، وبلتقط هاي الأوساخ وبتخرج بشكل عام خارج الأذن. في حالات المريض بدفش الوسخ لجوه وبتصير تستصعب الأذن تطرد هذا الوسخ وهذا الصمغ لبرا، وفي حالات تانية للأذن بحد ذاتها بتنتج بكثرة صمغ أذنين واللي بحاجة لتنظيف دوري عند طبيب أنف أذن حنجرة.
1: طيب فايتين على الصيف دكتور، وفي عم نحكي كتير استحمام كتير سباحة، شو مع الموضوع هون؟
0: موضوع جدا جدا مهم. فترة الصيف كأطباء أنف أذن حنجرة احنا بنلتقي بكتير مرضى مع التهابات في الأذن الخارجية، وأحيانا التهابات في الأذن الوسطى إذا كان في ثقب في طبلة الدان عند هذا المريض. المي هي ملاني جراثيم اللي بتعيش فيها بشكل طبيعي. فأحيانا بيكون في إذا جرح صغير في القناة أو إنه بتفوت المي وبتعلق في الدان لفترة، هاي الجراثيم ممكن تستغل الفرصة وتسبب لالتهاب في الأذن الخارجية في القناة.

0: قناتات الأذن. إذا عم نحكي عن مريض في عنده ثقب في طبلة الدان، فالطريق مفتوحة إنه هاي المي تفوت على الأذن الوسطى، وغاد بصير في عنا التهاب في الأذن الوسطى اللي بيسبب إنه يطلع عمل من الدان. أطفال اللي عاملين عمليات مثل كفتوريم الأزرار اللي هي مبدئياً أنبوبة تفتح بين الأذن الوسطى للأذن الخارجي، هدول كمان هذا باب مفتوح بالنسبة للمي والجراثيم اللي فيها تفوت على الأذن الوسطى وتسبب لالتهاب في هاي الدم.
1: قديش اليوم تنصح بهايدي سدادات الأذن عند الأطفال لما بدي يفوتوا على برك دكتور؟
0: مش بالضبط بسمح أو بنصح إذا الإشي مش متردد عند الطفل. إذا عنده كفتوريم أو أزرار أنا بنصح بتاتا أنه ما يكونش فيه سباحة، لأنه قد ما يدير الولد باله على السدادات الأذنين ممكن يفوت مي على دانه إن كان طرطشت مي عليه أو ما شابه. فلما الولد مع أزرار أو عنده ثقب في طبلة الدان أنا بنصح أنه ما يكونش في سباحة بتاتا. ولمريض اللي فيش عنده بشكل متردد التهابات أذنين خارجية في لما ينكشف للمي مش بالضرورة يحط سدادات أذنين. أما إذا بيصير في وجع دان والمريض معني يروح يسبح، مفضل فحص طبي قبل عشان نشوف الدكتور إذا في التهاب وهل مسموح له يسبح ولا لا، لأنه المي راح تزيد الطين بلة.
1: واو. طيب في دور للأغذية للغذاء للمعادن للفيتامينات المكملات الغذائية بحماية السمع بكل ما يتعلق بحماية الأذن بشكل عام أو بشكل خاص؟
0: خلينا نيجي بشكل عكسي. كتير مهم ننبه على أنه في بعض الأدوية اللي ممكن يكون لها تأثير سلبي على السمع.
1: أدوية.
0: غالبا هاي أدوية خيموثيرابيا علاج كيماوي. فمهم جدا مريض اللي متوجه لعلاج كيماوي بعد العلاج إذا كان في مشاكل بالسمع أو طنين يعمل هاي الفحوصات. في أدوية اللي هي ضرورية اللي مثل الكيماوي اللي منقدرش نيجي نقولنا نتخلى عنها لأجل السمع، ولكن ضروري المريض يكون في متابعة. وفي أدوية اللي هي أكثر اعتيادية اللي في إلها ممكن يكون مضار على السمع. وبالعكس في أدوية اللي ممكن تفيدنا إذا صار ضرر على السمع. أحيانا بيكون في مشكلة سمع اللي بنزل السمع بشكل حاد وشكل مفاجئ بالعصب، وساعتها إحنا بحاجة لأدوية مثل الستيرويدم اللي بنأخذها لما بنزل هذا السمع. بالنسبة لمكملات غذائية طبعا دائما كل إشي اللي بيؤدي لصحة منيحة ممكن يسبب لأنه نحافظ على سمعنا للأمد الطويل. كتير بنصح مثلا أنه مرض السكري يوازن السكري تاعهن، لأنه الضرر العصبي اللي بيصير في أمراض السكري كمان ممكن يجي على العصب تاع السمع وخلايا السمع هاي.
1: بيحكوا كتير عن المغنيسيوم البوتاسيوم أوميغا 3، ما بعرف قديش هيدا الشيء صحيح كمان دكتور؟
0: مش كتير خلينا نقول ملم بموضوع المكملات الغذائية، فمش حابب أضيف إشي يطلع غلط.
1: أوكي. طيب ممتاز. هيك إذا بنصيحة أخيرة هيك ممكن يمكن ما حكينا عنه بخلال الحلقة حابب كتير تنصح فيه المستمعين، يعني اللي بهمنا نحن بالنهاية إنه نحافظ على صحة الأذن وحاسة السمع لأنه شيء مهم بالحياة.
0: أكيد. بالنسبة للامتناع عن الضجيج قدر الإمكان، ما نستعملش سماعات أذنين 24 ساعة على ضجة عالية في الأعراس، نحاول إنه نكون بعيدين عن السماعات، وإذا قعدنا قريب على السماعات نحاول نبتعد كل فترة وفترة. للعمال اللي بيشتغلوا في مصانع أو بيئة مضجة بنصح جدا يستعملوا سدادات أذنين، وفي كمان السماعات الكبار الهيدفونز اللي بنحطه فوق سدادات الأذنين، فأحيانا لازم الوقاية تكون دبل ويستعملوا الأدوات التنتين هدول مع بعض. وبالنسبة لالتهابات الأذن الامتناع قدر الإمكان عن إدخال أجسام غريبة إن كان كش دنين أو أجسام ثانية، ويديروا بالهم في فترة الصيف بالسباحة إذا في بني آدم عنده استعدادية لالتهابات الأذنين المترددة أو في ثقب في طبلة الدان أو زر في طبلة الدان يمتنع عن السباحة.
1: شكرا جزيلا دكتور تميم زعبي أخصائي أنف وأذن وحنجرة مع تخصص فرعي في مجال الأطفال في المستشفى الفرنسي، يعطيك العافية. شكرا جزيلا.
0: الله يعطيك. شكرا.
1: تحياتي إلى اللقاء.

يلا نحن لهون طبعا هيك منوصل لنهاية الساعة، نهاية الساعة الأولى من برنامجنا. بعد في عنا ساعة تانية وساعة جديدة من برنامج بيت العيلة، أكيد هيك راجعين ومكملين سوا معكم، بس رح نطلع لفاصل وإعلانات ونشرة أخبار على رأس الساعة، وبعدها نواصل بيت العيلة سوا على الهواء. خليكن معنا دايماً.

0: UMI في أيام مبيعات خاصة على موديلات شيفورليت، ماكسوس، فورتينج وإيسوزو. تعالوا لصلاة العرض من 7 حتى 17/6 واستمتعوا بامتيازات خاصة وتخفيضات حصرية. للتفاصيل أوفى اتصلوا نجمة 3505. خاضع للشروط التي في موقع umigroup.co.il.
1: فيش حاجة ترجعوا بالزمن. مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. حفاضات هاجز فريدوم دراي الثلاثة ب89.90 شيكل، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل الثلاثة ب24.90 شيكل، مسحوق غسيل إيريال 7 كيلوغرام 1 ب49.90 شيكل، شيبس مجمد

0: كيلو جرام الواحد ب 14 شيكل و90. بيتزا ايطاليه شلشاتها اوفيم 320 او 340 جرام الوحده ب 9 شيكل و90. جبنه عامك 28% نوفا ال 500 جرام ب 19 شيكل و90. الحمله حتى 13/6 خاضع لشروط الحمله.
1: من مجموعه المشهداوي.
2: واحد اثنين تجربة A. واحد اثنين تجربة B.
3: بيكيور ليزر برو لثلاثين يوم تجربة بترجيع كامل لمصرياتك إذا بتكسر جهاز. كمان 50% تخفيض على سعر الجهاز البرو، كمان هدية بقيمة 150 شيكل. بيكيور ليزر نجمي 3414 نجمي 3414.
2: أوكي زبطة تمام.
4: الشمس دائما.
5: متابعين الأخبار على منصات الشمس، تليجرام الشمس وعلى البث المباشر عبر التطبيق، لكن في حال انقطاع الإنترنت بالحرب المعلومة مش لازم تنقطع. تأكدوا أنه في عندكم داخل الغرف الآمنة راديو بيعمل على بطاريات. بوقت الطوارئ الخبر الحقيقي الموثوق على منصات الشمس. إذاعة الشمس 98.1 101 FM معكم في كل لحظة.
6: هنا إذاعة الشمس
7: 101.1 FM
6: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار منتصف النهار في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس. أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. قدمت النيابة العامة في حيفا لائحة اتهام ضد الشاب يوسف غزاوي في 18 من عمره من عبلين بتهمة التخطيط لتنفيذ هجوم باسم حركة حماس. وبحسب الشرطة والشباك أظهر التحقيق أنه خطط لاستهداف بلدة يهودية قريبة من مكان سكنه، وبحث في استخدام الأسلحة وإعداد العبوات الناسفة، كما حاول شراء وسائل قتالية، كما وضبطت في منزله ذخيرة من أنواع مختلفة وفقا للبيان. أفاد المتحدث العسكري باسم الحوثيين أن الجماعة لا تكتفي بإطلاق الصاروخ الذي استهدف إسرائيل صباح اليوم، معلنة فرض حظر ملاحة كامل على ما وصفته بالعدو في البحر الأحمر. وأضاف الحوثيون في بيانهم أن أي حركة إسرائيلية في البحر الأحمر ستعتبر هدفا لقواتنا المسلحة، مؤكدين أنهم سيصعدون نشاطهم العسكري بما يتناسب مع تطورات القتال وبالتنسيق مع ما يعرف بمحور المقاومة. وشدد البيان على أن أي تصعيد سيواجه بتصعيد مماثل، في إشارة إلى احتمال توسيع نطاق الهجمات في المرحلة المقبلة. أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استكمل موجة واسعة من الغارات الجوية داخل إيران استهدفت أنظمة دفاع استراتيجية تابعة للنظام الإيراني. وقال المتحدث باسم الجيش إن عشرات الطائرات الحربية شاركت في الهجوم الذي أدى إلى تدمير منظومات دفاع جوي نشرت مؤخرا في عدة مناطق إيرانية بهدف تعزيز حرية عمل سلاح الجو الإسرائيلي في الأجواء الإيرانية، كما جاء في بيان الجيش. في المقابل أفادت مصادر عسكرية إسرائيلية بأن إيران أطلقت نحو 30 صاروخا باتجاه إسرائيل منذ بدء الهجوم الليلة الماضية. في وقت سابق من صباح اليوم أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن تقديرات المنظومة الأمنية تشير إلى أن إسرائيل تقف في بداية مواجهة عسكرية يتوقع أن تستمر عدة أيام. من جانبه أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه قصف مصنعا في منطقة حيفا ردا على الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مجمعا للبتروكيماويات في محافظة خوزستان جنوب غرب إيران. واتهم الحرس الثوري الإيراني إسرائيل بالبدء ما وصفه باللعبة الخطيرة من خلال استهداف صناعة النفط والمنشآت المدنية، مؤكدا أن الرد الإيراني جاء في إطار الرد

0: التحدي على هذه الهجمات. على الصعيد السياسي والدبلوماسي، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة ما زالت مستمرة عبر وسطاء، مشيرا إلى أن وزير الداخلية الباكستاني زار طهران في إطار جهود دفع مسار التفاوض. وأضاف أن الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج يشكل جزءا أساسيا من أي اتفاق محتمل مع واشنطن. وأشار الناطق بلسان الخارجية الإيرانية أن الوسيط الباكستاني أكد أن وقف إطلاق النار في لبنان يشكل جزءا من التفاهمات المطروحة مع الولايات المتحدة، مشددا على أن أي اتفاق يجب أن يتضمن إنهاء ما وصفه بالحرب الأمريكية الإسرائيلية. كما حملت واشنطن مسؤولية مباشرة عن أي خرق محتمل لوقف إطلاق النار من جانب إسرائيل.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يبقى الطقس اليوم غائما جزئيا إلى صاف مع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. ختام النشرة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. نلتقي عند رأس الساعة، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع رانيا العلم.

يلا رجعنا أهلا وسهلا فيكم عن جديد مستمعينا ومستمعاتنا على الهواء مباشرة. 12:05 بستوديوهات الشمس، ساعة جديدة من بيت العائلة.

يلا عن جديد رجعنا لكم أكيد بمواضيع جديدة ومهمة كتير مثل العادة، مثل ما عودناكم دائما عبر إذاعة الشمس. خليني أذكركم أنتم على الموجتين 98.1 و101 FM مستمعينا الكارم. لكن اللي انضموا لنا بهذه اللحظات، أهلا وسهلا فيكم كل اللي معنا من بداية المشوار. كيفكم؟ إن شاء الله بتكونوا عم تقضوا معنا أوقات حلوة هيك لذيذة.

بتعرف انه في جلسات مموله من نظام الصحه العامه بفرنسا اللي وظف 5 حمير كل مريض بياخد معه حمار وبيمشي فيه وبيفضفض له وبيحضنه. والله حقيقه الموضوع بلش على فكرة عام 2006 مع اعتماد وحدة علاج بالحمير وأخذ صفة رسمية عام 2022 كبرنامج مصمم لمعالجة الأشخاص اللي بيعانوا من القلق والاكتئاب والتوحد وانفصام الشخصية. بحسب الأطباء اللي الحمير معروفة بطبعها الهادي والاجتماعي وبتمتلك طاقات خاصة ممكن تنجح بالتواصل مع المرضى النفسيين بطرق ما بيوصلها طبعا بالعلاج أي علاج تقليدي. وصفوها بالإسفنجات العاطفية لقدرتها على امتصاص المشاعر وتأمين الشعور بالراحة. أما المرضى فشافوا بهيدا الحيوان رفيق ثابت واعتبروا الإلفة بيناتهم جدا آمنة. صحيح أنه العلاج بالحمير ما بحل مكان الدواء إنما بيكمله. فعلاج الصحة النفسية يعد من أبرز التحديات الاقتصادية والاجتماعية. وبحسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قد قدرت تكلفة سوء الأمراض النفسية على اقتصادات أوروبية 76 مليار دولار. ففعلا اليوم عم يحكوا حتى كمان مش بس علاج بالحمير إنما كمان يكون بالدواجن والأريني. بجهزوا حالكم. والله يعني حضن دردشة مشوار مع حمار مش غلط.

0: يلا مع هيك فاصل قصير بعدها نرجع لكم، خليكم معنا.
1: فش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب24 شيكل و90، أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو الواحد ب69 شيكل و90، حبوب ذرة جراندي 540 جرام الخمسة ب19 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام الاثنين ب99 شيكل و90، مشروب خفيف بريجات 1.5 لتر الثلاثة ب15 شيكل و90، الحملة حتى 13.6، خاضع لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي.
2: كرميل والمنطقة، انتوا جاهزين للخبر الكبير؟ تم افتتاح قاعة العرض الجديدة لشركة سيارات تشانغان في كرميل مع تشكيلة موديلات ديبال. تعالوا واستمتعوا بالتكنولوجيا والتصاميم الجديدة والأداء الخارق عن قرب. بانتظاركم في قاعة سيارات تشانغان كرميل، المنطقة الصناعية، شارع حاروشة 38. تشانغان.
3: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع رانيا العلم.

يلا تعال إذا نروح نحكي على موضوع هام جدا. طبعا هيك بدنا نحكي على كل موضوع المشمش المستكاوي. ما بعرف مين بيعرف هيدا الشيء، هيدا المشمش أكيد بتعرفه طبعا. فتعال نشوف أكتر نحكي على هيدا الموضوع، بس لحظات لحتى يكون ضيفنا جاهز على الهواء.

0: يلا. إذن في مواسم ببلادنا لا تقاس بالشهور ولا بالأسابيع، بل يا جماعة تقاس بالأيام وحتى الساعات. اليوم بدنا نحكي عن فاكهة بتطلع علينا مثل هيك النسمة العابرة اللي بتترك عطرها وبترحل سريعا، لدرجة إنه الأجداد صاغوا من قصر عمرها مثل شعبي شهير، قالوا بالمشمش أو جمعة مشمشية، يعني إنه المشمش المستكاوي أو اللوزي. اليوم بدي أخذكم برحلة على هيدا الموضوع، كمان لبلدة جفنة العريقة لحتى نكتشف أسرار هيدا الموسم الساحر، مع ضيفنا وليد زهران، حاصل على لقب أول في المحاسبة ولقب ثاني في إدارة الأعمال، وأيضا يعمل كدليل سياحي. أهلا وسهلا فيك، مرحبا.
1: أهلا وسهلا فيكي، وأهلا وسهلا في مستمعين إذاعة الشمس في برنامج إحنا والشمس جيران،
0: برنامج بيت العائلة اليوم.
1: بيت العائلة. متأسف.
0: لا تمام. أوكي. طيب استاذ وطلنا، بس توطي صوت الراديو معلش لأنه عم نسمع حالنا، سمعنا فقط عن طريق تليفون لو سمحت.
1: مزبوط، نعم اشتغال الراديو.
0: كنت سامع معناته عن هيدا كان شيء عن طريق التليفون. أوكي. طيب تعال نبدأ هيك من هيدا الاسم الشاعر بدي سميه، المستكاوي أو اللوزي. ليش هيدا الصنف بيكتسب عن جد بالذات هيدا الهالة من التميز اللي بتختلف عن أي مشمش آخر؟ هيك عطينا، عرفنا على بطاقته الشخصية كيف بيقوله.
1: تمام. هلأ موضوع المشمش، في عنا ثلاث أنواع المضبوط مشمش، يعني مش بس المستكاوي. في المستكاوي هو النوع الأول، النوع الثاني هو الحموي، والثالث هو اللوزي. المستكاوي عادة بيكون متوسط إلى كبير الحجم ومستدير الشكل كمان، وبكون أكثر من الأصناف الأخرى مستدير. هلأ الحموي بيكون متوسط الحجم ولكن القشرة تبعته بتكون ناعمة. أما اللوزي فغالبا ما بيكون أطول، يعني على شكل لوزيات فمش مستدير. وبكون يعني أقل حلاوة من الأنواع الأخرى. المستكاوي بكون طعمه حلو ومع حموضة خفيفة كمان ومعطر، عشان هيك اسمه المستكاوي، من المسكة، من المستكة.
0: واو. طيب هيدي قبل يعني، ولكن هيدي تجربة بتنتهي قبل ما تبدأ، يعني إذا نحن عم نحكي على إنه موسمه هو أيام معدودة، ليش بهيدي السرعة؟ يعني ليش المستكاوي يعني بيرحل كيف بيقولوا بهيدي السرعة، وليش يعني ارتبط شهرته ببلدات معينة يعني مثل جفنة كمان بفلسطين؟
1: هو ممكن يعني، بس ومش معروف بالضبط ليش، بس عادة حسب التقديرات يعني اللي بتقول انه ممكن المدن او القرى اللي كانت في الزمن القديم البيزنطي هم اللي اشتهروا بهذا النوع من المشمش. يعني مثلا بتلاقي في بيت جالة، بتلاقي في بجفنة، بتلاقي في القدس كمان هذا النوع من الانواع، من انواع المشمش.
0: بشو بيتميز هيدا المشمش استاذ وليد، احكي لي عنه اكثر.
1: هو زي ما قلت لك، هو بيتميز انه بطعمه
0: غير لذيذ.
1: وطبعا هو المشكله فيه انه بتميز انه بس مد جمعه مشمسيه، زي ما قلتي جمعه مشمسيه، لانه يعني مدته بس ببلش باوائل شهر 6، ماكسيموم بوصل لحد 15/6. وغير هيك طبعا بروح، يعني مدته كتير قصيرة، حتى ما بتقدر انت اذا شريتي مشمش لو حتى طازة وخلتيه معك بالبيت او بالتلاجة بتشعر انه تاني يوم بيختلف شكله، كتير كتير حساس هذا النوع من المشمش.
0: طب وبما انه هيدا قليل، موسمه قليل ونحن عم نحكي على ايام معدودة، هل ممكن انه يتفرز مثلا لحتى تستفيد منه اكتر وقت ولا لا؟
1: لا لا لا طبعا ما حتى بالتلاجة مش كتير بصمد يعني. إلا غير يختلف لونه، ببطل لامع وأصفر وهيك بيختلف اللون.
0: يعني هيك المستهلكين، وكأنه يعني المستهلك ذاك اليوم لازم يستمتع فيه على أكمل وجه بما أنه قليل ما تشوفه بالسوق.
1: بالضبط، ما بتشوفي المشمش المستكاوي بالسوق إلا غير بيوم يوم، يعني بكونوا جايبينه من الصبح الساعة 5-6 الصبح وبيبيعوه، وبعد هيك خلص بتلاقيه بتبل يعني ما بزبط، عشان هيك سعره عالي كمان.
0: كمان. طيب بينعمل يعني في اليوم، في من زمان يعني كانوا النساء يعملوه يحولوه لمربى كمان.
1: أكيد.
0: في إمكانية.
1: أكيد طبعاً. وما زالوا النساء لحد اليوم، لأنه عمره قصير، فهم كيف بدهم يحافظوا عليه؟ يعني مثلاً اللي بكون عنده مثلاً خلينا نقول على مستوى بيتي ثلاث أربع شجرات، وكل شجرة ممكن تنزل حوالي مثلا 50-60 كيلو. فعمليا كيف بده يلحق عليه؟ ما بقدر يلحق، فبسووا مربى وبيبيعوه على شكل مربى إذا بدهم يبيعوه، أو بخلوه للبيت بخزنوه في البيت.
0: واو، رائع جدا. ما بعرف إذا في هيك تفاصيل، يمكن نحن هالقد بينضج هو بسرعة، يعني لما موسمه هالقد وقطافه يعني بيكون هالقد سريع، يعني هو نضوجه كمان بيكون سريع؟
1: نضوجه بيكون سريع، هو ببلش باللون الأخضر. ببلش باللون الأخضر، يعني ممكن بشهر خمسة يكون كل شهر خمسة لونه أخضر زي اللوز، حتى بتاكل كأنه اللوز الأخضر. بس بأوائل شهر ستة ببلش اللون يصير على صفار، وبعدين بصير على حمار. يعني لما بصير على لون أحمر بكون خلص كمية السكر الموجودة فيه صارت يعني كافية ومناسبة

0: ولقب ثاني في إدارة الأعمال ومؤخرا يعمل كدليل سياحي. شكرا جزيلا على هذه المعلومات. يعني جمعة مش مشية يستغلوا هذه الجمعة وبعد هيك يودعوا هذه الفاكهة اللذيذة. شكرا جزيلا لك، تحياتي.
1: العفو
0: شكرا.
1: العفو
0: شكرا. إلى اللقاء.
1: أهلا.
0: يلا نتابع.

طبعاً أثارت هيك انتقادات، موجة من الانتقادات الكبيرة اللي طالت إطلالاته الأخيرة بعد ظهوره بستايل غير تقليدي، شمل كمان هيك ضفيرة شعر وأقراط في الذقن، وأكد أنه ما بيلتفت كتير للجدل المثار حول مظهره. هيدا الشيء كان بتصريحات تلفزيونية، قال أنه ردود الفعل السلبية ما بتأثر فيه أبداً، وأشار إلى أنه التركيز المبالغ فيه على تفاصيل الشكل الخارجي بيعكس طبعا حسب وصفه أكيد طريقة تفكير بعض الجمهور اللي بيركز على المظاهر غير المألوفة بدل ما يركز على المحتوى الفني. وأوضح وقال أنه مظهره ما بيتعارض أبداً مع القيم الدينية أو الأخلاقية، وأكد أنه ما بيشوف بإطلالاته أي يعني شبه بالنساء لأنه شبهه بالنساء، وأضاف أنه ما بيتشبه بالنساء، فالنساء ما في عندهم دقن والموضة كل يوم بتتغير، وشدد طبعاً على أنه اختياراته الشخصية والفنية تعود له وحده طالما مش طالع عن الإطار العام للقيم اللي بيؤمن فيها.

0: اللي ممكن تجمع ما بين الشفاء والبهجة. رح أخذكم شوي برحلة هيك بطعم الفرح، طبعا مشروب، لطالما من بعد ما حكينا طبعا هيك عن الجمعة المشمشية وموسم المشمش المستكاوي الخاطف، تعال هيك نتوقف أنا وياكم عند، أنا بقول هيك، صيدلية متكاملة اللي بتختبئ بجذر عشبي شهير، عرفناه بالموروث الشعبي كمشروب رمضاني بارد، لكن العلم بيثبت اليوم أنه كان طبي ذو خلق ذو خصائص علاجية جمة، ويعد كورتيزون طبيعي شديد الفعالية. اليوم طبعا حديثنا عن شرش عرق السوس، فتنرحب على الهواء مباشرة بضيفنا الخبير طبعا في العلاج الطبيعي والنباتات الطبية عميد فناطقة. أهلا وسهلا فيك عميد، مرحبا.
1: أهلا وسهلا، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. تعال هيك نبدأ أنا وياك من الوصف الطبي أكثر إثارة للجدل. يقال بالأوساط الطبية أنه شرش العرق السوس هو استرويد طبيعي أو كورتيزون منبعه الطبيعة. تعال نحكي شوي عن هيدا الوصف وكيف بينعكس هيدا الشيء على الالتهابات المزمنة بالجسم.
1: صحيح. أول شيء يعني تفضلتي بالمقدمة جدا جدا حلو، هو بالضبط هو كورتيزون. فأنا نعطيك كورتيزون، نعطيك إشي اللي هو محبط للالتهاب. من إحدى الأعشاب اللي هي أول شغلة متوفرة بالسوق ومتوفرة برضو بالعالم العربي، زي ما تفضلتي برضو مشروب رمضاني رهيب.
0: صحيح.
1: اللي هو عمليا بيروي الجسم، لأنه عمليا نوعا ما بيعمل انهباس سوائل. فرح نحكي شوي عن مين مش مسموح ليشرب العرق سوس، بس بشكل عام هو من إحدى الأعشاب اللي بنعطيها كبديل للاسترويدات التقليدية، وبرضو لأنه محفز لإفراز الاسترويدات في الجسم عن طريق الغدد الكظرية.
0: يعني إذا هو نحن عم نقول إنه هو كورتيزون وهيك، يعني هيدا التأثير ممكن يمتد لأوجاع الجهاز الحركي، يعني مثلاً ألام المفاصل اللي عن جد يعني تؤرق الملايين من الأشخاص.
1: بالضبط. إحنا نعطيه كثير مرات في الوصفات الطبيعية للناس اللي عندها فيبروميالجيا، وللناس اللي في عندهم مشاكل في العضلات، في العظام، كل التهابات العظام المزمنة إذا كانت برضو مناعية، بالأخص إذا كانت مناعية فبنعطي الكورتيزون اللي هو عمليا استرويد طبيعي اللي هو العرق سوس. طبعا هو اسمه جليكيرايزا الاسم العلمي تبعه. فبنعطي كثير بيساعد لالتهابات المفاصل المزمنة، وبرضه للأمعاء التقرحية كثير بيساعد، يعني التهابات الكرون أو الكوليتس بيساعد بشكل غريب وعجيب.
0: واو. بدنا نحكي أكثر عنه طبعا، بس تعي حكي لي هو عمليا من شو يعني عرق السوس، هو شجرة، هو شو هيك أكثر؟
1: هو شجر، هو شجيرات العرق السوس اللي عمليا احنا نستعمل الشروش تبعته. الشروش تبعته هي عمليا طعم مذاقها جدا حلو، يعني زي اللي بيشرب قطر حلو بشكل ما بتحلى. احنا برضو بنعطوش للناس اللي عندهم سكر، لأنه فيه سكر، في سكر هو عمليا. فباخذ الشروش، وهي الشروش هي عمليا فيها المواد الفعاله اللي هي عمليا موجوده في الاعشاب. فمن احدى الاعشاب اللي احنا برضو بنعطي توصيات لكثير ناس اللي ما تستهلكهاش، لانه بتتعارض مع كثير ادويه، بتتعارض مع كثير امراض. ولكن بشكل عام الناس اللي عندها الاصحاء بشكل عام ممكن يشربوه. طبعا مش بشيء اللي هو مفرط، دائما احنا بنحاول انه ناخذ الاشي باعتدال.
0: مين هن الاشخاص اللي بنرفع قدامهم البطاقه الحمراء ومنقول لهم ممنوع الاقتراب؟
1: الناس اللي عندها فشل كلوي، الناس اللي في عندها ضغط دم مرتفع، الناس اللي بتاخذ برضه استرويدات تقليديه، ما بنعطي استرويدات طبيعيه مع استرويدات التقليديه. الناس اللي عندها بالاخص انحباس سوائل، مشاكل في خلينا نقول خلل في الكبد، واللي شيء بيسبب لانحباس السوائل او ارتفاع في نسبه الالبومين اللي هو بروتين اللي بينتجه الكبد. هون الناس اللي ما بنعطيهم اياه، دائما احنا نتوخى الحذر. حتى لما بنعطيه بنوصفه لناس، يعني اليوم توصيات وزاره الصحه برضو في جرعات قليله جدا منه بنعطيه كضمن تركيبات الاعشاب، يعني نحط نسبه مئويه خفيفه جدا منه. لانه صراحه برضو حتى الشركات اللي احنا بننتج فيها العرق سوس او اللي بننتج فيها تركيباتنا الاعشاب برضو بيعرفوا هذا الاشي وبيحذروا انه ما نحط منه كثير، لانه ممكن يسبب لانحباس سوائل ولا مشاكل في اضطراب القلب. يعني الناس اللي عندها مشاكل ضغط دم مرتفع، اللي عندهم مشاكل في القلب، مشاكل في الكلى، اقل لازم يستهلكوا العرق سوس.
0: والاحتباس السوائل كيف ذكرت كمان هي نقطة مهمة كتير،
1: لأنه يعني لأنه هو بيعمل انحباس سوائل.

0: ايوه هو بيعمل الحبات سوا، عشان هيك احنا بنعطيه برمضان انه عمل بيروي الجسم في رمضان، لانه بنكون صايمين ونستر عليه. اما بشكل عام اللي عندهم انتباس سوائل او مشاكل في اخراج السوائل في الجسم او مشاكل في الكلى، هذول الناس اللي نتوخى الحذر على الاخر نعطيهم اياه.
1: طيب هذا للاشخاص اللي ممنوع يستعملوا، في اجيال معينه كمان اليوم انتم مثلا بتنصحوا باستخدامه؟ يعني الاطفال مسموح عادي يشربوا او ياخذوه مثلا؟
0: ممكن الأطفال يأخذوا، بس إحنا دائماً بنعطي تركيبات الأعشاب أو بشكل عام استهلاك الأعشاب كأدوية أو كوصفات فوق 12 سنة.
1: ونساء الحوامل؟
0: النساء الحوامل طبعاً ما من الصح أن يستهلكوا العرقسوس، لأنه بخرب عندهم نظام الحمل.
1: نعم.
0: مش كل عشبة ممكن المرأة الحامل تستهلكها ولا المرضع يعني.
1: كيفية استخدامه عميد؟
0: احنا عمليا لما بنستهلكه في البيت يعني بنيجي بناخذ ايات عطار بيكون عنده عرقسوس، بناخذ من عنده بيكون مجروش اوكي، وبناخذه بنبله بشويه مي، احنا ستاتنا كانوا يقولوا بننسمه يعني بنبله شويه مي، بنحط عليه اللي هي باكن باودر او احنا بنقول لها صودا الاشتيال، كربونات الصوديوم. كربونات الصوديوم بنحط فيه كميه قليله.
1: ليش؟
0: على اساس انه نسبب لتاكسده.
1: اوكي
0: فبنبلش ناكسده، بنخليه هيك بصدر او بصحن على وين هيك الواحد بحطه عنده في المطبخ، ببلش يتاكسد مع الكربونات الصوديوم، بصير لونه اسود، هو بيكون الشيش لونه هيك بني ولكن ببلش يصير اسود. بعدها بنحطه بالشاش، بعد بساعه بنخليه بنتركه ساعه بس يتأكسد يصير لونه أسود، إحنا بنحطه بشاشة بزي كيس اللبن وبنحطه بطنجرة مي، وببلش المي تصير سودة، تصير سودة هيك على سواد، وبنصفيه طبعا وبنحطه في البراد لمدة صالح للاستعمال يومين أو ثلاث. أيوه هيك إحنا بنحضره برمضان.
1: في كمية محددة؟
0: يعني مش أكثر من كاستين ثلاث للناس الأصحاء اللي ما عندهم مش أمراض ومش ملزمين في أدوية تقليدية اللي مستهلكوها بشكل يومي.
1: جميل جدا.
0: ولكن من احدى الاعشاب اللي كثير علاجيه، من احدى الاعشاب اللي كثير منتشره، كثير بتساعد، حتى صح انه فيها سكر او سكريات شوي، ولكن كثير شفنا انه برضه بتعالج امراض السكري طبعا مع حميات غذائيه ومع متابعه، لان الاعشاب بدها متابعه وبدها حدا اللي يعمل
1: لها. لمرضى السكري قديش مسموح اليوم؟
0: كميات قليله. لما بنحكي على مشروب اللي هو محضر في البيت ممكن كاسه او كاستين متفرقات، اما لما احنا بنعطي كمستخلصات اعشاب يعني اللي هي بتكون تركيز عالي اللي هو يعني موازي للدواء، فبنعطي كميات برضو قليله جدا، يعني مش اكثر من 5 ملغرام في اليوم. في اليوم ال 24 ساعه يعني.
1: جميل جميل جدا. يعني هيك معلومات عن جد يمكن ولا مرة هيك ركزنا عليها لعشبة عرق السوس. في هيك نصيحتك الأخيرة لكل من عم يسمعنا اليوم في كل ما يتعلق باستخدامه بتحضير، ما بعرف في هيك طرق كمان خاصة؟
0: أنا بتحضيره أنا بحب أنصح أن تضيفه عليه شومر اللي هو بيكون بذور الشومر بتكون مطحوني، بيعطيه تويست، بيعطيه طعم نكهة الشومر كثير يعني كثير كثير طيبة. بالصيف مبرد جدا ممكن تشربه. أنا بفضل استهلاك العرقسوس بساعات النهار للناس الأصحاء بشكل عام أو للناس اللي بدها تستهلكه بالنهار مش في الليل، لأنه في الليل ممكن يعمل انحباس سوائل، في النهار الجسم أكثر فعال وأكثر بيعمل عمليات عمليا زي امتصاص شغلات من هالنوع، فأكثر في النهار استهلكوه. الناس اللي عندها مشاكل كلى أو الناس اللي بتأخذ استرويدات والناس اللي عندها مشاكل مرضية اللي هي مزمنة توخوا الحذر، إذا بدكم تستهلكوا يعني استعينوا أو استشيروا حدا اللي هو مختص، لأنه صدقا بهاي الفرصة بحب أقول إنه كل الأعشاب اليوم متاحة وكل الأشياء الناس تستهلكها بشكل غير يعني غير صحي، فبحب إنه الكل يتوخى الحذر لأنه مرات إحنا بنسبب لحالنا الأضرار وإحنا مش عارفين.
1: صحيح صحيح. فتعالوا نستفيد من هذه الأعشاب بدل ما هيك نضر حالنا منها. فعلا شكرا كتير لألك عميد فنات كمعالج بالطب الطبيعي والأعشاب، يعطيك ألف عافية طبعا على هذه المعلومات. شكرا شكرا جزيلا، تحياتي إلى اللقاء. باي باي.

يلا نحن لهون منوصل لنهاية لقائنا لليوم. شكرا جزيلا على حسن المتابعة وحسن الاستماع. بدي أقولكم يعطيكم ألف عافية. بتأمل تكونوا قضيتوا أوقات هيك لذيذة وممتعة برفقتنا مثل العادة ومثل دايما. بكرة بيت العيلة رح يكون معكم الزميل إيال حديد وبرجع بلتقي فيكم ببيت العيلة يوم الأربعاء. بكرة انطروني طبعا ببرنامج ما بين التنتين للأربعة لهيدا البرنامج اللي بيكون معكم انتو مستمعينا ومستمعاتنا. جهزوا حالكم لبكرة حلقة حلوة لذيذة بتسليكم على الطريق بعجقة الطريق وعجقة العودة للبيت من ضجيج الشغل لهدوء البيت وهدوء الطريق. مش هالقد هدوء بالطريق يعني بس انه يلا خليني طبعا ودعكم على أمل لقاء معكم بكرة. وطبعا رانيا العلم رفقتكم من وراء المايك, ابتهال حسن, خليل حداد في إعداد هذا البرنامج, وإيهاب عويس رفقنا على الهندسة الصوتية.

0: على الصنايعيين وأصحاب المصالح التجارية في الشمال. هذا الإعلان لكم. تطلق سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة ومديرية نوفال الشمال مسارات منح للاستثمار بقيمة عشرات ملايين الشواقل لإعادة إعمار الصناعة ودعم نموها وتحفيز الأعمال التجارية في الشمال. إذا كانت مصلحتكم التجارية تقع بالقرب من الحدود اللبنانية، ادخلوا الآن إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والصناعة واكتشفوا إذا كنتم مؤهلين للحصول على المنح. وزارة الاقتصاد والصناعة، معا نستثمر في الشمال. خاضع لشروط الاستحقاق.
1: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
2: 2640 شيكل بس؟ عم تمزحوا، تاخدوا كل هاي العدة؟ والله يا بلاش. بس في طه عربية بطارية 2 5 أمبير وشحن سريع، مفرقات الدي سي اف 887 وباتيشون الدي سي اتش 273 ومجحزة دي سي جي 405، كل هذا بشنطة ديفولت وبس ب 2640 شيكل. يا بلاش، شو بتستنوا؟ خاضع لشروط الحملة. اتصلوا الآن 64 64 890، عبر الويز طه عتسيم الناصر الصفافري. طه عربية وأولاده اسم بتقدر تعتمد علي.
3: فيش حاجة ترجعوا بالزمن. مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. حفاضات هاجس فريدوم دراي الثلاثي ب 89 شيكل و 90، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 ميل الثلاثي ب 24 شيكل و 90، مسحوق غسيل إيريال 7 كيلوغرام واحد ب 49 شيكل و 90، شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلوغرام الواحد ب 14 شيكل و 90، بيتزا إيطالية شلوشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام الوحدة ب 9 شيكل و 90، جبنة عيمك 28% نوفا 500 جرام ب 19 شيكل و 90، الحملة حتى 13/6، خاضع لشروط الحملة.
4: من مجموعة المشهداوي.
5: يو ام اي في ايام مبيعات خاصه على موديلات شيفورليت، ماكسوس، فورتينج وايسوزو. تعالوا لصالات العرض من 7 حتى 17/6 واستمتعوا بامتيازات خاصه وتخفيضات حصريه. للتفاصيل اوفى اتصلوا نجمي 3505. خاضع للشروط التي في موقع umigroup.co.il.

0: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكوا مني أنا، اسألوا حسن 23 سنة تقني مكيفات.
1: مكيف تورنادو، مكيف قوي مع 7 سنوات كفالة.
0: في مكيف وفي تورنادو انفرتر.
2: الشمس دائماً.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الواحدة في استوديوهاتنا في إضاءة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال إن على إسرائيل وإيران وقف القتال فورا على حد قوله. إلى ذلك نقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن مصدر عسكري قوله إن الأيام المقبلة ستثبت أن حسابات الإسرائيليين والأمريكيين كانت خاطئة دائما، وأن إيران أثبتت أنها لا تترك حلفائها. وأضاف المصدر بحسب الوكالة أن إيران استعدت لحرب طويلة الأمد مع الكيان الصهيوني ولضرب المصالح الأمريكية، وقد أنجزت الاستعدادات اللازمة لذلك على حد قوله. أفاد المتحدث العسكري باسم الحوثيين أن الجماعة لا تكتفي بإطلاق الصاروخ الذي استهدف إسرائيل صباح اليوم، معلنة فرض حظر ملاحة كامل على ما وصفته بالعدو في البحر الأحمر. وأضاف الحوثيون في بيانهم أن أي حركة إسرائيلية في البحر الأحمر ستعتبر هدفا للقوات المسلحة اليمنية، مؤكدين أنهم سيصعدون نشاطهم العسكري بما يتناسب مع تطورات وبتنسيق مع ما يعرف بمحور المقاومة. وشدد البيان على أن أي تصعيد سيواجه بتصعيد مماثل، في إشارة إلى احتمال توسيع نطاق الهجمات في المرحلة المقبلة. أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استكمل موجة واسعة من الغارات الجوية داخل إيران استهدفت أنظمة دفاع استراتيجية تابعة للنظام الإيراني. وقال المتحدث باسم الجيش إن عشرات الطائرات الحربية شاركت في الهجوم الذي أدى إلى تدمير منظومات دفاع جوي نشرت مؤخرا في عدة مناطق إيرانية بهدف تعزيز حرية عمل سلاح الجو الإسرائيلي في الأجواء الإيرانية. في المقابل أفادت مصادر عسكرية إسرائيلية بأن إيران أطلقت نحو 30 صاروخا باتجاه إسرائيل منذ بدء الهجوم الليلة الماضية. في وقت سابق من صباح اليوم أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن تقديرات المنظومة الأمنية تشير إلى أن إسرائيل تقف في بداية مواجهة عسكرية يتوقع أن تستمر عدة أيام. من جانبه أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه قصف مصنعاً في منطقة حيفا رداً على الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مجمعاً للبتروكيماويات في محافظة خوزستان جنوب غرب إيران. واتهم الحرس الثوري الإيراني إسرائيل بالبدء بما وصفه باللعبة الخطيرة من خلال استهداف صناعة النفط والمنشآت المدنية، مؤكداً أن الرد الإيراني جاء في إطار هذه الهجمات. وعلى الصعيد السياسي والدبلوماسي أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة ما زالت مستمرة عبر وسطاء، مشيرا إلى أن وزير الداخلية الباكستاني زار طهران في إطار جهود دفع مسار التفاوض. وأضاف أن الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج يشكل جزءا أساسيا من أي اتفاق محتمل مع واشنطن. وأشار

0: ينطق بلسان الخارجية أن الوسيط الباكستاني أكد أن وقف إطلاق النار في لبنان يشكل جزءاً من التفاهمات المطروحة مع الولايات المتحدة.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يبقى الطقس اليوم غائما جزئيا إلى صاف مع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. لحظات معدودة وتلتقون الزميل جاكي خوري في برنامج الظهيرة. حتى الآن، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أهلا بكم أعزائي المستمعين والمستمعات، 1:05 السلام في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن في برنامج الظهيرة الإخبارية حتى الآن. في هذا البرنامج نتابع في تطورات الساعة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور له على منصة روث السوشيال يقول إن على إسرائيل وإيران وقف القتال فورا على حد قوله. إلى ذلك وكالة تسنيم الإيرانية تقول أو تنقل عن مصدر عسكري أن أو تقول إن الأيام المقبلة ستثبت أن حسابات الإسرائيليين والأمريكيين كانت خاطئة. وفي المقابل إسرائيل تتوعد جلسة للمجلس الوزاري المصغر لشؤون السياسية والأمنية واستنفار في الجيش الإسرائيلي. ولكن ميدانيا الأمور للأسف لا تتوقف في قضايا الأرض والمسكن في مجتمعنا، وكذلك ملف العنف. كنا قد تابعنا إصابة خطيرة نتيجة إطلاق نار في كفر كنا، وأيضا عملية هدم واسعة قد يصل إلى أو تصل إلى 20 مبنى ومنزل، هذا في برطعة الشرقية بمحاذاة الجدار الفاصل أو قريبة من الجدار الفاصل. ولكن رغم التصعيد والأجواء المتوترة إلا أن الآليات وصلت إلى هناك وتحت حراسة الجيش لتنفذ عملية هدم واسعة بادعاء البناء غير المرخص وبالقرب من الجدار. غسان قبها رئيس المجلس البلدي في برطعة الشرقية تحدث قبل قليل لإذاعة الشمس.
1: الذي يحدث في البلد الآن، بالأمس كان هناك يعني محكمة أو جلسة محكمة استئناف بهدف وقف أمر يعني هدم 20 منزل في بلدة برطعة، إلا أن المحكمة ردت. وفي الصباح الباكر منذ الساعة 5 صباحا بدأت قوات الاحتلال مصحوبة بست أو سبع جرافات للهدم بالتجمهر أو بالوقوف على مدخل بلدة برطعة. المحامي قام بعمل استئناف آخر صباحة هذا اليوم، إلا أنه في الساعة 11 صباحا رد هذا الاستئناف وتكرر البدء بعملية الهدم. والآن وقبل 10 دقائق دخلت قوات الاحتلال، دخلت الجرافات مصحوبة بآليات عسكرية، قاموا بتطويق المنطقة واعتبروا المنطقة منطقة عسكرية مغلقة، والآن بدأوا بهدم المنازل. الآن يهدمون منزلين في نفس الوقت. لا نعرف عدد المنازل التي سيتم هدمها اليوم، لكن القرار اتخذ
0: يعني وهي مباني، يعني المباني التي يعملون على هدمها وسيعملون على هدمها للأسف هي في حي واحد في منطقة واحدة موزعة في البلدة.
1: لا هي موجودة في حي واحد، الحي موجود جنوب بلدة برطعة، الحي فيه يعني عشرات المنازل طبعا الجديدة. حجة الاحتلال بهذه المنازل عدم وجود ترخيص ووجود البيوت في منطقة سي. إذا كانت الحجة حجة الجدار فهي بعيدة عن الجدار مسافة 4 كيلو.

0: كيلومتر، وهي بعيدة عن الخطوط الرئيسية في البلدة، في يعني على الخطوط الرئيسية الخارجية. يعني لا داعي حجة الاحتلال بأن هذه البيوت يعني تؤثر على الوضع العام، حجج واهية.
1: وأنتم بلدة، يعني بلدة اللي هي من ناحية إدارية تابعة لمن؟ لمركز الحكم المحلي الفلسطيني أم؟
0: نعم صحيح، برطعة إداريا تابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية، وأمنيا بعض المناطق فيها تابعة للاحتلال الإسرائيلي.
1: وهذه المباني هي مباني سكنية أم مباني تجارية؟
0: مباني سكنية، جميع المباني التي اتخذ القرار بهدمها هي مباني سكنية. يوجد 6 منازل قيد الإنشاء أو يعني قيد التشطيب، وهناك 14 منزل مسكون، في كل منزل يوجد 3 عائلات.
1: ونتحدث يعني تقريبا عن 20 منزل سيتم هدمها بالكامل، يعني نتحدث تقريبا عن حي كامل سيتم تسويته.
0: نعم نتحدث عن حي كامل سيتم تسويته. من الجدير بالذكر بأن قوات الاحتلال قامت في نفس المنطقة قبل 3 أشهر بهدم 6 منازل في نفس المنطقة.
1: وسؤالي، يعني كل المسار القضائي كما أفهم منك استنفذ، وأنتم لا تملكون أي آلية لمواجهة هذا القرار؟
0: لا كل المسار القضائي استنفذ لغاية الآن. لغاية اليوم صباحا كان هناك استئناف للمحكمة، كان في انتظار لمدة الساعة 11 صباحا، إلا أن المحكمة، محكمة الاحتلال، قامت برد الاستئناف واتخذ القرار، ودخلت الآليات العسكرية الآن البلدي، وهي تقوم الآن بهدم المنازل أمام عيني التي أراها من هذه الشرفة التي أنا موجود عليها.
1: وهذه المباني كما ذكر جزء منها يعني أصبح مسكون، وهي عائلات ستبقى الآن في العراء، يعني لا تملك أي حل.
0: نعم هي عائلات لن تجد مكان للسكن، علما بأن بلدة برطعة لا توجد فيها بيوت للإيجار، سنضطر لإحضار خيام لإسكان هذه العائلات.
1: وبرأيك التفسير لهذا، إذا قلت لا يوجد أي سبب مباشر سوى فقط الادعاء بأن البناء غير مرخص، وهي أبنية حديثة جدا أم هي مبنية منذ فترة، والآن هنالك من أراد أن يستغل الظروف ويستغل الجو وينفذ هذه العملية؟
0: البيوت في هناك بيوت مبنية منذ 25 عام، وهناك بيوت مبنية منذ 10 سنوات. أنا باعتقادي هذا الإجراء يندرج في سياسة الاحتلال، يعني التي تراها وتسمعها غبية، من سياسة تضييق خناق، زعزعة صمود المواطنين. أنا بعتقد هاي الحكومة الفاشية التي تقوم بهذا الإجراء تستبق الريح لكي تفرض وقائع على الأرض، لأن هناك انتخابات بعد 3 أشهر في دولة إسرائيل، وأنا بعتقد هاي الحكومة تقوم بفرض يعني إجراءات على الأرض قطعا الواقع، وتقوم بالهدم ليس في بلدة برطعة وحده، وإنما في كل مكان في الضفة الغربية حاليا.
1: إذن عملية هدم لعدد كبير من المباني في برطعة الشرقية بمحاذاة بلدة برطعة على الخط الأخضر وبالقرب من الجدار، لادعاء البناء غير المرخص، ولكن حي بأكمله قد يتم هدمه خلال الساعات القريبة، حتى لو كان هنالك حالة طوارئ وقيود من قبل الجبهة الداخلية، ولكن هذا لم يمنع من الآليات أن تصل وتحت حراسة الشرطة والجيش وتنفيذ عملية الهدم هذا في برطعة اليوم صباحا. الآن إلى قضية أخرى، النيابة العامة في لواء حيفا قدمت لائحة اتهام ضد الشاب في 18 من عمره من سكان عبلين، وفق ما ورد في بيان الشرطة وجهاز الأمن العام، والادعاء بأنه خطط لتنفيذ عملية بدوافع أيديولوجية، وباعتبار أنه أيضا تبنى موقف أو توجهات لحركة حماس. تقول الشرطة في بيانها أنها قامت بالتحقيق بالتعاون مع جهاز الأمن العام، وتم اعتقال هذا الشاب قبل عدة أسابيع، وفي التحقيق اعترف أنه خطط لتنفيذ عملية في تجمع سكاني يهودي قريب من مكان سكنه، وأنه حاول الحصول على أسلحة وذخيرة، وتم ضبط أيضا أسلحة أو ذخيرة من أنواع مختلفة في موقع ما قام بتخبئة هذه الأسلحة والذخيرة بمعنى أدق. المحامي عمر خمايسي يتابع هذه القضية ويترافع عن هذا الشاب. أستاذ عمر أهلا بك معنا، تحياتي.
2: تحياتي استجاكلك ولجميع المستمعين.
1: موقفكم من لائحة الاتهام؟
2: واضح أنه مثل هذه الملفات التي تعود على نفسها تبدأ بعناوين كبيرة وكبيرة جدا، حتى أنه يعني اليوم نعم صحيح أنه لم يعد هناك

0: أمر منع النشر، وبالتالي ممكن الحديث عن هذا الملف. ولكن في الاعتقال الأول الذي كانت الشبهات أكبر من ذلك بكثير، ولكن في نهاية المطاف قدمت الاعتهام في الشبهات التي هي لا أقول أنها ليست خطيرة، ولكن هي أقل بكثير مما بدأت. في نهاية المطاف أنا على قناعة تامة أنه سنصل إلى عمليا لائحة اتهام معدلة ليس في الصيغة الموجودة اليوم. ولماذا أستاذ جاكي؟ لأننا نعرف وفي الملف في ذاته هناك يعني شاب عمره 18 سنة في فترة اللي هو اعترف فيها أنه نفذ أو خطط أو فكر عمل هو كان قاصر. طبعا هذا الإشي كان تحتي الضغط وتحتي هناك في هذا الملف بالذات تم تقديم شكوي على الضغط النفسي والتهديد.
1: يعني أنت تقول أن الاعتراف بما نسب إليه من مخالفات جاء بدافع الضغط وأساليب يعني قد تكون غير مشروعة؟
0: نعم، وهذا بالضبط ما يعني قلناه للمحكمة في الاعتقال الأيام، وهو الذي صرح به وفصل للمحكمة ما هي الأساليب التي تم اتباعها في حالته العينية وما هي التهديدات التي تلقاها، وقدمنا شكوى في هذا الجانب. وبالتالي مع قادم الأيام سنفسر هذه الأمور، لأن الأمور التي اعترف بها أستاذ جاكي لا يمكن أن يعني يقبلها المنطق والعقل السليم. لذلك يعني أنا يعود الحالات تعود على نفسها، أنه شباب صغار بالعمر اللي يدخلوا لتحقيق بالأساس للشباك، والشرطة هي يعني.
1: ولكن أستاذ عمر يعني تحدثنا عدة مرات في ملفات مشابهة مع زملاء لك، ونشاهد ونراقب ونتابع ونقرأ لوائح اتهام مبنية على نوايا، وأنه هذا الشاب فكر بكذا والشاب الآخر فكر بكذا. كيف تصل هذه المعلومات للأجهزة الأمنية؟ يعني كيف هذا الموضوع إذا طالب هنالك يعني تفكير؟ يعني هل هو شارك آخرين؟ هل بعث يعني برسائل نصية؟
0: بالفعل يعني هذا السؤال وهو جدا مهم، وحوله سيكون عمليا تدار المداولات المحاكم. في كثير من الأحيان يستعين المحققين في أساليب التي هي كما معروف يعني بالعامة في العصافير، أي أنه معتقلين داخل السجن لأول وهلة يتبين أنهم معتقلين، وبالتالي يستطيعون استدراج الشخص بالحديث عن أمور معينة، وبالتالي يروي أمامهم رواية قد تكون كاذبة وقد تكون فيها بعض الحقيقة، ولكن هذه الأقوال التي تقال هناك تستعمل ضده، لأنه مباشرة ما بعد هذه العملية التحقيق التي هو لا يعرف أنها تحقيق، هو يظن أنها مكالمة عادية، وأنه بده يثبت أنه هو شخص يعني قام في عمل معين لكي يثبت لهم أنه ليس هو العصفور، وهذه الصورة التي توضع في وضع الزنازين، وبالتالي يجد نفسه أنه عمليا يتحدث عن نوايا وعن أفكار وعن أمور هو خلقها لكي يعني يرضي الطرف الآخر برواية يعني الصحيح.
1: ولكن يعني بداية التحقيق جاءت بناء على ماذا؟ معلومة استخباراتية، رسالة نصية؟ أنا أحاول أن نفهم ليس بدافع التحذير، ولكن يعني حتى يعني يفهم المستمع يعني من أين يأتون بشاب من بلد فيها يمكن كذا ألف مواطن ويصلون إليه، يعني أم أن هنالك فعلا ما هو حصل في نهاية المطاف؟
0: سؤال مهم. أنا لا أقول أنه لا يوجد أي شيء من لائحة الاتهام، ولكن أقول أنه هناك يعني طرف الخيط الذي وصلوا إلى الشخص باستعماله التليجرام والواتساب ومواقع التواصل الاجتماعي اللي بتواصل مع آخرين، بتواصل مع جهات اللي بتدور بتشوف أنه هاي جهات هي ممكن تخرج عن القانون، أو أنه يدخل يحضر مشاهدات لفيديوهات معينة. كل هاي الأمور بشكل يعني مستمر فيها مراقبة، وبالتالي من السهل للوصول لشخص اللي فيه عنده عملياً هذه الأمور في حاسوبه في تلفونه الخاص. من هناك تبدأ بداية الخيط، ومن ثم يتم الاعتقال، وهناك يكون الضغط الكبير على أنه هو في ملف سيبقى إلى يعني مدى الحياة في المعتقل. وعليه أن يشارك محققيه في الحقيقة وما إلى ذلك، يتم التخفيف عنه، وبالتالي الشخص بشكل يعني عام يحب الحديث، وبالتالي يستطيع يبدأ برواية
1: عملية استدراج عمليا. ولكن ما أفهم منك أنه سيكون لك نفي غالبية البنود وتطالبون بتعديل لائحة الاتهام في مثل هذه القضايا. أعتقد أستاذ عمر طلب اعتقال حتى نهاية الإجراءات إلى جانب لائحة الاتهام.
0: أكيد بالثلاث قضاء. نعم أكيد مع لائحة الاتهام فيها ثلاثة قضاء، ولكن كما
1: هل من خلفية مثلا جنائية أو أمنية عقائدية يعني لهذا الشاب؟
0: بالمرة هذا ما أردت أقوله، يعني نحكي على شاب اللي هو كان قاصر في الوقت اللي فيه عمليا مثل عشرات الشبان السجاكي، وحكينا عن هذا الموضوع في عبر إذاعة الشمس بعدة محلات اللي هي الاعتقالات الإدارية للشباب اللي بكتب فيديوهات بيشوفوا عايشين الشباب في التشات جي بي تي، بيسألوا أشياء بالتشات جي بي تي، من هناك ممكن سألتني كيف بيصلوا في كثير من الملفات، وهذا الملف ممكن سأل شيء معين على التشات جي بي تي، ولكن ما بين السؤال ما بين إنه بده ينفذ أو بده يخطط
1: لتنفيذ عملية، وهناك من يرصد التفاصيل بشكل كامل. على كل إنسان أكون على

0: التواصل ونتابع هذا الملف. شكرا لك أستاذ عمر، يعطيك العافية. إلى اللقاء. إذن المحامي عمر خميسي ولاحت اتهام ضد شاب فتى في 18 من عمره من عبلين، التهمة أنه خطط لتنفيذ عملية في بلد يهودي مجاور وحاول يعني التخطيط لهذا الأمر. وحاولنا من خلال اللقاء نستفسر كيف تصل هذه الأمور إلى الأجهزة الأمنية، واستمعتم ما بين الاستدراج المعتقلين إذا كانوا شباب صغار أو حتى الاستعانة بالذكاء الاصطناعي وغير ذلك من الآليات التي في نهاية المطاف تكون تحت الرصد والمتابعة وتصل الأمور إلى مرحلة الاعتقال. وقبل أن ننهي نعود إلى سؤال أو قضية اليوم، التصعيد في الساعات الأخيرة، الهدوء الحذر في البلاد وكذلك في إيران. لم يبلغ في الساعات الأخيرة عن استهدافات إسرائيلية بعد موجة عنيفة من قصف إسرائيلي لمواقع مختلفة في إيران، في المقابل إطلاق صواريخ أكثر من 20 صاروخ وفق مصادر عسكرية أطلقت باتجاه الأراضي الإسرائيلية. والتحديث الأخير كان بيان لترامب في تروث سوشيال يطالب الطرفين الإسرائيلي والإيراني بوقف القصف فورا. عن التصعيد الأخير التقرير التالي.
1: المنطقة تصعيدا جديدا بين إيران وإسرائيل بعد سلسلة ضربات إسرائيلية استهدفت مواقع في لبنان، خصوصا في محيط بيروت ومناطق يعتقد أنها مرتبطة بحزب الله وفقا للادعاءات الإسرائيلية. هذا التطور دفع إيران إلى الانتقال من سياسة الرد غير المباشر إلى إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل في خطوة تعد الأخطر منذ أشهر. مصادر سياسية ترى أن ما يجري لا يرتبط فقط بالساحة اللبنانية، رغم أن لبنان كان شرارة التصعيد، بل يعكس صراعا أوسع على موازين الردع في المنطقة. إيران تعتبر أن استهداف حزب الله بهذا الشكل يمس جوهر نفوذها الإقليمي، فيما تحاول إسرائيل فرض معادلة جديدة في شمالها تمنع أي تهديد مستقبلي من الحدود اللبنانية. في الخلفية يتدخل العامل الأمريكي أيضاً، حيث يراقب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التطورات عن كثب ويدفع باتجاه احتواء التصعيد ومنع انزلاقه إلى مواجهة إقليمية شاملة. في المقابل تسعى واشنطن إلى إبقاء قنوات التفاوض مفتوحة مع طهران رغم التوتر المتصاعد، لكن الميدان يبدو أسرع من السياسة، إذ تشير التقديرات إلى أن الطرفين يختبران حدود الردع المتبادل في وقت تتزايد فيه المخاوف من توسع دائرة المواجهة لتشمل ساحات إضافية في المنطقة. حتى الآن لا مؤشرات واضحة على تهدئة قريبة، ما يجعل المنطقة أمام مرحلة حساسة قد تحدد شكل الصراع في الأسابيع المقبلة.
2: يعني أنا بعتقد هي ضربة محدودة، يعني يمكن التعامل معها ضمن قواعد الاشتباك أو تحسين قواعد الاشتباك التفاوضية. العملية أثبتت أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي لا ترغب باستمرار هذا المسار التفاوضي الدبلوماسي، وبالتالي مهاجمة الضاحية الجنوبية وقتلها لمجموعة من ضباط الحرس الثوري في الضاحية الجنوبية في بيروت، يعني فهم إيرانيا على أنه لي ذراع أو محاولة ابتزاز.
3: يعني هذا قدر دول الخليج، كلما ترتفع وتيرة الصراع يكون هناك تحدي جديد من الجانب الإيراني. ويعني بالأمس سيد قليباخ يعني هو صرح بشكل واضح وقال أن يعني عند الرد الإسرائيلي ستكون القواعد الأمريكية في دول الجوار أهدافا مشروعة، وهذه رسالة بدنا نفهمها جيدا في دول الخليج. الشيء الآخر، يعني أصبح هناك حقيقة للحرس الثوري أسلوب للتعدي والاعتداء السافر على دول الخليج.
4: يعني ما زلنا نرى هذا السجال المفتوح الذي لم ينتهي ولا نرى بأنه سينتهي قريبا بين دول إقليمية تريد أن تسيطر في ظل طبعا كل التغييرات السياسية العميقة. لكل دولة، دول إقليمية لها وزن إقليمي كبير، لها مصالح تقاطعها مصالح مع دول أكبر مع دول عظمى. فالحرب في ظل هذا السجال، الحرب دائما تكون مرحلة تبدأ تنتهي، ولكن السجال ولوي الأزرع والتموضع السياسي في نهاية الأمر هو

0: في معرض مفروشات بيتي. عندنا مش بس اشتري وحمل، خدمة تصميم لأثاث البيت مع تنسيق الألوان وهندسة ديكور مع تصميم مجاني. والآن أسعار بسعر التصفية حتى 50% على كل المعرض، مع إمكانية اختيار الألوان والقماش اللي بدكوا إياه. عبر الويز معرض مفروشات بيتي عند ماهل، أهلا وسهلا.
1: فيش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغ ستور. حفاضات هاجز فريدوم دراي الثلاثة ب89.90 شيكل، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 ميل الثلاثة ب24.90 شيكل، مسحوق غسيل إيريال 7 كيلوغرام 1 ب49.90 شيكل، شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلوغرام 1 ب14.90 شيكل، بيتزا إيطالية شلوشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام 1 ب9.90 شيكل، جبنة عيمك 28% نوفا 500 جرام ب19.90 شيكل، الحملة حتى 13.6، خاضع لشروط الحملة.
2: من مجموعة المشهداوي.
3: سجلوا الآن اليوم المفتوح في شبكة كليات عتيد بتاريخ 17 يونيو في بير السبع تل أبيب حيفا ومعلوت. مسار هندسيين في مجال البناء، الهندسة المعمارية، هندسة سيارات، برمجيات، صناعة وإدارة. اتصلوا الآن نجمة 9088. هندسيين يعني عتيد.

0: فيش حاجة ترجعوا بالزمن. مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 24 شيكل و90. أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو الواحد ب 69 شيكل و90. حبوب ذرة جراندي 540 جرام الخمسة ب 19 شيكل و90. سيميلاك جولد 700 جرام الاثنين ب 99 شيكل و90. مشروب خفيف بريجات 1.5 لتر الثلاثة ب 15 شيكل و90. الحملة حتى 13/6 خاضعة لشروط الحملة.
1: مجموعة المشهداوي.
2: يو ام اي في ايام مبيعات خاصة على موديلات شيفورليت، ماكسوس، فورتينج وايسوزو. تعالوا لصلاة العرض من 7 حتى 17/6 واستمتعوا بامتيازات خاصة وتخفيضات حصرية. للتفاصيل اوفى اتصلوا نجمة 3505. خاضع للشروط التي في موقع umigroup.co.il.
3: كرمئيل والمنطقة، انتو جاهزين للخبر الكبير؟ تم افتتاح قاعة العرض الجديدة لشركة سيارات شانغان في كرمئيل مع تشكيلة موديلات ديبال. تعالوا واستمتعوا بالتكنولوجيا والتصاميم الجديدة والأداء الخارق عن قرب. بانتظاركم في قاعة سيارات شانغان كرمئيل، المنطقة الصناعية، شارعها حاروشة 38.

0: تشانغان.
1: أنا بحكي لكم فش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا أيمن 22 سنة تقني مكيفة.
2: ادفع شوي أكثر ريح بالك سنين لقدام، رقم واحد
1: في مكيف وفي تورنادو انفيرتر.
3: الشمس دائما.
4: متابعين الأخبار على منصات الشمس، تليجرام الشمس وعلى البث المباشر عبر التطبيق، لكن في حال انقطاع الإنترنت بالحرب المعلومة مش لازم تنقطع. تأكدوا أنه في عندكم داخل الغرف الآمنة راديو بيعمل على بطاريات بوقت الطوارئ، الخبر الحقيقي الموثوق على منصات الشمس. إذاعة الشمس 98.1 101 FM معكم في كل لحظة.

0: واحد اثنين تجربة A واحد اثنين تجربة B
1: بيكيور ليزر برو لثلاثين يوم تجربة بترجيح كامل لمصرياتك إذا بتكاش الجهاز، كمان 50% تخفيض على سعر الجهاز البرو، كمان هدية بقيمة 150 شيكل. بيكيور ليزر نجمي 3414 نجمي 3414.
0: أوكي زبطة تمام.
2: وأخيراً هذا يحدث، بشرة سارة لأهل الشمال، أنتم مدعون للإفتتاح الرسمي لبتيلي وأوربان في مفروشات القاضي كفر ياسيف، وبهذه المناسبة تنزيلات على كل المحل 30% تخفيض حقيقي. أهلاً وسهلاً بكم في افتتاح بتيلي وأوربان في مفروشات القاضي كفر ياسيف الشارع الرئيسي.
3: مش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. حفاضات هاجس فريدوم دراي الثلاثة ب 89 شيكل و90، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل الثلاثة ب 24 شيكل و90، مسحوق غسيل إيريال 7 كيلوغرام واحد ب 49 شيكل و90، شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلوغرام الواحد ب 14 شيكل و90، بيتزا إيطالية شلشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام الوحدة ب 9 شيكل و90، جبنة عامك 28% نوفا 500 جرام ب 19 شيكل و90، الحملة حتى 13.6، خاضع لشروط الحملة.
4: من مجموعات المشهداوي
2: بيت البن، اسمه معه بيت للقهوة الفاخرة والنكهات النادرة، عبر الويز بيت البن الناصرة عمر الطه عربي. بيت البن، حكاية وفن.
5: إلى الصنايعيين وأصحاب المصالح التجارية في الشمال، هذا الإعلان لكم. تطلق سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة ومديرية نوفالي الشمال مسارات منح للاستثمار بقيمة عشرات ملايين الشواقل لإعادة إعمار الصناعة ودعم نموها وتحفيز الأعمال التجارية في الشمال. إذا كانت مصلحتكم التجارية تقع بالقرب من الحدود اللبنانية، ادخلوا الآن إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والصناعة واكتشفوا إذا كنتم مؤهلين للحصول على المنح. وزارة الاقتصاد والصناعة، معا نستثمر في الشمال، خاضع لشروط الاستحقاق.
6: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
3: فش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 24 شيكل و90، أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو الواحد ب 69 شيكل و90، حبوب ذرة جراندي 540 جرام الخمسة ب 19 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام الاثنين ب 99 شيكل و90، مشروب خفيف بريجات 1.5 لتر الثلاثة ب 15 شيكل و90، الحملة حتى 13.6، خاضع لشروط الحملة.
4: مجموعة المشهداوي.
1: سجلوا الآن اليوم المفتوح في شبكة كليات عتيد بتاريخ 17 يونيو في بير السبع تل أبيب حيفا ومعلوت. مسار هندسيين في مجال البناء، الهندسة المعمارية، هندسة سيارات، برمجيات، صناعة وإدارة. اتصلوا الآن.

0: 9-0-8-8 هندسيين يعني عتيل.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.1 FM
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: الأخبار الثانية في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. أعلن وزير التربية والتعليم يؤاف كيش أن الدراسة لن تستأنف غدا أيضا في ظل التصعيد مع إيران، وأضاف أن غدا سيخصص للاستعدادات اللازمة تمهيدا لاستئناف الدراسة يوم الأربعاء وفق ضمن إطار تعليمي آمن. قال غسان قبها رئيس بلدية برطع الشرقية في حديث لإذاعة الشمس إن المحكمة رفضت جلسة الاستئناف المقدمة ضد قرار هدم نحو 20 منزلا في البلدة، وأضاف أن وحدات معززة من القوات الإسرائيلية ترافقها جرافات هدم بدأت بالتجمهر منذ ساعات الفجر وشرعت في تنفيذ عمليات الهدم فيما لم يتأكد بعد عدد المباني المستهدفة، وأشار إلى أن المباني هي منازل مأهولة بعشرات العائلات وموزعة في أنحاء البلدة وليست ضمن حي واحد وتقع ضمن منطقة نفوذ السلطة الفلسطينية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال إنه على إسرائيل وإيران وقف القتال فورا على حد قوله. إلى ذلك نقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن مصدر عسكري قوله إن الأيام المقبلة ستثبت أن حسابات الإسرائيليين والأمريكيين كانت خاطئة دائما وأن إيران أثبتت أنها لا تترك حلفائها. وأضاف المصدر بحسب الوكالة أن إيران استعدت لحرب طويلة الأمد مع الكيان الصهيوني ولضرب المصالح الأمريكية وقد أنجزت الاستعدادات اللازمة لذلك على حد قوله. أفاد المتحدث العسكري باسم الحوثيين أن الجماعة لا تكتفي بإطلاق الصاروخ الذي استهدف إسرائيل صباح اليوم معلنة فرض حظر ملاحة كامل على ما وصفته بالعدو في البحر الأحمر. وأضاف الحوثيون في بيانهم أن أي حركة إسرائيلية في البحر الأحمر ستعتبر هدفا للقوات المسلحة اليمنية، مؤكدين أنهم سيصاعدون نشاطهم العسكري بما يتناسب مع تطورات القتال وبتنسيق مع ما يعرف بمحور المقاومة. وشدد البيان على أن أي تصعيد سيواجه بتصعيد مماثل في إشارة إلى احتمال توسيع نطاق الهجمات في المرحلة المقبلة. أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استكمل موجة واسعة من الغارات الجوية داخل إيران استهدفت أنظمة دفاع استراتيجية تابعة للنظام الإيراني. وقال المتحدث باسم الجيش إن عشرات الطائرات الحربية شاركت في الهجوم الذي أدى إلى تدمير منظومات دفاع جوي نشرت مؤخرا في عدة مناطق إيرانية بهدف تعزيز حرية عمل سلاح الجو الإسرائيلي في الأجواء الإيرانية. في المقابل أفادت مصادر عسكرية إسرائيلية بأن إيران أطلقت نحو 30 صاروخا باتجاه إسرائيل منذ بدء الهجوم الليلة الماضية. من جانبه أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه قصف مصنعا في منطقة حيفا ردا على الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مجمعا للبتروكيماويات في محافظة خوزستان جنوب غرب إيران. واتهم الحرس الثوري الإيراني إسرائيل بالبدء بما وصفه باللعبة الخطيرة من خلال استهداف صناعة النفط والمنشآت المدنية، مؤكدا أن الرد الإيراني جاء في إطار الرد على هذه الهجمات.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.

تبقى الأجواء غائمة جزئيا إلى صافية مع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لا سيما في المناطق الجبلية والساحلية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. ختام النشرة، هذه تحية، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: لكل الدهانين ومقاولي التشطيب هذا وقتكو، بس في طه عربي سوبر كريل 18 لتر من طنبور بسعر لا يصدق 209 شيكل بس، وكمان أسعار بتجنن على الجمار سيد والماجيك بوند. بطه عربي الخدمة ممتازة والأسعار ما بتتكرر. تنسوش المتابعة على الانستغرام، تعالوا استغلوا العرض قبل ما يخلص. للتواصل 6464890 وعبر الويز طه عتسيم الناصر الصفافري. طه عربي وأولاده اسم تعتمد عليه. خاضع لشروط الحملة. معرض مفروشات بيتي عين ماهل، صالونات، طاولات، أثاث مكتبي، غرف نوم وغيرها. والآن حملة عرسان 2026، صالون 3+2+1 وغرفة نوم كاملة مع طاولة صالون فقط ب 14,999. عبر الويز معرض مفروشات بيتي عين ماهل، أهلا وسهلا.
1: فش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 24 شيكل 90، أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو الواحد ب 69 شيكل 90، حبوب ذرة جراندي 540 جرام الخمسة ب 19 شيكل 90، سيميلاك جولد 700 جرام الاثنين ب 99 شيكل 90، مشروب خفيف بريجات 1.5 لتر الثلاثة ب 15 شيكل 90. الحملة حتى 13/6، خاضع لشروط الحملة.
2: مجموعة المشهداوي.
3: الشمس دائما.
4: متابعين الأخبار على منصات الشمس، تليجرام الشمس وعلى البث المباشر عبر التطبيق، لكن في حال انقطاع الإنترنت بالحرب المعلومة مش لازم تنقطع. تأكدوا أنه في عندكم داخل الغرف الآمنة راديو بيعمل على بطاريات. بوقت الطوارئ الخبر الحقيقي الموثوق على منصات الشمس. إذاعة الشمس 98.1 101 FM معكم في كل لحظة.
5: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
6: برنامج المستشار كل 2 و4 من الساعة 4 حتى 5.

0: راغب هات سوميت، عنوانك المضمون والآمن والمريح لشراء سيارتك الجديدة. خدمة عالية المستوى ومن القلب، وخيارات كبيرة لشراء سيارة جديدة صفر كيلومتر وسيارة مستعملة ممتازة. راغب هات سوميت، مجد الكروم، المفرق الشرقي، نجم 2692. راغب هات سوميت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة. كرميل والمنطقة، انتو جاهزين للخبر الكبير؟ تم افتتاح قاعة العرض الجديدة لشركة سيارات شانغان في كرميل مع تشكيلة موديلات ديبال. تعالوا واستمتعوا بالتكنولوجيا والتصاميم الجديدة والأداء الخارق عن قرب. بانتظاركم في قاعة سيارات شانغان كرميل، المنطقة الصناعية، شارع حروش 38، شانغان.
1: سجلوا الآن اليوم المفتوح في شبكة كليات عتيد بتاريخ 17 يونيو في بير السبع، تل أبيب، حيفا ومعلوت. مسار هندسيين في مجال البناء، الهندسة المعمارية، هندسة سيارات، برمجيات، صناعة وإدارة. اتصلوا الآن نجمة 9088. هندسيين يعني عتيد.
2: UMI في أيام مبيعات خاصة على موديلات شيفورليت، ماكسوس، فورتينج وإيسوزو. تعالوا لصلاة العرض من 7 حتى 17/6 واستمتعوا بامتيازات خاصة وتخفيضات حصرية. للتفاصيل أوفى اتصلوا نجمي 3505. خاضع للشروط التي في موقع umigroup.co.il.
3: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا خالد، 15 سنة تقني مكيفات.
4: ركبت كل أنواع المكيفات، واليوم لما يسألوني بنصح بس بتورنادو إنفرتر رقم واحد.
3: في مكيف، في تورنادو إنفرتر.

0: إلى الصنايعيين وأصحاب المصالح التجارية في الشمال. هذا الإعلان لكم. تطلق سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة ومديرية نوفال الشمال مسارات منح للاستثمار بقيمة عشرات ملايين الشواقل لإعادة إعمار الصناعة ودعم نموها وتحفيز الأعمال التجارية في الشمال. إذا كانت مصلحتكم التجارية تقع بالقرب من الحدود اللبنانية، ادخلوا الآن إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والصناعة واكتشفوا إذا كنتم مؤهلين للحصول على المنح. وزارة الاقتصاد والصناعة، معا نستثمر في الشمال. خاضع لشروط الاستحقاق.
1: دخولية بس ب25 شيكل.
2: بيبي شارك عرابي يطلق حملة دخولية بس ب25 شيكل، الحملة حتى 25/6. تعالوا واستمتعوا بأجمل الأجواء في بيبي شارك. أهلا وسهلا.

0: حكاية عشق من أول رشفي وفن تحضير القهوة الفاخرة والنكهات الخالصة. بيت البن عبر الويز، بيت البن الناصرة عمارة طه عربية. بيت البن، حكاية وفن.
1: مش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغ ستور. حفاضات هاجز فريدوم دراي الثلاثة ب89.90 شيكل، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل الثلاثة ب24.90 شيكل، مسحوق غسيل إيريال 7 كيلوغرام 1 ب49.90 شيكل، شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلوغرام الواحد ب14.90 شيكل، بيتزا إيطالية شلوشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام الوحدة ب9.90 شيكل، جبنة عامك 28% نوفا الخمس 500 جرام ب19.90 شيكل، الحملة حتى 13.6، خاضع لشروط الحملة.
2: من مجموعة المشهداوي.
3: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
4: سجلوا الآن اليوم المفتوح في شبكة كليات عتيد بتاريخ 17 يونيو في بير السبع تل أبيب حيفا ومعلوت. مسار هندسيين في مجال البناء، الهندسة المعمارية، هندسة سيارات، برمجيات، صناعة وإدارة. اتصلوا الآن نجمة 9088. هندسيين يعني عتيد.
5: الشمس دائماً
6: متابعين الأخبار على منصات الشمس، تليجرام الشمس، وعلى البث المباشر عبر التطبيق. لكن في حال انقطاع الإنترنت بالحرب، المعلومة مش لازم تنقطع. تأكدوا أنه في عندكم داخل الغرف الآمنة راديو بيعمل على بطاريات. بوقت الطوارئ، الخبر الحقيقي الموثوق على منصات الشمس. إذاعة الشمس 98.1 101 FM، معكم في كل لحظة.
7: هنا إذاعة الشمس
8: 101.98.1 FM.
7: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: الثالثة في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. أعلنت طهران رسمياً بعد ظهر اليوم عن وقف هجماتها على إسرائيل، مؤكدة أنه في حال استمرار الاعتداءات خاصة في جنوب لبنان فسيكون رد القوات المسلحة الإيرانية أشد قوة. وأكد القائم بأعمال وزارة الدفاع الإيرانية أن جميع القدرات الدفاعية واللوجستية الإيرانية ستكون في خدمة القوات المسلحة، معتبراً أن إسرائيل باتت أقرب إلى الانهيار أكثر من أي وقت مضى وفق تعبيره. وفي سياق متصل، نقل موقع أكسس عن مسؤول أمريكي أن واشنطن لم توافق على الضربات الإسرائيلية على إيران، وأبلغت رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بضرورة إنهائها. ووصف المكالمة الهاتفية التي جرت اليوم بين الرئيس الأمريكي ترامب ونتنياهو بالمهذبة. في وقت سابق من اليوم قال ترامب إن الجانبين الإسرائيلي والإيراني يسعيان إلى وقف فوري لإطلاق النار، وأضاف أن المفاوضات بشأن السلام مستمرة والحصار سيظل قائما إلى حين التوصل إلى اتفاق نهائي. قال الجيش الإسرائيلي أنه هاجم في وقت سابق من اليوم مجمعا للبتروكيماويات ينتج مواد خاما تستخدم في برنامج الصواريخ الإيراني، مشيرا إلى أنه استهدف أيضا منظومات الدفاع الجوي التابعة للنظام الإيراني، وأضاف أنه رد بقوة على الهجمات الإيرانية. وعلى ضوء التطورات في المنطقة، من المقرر أن يعقد المجلس الوزاري المصغر الكابينت اجتماعا عند الساعة 9 مساء لبحث الأوضاع الأمنية وتطورات على كافة الجبهات وعلى رأسها ملف إيران. أعلن وزير التعليم يؤف كيش أن الدراسة لن تستأنف غدا الثلاثاء أيضا في ظل الظروف الأمنية الراهنة، مشيرا إلى أن الوزارة تستعد للعودة إلى التعليم الوجهي ابتداء من يوم الأربعاء القريب ضمن ترتيبات وإجراءات حماية خاصة. وفي سياق متصل، أكد الوزير أن امتحانات البيجروت المقررة خلال الأسبوع الجاري لن تعقد، ومن المقرر أن تعلن وزارة التعليم لاحقا عن تفاصيل جديدة تتعلق بجدولة الامتحانات والأليات البديلة وفقا لتطور الأوضاع الأمنية خلال الأيام المقبلة. بدأت السلطات الإسرائيلية تنفيذ عمليات هدم لعدد من المنازل في بلدة برطع الشرقية وسط حالة من القلق والتوتر بين الأهالي والسكان المتضررين. وقال رئيس بلدية برطع الشرقية غسان قبها في حديث لإذاعة الشمس إن المحكمة رفضت جلسة الاستئناف المقدمة ضد قرار هدم نحو 20 منزلا في البلدة، وأضاف أن وحدات معززة من القوات الإسرائيلية ترافقها جرافات هدم شرعت في تنفيذ عمليات الهدم، مشيرا إلى أن المباني مأهولة بعشرات العائلات. إلى ملف لبنان، قال السفير الأمريكي في لبنان إنه بحث مع الرئيس اللبناني جوزيف عون مسار المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، مشيرا إلى أن عون اختار نهج المفاوضات وهو مسار تدعمه الولايات المتحدة وتعتبره وسيلة لتحقيق تقدم يساعد على إنهاء معاناة اللبنانيين. وأضاف السفير الأمريكي أن المباحثات قد تستغرق وقتا ولن تعالج جميع الملفات خلال اجتماع واحد، وأضاف أن استمرار المفاوضات ينعكس إيجابا على المسار العام في لبنان والمنطقة، مؤكدا أن الجهود بلغت مرحلة لا رجوع فيها وأن واشنطن مستمرة في مساعدة لبنان للخروج من أزمته. ميدانيا، أفادت مصادر لبنانية بارتقاء 4 أشخاص جراء سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت بلدة زفتة جنوب البلاد تزامنا مع قصف مدفعي طال مدينة النبطية ومحيطها. إلى قطاع غزة، أعلنت مصادر طبية عن ارتقاء 3 أشخاص بينهم طفل وإصابة آخرين بجروح متفاوتة جراء غارة إسرائيلية استهدفت تجمعا للمواطنين في مخيمات جباليا شمال قطاع غزة. وفي وقت سابق من اليوم أعلنت المصادر عن ارتقاء مواطنين وإصابة آخرين جراء قصف جوي إسرائيلي استهدف خيام النازحين في منطقة مواصي خان يونس جنوب القطاع.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو في ساعات المساء والليل يكون الجو صافيا ولطيفا في معظم المناطق. في القدس 18 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى 21، طبرية 19، الناصرة وحيفا والساحل 20، تل أبيب ويافا 23، في النقب 20، وأخيرا في إيلات 26 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة، المزيد من الأخبار والتفاصيل دائما

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
1: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع على الملعب، القعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة، بس إيطاليا مش بكأس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكوب القعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية. ماما ميا جديد، بيتزا مع دانوت حارة نار. تنوفا، في كل بيت طيب.
2: إلى الصنايعيين وأصحاب المصالح التجارية في الشمال، هذا الإعلان لكم. تطلق سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة ومديرية نوفالي الشمال مسارات منح للاستثمار بقيمة عشرات ملايين الشواقل لإعادة إعمار الصناعة ودعم نموها وتحفيز الأعمال التجارية في الشمال. إذا كانت مصلحتكم التجارية تقع بالقرب من الحدود اللبنانية، ادخلوا الآن إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والصناعة واكتشفوا إذا كنتم مؤهلين للحصول على المنح. وزارة الاقتصاد والصناعة، معا نستثمر في الشمال. خاضع لشروط الاستحقاق.
3: 2640 شيكل بس؟ عم تمزحوا، تاخدوا كل هاي العدة؟ والله يا بلاش، بس في طه عربية، بطارية 2 5 أمبير وشحن سريع، مفرقات الدي سي اف 887 وباتيشون الدي سي اتش 273 ومجحيزة دي سي جي 405، كل هذا بشنطة ديفولت وبس ب 2640 شيكل، يا بلاش، شو بتستنوا؟ خاضع لشروط الحملة، اتصلوا الآن 64 64 890، عبر الويز طه عتسيم الناصر الصفافري، طه عربية وأولاده اسم بتقدر تعتمد
4: علي. مذاق أصيل ونكهات مميزة ما إلها مثيل، تأخذك لطعم الأصالي، عبر الويز الناصرة عمارة طه عربي، بيت البن، حكاية وفن.
5: الشمس دائماً

0: كرميل والمنطقة، انتو جاهزين للخبر الكبير؟ تم افتتاح قاعة العرض الجديدة لشركة سيارات شانغان في كرميل مع تشكيلة موديلات ديبال. تعالوا واستمتعوا بالتكنولوجيا والتصاميم الجديدة والأداء الخارق عن قرب. بانتظاركم في قاعة سيارات شانغان كرميل، المنطقة الصناعية، شارع حاروش 38، شانغان.
1: مش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. حفاضات هاجز فريدوم دراي الثلاثة ب 89 شيكل و90، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل الثلاثة ب 24 شيكل و90، مسحوق غسيل إيريال 7 كيلوغرام 1 ب 49 شيكل و90، شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلوغرام الواحد ب 14 شيكل و90، بيتزا إيطالية شلشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام الوحدة ب 9 شيكل و90، جبنة عيمك 28% نوفا 500 جرام ب 19 شيكل و90، الحملة حتى 13.6، خاضع لشروط الحملة.
2: من مجموعة المشهداوي.
3: سجلوا الآن اليوم المفتوح في شبكة كليات عتيد بتاريخ 17 يونيو في بير السبع تل أبيب حيفا ومعالوت. مسار هندسيين في مجال البناء، الهندسة المعمارية، هندسة سيارات، برمجيات، صناعة وإدارة. اتصلوا الآن نجمة 9088. هندسيين يعني عتيد.
0: طه عربي وأولاده، للبيت، للشغل، ولكل مشروع جديد. خشب، قرميد، عدة، ودهانات وأكثر، كل اللي بدك إياه وأكثر تحت سقف واحد. 6464890 عبر الويز. طه عتسيم الناصرة الصفافري. طه عربي وأولاده، اسم كبير وخدمة أكبر.
4: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا جمال، 15 سنة تقني مكيفة.
5: مكيف تورنادو، ركب وريح بالك، الزبون مبسوط وأنا مبسوط، رقم واحد.
4: في مكيف، في تورنادو انفرتر.

0: فيش حاجة ترجعوا بالزمن. مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغ ستور. زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 24 شيكل و 90. أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو الواحد ب 69 شيكل و 90. حبوب ذرة جراندي 540 جرام الخمسة ب 19 شيكل و 90. سيميلاك جولد 700 جرام الاثنين ب 99 شيكل و 90. مشروب خفيف بريجات 1.5 لتر الثلاثة ب 15 شيكل و 90. الحملة حتى 13/6 خاضعة لشروط الحملة.
1: مجموعة المشهداوي
2: دخولية بس ب 25 شيكل.
3: بيبي شارك عرابي يطلق حملة دخولية بس ب 25 شيكل، الحملة حتى 25/6. تعالوا واستمتعوا بأجمل الأجواء في بيبي شارك. أهلا وسهلا.
4: أحلى جلسة عائلية من الشيف نقمة هنية. بيبي شارك بعرابي.
5: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القعده جاهزه، الفرن شغال، هتافات الجماهير باعلى صوت، وايطاليا عم تدخل. لحظه، بس ايطاليا مش بكاس العالم. بعرف ايطاليا بتدخل من جهه المطبخ وبتكون معكم بالقعده. بيتزا معدنوت من تنوفا، بيتزا بطابع ايطالي مع 100% جبنه حقيقيه. ماما ميا جديد، بيتزا معدنوت حاره نار. تنوفا في كل بيت طيب.
6: سجلوا الآن اليوم المفتوح في شبكة كليات عتيد بتاريخ 17 يونيو في بير السبع تل أبيب حيفا ومعالوت. مسار هندسيين في مجال البناء، الهندسة المعمارية، هندسة سيارات، برمجيات، صناعة وإدارة. اتصلوا الآن نجمة 9088. هندسيين يعني عتيد.
7: ليش تستنى أشهر بشركات السيارات؟ راخفت صومة مجد كروم، سيارات صفر كيلومتر ومستعملة مميزة وجاهزة للتسليم الفوري. اتصلوا فوراً نجم 2692. مجد كروم، المفرق الشرقي. راخفت صومة، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
8: الشمس دائماً.
9: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين، وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
10: برنامج المستشار كل اثنين وأربعاء من الساعة الرابعة حتى الخامسة مساء، معي أنا زهير بهلول.
11: هنا إذاعة الشمس
12: 101.98.1 FM 6.
11: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة الرابعة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. نقلت مصادر إسرائيلية عن مسؤول رفيع قوله إن تل أبيب أوقفت ضرباتها على طهران بناء على طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأضاف المسؤول أن الهجمات على جنوب لبنان ستتواصل خلال الأيام المقبلة بكامل القوة، مشيرا إلى أنه في حال استمرت هجمات حزب الله على إسرائيل فسيتم مهاجمة الضاحية الجنوبية لبيروت. وقبل ذلك أعلنت طهران رسميا وقف هجماتها على إسرائيل بعد ظهر اليوم، مؤكدة أنه في حال استمرار الاعتداءات خصوصا في جنوب لبنان فإن الرد سيكون أشد قوة. وقال القائم بأعمال

0: وزارة الدفاع الإيرانية إن جميع القدرات الدفاعية واللوجستية ستبقى في خدمة القوات المسلحة، معتبرا أن إسرائيل باتت أقرب إلى الانهيار من أي وقت مضى على حد تعبيره. من جهته أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن إيران لم تغادر الميدان العسكري ولم تترك طاولة المفاوضات، مشددا على أن الدبلوماسية والدفاع يشكلان ركيزيتين أساسيتين للقوة الوطنية. إسرائيليا من المقرر أن يعقد الكابينات اجتماعا عند الساعة 9 مساء لبحث التطورات الأمنية على مختلف الجبهات وعلى رأسها الملف الإيراني. كما أعلنت وزارة التعليم أنه في حال رفعت قيادة الجبهة الداخلية جميع القيود فإن جهاز التعليم سيكون جاهزا للعودة الفورية إلى الدوام الاعتيادي، علما بأن الوزارة قد أعلنت في وقت سابق من اليوم أن الدراسة لن تستأنف غدا الثلاثاء وأنها تستعد للعودة إلى التعليم الوجاهي ابتداء من يوم الأربعاء القريب ضمن ترتيبات وإجراءات حماية خاصة. وأشارت إلى أن امتحانات البيجروت المقررة خلال الأسبوع الجاري لن تعقد. ميدانيا، أعلن الجيش الإسرائيلي عصر اليوم عن اعتراض 4 صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه شمال البلاد. بدورها أفادت مصادر لبنانية اليوم بارتقاء 4 أشخاص جراء سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت بلدة زفتة جنوب البلاد تزامنا مع قصف مدفعي طال مدينة النبطية ومحيطها. قال السفير الأمريكي في لبنان إنه بحث مع الرئيس اللبناني جوزيف عون مسار المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، مشيرا إلى أن عون اختار نهج المفاوضات وهو مسار تدعمه الولايات المتحدة وتعتبره وسيلة لتحقيق تقدم يساعد على إنهاء معاناة اللبنانيين. وأضاف السفير الأمريكي أن المباحثات قد تستغرق وقتا ولن تعالج جميع الملفات خلال اجتماع واحد، وأضاف أن استمرار المفاوضات ينعكس إيجابا على المسار العام في لبنان والمنطقة، مؤكدا أن الجهود بلغت مرحلة لا رجوع فيها وأن واشنطن مستمرة في مساعدة لبنان للخروج من أزمته. إلى قطاع غزة، أعلنت مصادر طبية عن ارتقاء 5 أشخاص بينهم طفل وإصابة آخرين بجروح متفاوتة جراء غارات إسرائيلية استهدفت تجمعا للمواطنين في مخيمات جباليا شمال قطاع غزة وخيام النازحين في منطقة مواصي خان يونس جنوب القطاع منذ فجر اليوم.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو في ساعات المساء والليل صافيا ولطيفا في معظم المناطق. في القدس 18 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى 21، طبرية 19، في الناصرة وحيفا والساحل 20، تل أبيب ويافا 23، في النقب 20، وأخيرا في إيلات 26 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة، المزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أسعد الله أوقاتكم. معكم المستشار، والمستشار يحييكم دائما ويتمنى لكم كل الخير والبركة. ونحن نساعد طبعا على وبإسهام كبير على تحسين الحالة النفسية لكل أولئك الذين

0: الذين يعانون من قضايا ملحة. الأستاذ خليل حداد يقود هذا البرنامج من غرفة التحرير والإعداد، إلى جانبي هنا المهندس مع التعريف عادي ياسين. وأنا مساعد هذا المهندس زهير بهلول. ندعوكم للاتصال بنا إلى 0460-1101، ولكن لا تغفلوا إلى طلبنا في البرامج السابقة، حيث طلبنا منكم التوجه إلينا عبر التطبيق الجديد. بإمكانكم التوجه ووضع التفاصيل ونقل كل وقائع المشكلة، وسنعود إليكم ونحن محتلنين. يعني بعبارة أخرى، بإمكانكم التوجه، ولربما أفضل التوجه، من خلال التطبيق، تطبيق إذاعة الشمس، وستصل المشكلة إلى هيئة تحرير هذا البرنامج وستعالج على التو. سلامات أخي يوسف من عكا.
1: أهلين صغير. أهلين، كيف حالك؟
0: كيف الأهل؟
1: تمام الحمد لله رب العالمين.
0: وأود أن أشير بأنني أعرفك شخصيا وأعرف زوجتك وأعرف هذه العائلة الطيبة المباركة.
1: صحيح. تسلم.
0: ونرجو لكم دائما التوفيق، ولكن يبدو بأن هناك من يقض من مضجعكم أحيانا.
1: أكيد دائما فيه.
0: مين هالمرة؟
1: شركة الكهرباء.
0: أنت وين يعني، وين ساكن؟ مش بالتحديد يعني بشكل أو بآخر.
1: ساكن بعكا بشارع نيليفيتش، صار لي 20 سنة.
0: وشارع أنا ليفيتش يعتبر أحد الشرايين المهمة في عكا الانتدابية، هيك بقولوا لها مانداتوريت.
1: أيوة. نعم. صحيح. المشكلة تبعتنا إنه أنا ماضي على نموذج في البنك اللي بخول كده الكهرباء إنها تعمل جباي للمستحقات. يعني إيش نستعمل إحنا كهرباء؟ هي تشبيه،
0: يعني باللغة العربية هراءة كيفا.
1: أيوة، هرؤات كيفها بالعربي. فبعثوا لي الحساب الأخير اللي كان من قبل شهرين، اللي هو حساب الكهرباء اللي أنا استعملتها فعلا، وبعثوا لي ورقة تانية اللي هي مبلغ 1650 شيكل.
0: ما إلى علاقة بالدفعات الشهرية،
1: ما إلى علاقة
0: ولا بالنسبة الاستهلاك الكهربائي
1: ولا إشي، لأنه ورقة الاستهلاك اندفعت.
0: أوكي.
1: وهاي كمان جابوها من الحساب، يعني انجبت.
0: طيب 1600 ورقة منعزلة منفصلة.
1: 1650 شيكل.
0: وأنت مثل ما بعرفك أخ يوسف، مثل ما بعرفك أنت لا تستسلم، وأنت تفحص، وأنت إنسان
1: هيك المفروض
0: متعمق.
1: إحنا قبل ما نفوت الأكل عبيتنا يعني ندفع الواجب علينا.
0: الله خليك، أنت جيت من عائلة من الشكل. أوكي.
1: تسلم أستاذ. فمكتوب على الورقة من الجهة الخلفية إنه استعمال غير قانوني، يعني شي موش بالتحكي هيك بالضبط، هيك كاتبين
0: بالاستهلاك الكهربائي.
1: مش شركة كهرباء. فأنا تواصلت معهم لأول مرة وحكيت مع موظف وقال لي إحنا بنفحص الشغلة وخلال جمعتين إحنا بنرجع لك بجواب. قلت له أكيد. قال لي
0: إذا أنا مش غلطان بنهرية.
1: بنهرية. فالإشي على الهاتف كله طبعا، ما توجهنا بشكل شخصي لغد. فبعد جمعتين ما كان في رد، عودنا الاتصال كمان مرة. المرة اللي بعدها نفس الشيء، قالوا لنا إنه إحنا بنفحص ونعود نرجع لكم، وكيف مبين عنا إنه هن رجعوا لكم بس أنتوا ما رديتوا. قلت له مش معقول، يعني أنا عم بستنى هذا التلفون عشان أحل مشكلتي. فهذا كان الادعاء تبعين. أعطوني كمان 3 أيام إنه بنرجع لك، وأخذت رقم التوجه تبعي. لما قلت لهم أعطوني رقم التوجه سجلوا لي إياه. وبشرنا هيك كملنا هيك، استنينا 3 أيام ما وصلش إشي، 4 أيام نفس الشيء، عودت اتصل فيهم كمان مرة.
0: أنت اللي بدك إياه شيء واحد، إنه أنت بدك تعرف على إيش أنت عم تدفع 1600 أو عم بطلبوك تدفع 1600.
1: على إيش ندفع؟ لأنه أنا مش رد واقعي وصريح ما عندي. فأنا بدي أعرف إذا أنا هي المصاري علي، أنا بديش إياه. إذا أنا بتطلع لي هي المصاري لازم ترجع، هاي القصد.
0: وهن انسحبوا يعني, يجب أن نشير يعني. يجب أن نشير بأنه 1600 انسحبوا من البنك لأنك أنت عندك الدفع الشهري.
1: أنا ماضي على نموذج اللي بيخولك نعم. تعمل كل
0: اللي بدي إياه
1: من ناحية الدفع يعني. أي وضع
0: شو صار بعدين؟
1: يعني صار في اتصالات حوالي 5 مرات وكل مرة يعني الانتظار لا يقل عن 40 دقيقة ورساعة هيك كل وقت. فالإشي مبالغ فيه يعني كتير. أنا وصلوني لمرحلة اللي صرت أصيح على الموظفين يعني, بس إني ما إلين ذنب, هني بحولوا الطلب تبعي للي أعلى منهن, واللي أعلى منهن الرد تبعي كل الوقت لما أنا بتصل إنه هن حاولوا يتصلوا لك وإنت ما رديت عليهم.
0: أيشو هذا عقاب مؤبد يعني؟ إذا
1: بالضبطك
0: خليك ما رديتش وكنت بالحمام أو كنت في جلسة يعني شو المشكلة؟
1: ورغم هيك أنا مشيت معهن, أعطيت كمان رقم تلفون بنتي يعني, أعطيت رقمين تلفون, إذا هذا ما في رد يتصلوا للتاني. وبكل الأحوال ما كان في رد ولا اتصل ولا إشي.
0: والآن أين تقع المشكلة؟
1: بالضبط المشكلة إنه بدي أعرف إنه هاي مصاري لازم أسترد. أنا
0: قل لي يعني يوسف, أنا قلت إنه بعرفك وبعرف تعمقك بالأمور ولا تترك الأمور على عواهنها مثل ما بقوله باللغة العربية السليمة. يعني أنت اشتميت من نبعة المشكلة؟ يعني هدول 1600 لربما هني لربما يعني يطالبون آخرين مش بس أنت بهذه الدفعات.
1: أنا كيف فهمت إنه كانوا بعتين مكاتيب لبعض الجيران يعني كمان جارين غيري يمكن هيك, بس الأشخاص اللي بعتت لهم واحد وقف الاستمارة اللي معبيها في البنك إنه يندفع نفس الشيء هيك, والتاني اللي بدفع كل واحد متيجي ورقة يعني. أتوقعش إنه صار معي نفس الشيء زي ما صار معي.
0: لا ولكن اشتميت شيء معين إنه مثلا في حدفات بالاستهلاك والاستخدام الكهربائي بشكل غير قانوني؟
1: أنا أكون التلفون لما كنت أتصلن كنت أسلن يعني أنا صارق كهرباء, قالوا لي لا ما مبين هيك.
0: غيرك في شك يحوم حول إشي من الشكل يعني؟
1: حتى ولو بس أنا المفروض إنه ما كنش أنا
0: لا أنت لا واشي ولا مثل ما بقوله بعكر
1: لا مش وسط واشي. مش مفروض إنه إذا غير استعمل كهرباء بشكل
0: أنا
1: غير مظبوط يجي توجهوا إلي ويأخذوها مني.
0: هذا العقاب الجمعي, ما أنت ما ألكاش الشأن فيه. أنت دافع
1: بالضبط, هذا القصد
0: دافع الاستمارة الموازية اللي هي وصلت شهريا دفعتها, وهي الورقة اللي هي مش معروف في وجهتها وقبلتها.
1: بالضبط, أنا بدي تفسير إيش هذا الاستعمال غير قانوني.
0: والغريب بالأمر إنه كل محاولاتك بقت بالفشل لمعرفة الحقيقة يعني على الأقل قالوا لي.
1: أبداً بالضبط, هذا اللي بدي رد يعني. وصلوني لمرحلة اللي عن جد وصلت لمرحلة اللي صرت أصيح عليهم بالتلفون, بس إني ما إلي ذنب, إني موظفين صغار.
0: السؤال لي يوسف, بتشك إنه أنا راح أعالج مشكلتك؟
1: بتأمل إنه
0: بتشك
1: إنك انا لا بشكش في الشك. انا بتامل انه بعرف انه رح يطلع بايدك تساعدنا وتبحث لنا الموضوع للعمر
0: ان شاء الله. انا بوعد لك وعدا قاطعا بان نعالج هذه المشكلة ونبحث من خلال شركة الكهرباء من أين نبعت هذه الدفعة.
1: أقل ما يكون فيها أستاذ زهير أنه أعرف إيش هذا المبلغ. لو أنا في الكهرباء يعني فيش عندي كي بقولها بالعربي الإيكر, ماليش عين أتوجه لكم وأحكي معكم على التلفون وأخذ
0: لا شك أنا كل موضوع مرتبط بالناس اللي هن على حق. كل موضوع من هالشكل هو بالنسبة لنا في المستشار هو شيء مقدس, هذا واجبنا وهذا الأمر يحكم علينا بأن نقوم بهذا.
1: وإن شاء الله بتضلكوا داعمين لكل مشاكل الوسط العربي يعني.
0: سلم على ست ميساء وعلى جميع أفراد العائلة وكبار السن الذين لا يزالون في عكا القديمة إذا أنا مش غلطان.
1: إن شاء الله إن شاء الله وصل إن شاء الله وصل.
0: إلى اللقاء يوسف فقي.
1: مشكور كثير.
2: سجلوا الآن اليوم المفتوح في شبكة كليات عتيد بتاريخ 17 يونيو في بير السبع تل أبيب حيفا ومعلوت. مسار هندسيين في مجال البناء, الهندسة المعمارية, هندسة سيارات, برمجيات, صناعة وإدارة. اتصلوا الآن 9088. هندسيين يعني عتيد. دخولية بس ب 25 شيكل.
3: بيبي شارك عرابي يطلق حملة دخولية بس ب 25 شيكل، الحملة حتى 25/6. تعالوا واستمتعوا بأجمل الأجواء في بيبي شارك. أهلا وسهلا.

0: وأخيراً هذا يحدث. بشرى سارة لأهل الشمال، أنتم مدعوون للإفتتاح الرسمي لبتيلي وأوربان في مفروشات القاضي كفر ياسيف، وبهذه المناسبة تنزيلات على كل المحل 30% تخفيض حقيقي. أهلاً وسهلاً بكم في افتتاح بتيلي وأوربان في مفروشات القاضي كفر ياسيف الشارع الرئيسي.
1: مش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغ ستور. حفاضات هاجز فريدوم دراي الثلاثة ب89.90 شيكل، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل الثلاثة ب24.90 شيكل، مسحوق غسيل إيريال 7 كيلوغرام 1 ب49.90 شيكل، شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلوغرام الواحد ب14.90 شيكل، بيتزا إيطالية شلوشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام الوحدة ب9.90 شيكل، جبنة عيمك 28% نوفا الخمس 500 جرام ب19.90 شيكل، الحملة حتى 13.6، خاضع لشروط الحملة.
2: من مجموعة المشهداوي.
0: بدك سيارة 0 كيلومتر نيلونها عليها أو مستعمل بشكل ممتاز ونظيفي؟ معرض رخفة سومت بمجد الكروم خيارك الأول والأفضل. اتصلوا فوراً 2692 رخفة سومت مجد الكروم المفرغ الشرقي. رخفة سومت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
3: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني انا، اسألوا حسن 23 سنة تقني مكيفات.
4: مكيف تورنادو مكيف قوي مع 7 سنوات كفالة.
3: في مكيف وفي تورنادو انفرتر.
5: الشمس دائما.
6: متابعين الاخبار على منصات الشمس، تليجرام الشمس وعلى البث المباشر عبر التطبيق، لكن في حال انقطاع الانترنت بالحرب المعلومة مش لازم تنقطع. تأكدوا انه في عندكم داخل الغرف الآمنة راديو بيعمل على بطاريات. بوقت الطوارئ الخبر الحقيقي الموثوق على منصات الشمس. إذاعة الشمس 98.1 101 FM معكم في كل لحظة.
2: أنتم تستمعون إلى المستشار مع زهير بهلول.

0: والمستشار يعود ويلتئم إياكم مع كامل العتاد وكامل الطاقات. نحن هنا بانتظاركم 0460-1101 أو عبر تطبيق الشمس. بإمكانكم الاتصال وترك التفاصيل وستصل إلينا هذه التفاصيل لنبدأ بمعالجة القضايا. سلامات للمتوجه التالي.
1: ألو.
0: مرحبا.
1: مرحبا، كيف الحال؟
0: للمتوجهة التالية، كيف حالك؟
1: الحمد لله نشكر الله.
0: يا هلا، أنت من سكان الشمال؟
1: من سكان الشمال.
0: يا هلا بيكي. و... و يعني مشكلتك مرتبطة بالجغرافيا بمكان سكنك؟
1: لا، المشكلة بالتأمين الوطني.
0: أوكي.
1: أختي طلع لها بالزمانات سيارة وأهلي رفضوا.
0: ليش رفضوا؟
1: بساطة كانت الحياة وبعرفش رفض.
0: بدنا ليش مسؤولية سيارة؟
1: أيوة.
0: هاي لما بتقول زماناته يعني وين زماناته؟
1: 30 سنة، 30-40 سنة.
0: ما شاء الله ما شاء الله. أوكي طيب، تغيرت
1: أنا وأختي لحالنا، تغيرت الحياة وكل شيء انقلب بهالدنيا.
0: صحيح.
1: وصفيت أنا وأختي وحابة أطلع لها سيارة ومش طالع بإيدي، صرنا فوق 20 سنة أضوي أبعث محامين، من محامي لمحامي لمحامي.
0: يعني الأهل مش موجودين؟
1: لا، بس أبوي
0: الوالد
1: وإخوتي تزوجوا وخواتي، وضليتني أنا وأختي يعني وأبوي.
0: أدام الله بعمره وبعمركم أيضا.
1: تسلم. أحاول أطلع لها سيارة بنزين إلنا المعونة كذا.
0: عندها نسبة إعاقة كبيرة؟
1: عندها نسبة إعاقة منيحة.
0: قديش؟
1: فوق 75. لأنه مرات بتستعمل عجلة إذا الطريق متعبة، مرات بتستعملها لخون حسب الوضع الطريق.
0: وقولي لي، تمثل أمام لجان طبية بين الفينة والأخرى، بين الحين والآخر؟
1: أيوة.
0: ببعتوا لها يعني تيجي
1: أكيد،
0: وكل مرة بيعتوها فوق 75
1: ودائما بس ما فيش سيارة، دائما رفض رفض رفض.
0: إيش آخر رسالة يعني وصلت من

0: قبل التأمين الوطني بهذا الموضوع؟
1: رفضوها، رفضوا يعطوها سيارة.
0: ليش؟ قالوا ليش؟ يعني لم تستكمل النسبة المئوية مثلا أو شيء معين.
1: إذا بتشوف وضعها اليوم مع السكري ومع الهاي بتقول منيح منها الوقف على إجريها.
0: لا لا لا، أنا متأكد أنه وضعها سيء وأتمنى لإلا شيء الشفاء.
1: يعني الواحد ما بيكبر بتراجع أكتر بالصحة.
0: أكيد
1: فهن كلنا بنكبر كلنا برفضه.
0: لا بس يعني بدي أسأل يعني سؤال بسيط، يعني لما بكت برفض بقولوا إيش السبب؟ ما كتبوش ولا مرة إيش السبب؟
1: لا ولا مرة. في محامي أنا الموكل بعطيه الورقة وهاي، بس برضو دائما فيش نتيجة، دائما فيش دائما رفض. فيش قبول.
0: إذا احتاجنا
1: يعني.
0: إذا احتاجنا أوراق وصلت من المحامي بتقدر تحولي لنا إياها؟
1: آه أكيد.
0: قد إيه عمرها أختك؟
1: 62 صارت.
0: وكل حياتها عايشة يعني
1: عالتأمين معانا
0: معك بالبيت؟ كيف بتدبروا أموركم بلا ما أخذ؟
1: الحمد لله عطي عن معاش، الحمد لله نشكر الله.
0: أنت بتشتغلي؟
1: تكملة.
0: كيف؟
1: تكملة معاش. أنا كمان عندي نخوت تكملة معاش.
0: بس أنت يمكن النخوت هقل مثل ما أنا فاهم.
1: تقريبا نفس النسبة بس فيش إشي بإجري أنا.
0: يا الله.
1: كمان رفضوا يعطوني سيارة.
0: أوكي هذا منعالج قضية السيارة اللي هي المركزية، ولكن أنا طبعا بحب أطمئن مع من يتحدثون إلي. يعني مثل ما أنا فاهم وهذا شيء مبارك أنه علاقتك مع أختك علاقة جيدة،
1: عايشين مع بعض.
0: واضح يعني العلاقة في محبة، في احترام، في خدمة متبادلة.
1: أكيد
0: بتساعدوا بعض، أنا متأكد.
1: أكيد 100%.
0: والوالد قديش عمره؟ الله يديمه.
1: 92.
0: والوالد بقوم بخدمة نفسه بنفسه؟
1: الحمد لله الحمد لله.
0: الله يخليكم إن شاء الله. أنتوا مناضلين على وجه البسيطة مثل ما بقولوا.
1: الحمد لله نشكر الله، ربنا وقف بظهرنا يعني.
0: إن شاء الله إن شاء الله، الله بيعطي والله بأخذ، وفي نهاية المطاف الحق يصل إلى أصحابه، وأنا سأعالج هذه المشكلة وسنكون معكم على اتصال. ونتمنى بأن يعني قضية إرسال النسخ المصورة من الرسائل اللي عند المحامي اتصلنا أيضا إحنا على أساس تستكمل الصورة أمامنا أيضا
1: إن شاء الله.
0: أوكي
1: ماشي،
0: شكرا لك.
1: لا.

0: أصوات سرمدية ولكن أيضا نموذجية. أوكي، عذرا فرانك سيناترا، أحد كبار الفنانين في العالم. سلامات سيد من أم الفحم.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، كيف حالك حبيبنا؟
1: تمام سيدك، الله يعطيك.
0: يا هلا بيك. لماذا ارتأيت أنه تتصل بالمستشار؟
1: والله اللي سمعنا عنكم مجرد حظنا، لعل وعسى حدا يسمع.
0: إذا صار الاتصال مع المستشار هو حظ، فهذا دليل التهافت على المستشار.
1: يعني
0: هذا بسألنا طبعا. أنت من مواليد أم الفحم؟
1: مواليد أم الفحم.
0: أي حي ساكن؟
1: حي سويسي.
0: سويسر؟
1: سويسي.
0: سويسي، نعم. هذا حي قديم العهد؟
1: من قبل أم الفحم نفسها.
0: متى تأسست أم الفحم على فكرة؟

0: 23 قضيتنا الأساسية هي شبكة صرف صحي من 2026. هذا الحي مش موجود فيه صرف صحي، وكل ما نتجه للبلدية من مش من لما أجا سمير الصبح، من قبله واللي قبله من وعود، وفيش حدا بيوصل هنا. ألو
1: نعم. إذا حي السويسي عمليا يعاني الأمرين من البنى التحتية الأساسية.
0: بالضبط هيك. وفيش حياة لحياة المنطقة دي يعني.
1: أنت بتعرف عم بحكي معك أنا وعم نبحبش إحنا بين السطور بالنسبة لقيام مدينة أم الفحم 1265 أقيمت أم الفحم، يعني عمليا يعني القدم قديمة العهد ولها جذور في هذه الأراضي المقدسة. أضف إلى ذلك بأنه تم الاعتراف بأم الفحم كمدينة بالعام 1985، وأنا كنت مقدم البرنامج اللي كان في مدينة أم الفحم في تلك الفترة، وكان رئيس الحكومة يصحاك رابين. منيح هاي المعلومة؟
0: منيحة.
1: يلا كمل لي على السويسي، كمل لي على السويسي، قديش عدد السكان هناك؟
0: بحدود 400-500 شخص.
1: أهم مشكلة هي مشكلة الصرف الصحي ولا مشكلة الشارع؟
0: لا هي مشكلة الصرف الصحي، من الشارع حاليا ناش وسالك، وكل فترة وفترة يعني إني آخر مرة آخر تصليح كان قسم من البلدية وقسم من أهالي الحي نفسهم اللي تبرعوا وزفتوه.
1: كل احترام لهذه المبادرة الطيبة بأن السكان في هذا الحي هم الذين يتبرعون بنصيبهم بحصة من نصيبهم من أجل الصالح العام، كل احترام.
0: المشكلة هي مشكلة الصرف الصحي. احنا بال
1: 2026 جيب لي حي
0: بالعالم كلياته وفيش فيه صرف صحي.
1: اكيد اكيد ما تقنعنيش. على كل حال لكي تعرف مدى الجدية التي تلازم اتخاذ القرارات في برنامج المستشار، اعلم جيدا باننا قمنا بدعوة رئيس البلدية الدكتور سمير محميد، دعوناه للقاء خاص ضمن إطار البرنامج القادم للمستشار يعني يوم الأربعاء، وسنسأل أيضا عن هذه القضية بالإضافة إلى قضايا أخرى مرتبطة بأهالي أم الفحم. أنا بشعر أن أهالي أم الفحم يولون هذا البرنامج أهمية كبيرة وثقة كبيرة، ونحن نثمن ذلك كثيرا. ويوم الأربعاء إن شاء الله أنت بتكون على استماع للبرنامج وبتسمع ما هو رد الدكتور سمير على قضية الإهمال بالنسبة لقضية الصرف الصحي في حي سويسي في أم الفحم. أوكي. يعني على المحل قبل ما نحكي معك على الهواء مباشرة في هذا البرنامج، إحنا رتبنا هذه الأمور لكي يعي من يتوجه إلينا بأنه القضايا قابلة للنقاش مع المسؤولين
0: إن شاء الله.
1: بتحب تضيف شيء بالنسبة لحي سويسي؟
0: كلامتك، وإن شاء الله إنه في حدا يسمعك هالكلمة وحدا يعمل إشي.
1: شو بتشتغل بحياتك اليومية أخي الكريم ابن أم الفحم؟
0: أنا شوفير باص.
1: كتير شوفرية بساط بيحكوا معنا، ليش؟ لأنه شوفرية البساط بيسمعوا البرنامج
0: طول الوقت على الشمس.
1: أنت أولا هلا بشرفنا طبعا، وهلا شرف كبير لنا. أنت بتعرف أنه تحسنت الأحوال المعيشية لسائقي الباصات الحافلات في الأيام الأخيرة؟ وصلتك معلومات من هذا القبيل؟
0: نحدث لا والله.
1: بعرفش إذا أنتوا تابعين، بعرفش يمكن في شركات أو كذا. على كل حال إحنا تحدثنا عن هذا الموضوع مع الأستاذ محمد الهريش ما قبل عدة برامج، وتحدثنا عن ريفورما مع عملية إصلاح جديدة لتحسين شروط الحياة لأولئك السائقين مثلك أنت.
0: نتأمل خير
1: إن شاء الله. إن شاء الله. الرابعة وإحدى وثلاثون دقيقة ونحن مستمرون ضمن إطار برنامج المستشار. كنا في مدينة أم الفحم التي أقيمت في العام 1265، وهذه معلومات يعني جديرة، كما أنه تم الاعتراف بمدينة أم الفحم كمدينة في العام 1985.

0: غسان من الناصرة، سلامات.
1: مين سلامات، أهلا وسهلا فيك، الله يحييك أستاذ أبو عادل.
0: بدي أتحذر، أنت بتحب هاي الأغاني ولا بتحبهاش؟
1: بس بحب أرمسترونج، هاي واندرفول، هاي الأغنية من الأغاني المفضلة عندي، مسجلة عندي.
0: وعادي حط لك إياها في البرنامج الماضي السابق.
1: منا وفينا حبيبنا عادي كرم.
0: عادي أعطينا أرمسترونج بحياتك للأستاذ غسان قبل ما إنه نستمر بالحديث. إحنا كمان مسؤولين عن المعنويات مش بس عن المشاكل.
1: حبيبي الله يخليك.
0: تفضل حبيبي. من أين جاءت المحبة لأرمسترونج وسواه؟
1: من زمان، يعني من أكثر من 20 أو 30 سنة ممكن.
0: أنت عشت بهذيك الفترة منيح.
1: بس عشت بالفترة الثمانينات والتسعينات.
0: يمكن كنت لربما في مدينة حيفا إشي؟
1: لا أنا في مدينة النصر، مولدي مدينة النصر ومن سكان النصر.
0: لا شغلك أو
1: لا، اشتغلنا ممكن فترة بحيفا.
0: إيش بتعمل أخ غسان؟
1: أنا بشتغل، عندي مصلحة يعني على حسابي، يعني بالتجارة.
0: كل حياتك تتعامل والتجارة؟
1: تقريبا بتقدر تقول انولدت فيها.
0: كمان بالجينيتيكا، بالوراثة أيضا، يعني كان الوالد
1: كان السيد الوالد عنده محل في النصر، في سوق النصر، ومن من الليلين أسماهن يعني الحمد لله.
0: الوالد موجود؟
1: الوالد توفى، انتك عمر الله يخليه.
0: رحمه الله، هي ذكرى يعني لا تزال تنبثق من خلال هذا البرنامج. ايش اسمه؟
1: طه ابو ناجي كان.
0: عائلة ابو ناجي، انتم معروفين ايضا بالتجارة، صحيح.
1: من القدامى.
0: يا هلا بيك. قديش صادق بهذا المجال انت بشكل شخصي؟
1: بالايش؟ بالتجارة. انا في الاقمشة عندي من 90 بدأت.
0: بالاقمشي.
1: بالاقمشة وبالستائر.
0: وبعدك بنفس المجال؟
1: بعدنا اكيد الحمد لله.
0: وفي ما تغيرتش الاستخدامات؟
1: لا، تغيرت كتير، صار كتير عندنا، كتير تغيرات كبيرة صارت.
0: اليوم مثلا صاروا يحطوا اكثر، بدل ما انه يستعملوا الاقمشة صاروا يستعملوا الحدايد، يعني انه اباجورات هاي بسموها، مزبوط؟ ترسين.
1: اليوم كل بيت بتبع شو الديكور تبع البيت. لا ما فيش شيء، ولا مرة كان مكيدين في شيء. بيجي اليوم عندنا المصمم الداخلي بنطينا مثلا عنده فكرة معينة وبنمشي عليها، مرات نمشي كيف احنا بنشوف حسب كيف ذوق الزبون طبعا.
0: عندك عمال ابو الناجي؟
1: لا لحاله، في بيساعدنا بالتركيب عندي وبالخياطة.
0: يعني في حدا بيساعدك شوي؟
1: طبعا طبيعي.
0: ويعني الان البناء تغير والأقمشة تغيرت، والترسيم اللي بسموها أبوجرات هي أيضا تغيرت.
1: كل شيء تغير في عندك.
0: وكيف لقامت نفسك أنت لهذه التغييرات؟
1: احنا دائما بنضلنا منسكين مع الشركات، مع التجار الكبار، مع اللي بيستوردوا كماش.
0: لست صغير السن أنت يا أستاذ أبو ناجي؟
1: أنا لا، قربت على 60.
0: لا 60 صغير، إذا كانك أنت بحدود 60 أنت ليجا للنوار مثل ما هو.
1: الله يديم عليك الصحة يا رب.
0: أنا مبسوط أنك أنت تحدثت معنا رغم أنك أنت موجود بالمحال.
1: إلي شرف كبير، والله إلي شرف كبير.
0: شو المشكلة يا أخي أبو الناجي؟
1: شو تفضل؟
0: إيش المشكلة؟
1: المشكلة إحنا طرحنا قبل في عنا مشكلة شارع مفرق المطران.
0: هل طرح مرة في البرنامج عنا؟
1: بالضبط. إحنا هذا كان بعد شو كان في مشاكل بعصار البلدية وصار المشكلة تبعتنا، إحنا عملولنا مفرق في المطران.

0: بنكون مضطرين احنا نازلين بدل ما يعني نمشي بالشارع منا مسافة 7 أمتار أو 8 أمتار نضطر نروح احنا على اليمين نضطر نروح على اليمين احنا نلف لفة كاملة بحدود 800 متر.
1: يا الله حكيت انت عن هذا الموضوع بحذفيره انا بتذكر
0: بالضبط.
1: طيب وشو كان الرد في حينه وليش ما صار شيء؟
0: ما بعرفش كيف صار. انت حكيت معي قبل اسبوعين قلت لي فيه انه صارت بعرفش في كان مشكلة بالبلدية او شيء من هذا القبيل.
1: نعم نعم على كل يعني انا كان لي الشرف انه اتحدث معك مجددا.
0: الله
1: يحييك. طبعا احنا باتصال مباشر مع البلديه ونامل بان تثمر هذه الاتصالات بالتعامل مع هذه القضايا. بلديه الناصري عم بتغير شويه الديسكيت هيك انا فاهم على الاقل من الردود من قبل مكتب المدير العام للبلديه. ان شاء الله ان شاء الله هذا الموضوع سنورده ايضا ضمن قائمه المواضيع اللي بدنا ننقلها للبلديه.
0: منكون ممنونين. على فكرة ان هاي مش مشكلتي شخصية, في عندي في حي كامل يعني هون احياء حتى بنقدر الكل بير الامير جبل الدولة المطران سكون العرب الرام كله تضرر من هذا الشارع.
1: وانا مثل ما قلت لك
0: نعم قاعدين نتعرض اليوم لكتير تأخذ التعبير نتعرض لشتائم. لما انزل على الشارع انا بدأ اروح على اليمين وراي سيارة في حركة سير بزمر لي لا اطلع على حركة السير بدي أنا أطلع على الشارع مش مهم أنا وراك يعني مش مشكلة بالنسبة له.
1: إلا إلا افتح له الطريق.
0: كتير قاعدين منعاني من هالشغل والوضع بتفاكم صدقني يوم عن يوم.
1: أوكي ها نحن للمرة الثانية نفتح باب التعامل مع هذا الملف ونأمل بأن نأخذ ردا وافيا وشافيا من بلدية الناصرة. طبعا نفحص مثل ما قلت لك أنا في حينه أيضا القضية إذا مرتبطة بمعتس أو لا دائرة الأعمال العامة هي بسموها منشوف. على كل حال احنا بنحكي مع البلدية.
0: في عندكم عريضة 100 إمضاء موجودة عندكم بعدها على الواتساب من 2 تقريبا.
1: ان شاء الله ان شاء الله اخ ابو النجاح.
0: ممنونين كتير ممنون لك شكرا
1: شكرا. نكون على اتصال يا هلا.
0: الله يديم عليك الصحة شكرا.

0: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
1: من الخشب للقرميدي، من البرغي للمفرقاع، كل اللي بدك اياه واكثر بتلاقيه بس عند طه عربي واولاده. جودي، خدمه واسعار بدون منافس. 6464890 عبر الويز. طه عتسيم الناصره الصفافري. طه عربي واولاده، ثقه كبيره واسم بتقدر تعتمد عليه. في معرض مفروشات بيتي عنا مش بس اشتري وحمل، خدمة تصميم لأثاث البيت مع تنسيق الألوان وهندسة ديكور مع تصميم مجاني، والآن أسعار بسعر التصفية حتى 50% على كل المعرض، مع إمكانية اختيار الألوان والقماش اللي بدكوا إياه. عبر الويز معرض مفروشات بيتي عن ماهل. أهلا وسهلا.
2: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة، بس إيطاليا مش بكأس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكو بالقعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية. ماما ميا، جديد بيتزا مع دانوت، حارة نار. تنوفا، في كل بيت طيب.
3: فش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. زي الذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 24 شيكل و90، أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو الواحد ب 69 شيكل و90، حبوب ذرة جراندي 540 جرام الخمسة ب 19 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام الاثنين ب 99 شيكل و90، مشروب خفيف بريجات 1.5 لتر الثلاثة ب 15 شيكل و90، الحملة حتى 13.6. خاضع لشروط الحملة.
4: مجموعة المشهداوي.
5: أنتم تستمعون إلى المستشار مع زهير بهلول.
6: نعود وإياكم إلى المسار الأخير ضمن إطار المستشار. نذكركم بتطبيق الشمس، بإمكانكم التوجه إلينا عبر التطبيق، وهذا يسهل التعامل بيننا وإياكم.

0: إياكم، لأن كامل التفاصيل سترد من خلال توجهكم إلى هذا التطبيق. بالإضافة إلى ذلك، الهاتف 046-10-101 لا يزال متنفسا. ومواطن نصراوي، سلامات.
1: أهلين. يا هلا.
0: مواطني، كيف حالك؟
1: مواطني الحمد لله تمام.
0: يا هلا بيكي. مين بيحكي معي إذا بدك تقولي؟
1: مواطني
0: مع سبق الإصرار طبعا.
1: طبعا.
0: لا شك مواطني أسوة بالآخرين. وين عايشي؟ بالناصب، بإحدى الأحياء الكبيرة.
1: الله،
0: أي جديد. وهناك في كتير أحياء عربية.
1: طبعا.
0: وكيف الأمور منظمة هناك؟
1: الشوارع يا زلمة مكسرة مطبقة، يعني زي اليوم الصبح أنا كنت يعني ماشي بالسيارة، عجل السيارة نزل بجورة وفقع مع العجل.
0: إيش صار؟
1: فقع العجل.
0: ولا هاي أصعب شغلة، يعني الواحد ماشي على مهله وعارف إنه هاي إنه هذا الشارع وهاي طريق رسمية، ما بتوقع أن يكون في جورة، بتكون في حفرة يعني، وهاي الحفرة هي أدت إلى خسارة 400 شيكل يمكن.
1: طبعا يعني عجل، رحت غيرت عجل وعلى يعني فيش ولا نفخة، صفر. وطبعا غيرت عجل 400 شيكل.
0: هي 400 شيكل مثل ما أنا حكيت إسا، لأنه أنا كمان بسافر كتير وبتضرر بالعجال، وهذا بعرف التكلفة، تكلفة مش قليلة يعني حقيقة.
1: طبعا، والعجل يعني انت ما كنتش عامل حسابه انه يعني
0: مزبوط،
1: وانت تسمع التنفيذ وانت تايق، وطبعا اشي بخوف يعني.
0: اكيد عشان هيك اتصل
1: عبين ما توصل لشي اسمه بنشرية او اشي.
0: عشان هيك اتصلت في اختي الكريمة.
1: طبعا لازم تصلح شوارع النصر، كتير كتير الشوارع فيها مزرية.
0: بلدية الناصرة، استمعوا إلى هموم الناس، استمعوا إلى الصراخ الذي ينبع من القلوب من الألم، لأن أولئك الذين يعانون من الحفريات أو الحفريات في الشوارع يتكبدون خسائر مادية. يعني هاي الفتاة والمرأة اللي عم تحكي معي، يعني
1: وأنا
0: يعني
1: من كمان قبل فترة نفس الشيء صار مع يعني كمان فقع معها عجل. تخيل إحنا نسوان وبنات يعني إنه عم بفقع معنا عجل، يعني مش زي شاب ينزل يغير بنشر أو يعمل
0: يعني على أقل عجل. العزاء هو إنه في ناس مع شهامة وخدمة بوقفوا مرات وبساعدوا، بس هذا لا يكفي.
1: في شاب شهم بس شاف العجل فقع معي، حرام إجا عبالي العجل بس على الفاضي، يعني انه المزع انت تعرف شو ينمزع عجل بوصل كشلة بنشريا.
0: يعني شوفي أختي الكريمة، بدلا من أن يتعامل برنامج المستشار مع قضايا ترقى بالمجتمع العربي إلى الأمام، نتحدث عن عجال وعن حفريات وعن بنى تحتية وعن صرف صحي وعن روائح وعن سلامة الجمهور.
1: بتشتت الدنيا كمان، بتصير بتسكر يعني البرك وبتسكر، بتصير عندنا بحورة وبعرفش إيش.
0: قولي لي، كل حياتك ساكنة بالناصري؟
1: نعم.
0: كل حياتك ساكنة بالناصري؟
1: لا، أنا مش من الناصري، مجوزة بالناصري.
0: أنت جيتي من غير الناصري، المكان اللي كنت فيه ما قبل الناصري أمن لإلك حياة أفضل أو جودة حياة أحسن؟
1: لا،
0: من سيء إلى أسوأ.
1: من سيء إلى أسوأ، كفك الزرادين اللي بتمشي بالشوارع وبتطلع لك على الدرج. أنا بلا مؤاخذة الفقران.
0: لا شو انت عم تحكي، الوقائع مع أنه
1: يعني والروايح اللي بتخبز.
0: الواقع هو مؤلم و سنضيف
1: مرات بتشم ريحة ضيوف، يعني انت لازم تشم
0: الروايح. لا هذا لا يعني بأن يعاني الإنسان لهذا الحد حقيقة. يعني
1: انت تكون تخيل عم تنزل على درج بيتك وتلاقي جردون، مش بيكون.
0: وانا بدي اضيف يعني انت بتضحكي، يعني الضحك هو من الألم طبعا، وشر البلية ما يضحك مثل ما بقولوا. يعني هذه القضية بعاني منها كل السكان هناك عمليا، مش بس
1: انت. بس يعني انه يعني انت ساكن بحي كمان ملان جرادين، يعني بلا مؤاخذة لما بحطوا بيه هذا يحط سم للجرادين، مش الجرادين بتموت، مش بيشم من الريحة، مش احنا بنشم من الريحة.
0: أوكي، ونعتذر لكل من يستمع إلينا على هذه التوصيفات، ولكن هذه هي الحقيقة بناء على أقوال.
1: هي الحياة فشل، ليش نعتذر يعني، ما كل حي فيه هذا الإشي يعني، وإشي مزري. لازم عن جد يهتموا، البلدية تهتم بهالأشياء يعني.

0: ونحن سننقل هذه القضية ضمن إطار قائمة طويلة طويلة من القضايا المرتبطة ببلدية الناصرة. بوعدك بأنه نعالج هذه المشكلة، وعذرا على استخدام كلمة جذان مرة تلو الأخرى في هذه المقابلة، ولكن هذا مما تعاني منه هذه السيدة.
1: وطبعا يعني زي يعني الصبح يعني تجي تحط على الريق 400 سيكل عجل اللي انت ما كنتش عامل حسابه انه يعني المزع مش بنشر او نزل هيك، مزع بالحفرة.
0: يعني أشاركك همك والشعور بهذا الإحباط، وبوعدك أتوجه لبلدية
1: يعني
0: الناصرة.
1: صورت السيارة وصورت وين وهيك، بقدر يعني أبعث لنا البلدية بس إنه ساعدوكيش على الفاضي.
0: طيب إحنا بنحاول نأدي إلى أنه يساعدوا المواطن الضعيف مثلك أنت. شكرا لإلك أنك توجهت إلى لنا.
1: يساعدك يا سيكي،
0: وسنعالج هذه المشكلة بأمان إن شاء الله.
1: الله.

0: نحن بانتظار مهاتفة من جنين، ويبدو بأننا سنوفق بالتحالف وإياه بعد لحظات. سلامات سيدي.
1: سلامات، أهلا هلا،
0: كيف حالك؟
1: يرضى عنك، كيف حالكم؟
0: يا هلا، توجهت إلي بالأمس.
1: صحيح أستاذ زهير.
0: يا هلا، وهذا شرف كبير طبعا. شو المشكلة أستاذي؟ والاسم إذا ممكن، الاسم الأول على الأقل.
1: نمر.
0: أخ نمر، تفضل.
1: من جنين.
0: يا هلا، من
1: فضلك يرضى عنك. أنا إلي زوجي، تمام؟
0: الله خلي الله يخلي لك.
1: يرضى عنك يا ربي. زوجتي أبوها من مواليد الضفة اليهود والسامرة، أمها من مواليد الخضيرة، من مواليد كفر قرع، في معها الهوية الإسرائيلية.
0: يعني تعتبر يهودية أم عربية؟
1: هلأ هي تعتبر يهودية،
0: لأن السامريون هم من اليهود الذين يسكنون في أعالي نابلس.
1: صحيح.
0: نعم، أوكي. طيب،
1: لا أنا بالمسمى السياسي سميت لك إياها، عرفت كيف؟ يعني خلينا نسميها الضفة وإسرائيل.
0: الضفة وإسرائيل، أوكي،
1: عشان نكون متفقين. أبوها من الضفة، إمها من إسرائيل.
0: من إسرائيل. من وين؟
1: من إسرائيل، من كفر قرع.
0: أوكي، عربية. يعني ما أنت لخبطتني هسه أنت.
1: عربية.
0: يعني إن كانت عربية أو يهودية، باحترام كبير سنتعامل مع القضية، بس أنا على أساس أفهم الموضوع وأدرك الموضوع، ما في مشكلة عرب يهود في الموضوع، وإنما فقط لكي نهيكل القضية. تفضل.
1: سيسعدك يا ربي. هلأ، إمها جابتها بالخضيرة بال2003.
0: شو جابتها؟ يعني
1: يعني ولدتها بالخضيرة.
0: ولدت بالعام 2003.
1: 2003.
0: صغير يعني الزوجة.
1: 23 سنة البنت ولدت بالخضيرة، أخذت شهادة الميلاد الرقم الوطني الإسرائيلي، روحت ضلت ساكنة بهون بالضفة اللي هو عند أهلها، خلينا نسميه عند أبوها.
0: نعم.
1: تمام. هلأ البنت لا تملك أي شيء معترف بها غير شهادة الميلاد، ولا شيء.
0: يعني لما ولدت بالعام 2003، أين ولدت؟
1: بالخضيرة.
0: بالخضيرة، بالمستشفى هلال يافا.
1: مشان أكون صريح معك، ما بعرف أي مستشفى بالضبط، بس بتوقع المستشفى التابع للدولة.
0: بس يعني بعتوا ورقة ثبوتية، يعني هناك في مندوبين لوزارة الداخلية وكذا، لما
1: صحيح
0: امرأة
1: صحيح
0: تنجب، يعني تزود ببطاقة عن ابنها الذي ولد في إسرائيل وما إلى ذلك.
1: صحيح. وهلأ هي زوجتي تابعة لإمها، اللي هي بهوية إمها مسجلة.
0: هوية إمها.
1: هوية إمها اللي هي الإسرائيلية.
0: بس هي كبيرة، يعني بالغة.
1: ما هو هون مشكلتنا.
0: 2003 يعني عمرها 23 سنة.
1: بالضبط، يعني هي صارت مخالفة تقريبا 9 سنين 8 سنين من اللي هو المفروض تكون معها الهوية.
0: شو قالوا لكم لما توجهتوا لمكتب الداخلية؟
1: حجزنا أكثر من دور، تمام؟ أيام نزلونا على عكا، نزلونا على كفر قرع، نزلونا على الخضيرة. آخر مرة بالخضيرة كان قبل يمكن 4 أشهر. هم حكونا بنا نفس للبنت.
0: إيش ما فهمتش؟
1: بنا نفس للبنت بالبلاد، لأنه فيش إلها نفس، فيش إلها خبر بالبلاد، يعني لأنه هي لا ساكنت بالبلاد، لا مرضت ولا تداوت بالبلاد، لا راحت ولا تنقلت جوا البلاد، إنه مثل إثبات. عرفت كيف؟
0: وما كان في بحوزتكم إثبات من هذا القبيل.
1: ما معنى ولا أي شيء يطلق، مع إنه.
0: بس أنت فهمتنيش، لما أنجبت ما زودوهاش بورقة بالمستشفى؟
1: ورقة المفروض إنه مبلا، لأنه بناء على شهادة ميلاد زوجتي.
0: هاي الورقة بتقدر أنت تجيب لنا إياها؟
1: بقدر، شهادة ميلاد أنا أصلاً بتنقل فيها قاعد اليوم.
0: طيب ابعث لنا اياها. انت امبارح بس حكيت معي انا. صحيح. عشان هيك طلعتك سريعا، لانه انا بعرف مدى المعاناه الذي يرافقكم هناك، وارجو بان نوفق في برنامج المستشار بتقديم المساعده لكم. بس بدك تبعث لي هاي الورقه عشان نعرف ايش عم نحكي.
1: تمام. هلا لانه انا مش ابن هذيك البلاد، انت بتعرف اكثر.
0: بعرف.
1: تمام. تواصلت مع أكثر من حدا محاميين لحتى وصلت لعندك حدا من أهل الخير نوجه لهم رسالة اللي هم يبعثون عليك لتكون أمورنا أسهل وأوضح تمام، لأنه في شوية استغلال بالموضوع، شوية استغلال لأنه أنا مش ابن هديك البلاد اللي طلب منك فحص الدي إن إيه، مع أنه يمكن مش ما بنطلب من الدولة اللي طلب منك مبالغ هائلة جدا يعني. صحيح في فرق معيشي،
0: بفهمتش مين مين مين مين بده مبالغ طائلة، مين
1: محاميين بغض النظر عن أسماء يعني.
0: لا بدون أسماء، بدون أسماء.
1: أنا لما تيجي تحكي لواحد قضيته 1-2-3 بيجي بيحكي لك أنا فتحت ملف عندي 30,000 وقضيتك بتبلش من 50 لـ100 ما يقارب، عرفت كيف يعني؟ هذا أقل قليل.
0: طيب قول هاي الطلبة، قول هاي المشكلة تجاوزناها لأنه إحنا عم نعالج الموضوع الآن من أجلك، فمثل ما قلت لك بعت لنا هاي الورقة لكي نعتمد عليها ونرى ما هو موقف وزارة الداخلية بهذا الموضوع، ما هي المكانة، مكانة المواطنة لهذه الامرأة التي ولدت في هذه البلاد. شكرا لك أخ نمر، شكرا.
1: الله يسعدك لك.
0: وهكذا نقفل ملف هذه الحلقة من المستشار بتوقيع عدي ياسين والأستاذ خليل حداد. مني أنا زهير بهلول، شكرا وإلى اللقاء.

0: UMI في أيام مبيعات خاصة على موديلات شيفورليت، ماكسوس، فورتينج وإيسوزو. تعالوا لصلاة العرض من 7 حتى 17/6 واستمتعوا بامتيازات خاصة وتخفيضات حصرية. للتفاصيل أوفى اتصلوا نجمة 3505. خاضع للشروط التي في موقع umigroup.co.il.
1: قهوة إلها حكاية وفن بينعرف من أول رشفة. بيت البن عبر الويز، بيت البن الناصرة، عمارة طه عربية.
2: واحد اثنين تجربة A واحد اثنين تجربة B
3: بيكيور ليزر برو لـ30 يوم تجربة بترجيح كامل لمصرياتك إذا بتكشف الجهاز، كمان 50% تخفيض على سعر الجهاز البرو، كمان هدية بقيمة 150 شيكل. بيكيور ليزر نجمة 3414 نجمة 3414.
2: أوكي زبطة تمام.
4: إلى الصناعيين وأصحاب المصالح التجارية في الشمال، هذا الإعلان لكم. تطلق سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة ومديرية نوفالي الشمال مسارات منح للاستثمار بقيمة عشرات ملايين الشواقل لإعادة إعمار الصناعة ودعم نموها وتحفيز الأعمال التجارية في الشمال. إذا كانت مصلحتكم التجارية تقع بالقرب من الحدود اللبنانية، ادخلوا الآن إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والصناعة واكتشفوا إذا كنتم مؤهلين للحصول على المنح. وزارة الاقتصاد والصناعة، معا نستثمر في الشمال. خاضع لشروط الاستحقاق.
5: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع على الملعب، القاعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة بس إيطاليا مش بكأس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكو بالقاعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية، ماما ميا جديد. بيتزا مع دانوت حارة نار، تنوفا في كل بيت طيب.
6: كرميل والمنطقة، انتوا جاهزين للخبر الكبير؟ تم افتتاح قاعة العرض الجديدة لشركة سيارات شانغان في كرميل مع تشكيلة موديلات ديبال. تعالوا واستمتعوا بالتكنولوجيا والتصاميم الجديدة والأداء الخارق عن قرب. بانتظاركم في قاعة سيارات شانغان كرميل، المنطقة الصناعية، شارع حروشة 38. شانغان.
3: سجلوا الآن اليوم المفتوح في شبكة كليات عتيد بتاريخ 17 يونيو في بير السبع، تل أبيب، حيفا ومعلوت. مسار هندسيين في مجال البناء، الهندسة المعمارية، هندسة سيارات، برمجيات، صناعة وإدارة. اتصلوا الآن نجمة 9088. هندسيين يعني عتيد.
7: الشمس دائماً
8: ليل وشعر أبراج وموسيقى. برنامج نجوم الليل، برنامج نجوم الليل يأتيكم كل يوم اثنين من 8 للـ10 المساء. أنا بستناكم على الموعد. أحبكم لو تعرفون كم. دوريت زرقاوي.
9: هنا إذاعة الشمس
10: 101.98.1 FM 6.
9: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة الخامسة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. نقلت مصادر إسرائيلية عن مسؤول رفيع قوله إن تل أبيب أوقفت ضرباتها على طهران بناء على طلب الرئيس الأمريكي ترامب. وأضاف المسؤول أن الهجمات على جنوب لبنان ستتواصل خلال الأيام المقبلة بكامل القوة، مشيرا إلى أنه في حال استمرت هجمات حزب الله على إسرائيل فسيتم مهاجمة الضاحية الجنوبية لبيروت. في المقابل أعلنت طهران رسميا وقف هجماتها على إسرائيل، مؤكدا أنه في حال استمرار الاعتداءات خصوصا في جنوب لبنان فإن الرد سيكون أشد قوة. من جهته أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن إيران لم تغادر الميدان العسكري ولم تترك طاولة المفاوضات، مؤكدا على أن الدبلوماسية والدفاع يشكلان ركيزتين أساسيتين للقوة الوطنية. إلى ذلك، قال رئيس الوزراء الباكستاني أن بلاده تعمل بجد مع شركائها من أجل التوصل إلى حل دبلوماسي سلمي للنزاع، مشيرا إلى أن الجهود تقترب من تحقيق الهدف النهائي. وأضاف أنه يوجه نداء صادقا إلى جميع الأطراف بضرورة ضبط النفس وإعطاء فرصة أكبر للسلام. أعلنت هيئة الملاحة الجوية الإيرانية أنه بسبب إصدار إنذار بإغلاق الأجواء الغربية للبلاد

0: تم إلغاء جميع الرحلات في مختلف مطارات إيران حتى إشعار آخر. وأضافت الهيئة أنه تم تخصيص مطار مشهد الدولي بشكل مؤقت لتسهيل عودة الحجاج إلى البلاد في ظل الإجراءات الجوية الطارئة. أعلنت وزارة التعليم أنه في حال رفعت قيادة الجبهة الداخلية جميع القيود فإن جهاز التعليم سيكون جاهزاً للعودة الفورية إلى الدوام الاعتيادي، علماً بأن الوزارة قد أعلنت في وقت سابق من اليوم أن الدراسة لن تستأنف غداً الثلاثاء وأنها تستعد للعودة إلى التعليم الوجهي ابتداء من يوم الأربعاء القريب ضمن ترتيبات وإجراءات حماية خاصة. وأشارت لأن امتحانات البيجروت المقررة خلال الأسبوع الجاري لن تعقد. إلى ملف لبنان، قال السفير الأمريكي في بيروت أن المنطقة التجريبية جنوب لبنان ستكون مفتوحة أمام سكانها وتحت حماية الجيش اللبناني، مؤكدا أنها لن تتعرض لأي قصف إسرائيلي. وأضاف أن ما يجري في واشنطن يصب في مصلحة لبنان، مشيرا إلى أن إسرائيل ستنسحب لاحقا وستعيد الأراضي والأسرى في إطار التفاهمات الجارية. ميدانياً، أعلن الجيش الإسرائيلي عصر اليوم عن اعتراض 4 صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه شمال البلاد. بدورها أفادت مصادر لبنانية اليوم بارتقاء 4 أشخاص جراء سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت بلدة زفتة جنوب البلاد تزامناً مع قصف مدفعي طال مدينة النبطية ومحيطها. في قطاع غزة، أعلنت مصادر طبية عن ارتقاء 5 أشخاص بينهم طفل وإصابة آخرين بجروح متفاوتة جرى غارات إسرائيلية استهدفت تجمعا للمواطنين في مخيمات جباليا شمال قطاع غزة وخيام النازحين في منطقة مواصي خان يونس جنوب القطاع منذ فجر اليوم.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو في ساعات المساء والليل صافيا ولطيفا في معظم المناطق. في القدس 18 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى 21، طبرية 19، في الناصرة وحيفا والساحل 20، تل أبيب ويافا 23، في النقب 20، وأخيرا في إيلات 26 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة، المزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. لحظات تلتقون الزميل جاكي خوري في برنامج الحصاد الإخباري. أسعدتم أوقاتا، في أمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أهلا بكم أعزائي المستمعين والمستمعات، 5:05 السلام في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن في حصاد هذا اليوم. صافرات الإنذار في هذه اللحظات في منطقة الجليل الأعلى وتحديدا في القطاع الأوسط، وهذا رغم الإعلان عن وقف إطلاق نار. مصادر أمريكية وإسرائيلية وإيرانية تقول إن الجولة الأخيرة شارفت على الانتهاء أو لربما انتهت، وهذا بضغط من الرئيس الأمريكي. ولكن حتى الآن إسرائيل تواصل في استهداف مواقع في جنوب لبنان. لا التزام من قبل إسرائيل بالنسبة لوقف إطلاق النار في الأراضي اللبنانية وتحديدا في الجنوب. قد يتم إخراج ضاحية بيروت الجنوبية من دائرة الاستهداف. ضغوط كما ذكرنا من الرئيس ترامب لإنهاء هذه الجولة، وكذلك ما رشح من معلومات من مصادر إيرانية عن الرغبة الإيرانية في إيقاف هذه المواجهة الآن والعودة إلى طاولة المفاوضات، وهذا أيضا في إطار جهود الوساطة التي تبذل من قبل جهات عديدة. أيضا الحسابات السياسية الداخلية بالنسبة لنتنياهو، وكل الحسابات الآن قد تكون مرهونة أيضا بال انتخابات وأجواء الانتخابات في البلاد. سنتوقف عند هذه الملفات وفي قراءة تحليلية أيضا وكذلك ميدانية الموقف في إسرائيل بعد جلسة الكابينت اليوم. ننتقل أيضا إلى قطاع غزة، وهناك التصعيد

0: مستمر مع استهداف سيارات ومركبات، بالإضافة إلى مواقع بادعاء أنها عناصر لحركة حماس أو فيها عناصر لحركة حماس، ومحاور أخرى سنتابعها في حصادنا الإخباري. ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج، عادي ياسين في الهندسة الإذاعية، أسيل كبهة في غرفة الأخبار. هذه تحياتي لكم، جاكي خوري. ونبدأ مباشرة من الأراضي اللبنانية في جنوب لبنان، الزميلة الصحفية جويس الخوري من التلفزيون العربي. تحياتي جويس، كيف تبدو الصورة عندك؟
1: جاكي، من الواضح أن لبنان لا يزال خارج أي تسويات أو أي اتفاقات، هذا ما يقوله الجانب الإسرائيلي وهذا ما ينفذه فعليا على أرض الواقع. بعد انتهاء القصف المتبادل بين إسرائيل وإيران، عادت الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان، سلسلة من الغارات استهدفت القطاعين الغربي والأوسط في جنوب لبنان، مع كل التصريحات التي تتحدث عن إمكانية التوصل إلى وقف لإطلاق النار. يبدو أنه حتى هذه اللحظة وقف إطلاق النار ينحصر فقط في ضاحية بيروت الجنوبية ولا ينسحب على جنوب لبنان وعلى البقاع الغربي الذي بات محل أو محط للغارات الإسرائيلية والعمليات العسكرية الإسرائيلية. حتى هذه اللحظة، على الرغم من هذه التصريحات التي تتحدث عن اتفاقات، يبدو أن حزب الله مستمر في عملياته باتجاه المواقع الإسرائيلية. حتى هناك معلومات الآن عن أن هناك صواريخ أطلقت باتجاه مستعمرة زرعيت، ما يعني عمليا أن حتى القصف من قبل حزب الله باتجاه المستوطنات مستمر والغارات الإسرائيلية متواصلة. ويقول حزب الله أن أي تفاهمات يجب أن لا تنحصر فقط في الضاحية الجنوبية وإنما كذلك الأمر في جنوب لبنان، بمعنى أن معادلة التي أرساها الجانب الإسرائيلي بأن شمال والمستوطنات الشمال مقابل الضاحية الجنوبية لا يقبل بها حزب الله، وإنما يفرض الضاحية الجنوبية والجنوب مقابل المستوطنات الإسرائيلية.
0: لبنانيا، هل تقبل هذه المعادلة؟ أنا تابعت قبل قليل بعض التصريحات لرئيس مجلس النواب اللبناني بمعنى القبول بهذه المعادلة، فقط الضاحية خارج الاستهداف وبقية المواقع نعم، وبالتالي هذا قد يمهد مرة أخرى إلى العودة إلى طاولة المفاوضات.
1: صحيح، من الواضح أنه في الكواليس تحديدا الأمريكية هناك استمرار للتحضيرات للجولة الخامسة من المفاوضات المرتقبة في 22 من الشهر الحالي، وعليه فإن اللمسات الأخيرة توضع، ومن هنا جاءت الزيارة التي قام بها أو الجولة التي قام بها السفير الأمريكي في بيروت اليوم على كل من رئيس الحكومة، رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان. بالنسبة لموقف رئيس البرلمان الذي كان وسطيا من الاتفاق الذي تم الإعلان عنه الأسبوع الماضي بعد جولة المفاوضات، يبدو أن هناك بعض التوضيحات بحسب ما يقول السفير الأمريكي سمعها من رئيس البرلمان اللبناني. النقطة الأساسية هي هل سيقبل حزب الله بسحب عناصره من جنوب لبنان وجنوب الليطاني وفق ما جاء عليه الاتفاق، وهل سيقبل بأن يوقف هو العمليات أولا قبل أن توقف إسرائيل هذه العمليات. هذه التفاصيل الصغيرة التي يمكن اعتبارها تفاصيل بالنسبة لهذا الاتفاق الشامل لا تزال عالقة، وبالتالي الاتفاق لم يتم الإعلان عنه رسميا. أذكر هنا بأن رئيس الجمهورية كان قد تحدث عن أن الإعلان رسميا من قبل رئيس الحكومة من قبل الرئيس الأمريكي عن التوصل إلى هذا الاتفاق سيبدأ تنفيذه بعد 24 ساعة. حتى هذه اللحظة دونالد ترامب لم يعلن رسميا عن تفاصيل هذا الاتفاق، وبالتالي هناك بعض الأمور التي تحتاج إلى توضيح وضمانات من الطرفين، إن كان من طرف حزب الله وإن كان من الطرف الإسرائيلي عبر الولايات المتحدة قبل الحديث. ولكن عمليا التصريحات الإسرائيلية اليوم كانت واضحة لجهة القول بأنه سيتم وقف الاعتداءات والعمليات العسكرية باتجاه إيران، ولكن يبقى جنوب لبنان تحت النيران الإسرائيلية، بمعنى أن المخطط العسكري الإسرائيلي مستمر، هناك مخطط توسعي إضافي باتجاه النبطية كما شاهدنا يوم أمس، وبالتالي لا تزال الأمور على حالها بالنسبة لجنوب لبنان.
0: نعم، إذن هكذا هي الصورة، وصورة معقدة وصعبة. ولا ننسى جويس أنه كل يوم هنالك ضحايا ومصابين، ولكن لا أحد تقريبا يلتفت بما في ذلك استمرار تدمير القرى، هل هذا يثبت لكم ميدانيا أيضا؟
1: نعم طبعا، الغارات الإسرائيلية عنيفة ومدمرة، وحتى نحن نتحدث عن ضحايا، عن عداد ضحايا يرتفع يوما بعد يوم، نتحدث عن أكثر من 11 جريحا وأكثر من 4000 شهيد منذ الثاني من أذار مارس

0: الماضي، وبالتالي هذا الأمر أيضا هو نقطة أساسية في هذه المفاوضات، خصوصا أننا لم نعد نتحدث فقط عن ضحايا أو شهداء من مقاتلي حزب الله، وإنما نتحدث عن مدنيين، عن عسكريين. شهدنا يوم السبت الاستهداف الذي طال ضابطا في الجيش اللبناني، إضافة إلى 2 آخرين، المسعفين، الصحفيين. وبالتالي هذه هي نقطة أساسية فيما يتعلق بوقف الاعتداءات، وقف أيضا استهداف المدنيين خصوصا، وأن معظم الغارات التي تحصل يكون فيها ضحايا من المدنيين.
1: أنا أشكرك جدا على هذه المداخلة جويس، شكرا لك، وطبعا سنتابع أيضا من خلالك مراسلة التلفزيون العربي في جنوب لبنان. شكرا، تحياتي. إذن هذه في قراءة ميدانية، نحن في قراءة تحليلية الآن. هل ما حصل في الليلة الماضية وخلال هذا اليوم يعزز من موقف حزب الله داخليا داخل الساحة اللبنانية وكذلك إقليميا، أم أيضا ما حصل الآن من خلال استمرار إسرائيل في استهداف مواقع في جنوب لبنان وفقط إخراج ضاحية بيروت الجنوبية من دائرة الاستهداف؟ كيف نقرأ الصورة الآن مع الدكتور يسري خيزران الباحث والمؤرخ ودراسات الشرق الأوسط؟ أستاذ يسري، أهلا بك معنا، تحياتي.
2: أهلا وسهلا أستاذ زكي، مساء الخير.
1: كيف يخرج الحزب على الأقل من هذه الجولة؟
2: يعني إيران تحاول فرض معادلة جديدة تثبت أقدام حزب الله في لبنان في مقابل الحكومة اللبنانية المتحالفة مع الولايات المتحدة والمتفاوضة مع إسرائيل. يجب الاعتراف بأن إيران فاجأت إسرائيل بالأمس واليوم، وإسرائيل فقدت زمام المبادرة رغم تفوقها العسكري. إيران بالتعاون مع حزب الله تحاولان تثبيت معادلة يتم من خلالها وقف إطلاق نار شامل على كل الجبهات. أعتقد أن الورق الرابح في يد إيران هو استعجال الولايات المتحدة توقيع اتفاقية مع إيران وفقدان الخيار العسكري. يبدو أنه لم يعد هنالك خيار عسكري في مواجهة النظام الإيراني.
1: نعم، ولكن بالمعطيات الآنية اليوم دكتور يسري، وهنا سؤالي، الإيران الآن تقول نحن على استعداد لوقف إطلاق الصواريخ ونلتزم بوقف إطلاق نار، هنالك اتصالات وهنالك جهود وساطة، ولكن هي توافق على هذه المعادلة من خلال إخراج ضاحية بيروت الجنوبية وليس مناطق أخرى. الآن جويس نقلت لنا الصورة، استهدافات عنيفة في جنوب لبنان في منطقة صور في البقاع، بما معناه إسرائيل تشعر بأنها لديها حرية عمل عسكري وأنه لديها هذه المساحة الواسعة رغم الموقف الأمريكي. هل هذا يمكن أن يؤدي إلى معادلة ما لتسوية ما في جنوب لبنان وأيضا أمام حزب الله داخل الساحة السياسية اللبنانية؟
2: يعني صراحة أعتقد أن الحرب التي بدأت عام 2023 دخلت فصولها الأخيرة. إسرائيل ستحاول جاهدة فصل الجبهة اللبنانية عن الجبهة الخليجية، استبعد أن يكون ذلك في حال التوصل إلى اتفاق ما بين الولايات المتحدة وإيران، سينسحب هذا الاتفاق على ما يبدو على الجبهة اللبنانية، وبالتالي ستكون هنالك على ما يبدو تسوية. تسوية لا تشمل نزع سلاح حزب الله، وإنما تسوية لوقت إطلاق النار وتثبيت ترتيبات أمنية في جنوب لبنان. أعتقد أن حزب الله تجاوز مرحلة الخسائر، إن كان ذلك بالخسائر البشرية أو الدمار الهائل. حزب الله مصر على تثبيت معادلة جديدة في لبنان تقوم على وقف شامل لإطلاق النار، لا عودة لما ترتب على اتفاقية وقف إطلاق النار في 22 عام 2024. ما يريده حزب الله وتأييده إيران بالمطلق ووقف شامل لإطلاق النار، وأعتقد أن مفتاح الحل هو في يد الولايات المتحدة، ولا يبدو أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطا على إيران كما تمارس ضغوطا على إسرائيل. يجب الاعتراف بذلك، أن الأزمة الاقتصادية العالمية وإغلاق مضيق هرمز وتآكل الإنجازات العسكرية التي حققت في الحرب، كل ذلك يلعب في صالح إيران. الولايات المتحدة مستعجلة لتوقيع الاتفاق، ولا يبدو أن إيران في عجلة من أمرها.
1: هذا صحيح، ولكن في المشهد اللبناني بالضبط، ولكن في المشهد اللبناني هل يستطيع حزب الله الآن في اتصالاته الداخلية وموقفه الداخلي أن يقول لدي الآن حليف إيراني داعم ويستطيع أن يفتح حرب شاملة، أم هو بعد ما حصل اليوم يقول لدي حليف ولكن محدود، يعني أو المساحة محدودة ولا يستطيع أن يذهب إلى ما هو أبعد مما حصل اليوم. يعني كيف سيستخدم حزب الله ورقة إيران وما حصل في 24 ساعة الأخيرة أمام

0: الحكومة اللبنانية؟
1: أنا أرى الأمور مقلوبة، مقلوبة بمعنى أن العملية العسكرية المحدودة التي نفذتها إيران بالأمس وصباح اليوم قلبت المعادلة، بمعنى أن الذي يحمي لبنان هو إيران وليست المفاوضات التي تقوم بها الحكومة اللبنانية في مقابل إسرائيل أو في مقابل الولايات المتحدة. حزب الله سيوظف هذا على أساس أن إيران لم تتورع عن مهاجمة إسرائيل ومبادرة إلى مهاجمة إسرائيل دفاعا عن لبنان ودفاعا عن حزب الله في لبنان. أعتقد أن في ذلك دعم معنوي واستراتيجي لحزب الله في لبنان. أيضا يجب أن نشير، أن أؤكد النقطة التي قلت سابقا، حزب الله تجاوز مسألة الخسائر. الخسائر في جنوب لبنان فادحة، إن كان ذلك بالدمار الهائل وعشرات الآلاف من الضحايا، إلا أن حزب الله لن يقبل بالعودة إلى اتفاقية وقف إطلاق النار تجيز لإسرائيل حرية العمل. السعي هو للذهاب وفقا لما ترتب على مباحثات باكستان، بمعنى وقف إطلاق النار على كل الجبهات، ولربما الزيارة التي يقوم بها رئيس أركان الجيش اللبناني لباكستان هو دلالة على أن المنطقة لربما تذهب إلى تسوية شاملة. أعتقد أن كما قلت المفتاح هو في الولايات المتحدة.
0: نعم، أنا قرأت فقط للتوضيح دكتور يسري أنه، وحتى سئلت عن هذا الموضوع من بعض يعني الجهات، وكأنه هنالك الآن إمكانية لدخول السوري إلى الملعب اللبناني، والمشهد ما حصل بعد الاجتياح الإسرائيلي في العام 82 واستخدام ورقة سوريا، هل الشرع في هذا الوارد أم هذا فقط يعني فقاعة أطلقت، وأن يكون جزء من الحل الآن دخول قوات سورية إلى الأراضي اللبنانية؟
1: لا أعتقد أن النظام السوري قادر على ضبط الأمور في بلاده، قادرا على ضبط الأمور في لبنان. هذا ليس جيش حافظ الأسد 420 ألف مقاتل، هذه مجموعة من الميليشيات بصعوبة تضبط الأمور في الداخل السوري. لا أعتقد أن سوريا دولة قادرة على لعب دور إقليمي. سوريا حافظ الأسد التي كان لها دور إقليمي في المنطقة انتهت من الوجود.
0: إذن هاي هي الصورة. أنا أشكرك جدا على هذه المداخلة دكتور يوسف خزران، شكرا لك، تحياتي، مساء الخير، تحياتي. إذن هذا في المشهد اللبناني الداخلي، وسنعود أيضا إلى قراءة تحليلية كذلك بالنسبة للتطورات في إسرائيل وما الذي يحرك نتنياهو في هذه المرحلة، ولكن نخرج الآن إلى فاصل إعلاني ونتابع في حصاد هذا اليوم.
2: كرميل والمنطقة، انتوا جاهزين للخبر الكبير؟ تم افتتاح قاعة العرض الجديدة لشركة سيارات شانغان في كرميل مع تشكيلة موديلات ديبال. تعالوا واستمتعوا بالتكنولوجيا والتصاميم الجديدة والأداء الخارق عن قرب. بانتظاركم في قاعة سيارات شانغان كرميل، المنطقة الصناعية، شارع حاروشة 38، شانغان. لكل الدهانين ومقاولي التشطيب هذا وقتكو، بس في طه عربي سوبر كريل 18 لتر من طنبور بسعر لا يصدق 209 شيكل بس، وكمان أسعار بتجنن على الجمار سيد والماجيك بوند. بطه عربي الخدمة ممتازة والأسعار ما بتتكرر. تنسوش المتابعة على الانستغرام، تعالوا استغلوا العرض قبل ما يخلص. للتواصل 64648890 وعبر الويز طه عتسيم الناصرة الصفافلي. طه عربي وأولاده اسم تعتمد عليه، خاضع لشروط الحملة.
3: دخولية بس ب25 شيكل.
2: بيبي شارك عرابي يطلق حملة دخولية بس ب25 شيكل، الحملة حتى 25/6. تعالوا واستمتعوا بأجمل الأجواء في بيبي شارك. أهلا وسهلا.
4: أحلى جلسة عائلية، نشاف لقمة هنية، بيبي شارك بعرابي.
5: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
6: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع على الملعب، القعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة، بس إيطاليا مش بكأس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكم بالقعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية، ماما ميا جديد. بيتزا مع دانوت حارة نار، تنوفا في كل بيت طيب.
7: فش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب24 شيكل و90، أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو الواحد ب69 شيكل و90، حبوب ذرة جراندي 540 جرام الخمسة ب19 شيكل و90،

0: سيميلاك جولد 700 جرام، الاثنين ب 99 شيكل و90. مشروب خفيف بريجات 1.5 لتر، الثلاثة ب 15 شيكل و90. الحملة حتى 13.6، خاضعة لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: سجلوا الآن اليوم المفتوح في شبكة كليات عتيد بتاريخ 17 يونيو في بير السبع تل أبيب حيفا ومعلوت. مسار هندسيين في مجال البناء، الهندسة المعمارية، هندسة سيارات، برمجيات، صناعة وإدارة. اتصلوا الآن نجمة 9088. هندسيين يعني عتيد.
3: الشمس دائماً

0: استمعتم. انتظروا حتى الساعة 8 وبعد 8 بقليل ربما يصدر بيان هام عن وزارة التربية والتعليم وتحديث بالنسبة للطلاب والأهالي حول استئناف التعليم غدا، أم سيكون تعليم وجاهي أم سيكون تعليم عن بعد. كل هذا مرهون بتقييم الوضع من قبل الجبهة الداخلية التي ترتبط أيضا بتقييم سياسي بناء على المفاوضات الجارية. وتقول لنا سمحون: لا نحن نرفض أي ادعاء بأن القرارات تؤخذ بسرعة، لأن هنالك أمن وأمان للطلاب ونحن نعمل وفق تعليمات الجبهة الداخلية. الحسابات أمن وأمان بالنسبة لوزارة التربية والتعليم، ولكن ماذا عن الحسابات السياسية وخاصة بالنسبة لنتنياهو؟ ونحن نقترب رويدا من موعد الانتخابات، وهل الضغط الذي يمارس عليه من قبل ترامب هو أيضا ضغط مطلوب لنتنياهو في إطار حساباته السياسية، أم عليه أن يواجه ترامب؟ وهذا يفسر أيضا إصراره على توجيه ضربات في إيران اليوم صباحا واستمرار توجيه الضربات العسكرية في جنوب لبنان، لأن الأهم في هذه المرحلة هي القاعدة الشعبية الانتخابية بين مطرقة ترامب وسندان الانتخابات في إسرائيل. التقرير التالي بالنسبة لنتنياهو وقراءة تحليلية، وأيضا ما قاله أيضا المحلل الشؤون الأمريكية آلون بينكس لإذاعة الشمس.
1: في لحظة إقليمية مشحونة يجد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو نفسه بين مطرقة العلاقات المتوترة مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسندان الحسابات الداخلية المعقدة المرتبطة بالانتخابات البرلمانية المقبلة في إسرائيل. ورغم ما تردد عن اتصالات هاتفية ومحاولات تنسيق، يبدو أن المشهد على الأرض يسير في اتجاه مختلف. فإسرائيل تواصل ضرباتها في أكثر من ساحة، فيما تصعد إيران لهجتها مهددة بالرد، ما يعكس اتساع رقعة التوتر الإقليمي وارتفاع منسوب المخاطر. داخلياً يتحرك نتنياهو وفق معادلة دقيقة، من جهة يسعى لتعزيز صورته كقائد أمني حازم لا يتراجع أمام التهديدات، ومن جهة أخرى يحاول منع أي تصعيد كبير قد ينعكس سلباً على مزاج الناخب الإسرائيلي في ظل الاستقطاب السياسي الحاد والأزمة الحزبية المستمرة. لكن السؤال الأهم يبقى: هل ما زال نتنياهو لاعباً سياسياً مستقلاً يملك حرية القرار، أم أنه بات مكبلاً بتوازنات داخلية وضغوط أمريكية لا يمكن تجاوزها؟ بين خطاب السيادة الكاملة الذي يروجه أنصاره وواقع الاعتماد على الدعم الأمريكي والتنسيق الأمني، يظهر نتنياهو وكأنه يتحرك داخل مساحة ضيقة يحاول فيها الحفاظ على صورة القائد القادر على الحسم دون أن ينزلق إلى مواجهة مفتوحة قد تقلب الطاولة إقليمياً وانتخابياً في آن واحد.
2: السخسخين والعيوبين خلوكي الدؤوت שהיו בעבר, היו בתוך הקשר של יחסים טובים, בסיסיים טובים. כרגע, אם אתה מסתכל על דעת הקהל בארצות הברית, על הגישות כלפי ישראל, איך רואים את ישראל, איך רואים את נתניהו, התפרסם סקר גדול מאוד שלשום של מכון המחקר פיו, שאולי הכי יוקרתי, שמראה ש-60% מהאמריקאים יש להם דעה שלילית על ישראל, ו-72% דעה שלילית על נתניהו. בתוך זה, אתה מתעמת עם נשיא ארצות הברית, כשאתה בעצם מבודד בעולם בגלל היחסים הטובים שלך עם הנשיא הזה. אז עכשיו, האחרון שנשאר לך, אתה נתניהו, האחרון שנשאר לך זה טראמפ, וגם איתו אתה רב. מצד שני, ז'קי, בוא לא נשכח, נתניהו כרגע לא מתעניין ביחסים שלו עם טראמפ, נתניהו מתעניין אך ורק בבחירות. הוא אומר, אני עכשיו אריב עם טראמפ, טראמפ יקלל אותי, בסדר, אין בעיה, אם אני אנצח, אם אני ארכיב את הממשלה הבאה, אני אתקן את ה... ככה הוא תמיד עולה, אתה יודע, הוא חושב על מחר, או על החדשות של הערב, לא בעוד חצי שנה. הוא מעניין אותו רק הבחירות, ובשביל הבחירות הוא צריך מלחמה, ובשביל הבחירות הוא צריך להראות שהוא אבו עלי, ואמר לא לארצות הברית, או אבו נפחה, או מה שתריך תקרא לזה.
0: إذن بين أبو علي وأبو نفخة المحلل الشؤون الأمريكية آلون بينكس، وكيف يقرأ نتنياهو الآن؟

0: المشهد وفي علاقته مع ترامب يقول الأهم الآن هو الأحداث الحالية وتداعيات هذا المشهد على الانتخابات وكيف يتخذ القرارات وأنه لا يخضع للقرار الأمريكي. هذا بالنسبة لنتنياهو وفي حساباته السياسية. وكنا مع تقرير الزميل ابتهال حسن. اليوم كانت جلسة للمجلس الوزاري المصغر لشؤون السياسية والأمنية، ولكن كيف نلخص الموقف الإسرائيلي حتى الآن وفق المصادر الإسرائيلية التي تقول هنالك استعداد لوقف إطلاق النار مع إيران، ولكن استمرار الضغط العسكري في جنوب لبنان؟ زميل أدهم حبيب الله، تحياتي أدهم، مساء الخير.
1: مساء الخير لك جاكي ولكافة المستمعين.
0: هل الصورة في إسرائيل واضحة؟
1: لا، هي غير واضحة حتى الآن. لا يوجد أي بيان رسمي أو تعقيب رسمي على إعلان إيران من جهتها على وقف إطلاق النار، باستثناء يعني مصدر رفيع المستوى. في بعض الأحيان المصدر هو ذاته يعني رئيس الحكومة الذي يقوم بنقله إلى وسائل الإعلام، ولكن حتى الآن بعد المهاتفة التي جرت للمرة الثانية على التوالي في أقل من 24 ساعة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الأمريكي، عمليا يمكن القول أولا وفق الدلالات هناك تراجع في الضربات الإسرائيلية على إيران، هناك هدوء حذر عمليا على بعد التصعيد الذي كان بين الطرفين، وهذا إلى ربما دلالة في هذه المرحلة على وقف العمليات. ولكن في المقابل أيضا يمكن القول بأن هناك معادلة باتت واضحة. المعادلة تقول بأن إسرائيل عمليا ستواصل ضرباتها في لبنان، وهذا لربما انعكس خلال الساعات الأخيرة من خلال تكثيف الضربات الإسرائيلية في مناطق متفرقة. قبل قليل كان هناك استهداف لمركبة في مدينة صور، بالإضافة إلى ذلك غارات أخرى كانت في المناطق الحدودية، تحديدا نتحدث مناطق جنوب لبنان وليس الضاحية. الآن السؤال المطروح عمليا بعد سماع صافرات الإنذار التي كانت اليوم في مدينة كريات شمونة، وهذه الصافرات التي سمعناها بعد غصب رشقات صاروخية من قبل حزب الله وفي مناطق أخرى في الجليل الغربي زرعيت، هل ستقوم إسرائيل خلال الساعات القريبة بضرب الضاحية الجنوبية؟ لأننا نتحدث هنا عن معادلة تم تثبيتها، الضاحية مقابل الكتلة الشمالية، أم عمليا هنا إسرائيل ستتحول أو لربما ستلبي في هذه المرحلة دعوة دونالد ترامب لوقف إطلاق النار بشكل فوري بين إيران وإسرائيل؟ أم نحن نتحدث هنا عن لربما قرار إسرائيلي انفرادي قد يكون سيادي هذه المرة عمليا بعدم تلبية رغبات ترامب وأيضا قرارات دونالد ترامب بتوسيع نطاق العمليات إلى الضاحية؟ الآن في كلا الحالتين عمليا يمكن القول هناك ردود فعل إسرائيلية غاضبة، تصريحات عمليا انتقدت سياسة الحكومة بما في ذلك أيضا تثبيت هذه المعادلة. يعني في نهاية المطاف جاكي، إذا قال نتنياهو لترامب لا، لها انعكاسات خطيرة وكبيرة جدا، وإن قال له نعم أيضا عليها ولها انعكاسات كبيرة جدا داخليا سياسيا وأيضا في عمق العلاقة. لذلك الآن نحن نتحدث عن ترقب إذا كانت إسرائيل سترد في الضاحية الجنوبية خلال الساعات القريبة، أم نحن أمام تثبيت معادلة في هذه المرحلة. ولكن أيضا في هذه النقطة أريد أن ننوه عمليا، رغم إعلان إسرائيل أو لربما إيران عن وقف الضربات على إسرائيل وهجماتها على إسرائيل بشكل مفاجئ كان هذا التصريح، هناك أو حتى الآن لم يصدر أي تعليمات أو قرارات من قبل الجبهة الداخلية حول تخفيف القيود أو لربما تعطيل الدراسة وعودة أو انتظام الدراسة يوم غد، بمعنى الأمور غير واضحة.
0: هذا ما سمعناه قبل قليل من أورنا سمحون. سؤالي أدهم، يعني بعد جلسة الكابينت لم ترشح معلومات أو بيان واضح، بمعنى حتى الآن الأمور ضبابية؟
1: الأمور ضبابية غير واضحة، قد ترتبط عمليا بتصرفات وأيضا سياسة حزب الله تجاه الجبهة الشمالية. الأمر الآخر، إذا كانت هناك لربما أمور مفاجئة لم نعلمها ترتبط في المهاتفة أو المحادثة التي جرت بين ترامب ونتنياهو، تتعلق مثلا لربما بعودة العمليات خلال الأيام القريبة. لماذا؟ لأن كانت هناك دلالة من التصريحات أن ترامب طلب من نتنياهو التريث والتروي أيضا وإعطاء المهلة الزمنية لإيران على ما يبدو لأيام إضافية حال عدم الرد على الاتفاق أو لربما مسودة الاتفاق بين الطرفين. الأمر الآخر الذي لربما أيضا يرتبط في هذا السياق هو قضية يعني استمرار أيضا المستشفيات بحالة الطوارئ وعدم نقل المرضى يعني أو إبقائهم على الأقل في هذه المرحلة أيضا في أقسام الطوارئ المحصنة في داخل المستشفيات. لذلك لا نعلم إذا كان هذا الهدوء الحذر أولا يرتبط لربما بخطة أمريكية إسرائيلية مستقبلية قد تكون خلال الأيام القريبة، أم نحن نتحدث فعلا عن هدوء قد يرتبط عمليا في هذه المرحلة بتثبيت المعادلات والبقاء؟ ولكن الشيء الذي يربك الحسابات هو عمليا استمرار حزب الله بضرباته تجاه البلدات الشمالية، تجدد الغارات، واللافت أكثر هو عمليا منذ توقف إيران عن ضرباتها في إسرائيل دخل الحزب هو بنفسه على خط المواجهة واستمر بإطلاق صواريخ وكأننا نقول تنسيق على خط بيروت طهران.
0: إذن هذه الصورة، أنا أشكرك جدا على هذه المداخلة زميل أدم حبيب الله، وفي قراءة تلخيصية للموقف الإسرائيلي حتى الآن والتصعيد بين إيران وإسرائيل، كيف نلخص المشهد حتى الآن ولماذا ذهبت إيران إلى هذه الخطوة؟ هل هي مخاطرة ومجازفة كبيرة أم لعبة سياسية جريئة بالنسبة للإيرانيين؟
2: تشهد المنطقة تصعيدا جديدا بين إيران وإسرائيل بعد سلسلة ضربات إسرائيلية استهدفت مواقع في لبنان، خصوصا في محيط بيروت ومناطق يعتقد أنها مرتبطة بحزب الله وفقا للادعاءات الإسرائيلية. هذا التطور دفع إيران إلى الانتقال من سياسة الرد غير المباشر إلى إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل في خطوة تعد الأخطر منذ أشهر. مصادر سياسية ترى أن ما يجري لا يرتبط فقط بالساحة اللبنانية، رغم أن لبنان كان شرارة التصعيد، بل يعكس صراعا أوسع على موازين الردع في المنطقة. إيران تعتبر أن استهداف حزب الله بهذا الشكل يمس جوهر نفوذها الإقليمي، فيما تحاول إسرائيل فرض معادلة جديدة في شمالها تمنع أي تهديد مستقبلي من الحدود اللبنانية. في الخلفية يتدخل العامل الأمريكي أيضاً، حيث يراقب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التطورات عن كثب ويدفع باتجاه احتواء التصعيد ومنع انزلاقه إلى مواجهة إقليمية شاملة. في المقابل تسعى واشنطن إلى إبقاء قنوات التفاوض مفتوحة مع طهران رغم التوتر المتصاعد، لكن الميدان يبدو أسرع من السياسة، إذ تشير التقديرات إلى أن الطرفين يختبران حدود الردع المتبادل في وقت تتزايد فيه المخاوف من توسع دائرة المواجهة لتشمل ساحات إضافية في المنطقة. حتى الآن لا مؤشرات واضحة على تهدئة قريبة، ما يجعل المنطقة أمام مرحلة حساسة قد تحدد شكل الصراع في الأسابيع المقبلة.
3: يعني أنا بعتقد هي ضربة محدودة، يعني يمكن التعامل معها ضمن قواعد الاشتباك أو تحسين قواعد الاشتباك التفاوضية. العملية أثبتت أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي لا ترغب باستمرار هذا المسار التفاوضي الدبلوماسي، وبالتالي مهاجمة الضاحية الجنوبية وقتلها لمجموعة من ضباط الحرس الثوري في الضاحية الجنوبية في بيروت، يعني فهم إيرانيا على أنه لي ذراع أو محاولة ابتزاز في هذه المرحلة، وبالتالي كان الرد الإيراني أنه إيران لا غير مقيدة في المفاوضات وتستطيع أنها تضرب العمق الإسرائيلي، خاصة أنه إيران كل ردودها على بعض العمليات التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية كانت مركزة على دول الخليج، لكن هذه المرة ارتأت أن يكون الرد مباشرة على العمق الإسرائيلي.
0: إذن تقرير زميلة زهرة سعيد وتحليل أيضا من البروفيسور أيمن يوسف أستاذ العلاقات الدولية. بين هذا وذاك ماذا عن قطاع غزة؟ هذا الصباح سمعنا عن إغلاق المعابر، ولكن أيضا المسيرات والمدفعية والطائرات ما زالت تعمل، وكذلك عدد الضحايا والمصابين، ولكن بعيدا عن الأضواء والمتابعة حتى الإعلامية. الزميل الصحفي عماد أبو شويش، تحياتي لك، مساء الخير سيد عماد.
4: مساء الخير لك جاكي.
0: هل يمكن نقول أنه غزة غير هادئة إطلاقا، استهدافات مستمرة وضغط عسكري، ولكن بعيدا عن عدسات الكاميرا والمتابعة الصحفية والإعلامية والدولية؟
4: يعني شوف، خلينا أكون واقعي الآن، أنا أتحدث معك وكأن الحياة في غزة قبل 7 أكتوبر 2023، سماء صافية، شمس مشرقة، لا توجد أي طائرة استطلاع، لا توجد قذائف مدفعية، لا يوجد قصف حربي إسرائيلي، لا يوجد أي شيء يعكر صفو الحياة، باستثناء أنه لا توجد فيها كهرباء ولا يوجد فيه، وهناك خيام وهناك حرائق، يعني جو لطيف. ولكن إذا ما لاحظنا في أنه في لحظة واحدة ربما في أقل من 10 ثواني قد ينقلب الحال بصاروخ يسقط على أحد الخيام أو تجمع خيام كما حدث اليوم في المواصي أو كما حدث في مدينة غزة أو كما يحدث

0: في مناطق مختلفة أو في التوغلات الليلية أو خروج حتى طائرة الأباتشي بشكل ليلي، أصبح خروجها أمر اعتيادي مرعب. عندما تخرج طائرة الأباتشي يعني أزيز المراوح يحدث جلبة كبيرة في السماء وفي الأصوات التي تخرج بعدها، ما يحدث رعب مستمر لدى جميع السكان. بكل الأحوال غزة كما هي لم تتغير من رعب ودمار وعدم وجود ماء بعد انسحاب UNDP من عدم تزويد المياه منذ أكثر من أسبوعين. المطبخ العالمي أوقف كثير من مطابخ، هو بدل أن يقدم 1,000,000 وجبة يقدم 200,000 وجبة اليوم، تحكي على أنه 80% من سكان قطاع غزة يحتاجون إلى عمل بشكل طارئ وهم تحت البطالة. 750,000 إنسان داخل الخيام، ومنهم تقريبا 300,000 إلى 400,000 شخص إن لم يأكلوا من التكية، لم يأكلوا، لم يجدوا الطعام بالحد الأدنى البسيط جدا. اليوم إغلاق المعابر، لا أدري ما العلاقة التي هي متواجدة الآن ما بين القصف في في في في في إيران أو شمال يعني شمال فلسطين أو إسرائيل، لا أدري ما العلاقة أن يغلق معبر كرم أبو سالم، ما العلاقة؟ ورغم ذلك خرجت معلومات بإغلاق المعابر، وبعد ذلك تم الحديث عن إعادة فتح المعبر، وذهبت توجهت الشاحنات الفارغة لاستلام البضائع أو المساعدات، ولم تحمل أي شيء، 4 شاحنات فقط دخلت للتجار وأكد هنا للتجار وليست مساعدات، ومن ثم عادت يعني خالية الأفاض من هذا الشيء.
1: والسؤال يا أستاذ عماد، هل أنتم يعني ما نقرأ الآن من كلماتك وحديثك معنا في الفترة الأخيرة أنه الموقف الآن في قطاع غزة هو الموقف الذي قد يستمر لأشهر، ولا أريد أن أبالغ وأكون متشائم لسنوات، بمعنى هنالك وقف إطلاق نار، هنالك حدود لإسرائيل في الخط الأصفر، ونتنياهو يوم أمس قالها في جلسة مجلس الوزراء أنه يحاولون توسيع يعني السيطرة إلى 70%، وهذا الواقع سيستمر، لا أحد الآن يطالب ولا أحد يضغط بالانسحاب ولا أحد يضغط بموضوع قوات دولية، لا أحد يتحدث عن عودة أو دخول اللجنة الوطنية لإدارة شؤون القطاع، كل مسألة نزع السلاح لحماس والميليشيات مطروحة ولكن تناقش وطحن مي كما نقول، بمعنى هذا الأمر وهذا المشهد الذي تصفه قد يستمر الآن لأشهر.
0: يعني الجملة الأخيرة ربما يعني أقتبس منها مثل فلسطيني نحكي إحنا بدق المي بالهون. يعني إحنا في نهاية الأمر يعني دق المي هو مي أو خذ المي هو مي، في نهاية الأمر نحن في فترة طويلة، ولكن أنا على عكسك المرة هاي. أنا نوعا ما متفائل، لست متشائل ولا حتى متشائم، يعني مش بطلت أكون في المرحلة الصعبة. اليوم كل الناس عم تنتظر انعقاد انتخابات الإسرائيلية للكنيسة وحل الكنيسة وحل الحكومة، وربما أن يأتي التغيير خاصة للمعارضة بين
1: يعني أنت لو أني عم بتقولي ولكن واضح أنه لن يكون تغيير حتى موعد الانتخابات في إسرائيل،
0: يعني صبرنا 2.5 سنين صديقي لزيادة هالشهرين يعني كمان عشان نستنى. الناس في غزة يعني في كل دقيقة، أو أحكي لك من سنة الناس نفسها يكون في تغيير حال، بس إحنا الواضح أن هناك مماطلة إسرائيلية، هناك تفويت لأي فرصة قد تفضي إلى وجود سلام أو وجود حياة كريمة للسكان في قطاع غزة. بالأمس وقبل الأمس كان هناك مفاوضات في القاهرة، جلست المخابرات المصرية وبرعاية المخابرات المصرية تواجد الأتراك والقطريين والفصائل الفلسطينية، اجتمعوا يعني حتى يرفعوا كمان، حتى وجود الفصائل ملهاش قيمة بصراحة أكون واضح معك باستثناء حماس والجهاد، حتى يرفعوا الغطاء عن حالهم حماس والجهاد إنه إحنا مش لحالنا اتخذنا القرار، ما أنتوا لحالكم اتخذتوه ب 7 أكتوبر كحماس. ولكن اليوم القرار اللي موجود هون في إنه تسليم السلاح وشروط كثيرة لها علاقة بالموظفين، لها حتى تيار الإصلاح الديمقراطي بقيادة سمير مشراوي ومحمد دحلان من تيار فتح كانوا موجودين. اليوم إذا كانت كل هاي الفصائل مش عارفين يتخذوا مواقف، طب مين نجيب؟ نجيب حدا من كوالالمبور يتخذ مواقف عن هل نسلم السلاح؟ ماذا تبقى من سلاح؟ هذه كل التفاصيل اللي موجودة قد تكون فيها تفضي، يعني الأخبار تأتي من القاهرة ما تأتي من أخبار مبسطة بسيطة تقول بأن هناك انفراجة وأن هناك تغير في الوضع القادم والحالي، ولكن على شوف كل من قرب من شيء بتلاقي نتنياهو طلع بحركة مجنونة ضرب الضاحية، وكأنه لا يريد المنطقة أن تستقر، هو يريد أن تستمر الحياة. يعني حتى لو بكرة حل ترامب، والواضح أنه ترامب رايح في

0: خفض التوتر وإيقاف التصعيد، وأنه لا يكون هناك رد يفضي إلى رد أعلى، خاصة مع دخول اليمن. وهذه مشكلة كبيرة، خاصة ترامب ضمن اليمن ما بتضرب، وضمن اليمن مش هتتدخل في الحروب السابقة، لكن اليوم دخلت اليمن، دخلت حزب الله ضرب من جديد، وإيران موجودة. ما أعتقدش أنه غزة نهائي لم يتبقى، شوف لو تبقى في غزة أي نوع من أنواع السلاح الثقيل، واليوم بتفاوض على السلاح الخفيف 60,000 ولا 20,000 قطعة كلاشن، ما أنت قادر يعني موجودات في في في في أي دولة ما فيش فيها قانون زي الصومال، في مليون قطعة كلاشن تقريبا. فالموضوع مش موضوع أنه أسلحة خفيفة، هم عم بدوروا على خريطة أنفاق. نتنياهو يبحث عن أي تفاصيل لها علاقة باستمرارية المفاوضات واستمرارية تضييع الوقت، وحتى يصل إلى المرحلة النهائية، مرحلة انتخابات، وأن ينجو برأسه سياسيا.
1: ولكن يعني المشهد
0: منفذ حقيقة جاد، إنه صديقي إنه حماس يبحث عن أي منفذ له علاقة بأن أن تبقى بمنظر المنتصر. وانظر إلى خطاباتهم في نهاية الأمر، والمتضرر الأول والأخير والشعب الفلسطيني المكلوم الذي يبحث الآن عن قطرة مياه في ظل الحر والرطوبة العالية في غزة، وفي ظل كل يوم عم بنموت بشكل مجاني من صواريخ الطائرات الاحتلال الإسرائيلي.
1: أنا أشكرك على هذه الصورة المؤلمة، يعني أردت أن أستمع إليك وهذا المونولوج المؤلم، ولكن هذا هو واقع الحال. شكرا لك زميلي، يعطيك ألف عافية، تحياتي.
0: شكرا.
1: والآن يأتينا بلاغ من مكتب رئيس الحكومة أن نتنياهو سيلقي خطاب عند الساعة 6:15، هذا أو كلمة لرئيس الحكومة عند الساعة 6:15 في هذا المساء. سنكون في متابعة لنوفيكم بالتفاصيل. إذن نتنياهو سيتحدث بعد قليل، لا نعلم في هذه المرحلة إذا كان سيعطي إجابات في موضوع وقف إطلاق النار والتطورات التي حصلت منذ يوم أمس وهذا الصباح، وكذلك التطورات الميدانية والسياسية في الساعات الأخيرة. ولكن نتنياهو سيتحدث عند الساعة 6:15، عادة يتأخر قليلا، ولكن سنوافيكم بالتفاصيل. الآن إلى قضية أخرى، إلى الأرض والمسكن. واليوم عملية هدم كبيرة كانت في برطع الشرقية، جرافات تابعة لسلطات التنظيم وتحت حراسة الجيش والأجهزة الأمنية نفذت عملية هدم كبيرة في هذه البلدة القريبة من الجدار الفاصل ومن بلدة برطعة، ولكن نتحدث هنا عن برطعة الشرقية. وغسان قبها رئيس المجلس البلدي تحدث لإذاعة الشمس.
2: برطعة الحي فيه يعني عشرات المنازل طبعا الجديدة، حجة الاحتلال بهذه المنازل عدم وجود ترخيص ووجود البيوت في منطقة سي. إذا كانت الحجة حجة الجدار فهي بعيدة عن الجدار مسافة 4 كيلومتر، وهي بعيدة عن الخطوط الرئيسية في البلدة، في يعني على الخطوط الرئيسية الخارجية. يعني لا داعي حجة الاحتلال بأن هذه البيوت يعني تؤثر على الوضع العام، حجج واهية.
1: وأنتم وهي بلدة يعني بلدة اللي هي بالناحية إدارية تابعة لمن؟ لمركز الحكم المحلي الفلسطيني أم؟
2: نعم صحيح، برطعة إداريا تابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية، وأمنيا بعض المناطق فيها تابعة للاحتلال الإسرائيلي.
1: وهذه المباني هي مباني سكنية أم مباني تجارية؟
2: مباني سكنية، جميع المباني التي اتخذ القرار بهدمها هي مباني سكنية. يوجد 6 منازل قيد الإنشاء أو يعني قيد التشطيب، وهناك 14 منزل مسكون، في كل منزل يوجد 3 عائلات.
1: ونتحدث يعني تقريبا عن 20 منزل سيتم هدمها بالكامل، يعني نتحدث تقريبا عن حي كامل سيتم تسويته.
2: نعم نتحدث عن حي كامل سيتم تسويته. من الجدير بالذكر بأن قوات الاحتلال قامت في نفس المنطقة قبل 3 أشهر بهدم 6 منازل في نفس المنطقة.
1: إذن عملية الهدم هذا في برطة شرقية، استمعنا إلى رئيس المجلس البلدي غسان قبها. من هناك إلى ما حصل يوم أمس في جنوب مدينة الطيبة، وعملية إطلاق النار التي نفذها كما قالت الأجهزة الأمنية شاب من سكان المدينة، أدت إلى مقتل شخص وكذلك هو قتل في هذه العملية، بالإضافة إلى إصابة آخرين. والحديث عن استهدافات كانت في تجمعات سكانية قريبة من الطيبة، كوخاف يائير وتوريغال وسلايت. واليوم كانت أيضا

0: لقاءات وزيارات ومحاولة نقل رسالة من رؤساء سلطات محلية في المنطقة لزملائهم في هذه المنطقة من المجتمع الصعيدي اليهودي، ومنع استمرار التحريض. يوم أمس في حصادنا الإخباري استمعنا إلى ما قاله النائب أحمد الطيبي، وأن هنالك أرضية خصبة ومن يستغل هذه الأرضية للتحريض على المواطنين العرب في المنطقة. رئيس بلدية الطيري مأمون عبد الحي تحدث لإذاعة الشمس.
1: حملة رهيبة يعني وكبيرة، اللي بلشت مش من الحدث اللي كان بالأمس، اللي هي أصبحت حتى دعاية انتخابية لليمين، اليمين المتطرف. الكل بيحاول إنه يستغل مثل هاي المواقف من أجل إخراب وتخريب والعمل على التأثير على أن تكون العلاقات غير طيبة، وأن تكون هناك أن يكون هناك عداء ما بيننا وبين جيراننا. إحنا في المنطقة هون بعلاقات ممتازة مع الجميع، في هناك علاقات بين المواطنين العرب واليهود، هناك تعاون وعمل مشترك بين المجالس المختلفة والبلديات. وطبعا مش راح نعطي فرصة لمثل هاي المحرضين بأنهم يخربوا على الأجواء اللي
0: السؤال. أنت وزملائك تواصلتم مع يعني رئيسة، أعتقد هناك مجلس إقليمي يعني يجمع هذه البلدات، أم هي سلطات محلية مستقلة؟ كوخافي إير وتسوريسقال وسلعيت وهذه البلدات.
1: كوخافي إير وتسوريسحق إن بلد مستقل اليوم، يعني ومش من ضمن مجلس إقليمي دروما شارون، فكان الاتصال معهم مع الشكتين طبعا، مع الجهتين، مع الرؤساء، وأبدينا طبعا غضبنا واستنكارنا لمثل هذا الحادث. وبنفس الوقت طبعا رتبنا أنه تكون هناك زيارة، اللي فيه من خلال هاي الزيارة نحدد موقف أو نعلن موقف. وطبعا هذا الأمر هو لمصلحة.
0: نعم السؤال. إذن زيارة واتصالات بين رؤساء السلطات المحلية في منطقة المثلث الجنوبي بعد العملية التي كانت يوم أمس في منطقة الطيبي. واستمعنا إلى رئيس البلدية في الطيري الأستاذ مأمون عبد الحي الموقف من الطيبي، استمعنا إليه أيضا من النائب أحمد الطيبي يوم أمس، وكذلك اللجنة الشعبية في الطيبي التي استنكرت أي عملية اعتداء ومس بالمدنيين والأبرياء، ولكن أيضا يرفضون التحريض الذي يعني بدأ وبشكل واضح يوم أمس من قبل حتى وزراء في الحكومة. بهذا أعزائي نصل إلى ختام البرنامج حصاد اليوم الإخباري. أشكر الزميلة ياسمين عابد في الإعداد وفي الإنتاج، في الهندسة الإذاعية عدي ياسين، في غرفة الأخبار الزميلة أسيل كبهة. هذه تحياتي لكم جاكي خوري. نحن مع فاصل قصير نشرة الأخبار في تمام السادسة. إذا كان هنالك أي مستجدات أو تحديث سنوافيكم بما في ذلك تصريح رئيس الحكومة المقرر عند الساعة 6:15 من هذا المساء، وننقل لكم كل المعلومات حول الأحداث إذا كانت على مستوى المنطقة والإقليم وأيضا التطورات الداخلية. شكرا لكم على حسن المتابعة، نعود ونلتقي غدا صباحا بعد أخبار السابعة في برنامج أول خبر. مساكم سعيد، تحياتي لكم وإلى اللقاء.

0: فيش حاجة ترجعوا بالزمن. مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. حفاضات هاجز فريدوم دراي الثلاثة ب 89 شيكل و90. شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل الثلاثة ب 24 شيكل و90. مسحوق غسيل إيريال 7 كيلوغرام 1 ب 49 شيكل و90. شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلوغرام الواحد ب 14 شيكل و90. بيتزا إيطالية شلشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام الوحدة ب 9 شيكل و90. جبنة عامك 28% نوفا 500 جرام ب 19 شيكل و90. الحملة حتى 13/6 خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القاعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة بس إيطاليا مش بكأس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكم بالقاعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية ماما ميا. جديد بيتزا مع دانوت حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.
3: إلى الصنايعيين وأصحاب المصالح التجارية في الشمال، هذا الإعلان لكم. تطلق سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة ومديرية نوفالي الشمال مسارات منح للاستثمار بقيمة عشرات ملايين الشواقل لإعادة إعمار الصناعة ودعم نموها وتحفيز الأعمال التجارية في الشمال. إذا كانت مصلحتكم التجارية تقع بالقرب من الحدود اللبنانية، ادخلوا الآن إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والصناعة واكتشفوا إذا كنتم مؤهلين للحصول على المنح. وزارة الاقتصاد والصناعة، معا نستثمر في الشمال. خاضع لشروط الاستحقاق.
4: سجلوا الآن اليوم المفتوح في شبكة كليات عتيد بتاريخ 17 يونيو في بير السبع تل أبيب حيفا ومعلوت. مسار هندسيين في مجال البناء، الهندسة المعمارية، هندسة سيارات، برمجيات، صناعة وإدارة. اتصلوا الآن نجمي 9088. هندسيين يعني عتيد.
5: الشمس دائماً
6: ليل وشعر أبراج وموسيقى. برنامج نجوم الليل، برنامج نجوم الليل يأتيكم كل يوم اثنين من الثمانية للعشرة المساء. أنا بستناكم على الموعد. أحبكم لو تعرفون كم. دوريت زرقاوي.
7: هنا إذاعة الشمس
8: 101.98.1 FM 6.
7: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة السادسة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. قال وزير الأمن إسرائيل كاتس إن تل أبيب ترفض التهديدات الإيرانية بربط جبهتي لبنان وإيران، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل ضد حزب الله في جنوب لبنان. وأضاف كاتس أن حكم الضاحية الجنوبية في بيروت كحكم بلدات الشمال، موضحا أن أي هجوم على بلدات الشمال سيقابل بهجوم على الضاحية. وفي سياق متصل، قالت مصادر إسرائيلية أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو سيتخذ القرار بشأن الخطوات المقبلة تجاه إيران خلال اجتماع المجلس الوزاري المصغر الكابينيت المقرر عقده مساء اليوم. وذكرت تقارير أن إسرائيل قررت وقف الهجمات على إيران واستمرار العملية العسكرية في جنوب لبنان، مشيرة إلى أنه لا قيود على عمليات الجيش الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية لبيروت. هذا ومن المقرر أن يلقي رئيس الحكومة نتنياهو كلمة بعد قليل. إيرانياً أعلنت طهران رسمياً وقف هجماتها على إسرائيل، مؤكدة أنه في حال استمرار الاعتداءات خصوصاً في جنوب لبنان فإن الرد سيكون أشد قوة. من جهته أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن إيران لم تغادر الميدان العسكري ولم تترك طاولة المفاوضات، مؤكداً على أن الدبلوماسية والدفاع يشكلان ركيزتين أساسيتين للقوة الوطنية. إلى ذلك، قال رئيس الوزراء الباكستاني أن بلاده تعمل بجد مع شركائها من أجل التوصل إلى حل دبلوماسي سلمي للنزاع، مشيرا إلى أن الجهود تقترب من تحقيق الهدف النهائي. وأضاف أنه يوجه نداء صادقا إلى جميع الأطراف بضرورة ضبط النفس وإعطاء فرصة أكبر للسلام. إلى ملف لبنان، قال السفير الأمريكي في بيروت إن المنطقة التجريبية جنوب لبنان ستكون مفتوحة أمام سكانها وتحت حماية الجيش اللبناني، مؤكدا أنها

0: تتعرض لأي قصف إسرائيلي. وأضاف أن ما يجري في واشنطن يصب في مصلحة لبنان، مشيرا إلى أن إسرائيل ستنسحب لاحقا وستعيد الأراضي والأسرى في إطار التفاهمات الجارية. ميدانيا في لبنان، قال الجيش الإسرائيلي أنه رصد سقوط صاروخ قرب قواته في جنوب لبنان دون تسجيل إصابات. بدورها أفادت مصادر لبنانية بارتقاء شخص وإصابة آخرين بجروح متفاوتة جراء غارات إسرائيلية على بلدة الخرايب في قضاء صيدا جنوب البلاد. إلى ملف قطاع غزة، قال الجيش الإسرائيلي أنه شن هجوما في وسط قطاع غزة يوم السبت الأخير أسفر عن مقتل 3 من كبار عناصر حركة الجهاد الإسلامي. من جهتها أعلنت مصادر طبية عن ارتقاء 7 أشخاص وإصابة أكثر من 25 آخرين بجروح متفاوتة في غارات إسرائيلية استهدفت عدة مناطق بالقطاع منذ صباح اليوم.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو في ساعات المساء والليل صافيا ولطيفا في معظم المناطق. في القدس 18، الجليل الأعلى 21، طبرية 19، النصرة وحيفا والساحل 20، تل أبيب ويفا 23، في النقب 20، وأخيرا في إيلات 26 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. المزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

مستمعات ومستمعي شمس، كل التحيات لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا بعد غياب هيك على اسبوعين متتاليين. رجعنا اليوم بجولة رياضية ثابتة عبر إذاعة الشمس من 6 للـ 7. غريب التوقيت الصيفي محلام، بتعرف أمتى بيحلو؟ عنا هيك شباك بالاستديو بفوت ضوء، بتكون الشمس بهذا التوقيت عاكس علينا وعم بتدفي، بتحس كأنك الساعة 3 أو 2 بالنهار. كيفك عادي؟ شو أخبارك؟ عرأيه عادي بكره الحم، نقاش صيف وشتاء لا ينتهي يا جماعة، وهذا واحد من النقاشات على فكرة المطروحة لمونديال 2026 أيضا في الولايات المتحدة المكسيك وكندا. يعني جزء كبير من المشجعين بشو يعني كان مفكر انه راح تكون الاجواء كثير مريحه للتدريبات والمعسكرات التدريبيه او حتى لحضور المباريات، لكن يبدو انه كمان هناك في مفاجآت، ان كان في اعصار يلي ضرب واحد من مخيمات التدريب للفرق والمنتخبات المشاركة، أو موجة الحار في مكان آخر. طبعا بدنا نتحدث عن اختلاف في حالة الطقس لما بنتحدث عن بقعة جغرافية هالقد متباعدة وكبيرة، وبتجي الفيفا ما بنعرف هذا القرار شو سببه وتختار فجأة أن يقام المونديال على 3 دول. عندي أزمة مع هذا الموضوع، يعني قضية جمالية كرة القدم أن تكون أو جمالية كأس العالم أن يكون محصور في مكان واحد، بقعة جغرافية متلاصقة، الجماهير تشعر في بعض، يكون في حماس احتكاك، الأدرينالين يطلع، يكون في مناظر هيك مثل يعني أتذكر في قطر سوق واقف كان ملان هيك في كل محل، بتحس في معسكر لواحد من المنتخبات باللباس التقليدي أو بلباس الفريق نفسه، بتشعر بالأجواء كيف لازم. بس بروسيا مثلا 2018 بسبب انه روسيا كبيره جدا ما كان مشعور حماس كره القدم، وهذا اللي بيخلي هاي النسخه بالذات لما بتجي بعد قطر اللي رفعت توقعاتنا للسماء اقل حماس واقل شعبيه وايضا عرضه لانتقادات لاذعه جدا على صفحات التواصل الاجتماعي. كل الحب لكم وين ما عم تسمعونا، 101.8 FM عبر تطبيق الشمس الجديد الرائع اللي مليان معلومات، مليان ريلز، وكل حدا بعده مش محدث التطبيق او مش منزله، فبنصحكم حالا تفوتوا تنزلوا تطبيق الشمس، هناك رح تشوفوا مقالات، رح تشوفوا ريلز اللي موجوده على منصات التواصل الاجتماعي، ايضا انتقلت الى التطبيق اخر الاخبار واخر المستجدات بالذات بعد التصعيد الاخير. طبعا مدير غرفه الاخبار جاكي خوري بنفسه بيشرف على هذا الجزء، وهناك في ايضا خاني للمراسلين اللي فيها بتكون اخر التحديثات والمستجدات دقيقه في دقيقه. فيلا نزلوا تطبيق الشمس، وكمان هناك في خاصيات البث المباشر اللي تقدروا تسمعوا برامجنا من أي بقعة جغرافية حول العالم بتكونوا فيها. عادي ياسين في الهندسة الإذاعية والإنتاج، شكرا لك، يعني منورنا اليوم لليوم الثاني على التوالي، محظوظة أنا كثير يا عادي. معكم ليلى قيش في إعداد وتقديم هذا البرنامج، واليوم طبعا عم نتحدث عن آخر بث لنا قبل ما تدق أجراس افتتاح المونديال.

كل العيون على هاي النسخة 2026. على فكرة كثير من التوقعات أيضا تطال هاي النسخة، مش بس نحن تعودنا على اسم ليلى عبد اللطيف وميشيل حايك، لكن اللي بيتابع المونديال وبيتابع هاي الخاصية والجزئية وبيتذكر هيك عبر السنوات، جماعة دائما كان يطلع واحد من الحيوانات أو الحشرات اللي بيتم استخدامها اللي بتختار باللعب الكبيرة واحد من المنتخبات. حتى الآن ما في متذكر، ما بعرف عادي إذا بتتذكر، كان مرة في سلحفة، مرة في سرطعون، في أخطبوط، مزبوط هيات ومتذكر. فكان دائما هيك بيكون شيء من عالم الحيوان بيدخل إلى توقعات المونديال. كمان على صعيد آخر توقعات لعرافين دوليين اللي بيدخلوا أيضا على هذا الخط وبيحاولوا يحصدوا الإعجابات ويتصدروا المشهد. كله بتحسوا بيركب الموجة في عالم كرة القدم، كله بده ينشهر على حساب هاي البطولات. فباختصار كثير من المقاطع كمان عم بيتم تداولها بشكل كثير قبل بدء النسخة القادمة للمونديال بشكل رسمي يوم الخميس، وآخرها التوقعات لمنتخب المغرب بأنه سيكرر إنجاز 2022 بل يتفوق عليه. أيضا هذا تحدثت فيه ليلى عبد اللطيف، وأيضا عراف فرنسي توقع بأنه رح يكون في شأن كبير لمنتخب المغرب. بعيدا عن العرافين والتوقعات والتنجيم، لأنهم لو صدقوا كذبوا، نحن اليوم رح ندخل في تحليل أعمق لهذا الموضوع. رح نتحدث عن الفرق ما بين السوق المالي والقيمة المالية على الورق للمنتخبات وما بين ما يحصل على أرض الواقع وفي الملاعب. رح نقارن ما بين النسخ الماضية ونتوقع ما سيحصل في النسخة الحالية القادمة، وطبعا رح نتحدث عن آخر المستجدات. جمهور اتحاد أبناء سخنين ركزوا معي، حاولت جدا يعني وتواصلت مع تقريبا كل عضو إدارة حتى يعني نتحدث اليوم عن هذا الملف، وأيضا مع رئيس بلدية اتحاد أبناء رئيس بلدية سخنين ورئيس إدارة اتحاد أبناء سخنين، لكن حتى الآن على ما يبدو لا يوجد رد من سيكون على رأس الهيئة الإدارية لهذا الفريق في الموسم القادم. سيناريو يتكرر من موسم إلى آخر. قلوبي معكم، كنت يعني كثير حابي أنه اليوم تاخذوا أجوبة، لكن لما الأجوبة مش موجودة فمش راح نفتعل لقاءات. حاليا على ما يبدو في أزمة حقيقية وتضارب بالآراء وعدم إمكانية للوصول إلى حلول. أبو بهجة سيد محمد أبو يونس رئيس الإدارة الحالي عبر بشكل واضح بأنه يعني الأمور متجهة بأنه لن يكمل فيها الفريق. على الجانب الآخر الإدارة أو الأعضاء المخفيين أو الظاهرين عم بيحاولوا يجدوا حلول، كل الحلول مطروحة. أيضا عم يتواجهوا لأشخاص خارج اتحاد أبناء سخنين أو خارج سخنين على وجه التحديد، وهناك أيضا حلول مطروحة تحدث عنها قبل شهر تقريبا السيد يوسف بداني المدير العام بأنه هو مستعد بمرافقة أحد الأعضاء بأنه يمسك الفريق، لكن على ما يبدو المهمة مش سهلة وهي بحاجة لدراسة أكبر وأعمق وبحاجة أيضا لإرضاء أطراف أكثر من شو منفكر. دور البلدية أكيد أساسي، وهو كان دور فعال جدا في استمرار أبو بهجة الموسم الماضي. ما بعرف إذا رح ينجح أيضا سيد مازن غنايم بأنه يكمل هاي المهمة كمان لموسم آخر، أو رح يقدر يساعد بإيجاد بديل. ما بين المشجعين اللي عم تلقي أصابع الاتهام على البلدية ويعني تتهمها بشكل أو بآخر بأنها قصرت مع الفريق وبالتالي الديون تفاقمت وكبرت، وهذا عم بيصعب مهمة قدوم أي شخص بأنه اليوم يمسك زمام الأمور. وما بين البلدية اللي بتدافع عن نفسها وتقول جمع الأموال الطائلة اللي كان خلال الموسم الماضي لسد الديون أيضا جزء كبير منه وقف على رأسه رئيس البلدية بنفسه، وأيضا يعني استخدم علاقاته للاستثمار بشكل كثير كبير بهذا الفريق في محاولة لإنقاذ موسمه. نحن رح نكون حبايبي مع كثير ملف
الملفات خلال هاي الساعة. رح نكون أيضا مع تحليل للمونديال للمنتخبات وتوقعاتنا شو رح نشوف.

0: وفي النسخة القادمة للمونديال. كل هذا بعد الفاصل القصير. خليني أخذ نفس، أشرب كاسة مي لأنه هي أكثر مرة بحكي بشكل متواصل يمكن في البرنامج. يلا شوي وراجعين، خليكم معي.
1: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة بس إيطاليا مش بكأس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكم بالقعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية. ماما ميا جديد، بيتزا مع دانوت حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.
2: معرض مفروشات بيتي عين ماهل، صالونات، طاولات، أثاث مكتبي، غرف نوم وغيرها. والآن حملة عرسان 2026، صالون 3+2+1 وغرفة نوم كاملة مع طاولة صالون فقط ب 14,999. عبر الويز، معرض مفروشات بيتي عين ماهل. أهلا وسهلا.
3: الشمس دائما.
4: متابعين الأخبار على منصات الشمس، تليجرام الشمس وعلى البث المباشر عبر التطبيق. لكن في حال انقطاع الإنترنت بالحرب، المعلومة مش لازم تنقطع. تأكدوا أنه في عندكم داخل الغرف الآمنة راديو بيعمل على بطاريات. بوقت الطوارئ، الخبر الحقيقي الموثوق على منصات الشمس. إذاعة الشمس 98.1 101 FM، معكم في كل لحظة.
5: أنتم تستمعون إلى في المرمى مع ليلى القيش.

0: يسعد لي اوقاتكم معنا جديد، رجعنا معكم ومكملين محطتنا الرياضيه حتى الساعه 7. رح مباشره نتحدث، نداء سريع وصل يعني قبل الفاصل حكيت بانه لم نتمكن بانه نتواصل مع اي حدا من اتحاد ابناء سخنين، لكن يعني اليوم الاخ ياسر ابو عبدو عضو فعال في إدارة اتحاد أبناء سخنين راح يكون معنا على الخط مباشرة الآن. يسعد أوقاتك أخي ياسر.
1: أهلين أهلين، أهلا وسهلا، مساء الخير أخت ليلى.
0: أول شيء أنا بدي أتشكرك يعني لرحابة صدرك ويعني إمكانية أنك تشاركنا في الوضع الحساس اللي عم بيمر فيه هذا الفريق بمحاولة عن جد لنقل بشفافية تامة لجماهير شو اللي عم بيصير قدر الإمكان بطريقة لا تضر مصلحة الفريق اللي بنضعها جميعا فوق الجميع، فشكرا لإلك. بداية حطنا بالصورة أخي ياسر، يعني من جهة نحن بنعرف أنه السيد أبو بهجت يعني للسنة الثانية على التوالي عم بيحاول أنه خلص يخرج من هذا الفريق، من جهة ثانية البدائل المطروحة مش مقنعة لأطراف معينة. احكي لنا أنت من وجهة نظرك شو اللي عم بيصير.
1: أول إشي هيك أخت ليلى، الأخ محمد أبو يونس اعطى 15 سنة من وقته على حساب بيته وعلى حساب شغله، وصل لمرحلة إنه خلاص تعب بده يتريح. البدائل كانت ما أحداش تخفيش عن الكل، كان الأخ يوسف بدارني والأخ لؤي حيادري يبدو استعدادا إنه يأخذ الفريق، فحصوا الأمور الظاهر إنه الإشي مش مناسب لإلين.
0: هني اللي تنازلوا عن انهم ياخذوا الفريق ولا انه تم تصعيب هاي المهمه عليهم؟
1: لا، ما كانش فيش شيء مخبى وكل شيء مبين والحسابات كلها مبينه ان يبدوا استعداد انهم ياخذوا الفريق، فحصوا الامور الظاهر انه الشيء مش مناسب لهم.
0: نعم. طب ومن يعني لما بنحكي انه يوسف بدارني، نحن كان عنا على الهواء وقال انه انا في قدرتي اني اخذ الفريق، وهو كان مطلع على كل البيانات، يعني وين كانت الاشكاليه؟
1: والله انا ما بعرف حساباته، بتقدر تساليه كمان مره، طلعيه على الخط، طلعيه على الراديو على الهواء وتساله ليش يعني هو تراجع على الفكره.
0: الحديث بانه تم تصعيب المهمه عليه.
1: لا، مش تصعيب ولا إشي، كان إشي مبين وكان إشي واضح زي وضوح الشمس. كيف بنقال وكيف بتداول يعني بالشارع الرياضي وبين الجمهور إنه الفريق مديون 10

0: 12، هذا الحكي مش مزبوط. في محاسب للفريق وفي كل شيء مبين مبين مبين اخت ليلى انه الفريق في دين للبنك وفي دين لعده جهات، لتجار، ل ضريبه، تامين وطني. الدين ما يتعدى فوق 9 مليون شيكل.
1: دين عم نتحدث عن 9 مليون الان؟
0: بين 8 ل 9 مليون مش اكثر.
1: طب نحن الموسم الماضي قديش كان في ديون على الفريق؟
0: ما زاد الاشي، ما زاد الاشي،
1: بس ما كان في حمله جماهيريه كبيره وانت كنت على راسها بجمع 6 مليون شيكل اذا بتذكر. 100%.
0: بس اخت ليلى انت تنسيش انه ماشي المصاري هاي اندفعت اجار لعيبه
1: ما سكرت الديون القديمه بمعنى.
0: ما مزبوط. وانا بحب اوضح للجمهور للمستمعين اخت ليلى انه هيك من خلينا نقول من 7 اكتوبر ولحتى الان انه فيش عندنا دخل من الجماهير. اللي اول شيء ما ده اقول لك مثلا اذا كريات شمونة بتلعب مع مكابي تل ابيب بيكون عند الدخل مليون شيكل. اذا سخنين تلعب مع مكابي تل ابيب احنا بنطلع بهاي اللعبه مينوس الجمهور. يعني خلينا نقول
1: تكلفة الفريق ما بتتغطى بسبب غياب الجماهير. واضح
0: 100% اخت ليلى. ولا واحد باخذ وضع الحسبان انه فيش عندنا احنا مدخول من الجماهير.
1: شو السبب برايك؟ يعني من ناحيه ثانيه كمان نحن عم نتحدث عن وضع يلي هو جماهير تشير باصابع الاتهام الى طرف كمان ثالث يعني غير اللي هي البلديه اللي مقصره ايضا في الفريق باعتبارها. يعني كيف تعتبرها جماهير
0: اخت ليلى؟ كل العوامل ماشي ضد الفريق. اول شيء البلديه مش عماله تدعم. مع احترامي للاخ مازن وبلديه سخنين والاعضاء، السنه اللي فاتت لما اجتمعنا وكان وجهاء من سخنين وعدنا ووعدوا انه يحطوا مليون شيكل وللاسف لحد اسا ولا شيكل وصل لخزنة الفريق.
1: لما سئل سيد مازن غنايم عن هذا الموضوع قال انا ما كان عندي ميزانيات لكن ساهمت في جمع هذا المبلغ من جهات ومن اشخاص ومن اصحاب مصالح خارج الفريق.
0: للأسف الشديد لا مش مزبوط. ما حدا ساهم. الحملة اللي كنا فيها أنا وأخ منذر ومحمد غنايم ومحمد أبو يونس وما حدا ساعدنا. مشكورين أهل سخنين. يعني هذا واجب علينا أخت ليلى.
1: مازن غنايم لم يساعد في حملة اتحاد أبناء سخنين من الموسم الماضي نهائيا.
0: للأسف الشديد لا أخت ليلى للأسف الشديد.
1: طب كيف منفسر هذا الموضوع؟ يعني بالنهاية كمان لما يصير في
0: بتقدر تتوجه انت للاخ مازن تسالي.
1: نحن حاولنا اليوم ان يكون معنا بالمناسبه يعني يكون في تفسير.
0: انا اخت ليلى انا اليوم حكيت مع عده اشخاص. انا قلت يعني فريق بالدرجه العليا اذا بكونش عنده 2000 لحد 3000 اشتراك سنوي يعني
1: ما بقدر يكمل.
0: يعني فريق زي سخنين يعني له باع طويل بالدرجه العليا وإله قاعدة جماهير من الجنان للنقب. يعني حرام ما يكون عنده 2000-3000 اشتراك. اليوم أحد المشجعين بيقول لي يعني كيف إنه 20 سنة درجة عليا وفيش يعني تقريم أو فيش زي كاسدولي أو
1: بطولات
0: بطولات. طيب انا بقول له طب كيف يعني كيف انت بدك تحارب وبدك انت بطولات ما فيش عندك 1000 منوي 1000 اشتراك سنوي.
1: السنه الماضيه الاشتراكات السنويه وصلت ل 850 مزبوط هذا الكلام؟
0: طب هذا ما بكفي درجه اولى اخت ليلى.
1: انا معك
0: مع احترامي لجمهور سخنين وعلى راسي من فوق وبحيين وما بقصروا بس هذا ما بكفي اخت ليلى. يعني ما بكفي. احنا لازم اسا بهذا الوقت اخت ليلى او الفريق يعني ما بكمل مسيرته او بكمل. تعالوا نلتفت حوالي الفريق نشتري. ولك اضعف الايمان يا اخت ليلى انه نشتري الاشتراك السنوي. اضعف الايمان.
1: شو برايك يعني بعد الجماهير عن هذا الفريق؟
0: انا بحكيك اخت ليلى يعني احنا العام طرقنا كل بيت كل مصلحه. يعني كان القصد الكبير للرجال الاعمال اما الجمهور كجمهور ما

0: 20 سنة موجودة على الساحة الرياضية، ليش برأيك ما قدر فريق اتحاد أبناء سخنين يبني هالقاعدة الجماهيرية الوفية للفريق رغم غياب الألقاب والبطولات؟ شو اللي مبعد الفريق؟
1: بعرفش هذا ما بفهمه أنا الإشي. اللي عنده انتماء واللي عنده محبة للفريق بالسراء وبالضراء لازم يقف مع الفريق، مش أنا بس أنا شاطر إنه أنا أنتقد. يعني أقول لك شغلة، يعني محمد أبو يونس وخالد دوخي وشاهر خلايلي ومازن غنايم وحسن أبو صالح كل يات انضحوا، يعني مش إشي بيجي. يعني اليوم أنت تمسك فريق مش بيجي يعني بالسهولة، كله ضحى وكله دفع وكله كل إنسان يعني بكفي تاري، مش من ناحية مادية، إنه من ناحية إنه يركض على تل أبيب وعلى الاتحاد العام
0: طبعا يعني طبعا من ناحيه الاعصاب. انا رح يعني احكي لك كمان بانه الجماهير يعني عم بتوجه اصابع الاتهام مره للاداره ومره للبلديه.
1: هذا صدقيني مش وقته، صدقي كل انسان ساهم واشتغل وضحى يعطيه الف عافيه. يعني اللي برضه البلديه مش يعني في مثلا خلينا نقول انه هي بتقوم بتجهيز الملعب وفي عليها التزامات الملعب مش هوين. يعني الملعب اليوم ملعب يكون يناسب للدرجة العليا مش بالهوين، يعني برضو في مصاريف وبرضو لازم برضو في حصة للاتحاد، لأنه الاتحاد هو عنده الأشبال وعنده الشبيبة وعنده الأولاد، يعني هذول كل تابعين للفريق. يعني أخت ليلى
0: طبعا. طب أخي ياسر بدي أرجع هيك نحاول يعني نفهم الناس اللي عم تسمعنا شو الحلول الآن المطروحة على الطاولة. يعني إذا من جهة
1: مرة
0: شو الحلول المطروحة الآن على الطاولة؟ طيب ما نحكي عن الماضي، نحن اليوم عم نحكي عن فريق يلي الديون تتعدى قديش قلنا 8 مليون،
1: خلينا 9 مليون. بسيطة جدا، لأنه فريق ب 22 مليون عليه 9 مليون هذا مش آخر الدنيا. بتعرف خلينا نروح لبعيد، ريال مدريد بآخر ثلاث سنين ملايين الدولارات وملايين اللي بعرفش إيش، ما في عنده ولا أي إنجاز. حلو. شو كاس المونديال، خلينا نروح على المونديال ايش كيف ببنوه؟
0: لا لحظة،
1: على قاعدة الجماهير
0: 100%. بس انت اليوم عم تتحدث عن أزمة حقيقية، انه جماهير غائبة عن المدرجات، نتحدث عن بلدية لم تقدم الكافي خلال الاربع سنوات الماضية، والان لحظة بس عملي معروف، والان يعني لما نطرح بديل من الاعضاء ان كان يوسف بدارني وشريك لقلو نحن منقول انه مش قد هذا الحمل وغير قادر على حمل فريق في الدرجة العليا.
1: انا ما قلت ما قد الحمل، هو عنده حساباته، كل انسان بيعمل حساباته. وانا بقول لك من عبر اذاعة الشمس اخت ليلى، واحد واثنين وثلاثة ما بيقدر يقوموا بهذا الحمل. مع احترامي لكل
0: طب وين دور باقي اعضاء الادارة؟
1: الحمل لازم احنا كلياتنا نتكاتف، خيطة ليلى اخت ليلى نتكاتف، نشتري اشتراك سنوي، صدقيني نشتري 3000 اشتراك سنوي عضوية 3 مليون شيكل، مع بيع منصة الشرف اللي هي تقريبا 10,000 شيكل، 100 اشتراك لمنصة الشرف، احنا بنقدر نفتح دوري بكل اريحية.
0: إذا أنت عم بتقول الحل الآن شو؟
1: أنا بقول قلت لك الحل أخت ليلى إنه الجماهير تتكاتف، تعالوا نتساعد، الحمل على واحد بقتله، لما بتوزع الحمل اللي فيش قهوة منا، صدقيني يعني إحنا مثلا.
0: طب هذا الشيء قابل للتنفيذ؟ يعني إحنا يعني مش يعني أسهل شيء بأنه الإنسان يجي يقول طب هذا الحل الأمثل، قد ما نحن ما نرجع شوي للواقع. السنة الماضي كان الفريق مرر بأزمة كثير كبيرة، أنت قمت على جمع 6 مليون شيكل وبعده الفريق من دين 9 مليون شيكل اليوم. الإدارة رجعت وعادت وانسحبت.
1: أنت صدت عيتي 4 مرات، 6 مليون يعني انت عمالي مع احترامي لك عمالي انت بتردي حكي للجمهور. الست مليون
0: يعني صوت الجمهور اكيد مش وين راحوا.
1: 6 مليون شيكل اخت ليلى ما راحوا لجاء
0: لا طبعا لا لا لا لا,
1: لا, لا راح ما كان عندك ماشي. احنا احنا
0: انت عم تقول في تكاليف الموسم الحالي يلي هو هذي 6 مليون بدل ما كانه ما قدروا يسدوا الدين لانه احنا ما نبني فريق يضل. طيب.

0: عليا وهذا مفهوم. لا لا هذا مفهوم، هذا مفهوم.
1: كيف بنبنى، كيف بنبنى، كيف بنبنى.
0: ممكن تستنى لحظة أخي ياسر لكمل سؤالي لو سمحت. أنا الفكرة هون مش نجي نحاسب الإدارة شو عملت أبدا لا، طيب، ولا صوت الجماهير، هذا مقبول علي عشان نكون واضحة معك. أنا اللي عم قوله، أنا اللي عم قوله لو سمعت آخر سؤالك أنت بتفهم، يعني بتفهم علي لوين بدنا نروح. قضية أنت عم بتقول قضية 9 مليون هو مش بجديل لإنسان يجي اليوم يحمل هذا الفريق، لأنه لازم يكون في مدخلات أخرى تساهم معه لرئيس الإدارة الحالي بأنه يحمل الفريق، مزبوط؟
1: 100%.
0: طب لما أن ومن جهة أخرى أنت بتقول أنه الجانب المساعد اللي هو يعتمد على البلدية والجماهير غائب، فبالتالي أنا اليوم إذا بدي أفكر من ناحية منطقية، تمام، ليش لفوت هالفوتي؟ أي شخص بده يسمع ليش ليفوت هاي الفوتي؟
1: مظبوط مظبوط، بس انا بقول لك بالاخير، بالاخير فريق سخنين مش راح تتخلى عنه القاعده الجماهيريه، لانه فريق محبوب وله قاعده جماهيريه وهوين كثير كثير كثير. انا مثلا اخت ليلى العام كان الوضع أسوأ من اسا، انا بحكي بصراحه. اجتمعت انا باعضاء اللي انا كنت عضو اداره، انا كنت عضو اداره تركت 4-5 سنين، شفت السفينة، السفينة الاتحاد تغرق، أجيت أنا اجتمعت بأعضاء الإدارة مقربين لإلي، قلت لهم شباب إحنا بنقدر نجمع خلال 2 أسبوع 4 مليون. الكل ضحك، الكل ضحك. قلت لهم أنا قد كلمتي، قلت لهم بصراحة 3 مليون وجمعنا فوق 5 مليون. صدقيني فرجي نوايا حسنة، جمهور سخنين مليح، مشجعين الاتحاد سخنين مليح، وبخلوش انه تغرق السفينه. وانا عبر اذاعه الشمس وبرنامجك الحلو اخت ليلى بناشد الجمهور، تعالوا نجتمع، تعالوا نجتمع كلياتنا، نبادر كم شخص من الطيبين ومن الملاح وغيرونا على الفريق، تعالوا نجتمع ونعمل حمله، نعمل حمله، نعمل حمله اخت ليلى. فيش اهون منا، لما جمعنا احنا بخلال 3 أشهر فوق ما يعادل 5-6 مليون شيكل، بنقدر احنا نجمع هذا المبلغ كمان مرة، لانه قسم الحمل، قسم الحمل على على عدة ناس يهوين كثير
0: تقدر تحمله. يعني حتى الان احنا عم نقول انه لا حلول مطروحة، لا اسماء مطروحة حاليا. ابو يونس يعني ما زال مصر على قراره، 2000 اشتراك سنة أو 3000 ممكن يدخلوا من مليونين إلى مليونين ونص إلى خزينة الفريق، لكن بدون أدنى شك كمان في أزمة حقيقية لأنه هذا الدين ما يستمر ويكون سنة بعد سنة بعد سنة ويصعب الأمور على أي حدا بده يلتزم.
1: 9 مليون عدول يصلن أكثر من 15 سنة من سنة،
0: بس لأنه كان في قرش اسمه محمد أبو يونس على رئيس إدارة، ومش كل يوم تلاقي بتلاقي، لأنه كان في قرش على رأس هذا الفريق اسمه محمد أبو يونس، مش كل يوم أنت بتقدر تلاقي رجل أعمال بهاي القوة وبهاي القدرة على التحمل كمان.
1: طيب أنا بقول لك، أنا بقول لك، أنا بقول لك إشي بسيط، يعني عندنا بعديش، يعني عندنا مثلا في فريق بالدوري بالدرجة العليا اسمه بعين القدس، هو قاعدة جماهيرية، قاعدة جماهيرية، يعني فريق اللي يعني بيقولوا له فريق الجمهور، يعني بيقدر احنا الجمهور اليوم الجمهور،
0: بس الجمهور بس الجمهور كمان من ناحية ثانية ما عنده قدرة على تمويل يعني قرارات إدارية اللي هي تفوق قدرة الجماهير.
1: ماشي أخت ليلى، ما انت في عندك اليوم في عندك ميزانية من التلفزيون
0: من البلدية، ومع هذا وكله نحن شايفين انه
1: لا لا لا فلت البلدية، فلت البلدية الفريق كيف بنبنى، كيف بنبنى الميزانية؟ الميزانية بتنبنى مثلا قول 20 مليون الفريق بكلف، في عندك حوالي 7-8 مليون شيكل اللي بيجي هو من الباس سخوت الدور، وبيجي عندك انت من الاتحاد العام، وبيجي فيه من مسراد سبورت، وفي عدة عوامل. مع انه اليوم احنا نبيع من 3-4 آلاف اشتراك سنوي، ومع 100-120 لاشتراك بالمنصة الشرف، احنا بنقدر ان الفريق نسجله ويقدر يبدأ الموسم باحترام.
0: طيب يعني أخي ياسر نحن عم نعيد هيك شوي على نفس النقاط، وهي أمور أكيد معقدة ويصعب الحديث عنها في مكالمة هاتفية واحدة أو في لقاء اليوم هيك ردا للجماهير عشان نوضح الصورة. حتى الآن لا يوجد قرار نهائي كيف رح تحل الأمور أو بأي اتجاه رايحة، لكن الأكيد يعني هذا الفريق

0: بالي
1: طيب
0: على قلب
1: بطمن جميل. انا بدي اطمن الجمهور اخت ليلى بعد سماحك، انا بطمن الجمهور، انا مرشح ليش اترك الفريق، وفي حلول عم تنطرح حلول كيف احنا نرتب مبلغ محترم اللي يقدر يبدا الفريق. احنا بدنا نساعد، انا راح اتشاور مع كبار ومع مسؤولين ومع غيورين للفريق، والفريق مش رايح نتركه يروح سدى.
0: يعني هذا العشم دائما نقول نحن اكيدين انه راح يكون في حلول. السؤال،
1: انا بطلب من الجمهور من الصغير قبل الكبير، تعالوا نتكاتف. الناس بتعرفني ياسر ابو عبدو قديش انا غيور على الفريق، وقد انا بحب الفريق وانا بضحي على الفريق. وللعلم الكل انا ما مسجل عضو اداره، انا انسان اللي بحب الفريق، انا منه، انا ولد، وانا مرافق الفريق على زمن مازن وحسن، وعلى من 30 سنه انا بحب الفريق وبغار على الفريق وبحب صحه الفريق. وعندي إكسة، انا اليوم بالصدفه كنت اطرح حلول، في كثير اكثر من حلول. احنا بنتامل انه الاخ محمد ابنوس يكمل برئاسه الاداره.
0: طيب هذا
1: واذا ما كمل الفريق ما رايح يروح سدى ويروح هب الريح، حيث
0: مليون بالمئة. هذا فريق
1: غالي علينا وغالي على الكل.
0: 100%. نحن ما نشكرك أخي ياسر، كثير بتشكرك، وطبعا رح يكون عنا كمان مداخلة في هذا السياق. شكرا لإلك الإداري في اتحاد أبناء سخنين سيد ياسر أبو عبدو. طيب رح نكمل مع بعض، ومباشرة رح في اتصال كمان خاص وحق الرد للسيد يوسف بدرني المدير العام للفريق، واللي على ما يبدو كمان قدم استقالته واستقال نهائيا. شو هي الأسباب؟ رح نسمع بعد هذا الفاصل القصير، دقيقة في الضبط، طالعين ورجعين مع رد الأخ يوسف بدرني.
2: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القاعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة، بس إيطاليا مش بكأس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكم بالقاعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية. ماما ميا جديد، بيتزا مع دانوت حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.
3: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
4: فيش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغ ستور. حفاضات هاجز فريدوم دراي الثلاثة ب 89.90 شيكل، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 ميل الثلاثة ب 24.90 شيكل، مسحوق غسيل إيريال 7 كيلوغرام 1 ب 49.90 شيكل، شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلوغرام الواحد ب 14.90 شيكل، بيتزا إيطالية شلوشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام الوحدة ب 9.90 شيكل، جبنة عامك 28% نوفا 500 جرام ب 19.90 شيكل، الحملة حتى 13.60، خاضع لشروط الحملة.
5: من مجموعة المشهداوي. أنتم تستمعون إلى في المرمى مع ليلى القيش.
0: رجعنا لكم عن جديد، وسيد يوسف بدرني طبعا معنا على الخط. يسعد لي أوقاتك أخ يوسف.
6: مساء الخير أخت ليلى.
0: يسعد مساك. بداية استقالي يعني لم تكن متوقعة.
6: طبعا يوم بالنسبة لي يوم حزين، يوم مش حلو، شيلي أنا كان بودي أن أستمر بالفريق، بس الشغلات اللي عم بتصير بالفريق هي ما خلت قدامي أي مجال إلا أن أقدم الاستقالي.
0: شو اللي صار؟ يعني قبل أسبوعين كان في لك أو 3 أسابيع مداخلة، كنت متحمس، كنت عم بتقول رح شيل هذا الفريق بعيوني، عندي البدائل، مطلع على كل الأوراق، الديون عارفها، المدخولات عارفها، ومع هيك أنا قد الحمل. شو اللي عم بيصير؟
6: صح، أنا يمكن سمعت آخر كلمتين حكينا ياسر اللي هو بعد حاله إداري بالفريق، أنا بحبه وبحترمه، بس اللي بحب الفريق واللي بده يوقف مع الفريق واللي بده ينجح الفريق لازم يكون إنسان واقع وإنسان يحكي الصراحة، لأن هذا الفريق فيه له جمهور من فوق 20,000 مشجع، لازم يعرفوا الحقيقة ويعرفوا كل إشي. إجا الوقت إنه جمهور يعرف كل إشي، مش الناس قاعد ونايمة وفكروا الناس بعد 30 سنة لورا.
0: شو الحقيقة؟
6: الحقيقة اللي بتصير بالفريق إحنا اليوم

0: قدمنا انه قعدنا مع ابو يونس احنا بالنسبه للفريق انت مقنع بالاستقاله انت 100%؟ قال لي انا مقنع 100%. بلشنا نشتغل احنا على الفريق اليوم. انا كنت بعطيك مفاجاه انه انا كنت اليوم مسكر مع النجم الاحمر انه فريق اتحاد ابناء سخنين يكون تابع للنجم الاحمر. جهزنا معسكر تدريب بصربيا، جهزنا الملابس، جهزنا لعيبه، عندنا 6 لعيبه. انا بقدر اطلع لك اياهم قدام الجمهور ويشوف الجمهور كلياته الحقيقه الموجوده. هاي اللعيبه اللي احنا كنا جايبينها 24 و25 سنه اللي في امكانيه للمستقبل احنا نتقدم نبيع لعيبه نشتغل بطريقه مضبوطه بطريقه حضريه. بتفاجئ انا بعد يوم يومين انا بجمع اعضاء اداره انه انتم جماعه مش معنا بالفريق، في احنا عندنا اداره جديده. فالموضوع ما عرف لإلن هناك اشخاص اللي عم بيشتغلوا من وراء الكواليس للاسف الشديد، وهن اللي بيحاولوا يغلطوا على مشروع الفريق وطريق نجاح الفريق. فهذا الاشي بعرف كيف وصل، كيف تفسر. حطوا لي اجر بالفريق وللاسف انا خارج الفريق.
1: حطوا لك اجر بالفريق؟
0: طبعا طبعا.
1: يعني انا حكيت هاي يعني سالت بشكل مباشر، لما نقول حطوا لي اجر شو القصد في هاي
0: يعني بدلني شو سبدرني يكون بالفريق نقطه سطر جديد، بدلني شو سبدرني يعرف شو في بالفريق، بدلني شو سبدر. انا اليوم فت على الفريق بشهر 8 اخت ليلى، انا اداري والكل يسمعني، انا اداري موجود بالفريق بس بالاسم، على الورق ما في لي اي اسم. يعني اليوم انت عندك شركه الفريق بسموه عمتاء، انا لازم يكون اسمي موجود بالعمتاء، مش موجود لحد اليوم. وعودات وعودات وعودات كلياته حكي فاضي. حطينا مبلغ كبير بالفريق، المبلغ اللي انا حطيته يعني مش صغير، مش 100 ومش 200 ومش 300 ومش 400 ومش 500، بدناش ارقام. والجمهور بيعرف والناس بتعرف وفي اثباتات على هاي الشغلات. انا عضو اداره بحط مبلغ، انا ازاي بتيجي انت حتى باسم العمتاء مش موجود اسمك؟ انت اليوم بتروح بدك تساوي اي قرار انت بتقرر لحالك انت والاعضاء اللي حاسبين، هن مش اعضاء اداره، هن من ورا الفريق وهن عارفين مين
1: بس
0: الاشخاص.
1: هن في جنود مجهولين اللي دائما وقفوا بجانب الفريق. بس وصلتني معلومات اخ يوسف بانه يعني هي والاختلاف كان على الضمانات اللي يجب على كل رئيس اداره ان يضعها في رقابة في ميزانية في رقابة في مراقبة الميزانية، وأنت رفضت أن تقوم بهاي المهمة وطلبت، وكأنه محمد أبو يونس يعني حافظ على هاي الضمانات حتى أنت تقدر أنك تأخذ الفريق بعد سنة أو سنتين.
0: أول شيء الضمانات، بعد بدوات تجيب لعيبة وتتحضر لعيبة للسنة الجاية. المشكلة اللي كانت الدين الموجود بالبنك، الدين الموجود بالبنك اللي هو يعادل 4 مليون شيكل. فانت اليوم عشان تفك هذا الدين انت بدك فيه بسموه زي شعبود على لمبنى ابو يونس على البنك، فانت بدك تحل الشعبود عشان انت تفوت على الفريق. فهذا ما بصير بيوم وليله. طيب انت بتجيب المصاري حتى كاش بتحط من البنك، الموضوع بده شهر شهر ونص ينحل. انا قعدنا احنا اعضاء الاداره، انا كعضو اداره مع اعضاء البلديه، مازن غنايم كان موجود، عبد عيسى كان موجود ويشهد على كلامي كل كلمه شو انا بحكي. قلنا له هاي الشك مفتوح خليه معكم لأبو يونس، انت بس اعطينا شهر عشان نفك لك الشعبود. لا، هاي عندي انا عمره مستقبل اولادي، عمره تقدر بملايين الشكاليم وإلى 20 مليون شيكل، بحطه على عندك وانت انا بفك لك الشعبود بنخلص الاوراق. لا لا لا،
1: شو الطلبات؟
0: الموضوع الطلبات انه جماعه ما بده يخلصوا من الفريق، طلبات انه جماعه عم بيشتغلوا من ورا الكواليس يضلوا بالفريق كل الوقت.
1: يعني بدنا
0: اشخاص،
1: يعني
0: بدنا اشخاص يعني نقطه مهمه ليلى، بدنا اشخاص اللي ما تطلع الاسرار الموجوده بالفريق لبرا، اشخاص من عندن عم بيشتغلوا، اشخاص اللي يجيبون اللي بيعرفوا شو في جوا. فانا شخص حقيقي، انا شخص الجمهور بيعرفني بحكي الدغري وما بخاف غير من ربنا، ما بدن حدا يعرف شو في جوا، بدن هن يعملوا اللي بدن اياه. وللاسف الشديد هذا ما بروق لهم.
1: بس لما نتحدث عن ضمانات لسيد أبو يونس يعني وكأنه أنت شايف أنه هون الإجر اللي انحطت ليوسف بدارني بأنه ما كان في أخذ وعطى أو محاولة بمساعدتك للوصول لمرحلة لوضع ضماناتك لقدر عليها؟
0: 100%. لما أبو يونس بأخذ مني مبلغ كبير، بأخذ من لؤي مبلغ، حياتي مبلغ كبير، بأخذ من سرحان حمود مبلغ كبير وبشتغل فيه كل السنة وهو بشتغل بمصرياتنا بالفريق، وأنا بقول لك قدام جمهور سخنين كلياته وهو شكل واحد ما بحط بالفريق، لما هو بأخذ هالمبالغ وبشتغل فيها سنة كاملة عسامينا إحنا، وهو مش مستعد يستنى أسبوع علي أو 10 أيام عشان أفك له الشعبود. فهذا الإشي بدل إنه إنسان بدوش يساعد إنسان، النية المراة كانت انه هو بده يضل بالفريق والايام جاي بتستكفيك. انا حكيتي هاي الاستقالات كلها حكي فاضي، لا بستقيل ولا عباله بضل بالفريق والايام جاي وراح تثبت للجميع. فانا يعني
1: وليش برايك هاي هذه هاي الاساليب تتكرر موسم بعد اخر؟ شو الهدف منها؟

0: كيف نضحك على كثير اعضاء اداره بالسابق لجاي لجمع الاموال وخلص وخلصنا. انا الفريق بقى مالي والفريق فيوش عشان يلمنا كم شيكل وخلص وخلصنا.
1: انت شايف هيك الامور
0: 100%؟ انا صريح وبحكي كل شيء.
1: وبحال لو ما كان في ازمه الضمانات كنت قدرت عن جد انك تشيل فريق في الدرجه العليا؟ يعني كمان في تشكيل في هذا
0: المحل. حتى بازمه الضمانات اخت ليلى الفريق مديون ب 12-13 مليون شيكل كيف عم بيحكوا؟ لا انا مش 9 12-13 مش اللي كذا قالوا لي كذاب 12-13 مليون شيكل فريق مديون ب 12-13. انا اجيت قلت لهم اعطوني الدين والله يسهل عليكم. واحد بقول لك اعطيني الدين اللي على الفريق، اعطيني الدين اللي عليك والله يسهل عليك، بتقول له لا. فأنا بستغرب من هاي الأمور، بستغرب من هاي التصرفات.
1: بس أنا كمان عم بستغرب إشي، شو مصلحتك إنك تدخل هاي الدخلة؟ جماهير مش موجود بالشكل الكافي وما في دخلة، ما في مدخول كثير كبير، البلدية لا تساعد بالشكل المطلوب، ويوسف بداني بده يحاول إنه يعني يستعين كمان برجل أعمال آخر اللي طبعا ذكرت اسمه معنا، بس ذكرني لو سمحت.
0: لؤي حيادري.
1: لؤي حيادري بأنه يأخذوا الفريق ويحملوه، يعني هذا كمان مسؤولية مش بسيطة. نحن عم
0: مسؤولية مش صغيرة، بس الإنسان اللي بحب بلده وبحب فريقه. أنا لعبت بهذا الفريق من وأنا ولد صغير لجيل 24-25 سنة، أول مقام اتحاد أبناء سخنين أن أول سنة أنا كنت موجود فيه والكل بيعرف. أنا هذا الفريق بعز علي كثير، اللي عم بتصير بالفريق بعز علي انه مش بالطريقه المضبوطه. فرق شبيبه دمرت، اولاد بلد مش عم تلعب، فيش حدا بالفريق من البلد، الجمهور طلع من الملعب فيش حدا بالملعب. فمن سنه لسنه الشيء عم بسوء اكثر واكثر واكثر. كان عندي حلم انه ابني فريق جديد، ابني لاعب جديده، اهتم بالشبيبه، اهتم بالفرق الصغيره، ونعود نرجع الجمهور على الملاعب. والحمد لله اسمي منيح بالبلد، وانا كثير يعني الجمهور حب انه انا اكون تغيير، يكون شيء تغيير. يعني بكفي، انتم اليوم صار لكم 16 سنه، شو عملتوا؟ ايش عملتوا؟
1: عم بلومك الجمهور اليوم على الاستقاله؟
0: نعم.
1: الجماهير عم بتلومك اليوم على الاستقاله؟
0: مش عم بلموني، بس انا عملت المستحيل عشان اضلني بالفريق، بس ما بقدر انا اليوم وبكره واليوم بكره، كمان اسبوعين ثلاث في مباراه. يعني انت اليوم عارف شو مجهز الفريق، يعني لو انت بتنزلني استنى الوعودات اليوم وبكره واليوم بكره واليوم بكره، بالاخر انا بديش استقيل.
1: البلديه شو بدخل؟ مازن غنايم له بالعاده يحل هاي الامور.
0: مازن غنايم ما بده يفوت الاشكاليات بين كل انسان وله مصلحته. طبعا بحكي صريح الجهتين، ما فيش عندي خوف من اي انسان. مازن غنايم حاول يساعد، حاول انه احنا نستلم الفريق، ما بده مشاكل بين الجهتين. فللاسف الشديد يعني التلفون اللي حكاه هو مع ابو يونس اخر تلفون يوم الخميس الساعه 3 في بنات البلديه، كانوا اعضاء البلديه موجودين والكل بيشهد. انا اعطيت كل ما املك، يعني انا كل ما املك اعطيته عشان اكون بالفريق، بس للاسف كان الجواب سلبي. وانا بتفاجئ انه بس اللي انا بابو يونس بعديه يوم الجمعه ويوم السبت برفع له تلفون، حتى علي ما برد على التلفون. يعني انت اليوم اداري اجيت حطيت مصرياتك، الله يسهل عليك تك العافية. العام وليد غالي حط مبلغ معين بعديه الله يسهل عليه، قبل اياد ابو يونس حط مبلغ الله يسهل عليك. هيك بتعاملوا مع الناس، هاي الطريقة بياخذوا مصاري الناس وبيشتغلوا فيها.
1: ومن ناحية اتخاذ القرارات خلال الموسم،
0: اتخاذ القرار لا ابو يونس لوحده واللي حواليه، اشخاص اللي حواليه اللي هني خارج الادارة.
1: ويعني ما انت كنت ايضا في يعني منصب مرموق يعتبر.
0: للاسف الشديد اختي ليلى بقول لك اياها، وان شاء انا مستحى اقول لك اياها، انا 90% من القرارات كانت تتخذ كانت كنت اعلم فيها بعدين تتخذ.
1: هيك الوضع.
0: 100%. لما عندك لعيبه، انا بجيبه السنه من العام بجيبه لثلاث اشهر، لازم الجمهور كله يعرفها. لعيب بيلعب بعلبه تحتيك باخذ بعلبه تحتيك ب 32,000 شيكل، انا بروح بجيبه على سخنين بمضي معاه لثلاث اشهر، بقيم اياد ابو عبيد بحطه بسخنين محل اياد ابو عبيد، وبدفع له 52,000 شيكل كل شهر، وبيلعبش عندي خمس دقائق. على اي اداره بيحكوا هني وعلى اي نظام بيحكوا.
1: لقل لك شغله، كل اداره من ناحيه اتخاذ قرارات مهنيه، يعني من لا يعمل لا يخطئ، دائما يعني الادارات تخطئ، واحيانا بيكون في
0: بس في خطا
1: اخطاء، في اخطاء من ناحيه الكوادر اللاعبين وبناء الكوادر، يعني في اخطاء كثير كبيره اللي بتصير، مش لانه الانسان بده يخطئ، هو يعني بيرجح الكفه بطريقه غلط او يحسب حساباته بطريقه خاطئه. الازمه اللي عم تحكي عنها هي ازمه حقيقيه، ما بين انه على واضح انه في ازمات داخليه ورؤوس اموال يلي مش عارفه تتفق. يعني لو نحن بدنا نتخيل انه كل شخص من الاشخاص اللي ذكرتهم بما فيهم انت السيد لؤي، وضعت كل يعني بشفافية كبيرة، وضعت هاي الأموال ووضعت لمصلحة هذا الفريق، كان ممكن عن جد نشوفه بالتوب فور، وممكن نشوفه عم يرجع يلعب كمان مرة في أوروبا ويحقق إنجازات كثير كبيرة. وهذا مؤسف،
0: وهذا كان حلمي. وإذا أنت بتتابع الجمهور سخنين اللي أنا كنت أحكيه، أنا مش حلمي أظني بالدوري وأبقى بالدوري، أنا حلمي كان ألعب أوروبا، وحلمي أخذ البطولة، وحلمي أخذ كاس، بس للأسف الشديد ما قدرنا، وحطونا كمان مرة بحكيها بس فيش، حطونا أجر كبير، وإحنا للأسف إحنا خارج الفريق، والحلم ما تحقق.
1: وما في إمكانية حسب رأيك إنه لأي عودة؟
0: مع هيك أشخاص أنا شخصيا ما
1: وبحال استقال نهائي سيد محمد أبو يونس وأصر على
0: ما عندنا. أنا موضوع أحكيك أخت ليلى، للأسف الشديد يعني أنا يعني عندي بعد شهر أنت تحضري الفريق بده وقت يشتغل عليه، فأنا كل اللي بنيته كان جاهز، أنا بطلع لك على الواتساب، ببعث لك اللعيب اللي كانت عندي، ببعث لك أنا الاتفاق بين سخنين والنجم الأحمر كوخاف أدوم، كيف كان الأمور دا تمشي، كله من شهر كان جاهز، بس إحنا نمضي ونبلش نشتغل، فللأسف الشديد كله تراح، يعني اللعيب اللي أنا كنت جايبه 6 لعيب اليوم فيش، ما ضلش عندي غير لعيبه 2 الموجودين اليوم، كل
1: يعني هي الأزمة مش بس فقط أزمة قرارات،
0: بطل في ثقة أخت ليلى، بطل في ثقة، الشغل مرة الكواليس، أشخاص بيشتغلوا من تحت الطاولة، هذا الإشي ما بيمشي معي أنا، يا بكون كل أنا كان حلمي يكون عندي حتى من جمهور سخنين من الأولتراس يكون 10 بقلب الإدارة، اللي يشوفوا كل شكل وين بروح وكل شغل كيف بتصير وشو بصير بالفريق وشو عم بصير بالفريق، بس للأسف كله غامض، شغلات اللي هي مش مكشوفة للجمهور، للأسف إحنا عم ندفع الثمن، أولادنا اللي داري بالشوارع هي اللي عم تدفع الثمن. وأنا بقول لك أخت ليلى، وسجل عندك اتحاد أبناء سخنين، إذا بيبقى بهذه الطريقة خلال 2-3 بكونش اتحاد أبناء سخنين
1: لهذه الدرجة.
0: آه
1: هذا تصريح بيوجع حتى يعني إذا بتسمعوا كمعلومة، جماهير عم يسمعوك، شو بدك تحكي لهم؟
0: بحكي لهم بحبني كثير، وما طلع بيدي للأسف الشديد مع قوتي وشخصيتي والكل بيعرفني بسخنين، ما طلع بيدي أكون موجود بالمحل اللي أنا بدي إياه، فأنا إذا بكون في المحل كيف أنا لازم أقرر، وعشان يكون عندي شفافية بالأمور، فمحلي مش باتحاد أبناء سخنين مع هاي الأشخاص.
1: موجع جدا. يوسف بدرني، طبعا أنت رفقنا خلال هذا الموسم ورفقناك، وكان لك تصريحات مهمة، وكان لك دائما مواقف بناءة لتوضيح شو عم بيصير، ولتوضيح للجماهير أيضا شو اللي عم بيصير، وأنا يعني من الأشخاص اللي دائما عبرت على أنه قوة الشخصية اللي كانت عندك، إن كان أيضا في الإعلام العربي أو في الإعلام العبري، كانت واضحة، ونحن شفنا نمط جديد بالتعبير عن الذات من اتحاد أبناء سخنين. شكرا لك أيضا، يعني أتمنى عن جد وبتمنى أنه يكون في حلول قريبة لترجع تحطك في المكان اللي بتستحقه أو في المكان اللي بتتمنى. ألف شكر لك على هاي المداخلة.
0: شكرا أختي، شكرا لك.
1: طيب مع هاي المداخلة، وللأسف يعني هيك هذا الفريق غالي على قلوبنا جميعا، مشجعين له من طفولتنا، وآخر شيء بدنا إياه في الحياة أن يمر بأزمة بعد أزمة، لكن موسم ورا موسم، يعني لا أتذكر نهاية عام بدون أزمة عم بتمر في آخر 5 سنوات في اتحاد أبناء سخنين. نتحدث دائما عن أخبار بالاستقالة متكررة وأزمات متتالية، ويعني أزمات داخلية عم تؤثر أيضا على مستوى الفريق وأيضا على انتماء الجماهير وابتعادها عن المدرجات. أزمة أتمنى أن نتداركها كل واحد من مكانه ومن موقعه، ونأخذ المسؤولية تجاه فريق المجتمع العربي. يعني واحدة من الأمور الغريبة اللي صارت اليوم، أنه افتتحت هذا البرنامج وأنا عم قول أنه لم أتمكن من التوصل أو إقناع أشخاص بأنهم يشاركونا شو اللي عم بيصير في اتحاد أبناء سخنين، لكن واحدة من قوة هاي الموجة بأنها تصل مباشرة وبشكل سريع إلى كل شخص. والسيد ياسر أبو عبدو والسيد يوسف بدارني قرروا مشكورين بأنه يطلعوا اليوم ويحكوا كل واحد موقفه من مكانه، وهذا التأثير اللي دائما نطمح له من خلال إذاعة الشمس اللي دائما الأولى والسباقة في الوصول إلى كل مكان، وأيضا في الشأن الرياضي قدرتها مش سهلة. فألف شكر طبعا لضيوف اليوم وكل جماهير اتحاد أبناء سخنين، وفيت بالوعد على الأقل اليوم، وأنا سعيدة بهيك، رغم أنه كمان كان لازم يكون معنا زميل العزيز خليل جدلة حتى نتحدث عن المونديال، لكن يؤجل إلى حلقة يوم الخميس في المرتدة، الشأن الداخلي والمحلي فوق الجميع، وكيف إذا كان اتحاد أبناء سخنين فهو في المقام الأول. بدي أشكركم دائما على وفائكم الدائم لهذا البرنامج، على محبتكم لتصلني دائما عبد رسائلكم، وعلى اهتمامكم بأنه أيضا تصل إليكم الرسائل وتبعثوها من خلال في المرمى وإذاعة الشمس. كنت معكم بكل الحب أنا ليلى قيش، تعطوني

0: طاقات الدنيا أنه نكمل ونكمل لأكثر من 6 سنوات وثمان سنوات وراء هذا الميكروفون، وكل حلقة بحسها تحدي جديد بسببكم. شكرا لكم. مش عمودع راجعين الخميس من 6 إلى 7 بنفس الساعة، أنه خسكي يكونوا على الموعد. إلى اللقاء يا حبايب.
1: فش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. زي الذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 24 شيكل و90، أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو الواحد ب 69 شيكل و90، حبوب ذرة جراندي 540 جرام الخمسي ب 19 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام الاثنين ب 99 شيكل و90، مشروب خفيف بريجات 1.5 لتر الثلاثة ب 15 شيكل و90، الحملة حتى 13.6 خاضعة لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي.
2: كرميل والمنطقة، انتوا جاهزين للخبر الكبير؟ تم افتتاح قاعة العرض الجديدة لشركة سيارات شانغان في كرميل مع تشكيلة موديلات ديبال. تعالوا واستمتعوا بالتكنولوجيا والتصاميم الجديدة والأداء الخارق عن قرب. بانتظاركم في قاعة سيارات شانغان كرميل، المنطقة الصناعية، شارع حروش 38، شانغان.
3: الشمس دائما.
4: متابعين الأخبار على منصات الشمس، تليجرام الشمس، وعلى البث المباشر عبر التطبيق. لكن في حال انقطاع الإنترنت بالحرب، المعلومة مش لازم تنقطع. تأكدوا أنه في عندكم داخل الغرف الآمنة راديو بيعمل على بطاريات. بوقت الطوارئ، الخبر الحقيقي الموثوق على منصات الشمس. إذاعة الشمس 98.1 101 FM، معكم في كل لحظة.
5: هنا إذاعة الشمس
6: 101.98.1 FM.
5: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

18، الجليل الأعلى 21، طبرية 19، في الناصرة وحيفا والساحل 20، تل أبيب ويافا 23، في النقب 20، وأخيرا في إيلات 26 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. المزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا في أمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نلفت عنايتكم أن هذا البرنامج معد.
1: أنتم تستمعون إلى اعمل حسابك.

وهي محور برنامجنا لليوم. في ظل سياسة ترامب الدولار يتراجع عالميا، بينما تتجاوز احتياطات الذهب سندات الخزانة الأمريكية لأول مرة، في إشارة لتحولات مقلقة في الثقة بالنظام المالي العالمي. وفي إسرائيل تراجع الدولار يضغط على الصادرات وسط تزايد غلاء المعيشة وتكلفة الحرب. فإلى أين يتجه الاقتصاد العالمي؟ وهل يفقد الاقتصاد الإسرائيلي توازنه البنيوي؟ رح نتعمق بهذا الشأن. وفي وقت يفترض أن يقود فيه الذكاء الاصطناعي طفرة اقتصادية جديدة، يعيش قطاع الهايتك الصناعات المتقدمة الإسرائيلي لحظة قلق غير مسبوقة. تسريحات، أزمة توظيف، تآكل أرباح وتكلفة تشغيل مرتفعة. فهل يتلاشى بريق الهايتك ويفقد الاقتصاد الإسرائيلي محرك النمو الأهم والأقوى في أخطر توقيت اقتصادي وجيوسياسي؟ رح نتحدث بهذا الموضوع.

خلف أرقام الجباية والتحصيل تتكشف صورة اقتصاد مثقل بالديون والفجوات الاجتماعية. أكثر من نصف مليون مدين في إسرائيل مع نسب مقلقة في البلدات العربية مقارنة بغيرها. وبين غلاء المعيشة والفائدة والقروض يبرز السؤال، هل تتحول الأزمة الاقتصادية إلى شرخ اجتماعي أعمق وأكثر خطورة؟ راح نناقش هذا الموضوع.

أهلا وسهلا بجميع المستمعات والمستمعين بحلقة جديدة من البرنامج الاقتصادي أعمل حسابك، المساحة الاقتصادية في إذاعة الشمس بالموجتين 101.98.1 FM عبر تطبيق الشمس، وطبعا موقع الانترنت الشمس.com ومنصات التواصل الاجتماعي.

هدفنا في هذا البرنامج نحلل آخر المستجدات الاقتصادية بلغة بسيطة ومفهومة. في الإعداد معنا الزميل خليل حداد، على الهندسة الإذاعية الزميل إيهاب عويس، وأنا محدثكم هانس شقور. بداية خلينا نشوف شو صار هذا الأسبوع في الأسواق العالمية والمحلية وشو مهم نعرف قبل عطلة نهاية الأسبوع. بين التصعيد والتهدئة، ترامب بيواصل إدارة الاقتصاد العالمي بمنطق الصفقات والضغط السياسي ونبرة التهديد والتهدئة في آن واحد، فيما تواصل التوترات الجيواقتصادية عصفها بالأسواق الأمريكية والعالمية. سياسة ترامب تضغط من ناحية على أسعار النفط والذهب، لكن المخاوف من التضخم وإمكانية استمرار الفائدة المرتفعة بتخلي الأسواق العالمية في حالة تأرجح وقلق، وسط ضبابية تضرب شهيد المخاطرة وحركة رؤوس الأموال. وللمرة الأولى تجاوزت احتياطات الذهب عالميا احتياطات سندات الخزينة الأمريكية لدى البنوك المركزية في العالم، في مؤشر يعكس تحول مقلق في موازين الثقة بالنظام المالي العالمي. وفي واشنطن، رغم دخول كيفن وارش إلى قيادة الاحتياطي الفيدرالي، المخاوف من التضخم سيدة الموقف، ما يجعل رهانات الأسواق على خفض قريب للفائدة تتراجع. يعني مش متوقع يكون خفض قريب على ما يبدو. أما في إسرائيل فتزداد الأزمة تعقيداً. الدولار الضعيف أمام الشيكل يضغط بقوة على المصدرين وعلى قطاع الهايتك اللي هو محرك النمو والصادرات الأهم. كلفة التشغيل ترتفع، كل موظف بيكلف أكثر، عائدات الشركات تتآكل، وموجات التسريحات العالمية تضرب السوق الإسرائيلي أيضاً بالتزامن مع تفاقم أزمة الخريجين الجدد. وحتى في أروقة الشركات العالمية الكبرى ومنها إنفيديا، بدأت ترتفع أصوات تطالب الحكومة الإسرائيلية بإعادة التفكير بالنماذج الضريبية والمالية في ظل تراجع الدولار، بما معناه أنه خلينا ندفع ضرائب بإسرائيل بالدولار بدل بالشيكل. فيما تزيد تلميحات بنك إسرائيل حول خفض إضافي يمكن محتمل للفائدة بعد نفاد العملة الأمريكية من الأسواق المحلية وتعميق حالة الضبابية الاقتصادية. فإسرائيل عم تتأثر بالمشهد العالمي، ولكن كمان المجريات والأوضاع داخل البلاد وأثار الحرب عم بتأثر على كل إشي، وإحنا هيك فتنا بموسم الانتخابات عمليا، فكمان هذا بلش يأثر. وشفنا رئيس الحكومة بزور الشمال بيوعد بمليارات الشواقل لإعادة الإعمار، ولكن ما حدا بيعرف إذا هذا الإشي رح يصير، أنه يعني بأخذ كتير وقت أصلا. بنظرة على الأسواق العالمية، S&P 500 يتأرجح لكنه بالكاد يحقق مكاسب ما بتتخطى 10% بالمجمل الأسبوعي. مؤشر ناسداك يسجل تراجع بالمجمل الأسبوعي بنسبة 0.5%. مؤشر داو جونز الصناعي تقدم بمعدل 1.5%. أما بخصوص النفط، سعر النفط قلص من ارتفاعه ولكنه ما زال يعيش التوتر. سعره اليوم عند $95 للبرميل في العقود الآجلة. الذهب الملاذ الآمن ما زال يبدو قلقا وسط التضخم واحتمالية عدم خفض سعر الفائدة. سعر الذهب يتأرجح واليوم عند $4,470 للأونصة. أما بخصوص العملات المشفرة، البيتكوين بعد ما تقدم إلى ما فوق $80,000

0: موجات البيع عم تعصف فيه وبباقي العملات المشفرة طبعا. سعره هبط واليوم يتراوح عند مستوى 62,000 دولار. مؤشرات تل أبيب بتواجه موجة تراجعات كبيرة هذا الأسبوع. تل أبيب 125 تراجع بمعدل 4.16%، تل أبيب 35 تراجع بمعدل 24%. أما سعر صرف الشيكل أمام العملات الأجنبية فما زال متقدم، ولكن الرهانات على احتمالية خفض لسعر الفائدة وكمان نفاد الدولار من الأسواق، يعني اللي بديش دولارات وعملية مش عم بيقدر يلاقي، أدت لأنه العملات الأجنبية تقدمت شوي أمام الشيكل. دولار للشيكل بعد ما كسر مستوى 2.80 نزل مدون 2.80، سعره اليوم 2.91. يورو للشيكل 3.38، باوند للشيكل 3.91. طبعا احنا بنرجع ونذكر الجميع انه الحذر واجب في كل تداول وخطوة استثمارية. فاصل قصير ونعود لمتابعة محاور برنامجنا، خليكم معنا.
1: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
2: مش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. زي الذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 24 شيكل و90، أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو الواحد ب 69 شيكل و90، حبوب ذرة جراندي 540 جرام الخمسة ب 19 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام الاثنين ب 99 شيكل و90، مشروب خفيف بريجات 1.5 لتر الثلاثة ب 15 شيكل و90، الحملة حتى 13.6، خاضع لشروط الحملة.
3: مجموعة المشهداوي.
4: الشمس دائما.
5: متابعين الأخبار على منصات الشمس، تليجرام الشمس وعلى البث المباشر عبر التطبيق، لكن في حال انقطاع الإنترنت بالحرب المعلومة مش لازم تنقطع. تأكدوا أنه في عندكم داخل الغرف الآمنة راديو بيعمل على بطاريات. بوقت الطوارئ الخبر الحقيقي الموثوق على منصات الشمس. إذاعة الشمس 98.1 101 FM معكم في كل لحظة.

الهاي تيك محرك النمو والصادرات الأهم في إسرائيل يواجه لحظة اضطراب حادة، تسريحات، أزمة خريجين وضغوط متزايدة بفعل ضعف الدولار وسعر الفائدة المرتفع وارتفاع كلفة التشغيل. وفي قلب ثورة الذكاء الاصطناعي يبرز السؤال: هل نحن أمام تصحيح؟

0: أم تصدع وأزمة بنيوية أعمق؟ بداية خلينا نستمع إلى التقرير الصوتي التالي وبعده نخوض بالحوار مع ضيف البرنامج.
1: يعد قطاع التكنولوجيا الإسرائيلي قاطرة الاقتصاد الوطني وعموده الفقري، لكن هذه القاطرة تمر اليوم بمرحلة اضطراب حادة. وصل معدل الإقالات في الهايتك إلى 6.5% خلال العام الماضي، وهو أعلى مستوى منذ 15 سنة. وعلى المستوى العالمي تجاوز عدد الموظفين المقالين في قطاع التكنولوجيا 92,000 شخص منذ مطلع عام 2026. وطالت هذه الموجة الشركات الكبرى مثل ميتا ومايكروسوفت وأوراكل وأمازون بصورة لافتة. ويسأل السؤال، ما هي الأسباب الحقيقية لهذه الإقالات رغم أن الذكاء الاصطناعي يقدم على نطاق واسع باعتباره السبب الرئيسي للإقالات؟ يحذر كبار المسؤولين في القطاع من أنه لا يعدو كونه ذريعة مريحة فيما السبب الفعلي هو ارتفاع تكاليف توظيف الموظفين الإسرائيليين 20% بالمقياس الدولي جراء تعزز الشيكل أمام الدولار. وهذا يعني أن الشركات الدولية التي تشغل مراكز تطوير في إسرائيل باتت تدفع أكثر بكثير على العمالة مقارنة بدول أخرى. وكان هناك 16,000 باحث عن عمل من قطاع الهايتك في سوق العمل في ديسمبر من العام الماضي، ضعف ما كان عليه الوضع في الفترة المقابلة من عام 2022. والمفارقة هي أن عدد الوظائف الشاغرة يفوق عدد العاطلين، لكن الطلب تحول نحو الأجهزة والبنية التحتية، فيما يجد مطورو البرمجيات الذين يمثلون 60% من الباحثين عن عمل في القطاع صعوبة بالغة في إيجاد مكانهم من جديد، خاصة وأن منظومات الذكاء الاصطناعي باتت قادرة على القيام بوظائف البرمجة المتعددة. موجة الإقالات في الهايتك الإسرائيلي ليست حدثا معزولا، بل هي نتاج تقاطع بين ثورة الذكاء الاصطناعي وقوة الشيكل أمام الدولار وإعادة ترتيب أولويات الشركات العالمية. والقطاع الذي طالما كان وصفة النجاح الإسرائيلية يواجه اليوم اختبارا حقيقيا لقدرته على التكيف.
0: رحبوا معي بالمهندس الريادي سامي صليح، مدير مركز شركة سيلز فورس في نوفا جليل. أستاذ سامي،
2: أهلين أخوي هاندي،
0: يعطيك العافية، هلا بيك. أستاذ سامي، من موقعك كمدير في قطاع الهايتك، كيف بتنظر لموجات التسريحات الحالية؟ هل هي تصحيح مؤقت بعد طفرة من التوظيف لما كانت شركات تسمح لحالها في عندها الموارد وتوظف عن جنبه طرف بما معناه، أم أن الذكاء الاصطناعي والتغيرات الاقتصادية عم بفرضوا نموذج تشغيل جديد لربما أقل اعتماد على القوى البشرية؟
2: أخ هانس، برأيي الجواب هو اثنين مع بعض. في تصحيح معين بعد سنوات توسع وتوظيف كبير، خصوصا بعد فترة الكورونا والتمويل الرخيص، بس في أيضا تغيير أعمق. الذكاء الصناعي مش راح يبدل كل المهندسين، بس راح يغير شكل الفريق. الفريق اللي كان يحتاج 10 أشخاص عشان يؤدي مهمة معينة، اليوم بكفي 6 أو 7 إذا كان منظم وبيستخدم الـ AI بشكل ذكي. مهم نقول إنه الإنسان مش راح ينتهي، بالعكس قيمة المهندس الجيد راح ترتفع، بس مطلوب منه يتغير، مطلوب يفهم أعمق للمنتج، فهم أعمق للأمان، والأهم الاستخدام الصحيح للـ AI.
0: نعم.
2: الخطر الحقيقي على الموظفين مش الذكاء الصناعي وحده، بل الموظف أو الشركة اللي مش راح يتعلم يتعامل معه.
0: يعني سلوكيات الموظف إلى دور كبير،
2: سلوكياته والمهمات اللي راح يعملها والمهارات المطلوبة منه طبعا راح تتغير بشكل أعمق.
0: طيب قبل ما نوصل للموظفين والخريجين، لو بنطلع على المشهد عالميا، يعني وسمعنا اصوات منها من مثل انفيديا يعني واحده اكبر شركه حول قضيه ضعف الدولار متراجع عالميا، ولكن ضعف الدولار امام الشركة.

0: هيكل بيخلق أزمي. لأي مدى أنت يعني بتشوف أنه هذا عم بيأثر فعليا على قرارات الشركات العالمية اللي بتشتغل في إسرائيل واللي عندها مراكز بحث وتطوير إسرائيل؟ لأي مدى بتدفع كلفة التشغيل برضو عدم الاستقرار والظروف الاقتصادية شركات الهايتك لعادة التفكير بتمركزها تموضعها توسعها في البلاد تحديدا؟ يعني إنفيديا طالبت أنه والله بدي أدفع ضرائب بالدولار مش بالشكل، كيف تنظر للأمر هذا؟
1: 5 ضعف الدولار طبعا لم شكل، ومش تفصيل محاسب صغير بل هو معامل مؤثر كبير. يعني شركات الهايتك بشكل عام بتبيع بالدولار، بس هون بالبلاد تدفع الرواتب تدفع الأجرات الضرائب بشكل. لما يقوى الشكل قبل الدولار الموظف بالبلاد راح يصير أغلى بالدولار حتى لو راتبه ما تغيرش. فهذا بيعمل يعني بيدفع الشركات العالمية تسأل سؤال مهم جدا، هل أفتح الوظيفة القادمة هون بالبلاد ولا بأوروبا الشرقية الهند الولايات المتحدة أو أي محل ثاني؟ أنا برأيي الشخصي يعني لا أعتقد أنه الشركات ستغادر إسرائيل بهاي السهولة. إسرائيل بعدها قوية جدا بعالم السايبر الذكاء الصناعي ديب تيك. اللي راح يتغير ممكن التوسع، الشركات ممكن تخلي النواة الذكية هون بس تنقل بعض النمو والدعم والإدارة أو حتى جزء من التطوير إلى الخارج. الخطر هنس أنا حسب رأيي الشخصي مش إنه بكرة صبح شركات الهايتك راح تغادر البلاد، بس الوظيفة الجاية اللي تفتح وين تفتح، بأي دولة؟ هل هون ولا بدولة مختلفة؟
0: نعم. طب لا بنسمع كتير، بنرجع يعني لقضية القوى العاملة. أول شيء يعني عم نشوف تصريحات جدا كبيرة بكل العالم ولكن كمان في إسرائيل نتيجة عدة ظروف بما فيها جيوسياسية واقتصادية، ولكن كمان عن أزمة كبيرة للخريجين الجدد وصعوبة دخولهم للسوق لأنه عمليا ما في وظائف لطالب على وشك التخرج أو خريج جدد. ولكن السؤال بيطرح حاله، يعني هل احنا دائما بنطلع بنقول المشكلة وكأنه بالخريجين ما عندنا المهارات الكافية ولكن بالمقابل ما في وظائف؟ يعني فهل المشكلة فعلا في الفجوة بين احتياجات الصناعة نفسها والمهارات اللي بيكتسبها الخريجين، ولا في الشركات نفسها اللي صارت تتخوف وما تفتح وظائف والسياسات الغير داعمة اللي بتنتهجها الحكومة من جهة أخرى؟
1: طبعا احنا ما بنحمل الخريجين المسؤوليه الوحيده، المشكله لها عده ابعاد. نبدا بالبعد التعليمي، الجامعات والجامعات والكليات بتحتاج لتحديث سريع لمناهجها.
0: نعم.
1: من ناحيه ثانيه الشركات صارت اقل استعداد لاستيعاب او تدريب جونيورز مبتدئين يعني. ومن ناحيه ثالثه طبعا واضح انه الحكومه مش عم تبني مسار وطني ذكي اللي يربط بين التعليم والصناعة الحالية.
0: نعم.
1: اليوم المبتدئ مش مطلوب منه فقط انه يكتب كود.
0: نعم.
1: مطلوب منه يعرف كيف يفكر، كيف يستخدم ادوات الاي اي بدون ما يثق فيها ثقة عمياء. والاهم كيف يتواصل داخل الفريق. هاي مهارات هنس ما بتيجي من محاضرات. هاي مهارات البنادم بيكتسبها من مشاريع عملية وتدريب حقيقي. ومن ناحية كيف حكيت الشركات عليها المسؤولية، إذا الشركات كلها اليوم تبدأ تقول أنا بدي بس ذوي خبرة سينيورز أخرى 3-4 سنين إحنا راح نكون المشكلة إنه ما فيش سينيورز وما فيش ميدز حتى. فصناعة لازم تفهم إنه لازم تستثمر بالجيل القادم وإلا راح نخلق أزمة مواهب مستقبلية.
0: نعم.
1: يعني الطلب للمبتدئ مش راح يختفي، بس تعريف المبتدئ وشو مطلوب منه راح يتغير أكيد.
0: نعم. طب لأي مدى أنت ذكرت يعني قضية الجامعات وقضية تغيير مناهجها، لأي مدى يعني أنا بنظر لهي الشغلة من باب أنه طب ليش ما نشرك الصناعة نفسها بما هي سوق، هي اللي بتعبر عن سوق العمل في هاي العملية وهي السيرورة خلال التعليم؟ لأي قديش هذا الإشي مهم؟
1: كثير مهم كثير مهم. أنا حسب رأيي الاستثمار ببرامج مثل بدك تساعدني بالعربي هون منتورشيب أو انترنشيب
0: إرشاد ومرافقة
1: بالضبط، إن كان من قبل جمعيات وإن كان من قبل الشراكة الخاصة ممكن جدا يحدث هذا التغيير بمسار موازي مع تغيير اللي عم بيصير بالجامعات. فكيف حكينا الحياة الفعلية والعملية بقلب الشرك أنا برأيي بتعطي أهمية ومهارات مش أقل.

0: سامي من تجربتك في الشمال، يعني بإسرائيل بيسموها البيريفري الضواحي، وتحديدا يعني أكثر من 50% من هاي المناطق اللي هي بيسموها الضواحي هي المجتمع العربي. وين المجتمع العربي اليوم داخل هاي المنظومة؟ هل عم بتعمق الأزمة الحالية بكل معالمها الفجوات بين المجتمع العربي واندماجه في صناعة الهايتك بدل ما تقلصها؟ وهل من فرص حقيقية لدمج أوسع للمهندسين العرب؟
1: أخ هانس، المجتمع العربي تقدم بآخر 10 سنين بفضل كثير جمعيات وناس مهمة مثلك، يعني تقدمنا وصلنا لمحل أحسن اللي كنا فيه، بس بعدنا مش بالمحل اللي منحب نكون فيه.
0: صحيح.
1: عنا مهندسات ومهندسون ممتازون، يعني من أعلى طرازات، وخاصة في الشمال من تجربتي الشخصية. بس كيف تعرف أنت أخ هانس؟ الفجوة بتبدأ بكثير قبل مقابلة الشغل. الفجوة بتبدأ من جودة التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، من مستوى اللغة الإنجليزية والعبرية المهنية. شغل كثير كثير مهم الشبكات الاجتماعية. احنا شبابنا ما بصلوا للسوق بعد ما يخدموا بوحدة معينة ولا
0: شبكة
1: لا.
0: العلاقات الاجتماعية مش ينفهم انه الفيسبوك والانستغرام.
1: لا لا لا، العلاقات الاجتماعية الشخصية. لما انت جاي من وحدة بالجيش اللي هاي شغلتها طلعت على سوق العمل، انت عارف الاجتماعيات تبعت الوظيفة. وكيف حكينا، في نقص بالتدريب العملي، وفي كمان إشي فينا إحنا، في بتحس إنه إحنا شوي في ثقة مهزوزة بالنفس لما نشتغل ببيئة شوي غريبة. فالمشكلة كبيرة ومتوسعة. الأزمة الحالية للأسف ممكن توسع هاي الفجوة، لأنه بشكل عام أول من بتضرر من أي تغيير فجائي هن الجداد، وخاصة الخريجين من مجتمعات الأطراف إذا بنسميها.
0: نعم.
1: كان على الطرف الاجتماعي القومي أو حتى الجغرافي بالدولي. اللي وصلوا للسوق بدون هاي شبكة العلاقات القوية اللي حكينا عنها، بس كمان مرة كيف حكينا، في فرصة هون. إذا الشركات بديت تقبل الاستثمار بالوسط العربي بالتطوير في الشمال، ممكن هذا الاشي يتحول لمصدر قوي للهايتك الإسرائيلي. الموهبة موجودة في المجتمع العربي، السؤال هل المنظومة راح تعرف كيف تصلها، كيف تبني لها الجسر للصناعة الحديثة.
0: المهندس الريادي سامي صليح، مدير مركز شركة سيلز فورس في نوفا جليل، يعطيك ألف عافية، شكرا أنك هيك أعطيتنا هالإضاءات.
1: شكرا لك.
0: الله يحفظك. وفي عالم تهتز فيه الثقة بالدولار والسندات الأمريكية، تتعمق الضغوط على الاقتصاد الإسرائيلي بين كلفة الحرب، أزمة الصادرات والهايتك اللي تحدثنا عنها، وغلاء المعيشة، وبين اضطراب الأسواق والتحولات الجيوسياسية يبرز السؤال: هل يواجه الاقتصاد الإسرائيلي أزمة عابرة أم اختلال يمس أمنه القومي والاقتصادي؟ سلامات للدكتور تومر فدلون، زميل بحث في برنامج الاقتصاد والأمن القومي في معهد أبحاث الأمن القومي. سلام توفيم لدكتور تومر فدلون.
2: سلام، سلام توفيم لك.
0: سلام سلام دكتور فدلون. بمبات أومك على شنويما يستوريم بمعرخة الفينانسيت العالمية يتروت الزعف شاكبوتا أغاخ أمريكايت كإخاد من خسيا ريزيرفا مركزيين بعولام يخلشو تأيمون بالدولار أمدنيوتا كالكليت شل أرصوت أبريت وترامب بميوخاد، מה ההשפעה של שינויים אלה על העולם ועלינו בישראל?
2: תראה, אנחנו חיים באמת בתקופה של שינויים דרמטיים בכל המערכת הכלכלית הגלובלית. הדולר הוא בעצם המטבע הרזרבי מספר אחת בעולם מזה 80 שנה, ואגב, הוא כן. עדיין המטבע המשמעותי ביותר. עדיין רוב הרזרבות בעולם הן רזרבות דולריות, אפשר לומר. או רזרבות של פחות נקובות בדולר.
0: כן.
2: עם זאת, בסיכומו של דבר, אנחנו צריכים ללכת לשאלה היסודית הראשונה,
0: כן.
2: והיא, כן, היסודית הראשונה במעלה, והיא, מהו כסף בכלל? כסף הוא בעצם דבר שמבוסס אמון.
0: כן.
2: אנחנו מחליפים כסף בין מדינה אחת למדינה אחרת, בין איש עסקים אחר, אחד לאיש עסקים אחר, כתוצאה מאמון. והסיבה שהדולר נהיה משהו היום, זה כמובן האמון שלכולם היה במערכת הפיננסית האמריקאית.
0: כן.
2: עכשיו, המערכת הפיננסית האמריקאית לא חיה לבד, היא חיה גם תחת מערכת.

0: كينج ستور. حفاضات هاجز فريدوم دراي الثلاثة ب 89 شيكل و90. شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل الثلاثة ب 24 شيكل و90. مسحوق غسيل اريال 7 كيلوغرام واحد ب 49 شيكل و90. شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلوغرام الواحد ب 14 شيكل و90. بيتزا ايطالية شلشاتها اوفيم 320 او 340 جرام الوحدة ب 9 شيكل و90. جبنة عيمك 28% نوفا ال 500 جرام ب 19 شيكل و90. الحملة حتى 13/6 خاضعة لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.

0: نلفت عنايتكم أن هذا البرنامج معد.
1: أنتم تستمعون إلى اعمل حسابك.

0: رجعنا. خلف أرقام الديون والجباية يختبئ واقع أكثر قسوة. بلدات عربية تغرق في الفقر، الجريمة، شح الميزانيات وغياب محركات النمو، فيما تتسع الفجوات الاقتصادية والاجتماعية عاما بعد عام. ومع مئات ألاف المدينين في إسرائيل يبرز السؤال المؤلم: هل يترك مجتمع كامل يواجه الانهيار وحده؟ أطيب التحيات لبروفيسور سامي معاري، باحث اقتصادي ومحاضر كبير في جامعة تل أبيب وجامعة يل ومؤسس المنتدى الاقتصادي العربي.
1: تحياتي لك أخي هنس ولجميع المستمعين والمستمعات.
0: هلا بيك بروفيسور سامي، يعطيك ألف عافية.
1: الله يعافيك.
0: بروفيسور سامي، تقرير سلطة الجباي بيكشف عن فجوات حادة جدا في نسب المديونية بين البلدات العربية واليهودية. إلى أي مدى بتعكس هاي النسب المرتفعة في المجتمع العربي أزمة اقتصادية بنيوية اللي صارت مرتبطة بالفقر والتهميش وغياب الاستثمار التنموي؟
1: يعني هذا التقرير ليس مفاجئ، يعني هذه المعطيات موجودة منذ يعني أكثر من 10 أعوام، والبلدات العربية والمدن والقرى العربية هي تترأس يعني في دائرة الجباية تترأس النسبة الأكبر من مجمل السكان للمديونين. وهذا طبعا يعكس الوضع الاقتصادي الهش الموجود في المجتمع العربي، ويعكس نسبة الفقر العالية وانخفاض الدخل في السنوات الأخيرة عند المجتمع العربي نظرا للارتفاع في الأسعار. الآن هنالك معطيات أخرى هي أكثر مقلقة التي أدت في المجتمع العربي إلى هذه النسب، وهي ترتبط أيضا فيما يسمى العنف والجريمة. نحن نعلم أن هنالك نسبة كبيرة جدا من المجتمع العربي عندما يذهبون إلى البنوك بشكل منظم، ف40% من المجتمع العربي يأخذ قروض استهلاكية. هذه القروض الاستهلاكية نحن نعلم أن المجتمع العربي يدفع نسبة فائدة مصرفية أكثر بما يقارب 1.5% عن المجتمع اليهودي.
0: باهظة
1: الثمن. إذن هذه القروض تعطى من خلال إجراءات غير مسهلة، وبالتالي تضعف القدرة العائلة العربية والمصلحة العربية إعادة هذه القروض وتسديد هذه القروض. وبالتالي عندما يكون هنالك صعوبة في التسديد، هذه العائلات والمصالح التجارية الصغيرة التي هي معرضة أيضا لتقلبات اقتصادية تذهب إلى السوق الغير منظم بنسب فائدة تصل إلى 10 و12%، وهنا تكمن المشكلة، وبالتالي تقع العائلة العربية والمصلحة العربية في فخ ما يسمى دائرة الإجراءات، وبالتالي نرى أن 27% على سبيل المثال في جسر الزرقاء هم عائلات موجودة في دائرة الإجراءات، وهنالك أسباب أخرى طبعا، ضعف الثقافة المالية. نحن مجتمع عربي منذ قيام الدولة حتى الآن لم نكن

0: من جزء من المنظومة البنكية ولم نكن جزء من المنظومة المالية، وبالتالي هذا عدم الانخراط في المنظومة البنكية والمالية أدى إلى أن هنالك فجوة في الثقافة المالية، وهذه الفجوة تلعب يعني لصالح المجتمع اليهودي، وبالتالي تؤدي إلى اقتصاد هش في داخل المجتمع العربي، ليس فقط على المستوى التجاري وليس فقط على المستوى القطاع الخاص، إنما أيضا على النواة الأصغر وهي العائلة العربية في إدارة ميزانية البيت.
1: نعم، أنت ذكرت يعني أكثر من فخ بروفيسور سامي، يعني في فخ البنوك وفخ نعم. الجباي وفخ السوق السوداء أو الرمادية أو بعرف شو لونها،
0: كل هذه مجتمعة أدت إلى ما نحن عليه اليوم فيما يسمى في دائرة الإجراءات الإسرائيلية.
1: نعم، ولكن أنت ذكرت أنه هذا الإشي مش جديد، ولكن هل هذا الاقتصاد الهش عم بيزداد هشاشي؟
0: طلع هنالك يعني على في أي قطاع نحن ننظر الآن، هنالك الاقتصاد المجتمع العربي بالرغم من الميزانيات التي هي دائما نذكر أنها مباركة، إلا أن هذه الميزانيات التي أتت للمجتمع العربي لم يكن لها تأثير كبير على أرض الواقع من أجل تغيير الواقع الاقتصادي للمجتمع العربي.
1: نعم.
0: الآن يجب أن يكون هنالك دفع من أجل استغلال الميزانيات المخصصة للمجتمع العربي، سواء كانت ميزانيات جارية أو ميزانيات من خلال خطط خمسية، يجب أن نفحص وأن ندقق في ليس فقط على نسبة استغلال هذه الميزانيات، إنما على أرض
1: شو
0: الواقع
1: الإمباكت زي ما هنسميه، شو الأثر،
0: شو ما هو التأثير. على سبيل المثال نحن نعلم أن كان هنالك بند في الخطة الخمسية الأخيرة ينص على أن يكون هنالك ميزانية من أجل مساعدة ومساندة العائلات التي هي موجودة في دائرة الإجراءات. للأسف الشديد قبل عدة أشهر تم توقيف هذا البرنامج.
1: نعم.
0: كيف يمكن ذلك؟ كيف يمكن يعني إيقاف برنامج ذات أهمية عالية من أجل إخراج هذه العائلات ومساعدتها وتوقيف هذه البرنامج؟ هذه النقطة يعني نقطة مركزية. النقطة الأخرى في قضية هشاشة الاقتصاد المجتمع العربي، يعني لربما نحن نتقدم رويدا في الاقتصاد في بعض المقاييس الاقتصادية، ولكن إذا نظرنا في المجمل الفجوة تزداد مع المجتمع اليهودي. المعطى الآخر وهو الأكثر مقلق الآن، السلطات المحلية العربية والمجالس المحلية العربية هي المشغل الأكبر الموجود في القرى والمدن العربية، وهي تدير ميزانيات من أجل أيضا دفع وتقدم الاقتصاد المجتمع العربي، ولكن السلطات المحلية العربية خلافا للسلطات المحلية اليهودية دورها كان بالأساس ومنذ قيام الدولة دورها بالأساس ليس من أجل بناء خطط استراتيجية التي هي من أجل دفع الاقتصاد في داخل البلد العربية وإيجاد مشاريع تنموية، إنما فقط تزويد خدمات.
1: نعم.
0: وهذا طبعا زاد من الفجوة بين المجتمع اليهودي والمجتمع العربي. انظر إلى السلطات المحلية العربية اليهودية كيف تعمل، هنالك استراتيجيات عمل في بناء طبعا مصالح، في بناء مناطق صناعية، في بناء أيضا مراكز تكنولوجية، في هنالك أيضا من أجل إحضار الهايتك إلى داخل المجتمع اليهودي، وإن كان ذلك أيضا في القرى والمدن اليهودية النائية. نحن لا نعمل على ذلك.
1: نعم.
0: طبعا أنا أريد أن أذكر أيضا نقطة مركزية ومهمة، نحن ليس فقط نلوم السلطات المحلية العربية.
1: نعم.
0: هنالك إجحاف بحق السلطات المحلية العربية أيضا في السنوات الأخيرة، وهنالك اقتطاع لميزانيات عديدة للسلطات المحلية
1: فعلا.
0: العربية
1: فعلا.
0: وبالتالي لا, لا لا لا نلوم فقط السلطة المحلية، إنما نلوم السياسة التي أدت إلى إقصاء السلطات المحلية وإقصاء المجتمع العربي من العديد من المشاريع الاقتصادية الهامة.
1: نعم، وأنت ذكرت يعني قضية اقتطاع الميزانيات حتى من الخطة 550 تم اقتطاع جزء كبير منها. كم الحري في سؤال كبير على لأي مدى عم تخلق الأثر المرجو منها. فالسؤال اللي يعني بدي أطرحه أنه غياب البنى التحتية والمناطق الصناعية وفرص التشغيل النوعية، أديش هذا كله عم بيأثر على تعميق الأزمة وتضخم الديون وبرضه تفشي الجريمة، وكيف ما بندخل بمرحلة أكثر عمق وخطورة؟
0: طبعا طلع يعني هنالك أدبيات واسعة في هذا المجال.

0: قاعد احكي عنه عزيزي هانس بدي لبكره.
1: لا ناخذ شغلات اللي هي خطوات عمليه.
0: الادبيات تقول ان المستوى الاقتصادي الهش للعائلات والمدن يؤدي الى انخراط الافراد في الجريمة. لكن هنالك ايضا ادبيات تقول ان الجريمه بحد ذاتها تؤدي الى تدمير الاقتصاد والبنيه التحتيه، وبالتالي هذا يؤدي الى انخفاض في الدخل وانخفاض في التشغيل. الان في سياق الفلسطينيين في الداخل، انا اقول لك واجزم ان هنالك ثلاث مركبات للعنف والجريمه. المركب الاول وهو مركب مستوى الدخل، التشغيل، تطوير البنية التحتية في داخل المجتمع العربي، لأن تطوير البنية التحتية من مناطق صناعية تبقي المصالح التجارية الكبيرة العربية في داخل المدن، وبالتالي هذه تخلق فرص عمل، وبالتالي أيضا تؤدي إلى خروج انخراط الأفراد في العنف والجريمة. المركب الثاني وهو الأهم والأكثر أنا باعتقادي هو عامل الرادع. عامل الرادع هي الشرطة. الشرطة لا تقوم بواجبها باختصار شديد. على ما يبدو أن هنالك جهات معنية بأن ظاهرة العنف والجريمة تتفشى أكثر وأكثر، وبالتالي يعني نحن نرى أن العديد من العائلات التي هي موجودة في الطبقة الوسطى والطبقة العليا العربية تنقل إلى مناطق يهودية لربما مختلطة وأحيانا غير مختلطة. وبالتالي أنت بهذا ماذا يفعل؟ هذا يعزز الفجوة الاقتصادية. عندما تنتقل الطبقة الوسطى العربية إلى القرى والمدن اليهودية، نوفا جليل أكبر مثال، هذا يرفع من مستوى الاقتصادي تبع نوفا جليل ويقلل من المستوى الاقتصادي للناصري والريني والمدن المجاورة.
1: احنا عم نلمس دكتور بروفيسور سامي هروب لبعض شركات الهايتك، يعني مع انه ما اخذت عناوين، من الناصري لنوفا جليل، يعني من
0: بس هذا صحيح بسبب حالة العنف والجريمة. الان العامل الثالث وانا اريد ان اشدد عليه، يجب علينا كمجتمع عربي، كافراد، كعائلات، كمجتمع كان له قيم ثقافية فلسطينية تنتمي إلى الأرض والوطن، أن نعيد هذه الثقافة، وأن لا نبقي فقط الثقافة المادية فوق كل اعتبار.
1: نعم.
0: هذا مهم جدا أنا بنظري، لأنه إذا استطعنا أن نزود عند الجيل هذا الجيل أن الثقافة المادية هي ليست الأكثر أهمية من في حياتنا، وأن الثقافة الاجتماعية والثقافة الإنسانية هي أهم بكثير، وهي تؤدي إلى النجاح المستدام، إذن إحنا نستطيع أن نخرج من دائرة العنف والجريمة.
1: وأنا بضم صوتي لصوتك. بروفيسور سامي معاري، باحث اقتصادي ومحاضر في جامعة الأبيب وجامعة ييل ومؤسس المنتدى الاقتصادي العربي، يعطيك ألف عافية وشكرا كنت معنا.
0: شكرا.
1: فعلا يعني هذا خطر التحول تبع الأزمة اللي بواجهها المجتمع العربي من أزمة اقتصادية وتنموية لأزمة استقرار اجتماعي طويلة الأمد، وقديش احنا بحاجة للخروج من هاي الدائرة، دائرة الديون والإحباط والاعتماد الاقتصادي الهش. هذا مهمة كل واحد فينا. هيك منوصل لنهاية هذا العدد من البرنامج الاقتصادي أعمل حسابك، المساحة الاقتصادية في إذاعة الشمس. شكرا لحسن استماعكم، شكرا لفريق العمل، شكرا لخليل حداد وإيهاب عويس. أطيب الأمنيات مني أنا هان شقور من إذاعة الشمس، نهاية أسبوع سعيدة وآمنة نتمناها لكم ولعائلاتكم. دمتم بخير وإلى اللقاء.

أنتم تستمعون إلى إذاعة الشمس على الموجات 101.98.1 FM ستيريو. نتمنى لكم أجمل الأوقات. إذاعة الشمس.

0: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القعده جاهزه، الفرن شغال، هتافات الجماهير باعلى صوت، وايطاليا عم تدخل. لحظه، بس ايطاليا مش بكاس العالم. بعرف ايطاليا بتدخل من جهه المطبخ وبتكون معكم بالقعده. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع ايطالي مع 100% جبنه حقيقيه. ماما ميا جديد، بيتزا مع دانوت حاره نار. تنوفا في كل بيت طيب.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM 6
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة الثامنة مساء في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. أعلنت الجبهة الداخلية مساء اليوم عن إلغاء القيود في كافة أنحاء البلاد ابتداء من صباح غد الثلاثاء باستثناء خط المواجهة في الشمال وعودة المدارس كالمعتاد. وقالت وزارة التربية والتعليم إنه لا تغيير فيما يتعلق بامتحانات البيجروت الخارجية ولن تجرى خلال الأسبوع الجاري. أعلن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو رسميا عن وقف إطلاق النار مع إيران مهددا بالرد بقوة إذا استؤنفت الهجمات. وأضاف نتنياهو أن إسرائيل أحبطت التهديد النووي الإيراني متعهدا بأن طهران لن تمتلك سلاحا نوويا. وتطرق نتنياهو إلى ملف لبنان وقال إن العمليات ضد حزب الله في لبنان مستمرة وإن الجيش يوجه ضربات قاسية للحزب. إيرانيا أعلن رئيس هيئة الطيران المدني عن رفع القيود عن الرحلات الجوية مشيرا إلى أن أنشطة الطيران تعود تدريجيا إلى مسارها الطبيعي. وفي وقت سابق من اليوم أعلنت إيران عن وقف هجماتها على إسرائيل مؤكدة أنه في حال عادة الأخيرة لقصف الضاحية الجنوبية لبيروت أو الاعتداء على الأراضي الإيرانية فستعود المواجهة. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها عطلت ناقلة نفط فارغة في خليج عمان بعد انتهاكها الحصار المفروض على إيران وعدم امتثال تقييمها للتعليمات. وأضافت أن طائرة مقاتلة استهدفت محركات الناقلة ما أدى إلى تعطيلها. كما أكدت تعطيل 7 سفن خالفت التعليمات وإعادة توجيه 134 سفينة والسماح بمرور 42 سفينة كانت تنقل مساعدات إنسانية. ميدانيا في لبنان أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن ارتقاء 7 أشخاص وإصابة 8 آخرين بجروح متفاوتة جرى غارة إسرائيلية استهدفت بلدة زفتة في قضاء النبطية جنوب البلاد فجر اليوم. وأعلن الصليب الأحمر عن إصابة 4 مسعفين جرى ضربة إسرائيلية أمام مركزهم في صور جنوب لبنان. من جهته أصدر الجيش الإسرائيلي مساء اليوم إنذارا بالإخلاء لسكان منطقة زقوق المفدي في قضاء صور جنوب لبنان تمهيدا لقصفها. أفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الجيش الإسرائيلي اعتدت بالضرب المبرح مساء اليوم على عدد من العمال واعتقلتهم عند حاجز العساوية العسكري شرق مدينة القدس وذلك أثناء محاولتهم الوصول إلى أماكن عملهم داخل المدينة.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو الليلة صافيا ولطيفا في معظم المناطق. درجات الحرارة لهذه الليلة على النحو التالي: في القدس 18، الجليل الأعلى 21، طبرية 19، في الناصرة وحيفا والساحل 20، تل أبيب ويافا 23، في النقب 20، وأخيرا في إيلات 26 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة، المزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

مساء الخير. لكم منا أطيب الأمنيات وأهلا وسهلا فيكم هون في إذاعة الشمس. أتمنى أن تكونوا بخير وأتمنى لكم قضاء أحلى الأوقات برفقتنا في برنامج نجوم الليل مشوار الاثنين من 8 حتى 10. كل الحب والتحيات إلى الزميلة أسيل كبهة، قرأت على مسامعكم أخبار 8. تحية من الأعماق إلى فريق العمل الذي يرافقني كل يوم 2 في الهندسة الإذاعية والإنتاج الزميل عدي ياسين. يسعد مساك عدي. تحية خاصة جدا إلى الزميل بديع كرام الذي يشرف على هذا اللقاء. لك من أطيب الأمنيات من وراء الميكروفون. أحبكم لو تعلمون كم. دوريت زرقاوي. رضا الله رضا الوالدين، رضاك أنت يا حبيبتي الواحدة والوحيدة في هذا الوجود، رضا ليانا سيلين وسلمى، ورضاكم أينما كنتم. مروان خوري، حب الأناني من مسلسل تشيلو.

وطبعا المواضيع المطروحة لهذا المساء، السؤال الأول: هل الحب، الاهتمام، الغيرة، العطاء كلها تنقلب ضدك إذا زادت عن حدها؟ ومهم جدا نسمع منكم تعقيب عن الموضوع. نعم، كل شيء جميل في الحياة يفقد توازنه إذا تجاوز حده، فالحب حين يتحول إلى تملك يخنق من نحب، والاهتمام إذا أصبح مراقبة يسرق الحرية، والغيرة إن خرجت عن حدودها تتحول إلى شك يهدم الثقة، وحتى العطاء عندما يكون بلا حدود قد يجعل الآخرين يعتادون الأخذ وينسون التقدير. المشكلة ليست في الحب ولا في الاهتمام ولا في العطاء، بل في غياب التوازن. أجمل العلاقات هي تلك التي تجمع بين القرب والمساحة، بين العطاء والكرامة، بين الحب والثقة. هل توافقون أن الإفراط في المشاعر قد يؤذي العلاقة أكثر مما ينفعها، أم أن الإنسان لا يندم أبدا على حب أو عطاء قدمه قلبه؟ طبعا إذن يعني موضوع يستحق النقاش. ما رأيكم؟ هل فعلا كل شيء إذا زاد عن حده انقلب ضده؟ وهل برأيكم توافقون أن الإفراط في المشاعر قد يؤذي العلاقة أكثر مما ينفعها؟ يعني إذا أنا اليوم بحب زوجتي، ما نوع أحبها كتير كتير كتير كتير وأفرجيها أنه هلأ أدي أنا ميت عليها، وبنفس الشيء هي يعني المبالغة في الشيء ممكن يفقد متعته. هل أنتم بتوافقوا بهذا الموضوع؟ وهل الاهتمام إذا أصبح مراقبة يسرق الحرية؟ تعرف أحيانا الاهتمام الزايد كمان بيخلي الزوجة تمل أو تتعب، يعني وكأنه الإشي مفهوم ضمنا، والغير إن خرجت عن حدودها بتتحول إلى شك، يعني بيهدم الثقة. بتعرفوا الغير الزايدة كمان بتعمل مشاكل كتير في البيوت. حتى العطاء عندما يكون بلا حدود قد يجعل الآخرين يعتدون الأخذ وينسون التقدير. في كتير ستات كانوا يتوجهوا لي ويقولوا لي: دوريد، إنه إحنا منعطي منعطي منعطي منعطي، وزوجي تعود إنه خلص، إنه عودني على إنه أنا أعطي، أنا أعمل، أنا أساوي، أنا أجيب، أنا يعني أعمل له كل إشي. فصار بالنسبة له الإشي فيه نوع من الروتين، وبالتالي هذا الاهتمام ممكن أنه بالآخر يقتل. وكمان في ستات بيعانوا من أزواجهم قديش هن بيعطوا، يعني عطائهن بلا حدود، وهن تعودوا عليهن تعودوا عليهن. يعني الزوج بيقوم الصبح بيعمل أكل، بيعمل زويد، بمستعد يجيب لها الكوباية الشاي عندها على فيعني عنده عطاء لبيته لأولاده فهو عودها على الدلال الزايد المفرط. وهون في زوجات بتستغل هاي الشغلة عند زوجها، وكأنه الإشي مفهوم ضمنا، ومن هون بتبدأ المشاكل. شو رأيكم أنتم؟ 0-46-10-101.

0: كل التحيات لكم اينما كنتم. بنقول مساء الخير لمين؟
1: مساء الخير.
0: مساء الفل.
1: شو اخبارك يا عمري؟
0: الله يخليك.
1: كيف صحتك؟
0: اهلا وسهلا. يا هلا فيك رياض.
1: حبيبي رياض سلام من كريت المشهد.
0: اهلا يا رياض. يا هلا فيك.
1: طمنا عندك.
0: تمام. شو اخبارك؟
1: اول شغله انت تعرف انه هيك وفي هيك الدنيا.
0: يعني قضية انه هل توافق انه الافراط المشاعر قد يؤذي العلاقة اكثر مما ينفعها؟
1: لا لا لا لا، العلاقة الطيبة والمحترمة والأديبة وكل بني آدم كيف انت تمشي فيها، لا مستحيل. علاقة طيبة.
0: فهمت. يعني حتى لو بالعكس، يعني اذا انت بتعبر عن مشاعرك بقوة فيش مشكلة بالمرة، بالعكس هذا الاشي بيساعد.
1: بالمرة بالعكس.
0: ولكن
1: هاي الحياة السعيدة، هاي الحياة المضبوطة. أما مش عغوش لكانت.
0: فهمت. هل أنت اتندمت على حب أو عطاء قدمته لأهلك لبيتك؟ مرة تندمت على
1: مستحيل. ولا مرة. وأنت لما بدك اسمع عندك اللي بحب أنا في عندي عقيدة، اللي بحب بيعرف يكره،
0: اللي بحب ما بيعرف يكره.
1: ولكن أنت جيت اليوم وعملت انت منيح وحبيت من قلبك، ممنوع تتندم عليه. ممنوع. انا بالنسبه لي بقول لك كل شاب كل صبي ممنوع تتندم عليه.
0: يعني انا بفهم منك انه اللي انا قلته انه حتى لو في افراط في الحب وهذا ما بخنق، بس بنفس الوقت الحب هنا يتحول الى تملك بيخنق، صح؟ يعني اذا انت اليوم بدك تتملك
1: اللي طلع، يعني مثلا بقول صاحبي صاحب بعض عندنا بقول لك عايش أرنب سعيد ولا أسد. فهم كيف؟ يعني أيوه. كمان أيوه. الواحد كمان البني آدم يعني بيكون عنده يعني قلبه واسع. أنا بالنسبة إلي بحكي عن حالي. أنت بتحكي. أيوه. ولكن بطلع من اللي حوالي، بطلع من اللي شو اسمه كل أصحابي كل كذا. اللي بحب يخلص وما يتندمش، والحب مش حب فارط ومش حب فارط وزيادة مش زيادة.
0: أيوه.
1: الحب حب.
0: الحب هو
1: البني آدم اللي يحب قد ما بقدر يعطي. المحبة فيش أحسن منها. حب قديش بتقدر. وخمر الله كله كل الشباب وكل عادي إن شاء الله خليه يحب بلاي لأنه من نجوزها.
0: حب يا عادي عشان من نجوزها.
1: عادي حب قديش بتقدر وإخلص لعادي.
0: وإخلص يا عادي. شكرا لك يا رياض.
1: نعم. عم دريد كمان بتقدر كمان، يعني كيف انت حكيت ما يكون إذا بدي أعمل أكل مش بعمل، إذا بدي بلا ما أخذ يعني هاي الحياة اشتراكية. حتى انت لو بدأت بالجليات
0: ما بتستحي من أشياء
1: يعني
0: البيت
1: جلي. لا مش عيب. يعني أقول لك شغل واحد بدأ كل الشباب كلياتهم، بس آخر إشي كلمة مني اسمها دريد. صلوا على النبي أول شغلة. الرسول كان يساعد

0: بديته. مين انا ومين انت؟
1: نعم شكرا
0: لك. تعلموا المحبه، تعلموا الاخلاص.
1: نعم شكرا لك يا رياض.
0: حبيبي دريد الله يخليك.
1: مساء الخير لمين؟
2: هلا هلا
1: بلال كيفك حبيبي؟
2: ايه
1: شو اخبارك؟
2: ايه
1: انت منيح؟
2: ايه
1: واحنا احنا بنحبك. الله يسعد قلبك يا بلال. بلال من الناس اللي احنا بنحبها كتير وعندك مشاعر كتير حلوة واحنا وانت بتحب إذاعة الشمس عم بعرف. وكمان إذاعة الشمس عشان تعرف بتحبك كتير. وانا بدي اخصص لك هاي الغناية لإلك بلال. تعرف ليش؟ لأنه بحبك كتير. مروان خوري قلبك على قلبي لأنه قلبك أنضف قلب بالعالم. بحبك بحبك بلال. يعطيك العافية. أطيب الناس وأحلاها صدقوني.

0: مرحبا. الو الو
1: الو
0: مرحبا.
1: هلا،
0: يعطيك العافيه، شو اخبارك؟
1: الحمد لله.
0: مين بحكي معك؟ عارفه
1: اكيد.
0: مين؟
1: دوريد.
0: شو اخبارك؟
1: الحمد لله نشكر الله.
0: شريفي صحيح؟
1: نعم.
0: سمعنا خبريه حلوه انه عيد ميلادك. عيد ميلادك اليوم؟ كيف كيف كيف، هاي احنا بذات الشمس على الهواء مباشرة، حبينا يا شريفي نقول لك كل عام وانت اغلى شريفي بالعالم.
1: تسلم، شكرا كثير.
0: لو تعرفي من وين هاي التحية يا شريفي.
1: من مين؟
0: التحية هيك من شادي وزكريا مزعل ومحمد،
1: اولاد اختي،
0: ومحمد وعمر علي، للخالي الغالية على قلوبنا شريفة علي عقبال المية زي العشرين، وانت بصحتك وعافيتك يا أهضم وأنغش خالي. هيك قالوني بالضبط. قول دريد يا أهضم وأنغش خالي.
1: يسلم والله يخليهم.
0: الله يسعد هالروح ويخلينا إياك.
1: شكرا لك كثير.

0: الله يسعد قلبك، انت المهم تكون بخير. شو بتحب تقولين هن سمعينك؟
1: شكرا لهم كثير، الله يخليني
0: ياهن. الله يسعدك. وطلبوا أغنية خاصة بحبوها لإلك وبقولوا لك إن شاء الله يا رب أيامي كلها سعادة وهدات بال. عارفة شو الغناي؟
1: لا.
0: لو تسمع اسمع اسمع الغناي
1: اسمع.
0: عيدوا حب هاي الليلة الناس معايدين
1: أحلى أحلى غناي،
0: وأهلك وحبايبك وشادي وزكريا ومحمد وعمر كلهن محتفلين فيك إن شاء الله. الله يخلينا إياكي شريفة، وألف ألف ألف مبروك لإلك.
1: شكرا كثير.
0: الله يخلينا إياكي ومبروك لإلك كمان مرة شريفة. يعطيك العافية.
1: شكرا. العيد بعيد
0: إذن عيد وحب هاي الليلة الناس معايدين، وألف ألف ألف مبروك للأخت شريفة، منتمنى لها الصحة والعافية وهدى دينها. طبعا ما في عنا إحنا تحيات وإهداءات، ولكن هاي التحية والإهداء كان من زمان محضر، فعشان هيك وفقنا إحنا نعمله على الهواء.

طيب في هون دراسة ما بعرف قديش راح توافقوا عليها ولا لا، ولكن واجبي أقولها وبحب أسمع منكم تعقيب على الموضوع. بقول لك دراسة تؤكد الزوجة التي لا تطبخ هي أسعد زوجة. يا ساتر، دراسة بتقول إنه الزوجة اللي ما بتطبخ هي الأسعد، بس ما قالت إذا الزوج كمان أسعد ولا صار خبير سندويشات ومطاعم.

0: السعادة الزوجية ما إلها علاقة بالمطبخ يا جماعة، إلها علاقة بالشراكة والتفاهم وتقاسم المسؤوليات، وإذا كان الحب موجود حتى البيضة المقلية بتصير وليمة، إذا غاب أطيب المأكولات ما بتشبع القلب. شو رأيكم، هل السعادة بالطبخ ولا بالمشاركة؟ وبحب أسمع رأيكم بالموضوع، ومهم جدا تقولوا لي شو رأيكم، هل السعادة بالطبخ ولا بالمشاركة؟ كل تحيات لكم. 0-64-10-101. أتمنى أن تكونوا بخير. طبعا مواضيع كثيرة تطرح أمامي وبحب أسمع منكم رأيكم. يارا ما بعرف، وأنا كمان ما أعرف أجاوب. إذن دراسة بتقول إنه الزوجة اللي ما بتطبخ هي الأسعد، بس ما قالت إذا الزوج كمان أسعد ولا صار خبير سندوشات ومطاعم. السعادة الزوجية ما إلها علاقة بالمطبخ، إلها علاقة بالشراكة والتفاهم وتقاسم المسؤوليات. مش كل إشي المطبخ يا رجل، يعني وكأنه إذا الزوجة بتطبخ وكأنه هاي أحسن زوجة بالعالم. إذا كان الحب موجود حتى البيضة المقلية والله بتصير وليمة بين التنين. مساء الخير لمين؟ ألو. ألو.
1: مرحبا.
0: يا هلا.
1: معك
0: منى من المنطقة. كم
1: عمر منى.
0: هلا، كيفك، شو أخبارك؟
1: عرفت هيك بالتكسي أنا طالعة بالسيارة لفت نظر الموضوع حبيت أسأل.
0: بحب أسمع منك إنه دراسة بتأكد إنه الزوجة اللي ما بتطبخ هي الأسعد، بس ما قالت إنه إذا الزوج كمان أسعد ولا صار خبير سندوشات ومطاعم. شو رأيك أنت؟
1: الهدف مش الأكل والشرب، العلاقة الزوجية، أنا كنت فيها الثقة والاحترام المتبادل.
0: آه أوكي.
1: يعني كمان الطبخ بس أنا كنت مع الشريك ما دخل الأكل والشرب.
0: الإشي ما دخلوش بالأكل ولا بالطبخ؟
1: ما دخل الأكل، دائما بكل الوصول لقلب الرجل ما عدف، بس مش دائما صح.
0: مش دائما صح. يعني السعادة الزوجية منين بتيجي؟
1: إيه، ما كلك لما تكون أساس الثقة المتبادلة والاحترام، يكون الشريك اللي قبالك متقبل وفاهم اللي قبالك، فاهم شان تراكي، فاهم شان حياة، فاهم

0: هيت هاي العلاقة يعني ظلت موجودة، بس في تعب، في إرهاق فيها؟
1: طبعاً أكيد فيها تعب نفسي، فيها كيف أقول لك يعني كل أنواع التعذيب، يعني نفس الهجران كله. اخترت اني ابعد، مش دائما اخترت بكون هناك.
0: اذا كان اختيارك البعد، لانه القرب راح يولد دائما مشاكل.
1: لانه المشاكل هو اللي كان بخيطها الاولاد.
0: وهل تم البعد مع اولادك ولا بعدتي لحالك؟
1: لا انا ولا اولاد بعدتي.
0: مع الاولاد بعدتي؟
1: مع الاولاد، لانه الاولاد يعني زي اللي بتحكمهم من هاي العلاقه الثانيه.
0: كم ولد عندك الله يخليهم؟
1: 4.
0: واليوم بتحسي حالك هيك أفضل بكتير مما كان عليه سابقا؟
1: ممكن البعد كان الحل الوحيد، بس أنا حبيت أشارك في موضوع النقطة اللي حبيت أوصلها، إنه كل إنسان عن جد لازم يتأنى باختيار الشريك،
0: لازم يتأنى في اختياره. نعم،
1: يعني أكثر من مرة، أكثر من في حياته، فصار الشريك اللي قبلك يستغل الطيبة، صار يستغل إنه هو خانة بتخان ياخذ دائما عشان الأولاد يساعد تقدم تضحيات. مرة واحدة تيجي تكرر الانفصال ما بتقبل هاي الفكرة، بصير يكون انت العاقل، انت اللي اخترت تهدمي بيتي.
0: نعم، فبتقلب كل الامور وكأنه انت ماخذك مفهوم ضمنا، ويمكن فجأة لما بتشوف انك انت عمالة تستنزفي من طاقتك ووقتك وظروفك وما فيها.
1: احسن شغلي، احسن حياتي، احسن اولادي، مش دائما مشترك بكون من طاقتي.
0: هل كان في ندم؟
1: هل كان الأولاد دائما يكونوا عايشين بحياة صعبة بسبب شريك اللي هو مقدر الحياة الصعبة؟
0: هل كان في ندم من قبله تحاول إنه يتصل لك أو يبحث لك إنه تعالي ارجع وخلينا نتصرف؟
1: لا، في محاولات، بس ما مش رفض، لما أعطيت فرص كثير فشو بده يعني التغيير في شهر أو شهرين أو ثلاثة بده يغير إنسان.
0: الطبع هو طبع يعني، أنت برأيك حكي فاضي
1: يعني. بس يعني
0: صعب يتغير،
1: يعني ما أعطينا فرص. عشان حبيت أشارك إنه اختيار الشريك لازم يكون عن جد تأمل وتراجع، مش أي إنسان من أول فرصة تخلي يكون موافق أو إنه يأخذ القبول.
0: أنا بدأت
1: الحياة زوجية تشكل للجميع، والكل زي ما الكل يكونوا موفقين في حياتهم.
0: أكيد. أنا بدأت أشكرك عزيزي وبارك الله فيك على اتصالك. مساء الخير لمين؟
2: مرحبا.
0: يا هلا،
2: كيف حالك دريد؟
0: أنا تمام.
2: بتحكي معك زهور مش عامر.
0: زهور،
2: أول شيء بدي أحكي لك إنه أهم إشي بين المرأة والزلمة الاحترام والمودة، ونرجع بنقول الكلمة الحلوة بتطلع الحي من جحرها.
0: حلو،
2: كم مرة بحكي على الحكي. وبنفس الوقت الزلمة كل ما يكبر، وهي كمان المرأة كل ما تكبر بالعمر بتصير تفهم أكتر الحياة، شو بحب شو بحبش. أنا برأيي
0: بقول لك يعني الزيادة في العمر، الكبر في العمر بأول روابط، مش
2: بكون روابط أكيد، بس المرأة بتصير أوعى أكيد، بتبطل تأمن كيف لازم تأمن، وبتصير أوعى بكتير. وأنا برأيي إنه المرأة القوية اليوم حتى سامع يعني قد ما تقدم المرأة الضعيفة، فاهم علي؟ إنه المرأة القوية اليوم هي اللي ماشي مسيطرة.
0: أيوه،
2: برأيي قد ما تكون المرأة ضعيفة زلمة رح يطلع أحكيها، يعني كل ما المرأة يعني من يعني أنا بديش أحكي لك إن المرأة لازم تكون مسترجلة، أكيد لا، بس لازم تكون شخصيتها قوية وتسيطر.
0: وتسيطر مع مين؟ تسيطر على البيت ولا على الزلمة؟
2: تسيطر على حياتها. اسمع، أكيد يعني أول إشي إنه الزواج هو متبادل.
0: طيب،
2: بس كل ما المرأة كانت ضعيفة مش رح تعيش مبسوطة.
0: انت برايك اللي المره لازم تكون قويه، ايش يعني؟ ايش كيف بتفسر المره القويه؟
2: يعني القوي؟ كيف قوي؟ يعني المره القويه انه مالها، شغلها، سيارتها،
0: ايوه،
2: انه معتمده على نفسها،
0: يعني يكون عندها استقلاليه.
2: اكيد، يعني انا بنفس الوقت
0: اذا صار ما صار بينها وبين زوجها، انه انا يعني انا بقدر اعيش لحالي، ما فيش مشكله انه اعيش لحالي.
2: اكيد. اسمع، يعني بنرجع بنقول المره لازم تتحمل كل إشي من الزلمه الا انه يمد ايده ويقلل من كرامتها.
0: نعم، وعنف كلامي كمان ممكن كمان.
2: أكيد، والعنف كمان نفس الشيء.
0: أنت حضرتك
2: جسديا وكلامي
0: مجوزة؟
2: أكيد أنا مجوزة وعندي 3 أولاد، ومرقت كتير مشاكل بحياتي، بس أنا اليوم مبسوطة. واللي حسيته أكتر إنه الزلمة دايما بده المرأة اللي عن جد قوية.
0: بس أنت مش منفصلة، أنت مزوجة؟
2: لا، أنا مزوجة والحمد لله رب العالمين،
0: ومرقتوا كل الظروف الصعبة واليوم أنت الحمد لله.
2: فيش وحدة يعني بجيلي يعني أي صبي ما فتتش بمشاكل، بس برأيي إنه لازم يكون عندها شغلها، شهادتها.
0: كيف تخطيتوا المشاكل؟ كان لك رأيك في الموضوع؟ كان أنت
2: كيف تخطيت؟ يعني تخطيت بالأول إني بالإهمال، إني أهمله. المساجين انا بقدر

0: أكون قوية، بقدر أكون.
1: هذا السؤال، الإهمال بأي طريقة؟ يعني إهمال في ال...
0: إهمل مرات وشوف كيف راح
1: تبطلي تسألي عنه، تبطلي تهتمي فيه.
0: أكيد أكيد الاهتمام أكثر من اللازم بولدك إنه للخطر.
1: وصار يسألك إنه ليه مش مهتم، مهتم فيه ليش مش؟
0: أكيد.
1: حلو، وهذا ولد نوع من إنه لا أنا لازم أغير عشان.
0: نعم. برأيي أكيد كل ما تعطي أكثر من اللازم وتعطي من طاقتك أكثر من اللازم، مش راح الزلم يعني بعد الزلام مش راح يقدر.
1: فهمت عليك. إن أنت أكرمت الكريمة ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيمة تمرد. بتعلق إيش نوع الرجل اللي أنت بتكرمه؟
0: الرسول هيك بيحكي،
1: الرسول.
0: فما بالك إحنا الناس العاديين.
1: نعم.
0: اللهم صل على سيدنا محمد.
1: اللهم صل على سيدنا محمد. شكرا لك عزيزي،
0: يعطيك العافية
1: وبارك الله فيك على اتصالك. سلامات، إلى اللقاء.
0: مع السلامة.

من هالأغنية الحلوة مكملين مع مواضيع كتيرة مطروحة على طاولتي، وبإمكانكم أيضا طرح عدة مواضيع على 0464101.

0: إذن بدنا نحكي على موضوع المال. موضوع المال بين الأزواج كمان مهم جدا، وهناك من يقول أنه المرأة لما تطلب المال باستمرار يعني ما بتحبك. في منه؟ وأنا بعرف كتير صبايا اللي هني مش متزوجات ولكن بيعملوا علاقات حب مع ناس، مع شباب اللي معهن مصاري، مش لأنه بحبوهم بس نوع من الابتزاز المادي. بعرفش قديش الإشي صح، ولكن في كتير صبايا وفي كتير شباب قالوا لي إنه دوريد صرت أحس حالي مستغل، بس بدها مصارية، بدها جيبتي، ما بدها يعني أنا. فبتلاقيه بصرف عليها، بتلاقيه بتفعلها أجر، أنا عارف البيت، بتفعلها أواعي، ممكن يعطيها الفيزا كمان لولا شوي. في لحظة من اللحظات بصحى الشاب بقول وين أنا رايح، في إشي غلط هون. فبحس إنه الرجل هاد وكأنه كاسبومات يعني، بس بيشتغل عشان إنه يعطيها مصاري، وهي كل الوقت بتفرجي إنه هي تعبانة، هي متضايقة، بدها تدفع هيك، بدها تدفع هيك. فشو رأيكم بالموضوع؟ المرأة التي تطلب المال باستمرار لا يعني بالضرورة أنها لا تحبك، كما أن الرجل الذي ينفق كثيرا لا يعني بالضرورة أنه يحب أكثر. الحب يقاس بالمواقف، بالاحترام، بالاحتواء، بالموقف، بالوقوف إلى جانب الشريك في الأوقات الصعبة، لا بعدد الطلبات ولا بحجم المصروف. لكن عندما تصبح العلاقة قائمة فقط على الأخذ من طرف والعطاء من طرف آخر، فهنا يحق للإنسان أن يتوقف ويسأل، هل ما يجمعنا حب حقيقي أم مصلحة مؤقتة؟ الحب يحتاج إلى قلب، والبيت يحتاج إلى مسؤولية، والنجاح يحتاج إلى شراكة بين الاثنين. برأيكم هل كثرة طلب المال مؤشر على غياب الحب، أم أن الأمر مرتبط بطبيعة العلاقة والاتفاق بين الزوجين؟ مساء الخير لمين؟
1: مساء الخير.
0: مساء النور.
1: تزعلش مني، أنا طول النهار على الراديو 24 ساعة بس في مواضيع حساسة شوية صغيرة أنت حكيتها، يعني مجبور الواحد يعلق عليها، يعني بصير من برا يقل يقل. أول شيء إنه بين بنادم طبعا معك اليوم السلام من الشهد، يعني أنت اليوم هاي اللي بتحكي أنت في شغلات، يعني ما عاد كده تفكر أنت فتحت رص صعب شوي صغير، يعني طبيعي في ستين استغلال.
0: بس أنا بعرف
1: حدود الأردن كيف روحات، حدود الأردن طبعا كيف روحات،
0: إنه في
1: يعني في شغلات اللي إحنا نحكي بين الزلم والمرأة ولا شيء مصاريف، يعني يعني أنا مثلا مصريات سنك وأماني مثلا مع مرتي كلياتي كل المصاريف
0: يعني أنت رضاد، أنت شو بتطلع بتحط مع مرتك؟ ليه بتحطش معك؟
1: كل إشي ولا إشي ولا بعرف حساب بنك ولا ولا ولا ولا معي فيزا، معي مصروفي، معي كذا الحمد لله، ولكن كل المصاريف أي شيء فيها مع مرتي، مش في الزعلان ومبسوط ومكيف أنا. أما إذا أنا واحد بدي صاحب وحدي طبيعي بده يدفع، بده يستغله طبيعي.
0: يعني انت برايك كل الصبايا اللي مصاحبات او اللي هاي بيستغلوا يعني
1: لا، ما هو فهم على انت دريد الاشي بتشكل، يعني ما بصيرش يعني كل الصبايا نفس الاشي، الخير ابو امتي الى يوم الدين. فيش صبايا، في ناس اللي بتحب على المضبوط، في ناس اللي بدها تدور استغلال.
0: انا بعرف انه في صبايا كتير مخطوبات بيستغلوا خطيبهن او اهل
1: طبيعي. ما هو بتقول لك بتشوفه مش مضبوط، هي بتشوفه مش مضبوط، بتشوفه مش مضبوط، بتشوف طريقته مش مضبوطة، شوف تصرفه مش مضبوط، طبيعي ده تستغله. أما هو لو إنه مضبوط ومية بالمية ومحترم وكل شيء، طبعاً إحنا بنعمم الشيء، بنحكيش عن عطاء ناس معين
0: بشكل عام
1: طبعاً ده تستغله، شايفيته إزعر ده تستغله. فالإشي هون أنا أخي مرة برجع بقول، إذا بتطلع كثير، إذا بدنا نكربها على علينا وعلى نسواننا وعلى بناتنا وأخواتنا، وبعدين نطلع شوي صغيرة. قلت لك حدود الأردن إذا تسأل تعرف كيف راحت، كثير شغلات اللي بتضيع بين المصاري، بين الاستغلال المرأة للزلمة، وإحنا بنعرف ناس نحكي كثير بالعالم كله.

0: شايفه كيف مسكين الرؤساء وكيف مسكين الامور من اسوان ومصاري وبرنامج. اي مصاري برامج كبيره يا دوري، احنا ما بنعملهاش برنامج كبير. اما ان تعيش كبني ادم، انا عايش واحد بيخطب بده يعيش مع خطيبته يعطيها المصاري تصرف مصاري. اي صار في برنامج بدك تسال انت هل للهمالي ولا للادمني؟ للهمالي. لا انا بقول صدق وامن النسوان امياتنا واخواتنا بحبكم وبريدكم. اسمحوا لي بس عقلي صغير، ما انا اللي قلت الرسول، فهن بيعرفوا كيف يستغلوا.
1: نعم. أنا بدي أشكرك عزيز وبارك الله فيك
0: حبيبي دريدة على البرامج الحلوة هاي. الله يكويك يعطيك الصحة ويخليك بناتك، وتحياتي لأهل المشهد ولأمي ولمرتي ولبناتي وحبيبي. شكرا لك.
1: شكرا لك. مساء الخير لمين؟
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
2: معك ملك نوتر.
1: أهلا يا ملك، تفضل.
2: من بقول بالحالي يعني استفزت من الموضوع.
1: أيوة.
2: طلع هم بما انه يا متزوجي يا خاطبه يا عزبيه اللي بدها تكون بتستغل اللي بتطلب المصاري،
1: اللي يعني يا بدها تكون خاطبه يا بدها تكون متزوجه اللي بتطلب المصاري،
2: يا متزوجي يا خاطبه يا عزبيه. مزبوط. طيب المتزوجه لو الجوز بيفهم وزلمه على قد حاله ما بيحاجه تطلب منه شكل، لانه المفروض يكون المصاري اللي بتلزمها معها لإلها ولبيتها. مش لازم يخليها تحس انها ناقصة في انها تطلب منه، لانه المفروض انه هو يوفر لها نفقتها وهي عنده.
1: حلو.
2: الخاطبة واحدة من تنتين، يا اما هو المفروض هو طبعا بعد كتب الكتاب، لان انا بأمنش انه قبل كتب الكتاب لازم يحط شاكل عندها عشان تحال انفصله. إذا هو ما أعطاها مصروفة، وإحنا متعودين على هيك يعني اللي خاص جوزها خطيبها بيعطيها مصروفها كل أسبوع مصروفها بس.
1: أنت بتقولي إنه اللي خاطبة لازم خطيبها يعطيها مصروف كل أسبوع؟
2: إحنا هيك متعودين.
1: مين يعني شو إحنا؟ مين إحنا؟
2: إحنا العائلة، عائلة أمي، عائلة أبوي، هيك متعودين.
1: هيك متعودين اللي مخطوبة خطيبها بيعطيها كل جمعة مصروف للجمعة.
2: يعني مش بس انه مش انه احنا بتطلب الوحده خلص. احنا
1: خلص هو بيجي اخر الجمعه بيعطيها يعني بيعطيها بجيبتها يعني بحط لها مصاري.
2: وشو بيجيب لها هدايا؟ شاف خطيبته تلفونها مكسور ما بستنى اصلا تحكي له، لحاله بيجيب لها.
1: والاهل بيوافقوا انه يحط لها مصاري وتصرف على حسابه وهيك عادي بالنسبه له
2: مصروفها؟ طبعا اذا كان طلع انا امي من الضفة اصلها.
1: ايوه.
2: لهيك انا من بحكي معك بحكي معك بناء على هناك
1: حسب التعويد يعني هيك هيك العادات بالضفة
2: بالضبط. هناك المفروض انه بنتيها مصروفها، لانه هناك بيكتبوا الكتاب مباشرة. مش
1: انت برايك بس اذا بيكتبوا كتاب هنا بصير
2: اسمها اصلا مرته،
1: اسمها مرته وإذا واذا فهمت واذا واذا مش كاتب كتابها ما مش من حقه يعطيها، هيك انت رايك؟
2: أنا بطلع على هان إنا قاعدين بفتوا على خطيبتهم وهم قارين الفاتحة أكثر من ما بفتوا في الضفة وهم كاتبين الكتاب.
1: يعني أنت بتشوفي اليوم صارت الترند الإشي، يعني كثير خطاب بفتوا كثير مصارع خطيباتهم.
2: مش هم يطلعوا يطشوا معاهن وهيك وبدون كتب كتاب هم يفتوا طبعا. هسا نيجي للثالثة العزبية.
1: طيب.
2: واللي هو المفروض إنه لا خاطبها ولا متزوجها للي بيدفعولهم إيجارات بيوت وبيشترونهم أواعي وهيك، يعني اللي بده يطلع استغفر الله العظيم بده يتلقى.
1: بده يتلقى كيف يعني؟
2: بيكونش استغلتني.
1: فهمت.
2: يعني انتو اثنين قاعدين بتستغلوا ببعض وانتو اثنين ماشيين بالحرام وانتو لو حكي حتى
1: انت بالنسبه لك انت بالنسبه لك اذا هو بيطلع معها وهني مش خطبين وما فيش اي هاي ويعتبر صاحب لها،
2: فبالنسبه لك هذا معها شو اسمه صعب؟ احنا
1: انت بالنسبه لك هذا حرام، هذا حرام بالنسبه لك
2: حرام. ليش تيجي تقول استغلتني يا عمي؟ مسس
1: في متلك. وبالتالي برايك انت اليوم اذا بده يصير في هذا مش اسمه استغلال، بس فقط اذا في عقد قران.

0: هو
1: عادي.
0: قاعد يستغل فيها. احنا يعني بنحكي على العزابيين، وشو بيستغل فيها؟ ايش اسم طلعه معها؟ لا خاطبها ولا عنده نية يتزوجها.
1: اه انت بتفكري انه ممكن يصير اشي كبير بينه وبينها، يعني ممكن توصل لمحلات اللي لا سمح الله الاشي ما يكونش متفاهمة علي.
0: قال تجنبوا الزنا، ما قال ما تزنوا. يعني ما ولا تقربوا الزنا،
1: ولا تقربوا الزنا،
0: اي اشي يقرب للزنا ما تقربوا عليه.
1: فهمت عليك. نعم انا بدي اشكرك ملك.
0: نعم
1: يعطيك العافية. مساء الخير لمين؟
2: الو
1: مساء الخير،
2: كيف حالك؟
1: هلا،
2: شو اخبارك؟
1: انا تمام.
2: الله يسعدك يا دوريد
1: حبيبي، تفضل.
2: الله يسعدك. هسه طالع موضة اللي بخطب اخر الجمعة، بيعطي خطيبته مصروف كخ مخ مخ.
1: مو هيك يعني، هيك بتحكي الصبية انه هيك العادات عندهم، انه باخر
2: شو
1: جمعة
2: شو هالموضة هاي؟ والله زمن وسوى، والله زمن.
1: طب يعني انت برايك ليه ما يعطيهاش يعني مصروف؟ هذا خطيبة اسمه.
2: حياة ابويا ما راح حكى بامي، تعرف شو كتب الكتاب؟
1: شو؟
2: اذا بتزعل العروس بيروحوا اهل العروس يحصدوا الامهات.
1: اوف، هيك كان الاشي؟
2: خلفت 9 صقور ولك والله في نسوان اليوم احيانا فيها زمور الفردي.
1: لا يا زلمة،
2: والله جيل صحيح، والله جيل بار. حتى طلع العراس عندنا عروس تافهه، صاروا يجيبوا قهوه ومصور، وكل واحد يعمل عرس بينزل على الفيس، ولك كله تفاهه تفاهه. طلع لوضع الوضع اللي احنا وصلنا له. وقت زمان كان يزف العروس على حماره، في احلى منها تزف عروس حماره؟
1: حماره ولا مره شفت بزف عروس حماره.
2: يا زلمه على حماره، زلمه حياه سيدي جاب 6 على حماره.
1: حماره جابها
2: على حمارة،
1: بس عادة على الخيل، على حصان. شو حمارة؟
2: في السبعينات والستينات يا زلمة. طلع على وين وصلنا الوضع اليوم، دور حجر وسيارات وجبهات ومصارف شهادات بال، ولا كله هذا
1: ايش يعني؟ كله شو؟ كله بوزوت يعني؟
2: كله هذا اللي بيصير، تعرف شو هذا؟ كله مظاهر، كله بعد عن الدين. خي تشرك
1: هيك رأيك؟
2: يعني إسا بطل ينفع عرس بخمسين 100 بني آدم، مجبور أكبر بألف وألفين. طيب رجع العريس من أنطاليا، يا بتطلع شو السير؟ بدك تطلع دين بدين دين بدين؟ طب هذا ما كله مش ماشيين عقدنا خير، مش ماشيين
1: إحنا عقدنا. يعني الجماعة مش ماشيين عقدنا، وبالتالي هذا كله بيجي على العريس بالآخر، كله بروح على بيته العريس اللي هو بوكل
2: الضرب. لا خير، إحنا ماشيين بفوضى، فيش إدارة، فيش إدارة.
1: الإدارة من وين بتيجي؟ منين الفوضى بتيجي؟
2: الإدارة بتيجي من الأم، اترك الأبو، الأبو كل نهار بالشغل.
1: طيب
2: إذا الأم ده تتحمر، ده تتبدر وتروح لي على الساعة 10 و11 بالليل، شطب البيت كلياته.
1: شو بوين ده تروح على 11 بالليل؟ شو يعني شو هي؟
2: أنا عارف ده تروح مع صاحبتها على الكريون، ده تشرب نص كافيه بأروما. أنا عارف عندها تروح، عندها تروح مع صاحبتها. لا أنا بقول كاش ما تطلعش، لا تطلع تروح تيجي. أما هي الأم، هي الإدارة، هي الكل بالكل بالبيت، الشباتي هي الكل بالكل. زكبار البيت يعني كيف بقولوها، بقوم من أول وجديد. أما الأم فوضى والأبو فوضى كمان، غصبا عن الله شطب على البيت كلياته. طلع اليوم تروح تحكي بعروس، مين بيحكي غير الأم؟
1: نعم،
2: لأنه فيش زلام، لو في زلام بيصيرش هيك.
1: طيب هذا رأيك، بحب أسمعه. شكرا لك، يعطيك العافية
2: حبيبي، الله يسعدك. سلم على غسان أخوك.
1: شكرا لك، سلامات. مساء الخير لمين؟
3: السلام عليكم.
1: أهلا سهير، كيفك؟
3: الحمد لله، كيف حالك دريدة؟
1: يا هلا، شو الأخبار؟
3: والله نحمد الله ونشكر الحمد لله.
1: الله يخليك، تفضل يا غالي.
3: بخصوص الأخت اللي حكت قبل، البنت لما تطلع مع الشاب لحالهم ومش خاطبين وكأصدقاء، يعني أنا مش فاهمة البنت بفكرش بيها لما تيجي تطلع مرة أو مرتين أو 3 مرات معاه، بتفكرش لقدام شو بده يصير مصيرها؟ اليوم يا دوريد أغلبية الشباب دو بيضحكوا على البنت، دي يلعب على عقلياتها، لأن عقلياتها خفيف، عقلياتها صارت تتجاوب بسرعة باللي شو دا كلك، يعني كلها تعالي بتروح زي الورد. كيف الورد لما تسكيها بتفتح بتفرفح، ولما ها تتوه بيها خلص بتخرب تدبل. هيك البنت لما يعطيها كلمتين 3 حلوات بتتجاوب معاه، بتتجاوب معاه، بتطلع معاه، وبصير أشياء غير شرعية، وخلينا أقول وبلا مؤاخذة حبل غير شرعي، وبالآخر بصير تلوم حالها وليش أنا عملت هيك ولا

0: سوت هيك، وشو بدي أقول لأهل، وشو بدي أقول لأخوي، وشو بدي أقول لأبوه. يا بنات الحلال، يا بنات الحلال، استرن على حالكن، فيش بعد السطرة، فيش بعد السطرة. زي ما كان الأخ اللي قبلي، لما الأم والأبو في فوضى بيناتهم، كل الدار فيها فوضى،
1: كل الدار فيها
0: بتجعل الفوضى.
1: نعم. طيب أنا سهير يعني كثير بدي أتشكرك وبارك
0: يعني حتى
1: فيك.
0: لو يبقوا خطبين دوريد،
1: أيوة.
0: حتى لو يبقوا خطبين، اثنان يبقوا موجودين مع بعض، أنا بناتهم الشيطان
1: إن شاء الله،
0: بناتهم الشيطان. أنا مش عندي أقول لك إني مثقف بالدين ولا واعظة، لا، بس لازم إحنا البنات، البنات أماني عليكن، أماني عليكن، علم نشوف اليوم، دير بالكن على حالكن.
1: شكرا جزيلا، يعطيك العافية. إلى اللقاء. إلى هنا وصلنا إلى ختام الساعة الأولى من هذا اللقاء.

آخر أغنية في الساعة الأولى مروان خوري لو. شكرا عدي ياسين في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية. شكرا بديع كرام أشرف على هذا اللقاء. خمس دقائق تفصلنا عن أخبار التاسع موعد الزميلة أسيل جبهة. مني أنا دوريت زرقاوي، أعود لأطل عليكم بعد أخبار التاسع.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة الشمس على الموجات 101.98.1 FM ستيريو. نتمنى لكم أجمل الأوقات. إذاعة الشمس.
1: هنا إذاعة الشمس
0: 101.98.1 FM ستيريو.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة التاسعة مساء في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات صحفية مساء اليوم إنه حذر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من أن أي تصعيد قد يتحول إلى حرب واسعة سيجعل إسرائيل تواجه إيران بمفردها. وأضاف أنه طلب من نتنياهو خلال اتصال جرى ليلة الماضية عدم الرد على الهجمات الإيرانية. وأشار ترامب إلى أنه سعى لتقليص حجم الرد الإسرائيلي المحتمل على إيران، موضحا أن 5 دول طلبت منه ممارسة ضغوط على نتنياهو لاحتواء التصعيد ومنع اتساع دائرة المواجهة. واعتقد ترامب أن إيران لا تزال معنية بالتوصل إلى اتفاق بين الجانبين. إيرانيا اتهم رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف الولايات المتحدة بالوقوف وراء التوترات الأخيرة في المنطقة، معتبرا أن انتهاك اتفاق وقف اطلاق النار في لبنان واستمرار الحصار البحري الأمريكي ساهما في تصعيد الأوضاع. وقال قاليباف إن واشنطن لا تسعى إلى وقف اطلاق النار أو الحوار، مشيرا إلى أن تصريحات ترامب بشأن مذكرة التفاهم جاءت متناقضة مع البنود المتفق عليها على حد تعبيره. وأوضح قاليباف أن هدف المفاوضات هو إنهاء الحرب وليس تطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن طهران تعتمد نهجا يجمع بين التحرك الميداني والمسار التفاوضي وفق متطلبات المرحلة. إسرائيليا قالت مصادر إسرائيلية أن رئيس الحكومة نتنياهو أبلغ الوزراء أنه من المتوقع أن تعود تل أبيب إلى عدة جولات تصعيدية مع طهران. وفي وقت سابق من اليوم أعلن نتنياهو عن وقف إطلاق النار مع إيران مهددا بالرد بقوة إذا استؤنفت الهجمات، مشيرا إلى أن القتال ضد حزب الله في جنوب لبنان متواصل. وعلى ضوء التطورات أعلنت الجبهة الداخلية مساء اليوم عن إلغاء القيود في كافة أنحاء البلاد ابتداء من صباح غد الثلاثاء باستثناء خط المواجهة في الشمال وعودة المدارس كالمعتاد. وقالت وزارة التربية والتعليم أنه لا تغيير فيما يتعلق بامتحانات البيجروت الخارجية ولن تجرى خلال الأسبوع الجاري. إلى ملف لبنان، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون في تصريحات لشبكة CNN مساء اليوم إن لبنان يجري حاليا مفاوضات للتوصل إلى اتفاق عدم اعتداء مع إسرائيل. وأكد الرئيس اللبناني أنه لن يعقد أي لقاء مع رئيس الحكومة نتنياهو قبل التوصل إلى اتفاق بين الطرفين. وأضاف الرئيس اللبناني أن أي رفض من جانب حزب الله لتسليم سلاحه أو الدخول في مفاوضات مع الحكومة سيجعله يتحمل المسؤولية أمام الشعب اللبناني. وقال عون إن لبنان يوجه رسالة إلى الحكومة الإسرائيلية مفادها أن الحل العسكري لن يوفر الأمن لشمال إسرائيل أبداً. ميدانياً في لبنان، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن ارتقاء 7 أشخاص وإصابة 8 آخرين بجروح متفاوتة جراء غارة إسرائيلية استهدفت بلدة زفتة في قضاء نبطية جنوب البلاد فجر اليوم. وأعلن الصليب الأحمر عن إصابة 4 مسعفين جراء ضربة إسرائيلية أمام مركزهم في صور بجنوب لبنان. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها عطلت ناقلة نفط فارغة في خليج عمان بعد انتهاكها الحصار المفروض على إيران وعدم امتثال تقييمها للتعليمات. وأضافت أن طائرة مقاتلة استهدفت محركات الناقلة ما أدى إلى تعطيلها، كما أكدت تعطيل 7 سفن خالفت التعليمات وإعادة توجيه 134 سفينة والسماح بمرور 42 سفينة كانت تنقل مساعدات إنسانية.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال. اشتروا

0: مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس خاضع للأنظمة.
1: يكون الجو الليلة صافيا ولطيفا في معظم المناطق. في القدس 18 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى 21، طبرية 19، في الناصرة وحيفا والساحل 20، تل أبيب ويافا 23، في النقب 20، وأخيرا في إيلات 26 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة، المزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساء وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: كل تحياتي لكم هذا المساء، أتمنى أن تكونوا بخير وصحة وعافية، ولكم مني دائما أطيب الأمنيات. ما في أي كلام نقوله غير أنه نقول إن شاء الله انتهت الحرب وإن شاء الله بتنتهي على طول. عدي ياسين يرافقني الآن في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية، بديع كرام يشرف على هذا اللقاء، وتحية من الأعماق إلى زميلة أسيل كبهة التي قرأت عليكم نشرة أخبار التاسعة. مني أنا دوريت زرقاوي كل الحب، ونبدأ معكم الساعة الثانية. مساء الخير لمين؟
1: أهلا أخوي.
0: هلا علاء، كيفك؟
1: إيداد.
0: هلا علاء، تفضل.
1: إلياس إلياكي من عندي السلامة، هشام مخول من عندي السلامة، طقب مخول من مسجد المادة، شادي ضمن مسجد المادة، نبي مخول من مسجد المادة، قلنا عشو أخذيك فال.
0: الله يخلينا إياك، وشكرا لاتصالك معي، يعطيك ألف عافية. إلى اللقاء.

هالأغنية الحلوة لكم منا دائما أطيب الأمنيات. كاملين مع مواضيع كثيرة بنطرحها على طاولتنا، وبحب أسمع منكم آراء في المواضيع المطروحة. حاليا رح نكون مع موضوع مهم بالنسبة لي، والفرق مش بالعمر، الفرق بالنضج، هيك العنوان. العشرينية غالبا بتحبك بقلبها، اتفقنا. أما الأربعانية، مش يعني أربعانية بمعنى يعني بنت الأربعين، فبتحبك بعقلها وقلبها معا. فبنت العشرين قد تنجذب للمفاجآت، للكلمات الجميلة، وبتنغري كتير وبتغرم في الشباب الحلوين. نعم، كتير صبايا يعني بهذا الجيل بيغرموا بالشباب الحلوين، الشباب اللي بيكون جمال، عنده جمال يعني جميل من ناحية المنظر. كتير بيحبوا الشاب اللي بيروح على العجم وبيظبط أموره وبيظبط شبابه، فبتلاقيها تنجذب له وما بتفكر أبدا بعقلها، ما بتفكر بإيش بيفكر هو، كيف بيحكي، مش مهم، المهم هو حلو، صح؟ فالعشرينية قد تنجذب بالمفاجآت، للكلمات الجميلة. أما بنت الأربعين فتهتم بالاستقرار والصدق والاهتمام الحقيقي. بنت العشرين ما زالت تكتشف الحياة، بنت الأربعين قد تعلمت من تجاربها وتعرف جيدا قيمة الشخص الذي يقف إلى جانبها. لكن في النهاية الحب لا يقاس بالعمر، هل هذا الكلام صحيح؟ بل بالوفاء والاحترام والقدرة على منح الطرف الآخر الأمان والسعادة. سؤالي لكم، برأيكم هل العمر يؤثر فعلا على طريقة الحب والعلاقات؟ ومن برأيكم أكثر قدرة على بناء علاقة ناجحة، بنت العشرين ولا بنت الأربعين؟ وليش؟ لكم مني دائما أطيب الأمنيات، ورح نكون حاليا مع أغنية مروان خوري، قلبك على قلبي.

من هالقول الحلوة 046-1101 حكينا عن الفرق في مش بالعمر، الفرق بالنضج، وسألناكم سؤال برأيكم هل العمر يؤثر فعلا على طريقة الحب والعلاقات، ومن برأيكم أكثر قدرة على بناء علاقة ناجحة، هل هي بنت العشرين أم بنت الأربعين ولماذا؟ 046-1101 وحاليا رح نروح لكمان موضوع. الموضوع هو كالتالي، ما هي إيجابيات وسلبيات الزواج السريع؟ طبعاً للي ما بيعرف، في ناس بيخطبوا شهر 4 بيتجوزوا بشهر 7، نعم 3 أشهر بس خلصت الحكاية، ما بتحس ولا هو جايب أهله جايب جماعته يقرأ الفاتحة خطبنا الخطبة يلا بدنا نحدد الزواج تبر أول اللي هو الزلمة إيش صار متجوز. الزواج السريع قد يكون بداية قصة جميلة عندما يكون مبنياً على وضوح وثقة وتوافق، لكنه في قد يتحول إلى مغامرة محفوفة بالمخاطر إذا غاب التعارف الحقيقي وفهم شخصية الطرف الآخر. فهي مهمة جدا النقطة. من إيجابياته أنه بيختصر فترة الانتظار ويبعد بعض العلاقات عن التعقيدات والمماطلة، وقد يساهم في بناء حياة مستقرة بسرعة. طبعا أنا ضد الخطب الطويلة، يعني في ما بعرف، في واحد بيقول لي خطبتها 4 سنين. شو 4 سنين؟ خاطب صبية 4 سنين؟ شو انت هاي معناته ما بتجي تتجوز ولا انت صرت تعبان ومفلس ومالل؟ فسلبيات الزواج السريع تتمثل في عدم اكتشاف الطباع الحقيقية للشريك وظهور خلافات غير متوقعة بعد الزواج والشعور أحيانا بأن القرار كان متسرعا. يا ما صبايا اتزوجوا زواج سريع وندموا بالآخر لأنه كان كل إشي بسرعة. سؤالي لكم، هل تؤمنون أن الزواج السريع يمكن أن ينجح أكثر من الزواج الذي يسبقه تعارف طويل؟ هل خضتم أو سمعتم عن تجربة زواج سريع كانت ناجحة أو فاشلة؟ وما السبب برأيكم؟ بحب أسمع منكم على 046-1101.

بتفكر يا بتحس من هالقون الحلوة. إحنا مكملين 0460-10-101. كنت قد طرحت عليكم سؤال: هل تؤمنون أن الزواج السريع يمكن أن ينجح أكثر من الزواج الذي يسبقه تعارف طويل؟ هل خضتم أو سمعتم عن تجربة زواج سريع كانت ناجحة أو فاشلة؟ وما السبب برأيكم؟

إذن في عنا أيضا رسالة تصل إلينا، وبحب أسمع منكم رأيكم في هاي الرسالة وكيف ممكن نساعد صاحب هاي الرسالة. بقول لي دريد: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا متقاعد أعيش من مخصصات التقاعد فقط، مر العيد هذا العام كغيره من الأعياد، لكن المصاريف كانت أكبر من قدرتي بكثير، بين متطلبات البيت فواتير الحياة اليومية وجدت نفسي عاجزا عن تلبية كل ما تحتاجه عائلتي. الأمر الذي يؤلمني أكثر أن لدي ابنة مجتهدة تدرس في الجامعة وتحلم بأن تكمل تعليمها وتبني مستقبلها، لكنني في هذه الأيام أقف حائرا أمام قصها الجامعي والمصاريف المترتبة عليها، وفي وقت أصبحت فيه الحياة أصعب من أي وقت مضى. لم أعتد أن أشتكي أو أطلب المساعدة من أحد، لكن ضاقت بي السبل وأصبحت أحمل هم الغد وهم مستقبل ابنة. كل ما أتمناه أن أراها تكمل تعليمها وتحصل على الشهادة التي تعبت من أجلها سنوات طويلة. أكتب لكم اليوم لأنني بحاجة إلى كلمة دعم أو نصيحة أو حتى دعوة صادقة من القلب، لعل الله يفتح بابا لي بصراحة. لو كنتم مكان هذا الأب ماذا كنت ستفعل؟ هل تعتقدون أن تعليم الأبناء سيستحق أن يضحي الإنسان بكل ما يملك من أجله؟ طبعا موضوع مهم، قضية أقساط الجامعة المتعبة والمكلفة، وبالذات في أهالي اليوم للأسف عم بيعانوا الأمرين، كيف يسدوا قصو أقساط الجامعة لأولادهم. ودائما منقول بالذات يعني أبنائنا من طلاب الجامعة، هذول الناس ما بطرقوا الباب، لكن دوروا حواليكو، بتعرفوا في أب عم بيموت باليوم 100 مرة عشان يجيب القسط لابنه أو لبنته. 0460 10101.

إذن تحيات خاصة جدا للجميع، وأشكر طبعا كل من يساند دائما أي إنسان وبالذات الطلاب الجامعيين في هذه الفترة الحالكة، فلكم منا دائما أطيب الأمنيات وربنا يكون بالعون دائما وأبدا. شو بدنا نقول غير بس ربنا يكون بالعون. بكل أحوال إحنا مكملين مع مواضيع كثيرة مطروحة على طاولتي هذا المساء، نحن مع أيضا موضوع

إذا تحيات خاصة جدا للجميع لكم من دائما أطيب الأمنيات، ونحن مع الكثير من الاتصالات، ولكن قبل الاتصالات في عندنا مواضيع مطروحة. بعد موضوع هذا الرجل الذي يبحث عن أي حد يعني أو مساعد له في قضية

اللي يبدأ غالبا بلحظة ثقة في الشخص الخطأ، رسالة عابرة، طلب صداقة من حساب مجهول، مشاركة معلومة شخصية قد تتحول إلى كابوس يهدد سمعة الإنسان وحياته الأسرية أو النفسية. المبتز يعيش على الخوف، كلما استجاب الضحية لطلباته زادت مطالبه، لذلك ينصح الخبراء بعدم الرضوخ للابتزاز، الاحتفاظ بكل الأدلة، التوجه فورا إلى الجهات المختصة، وتذكروا دائما الوقاية تبدأ من حماية الخصوصية. عندما عدم مشاركة الصور أو المعلومات الشخصية مع أي شخص لا تعرفونه معرفة حقيقية. سؤالي لكم، هل تعتقدون أن التوعية كافية للحد من جرائم الابتزاز الإلكتروني؟ ما هي النصيحة الأهم التي تقدمونها للشباب والصبايا لحماية أنفسهم من هذا الفخ الخطير؟ وكمان شوي راح أحكي لكم قصة بعتتها لإلي صبي عن إنسان مبتز حاول ابتزازها إلكترونيا، وشوفوا بإيش انتهت القصة. كاظم الساهر، تناقضات 046 10 101.

وكما وعدتكم في قصة وصلتني من صبية عن موضوع الابتزاز الإلكتروني. فبتقول دريد: مساء الخير، أنا صبية في العشرينات من عمري، أستمع إليك منذ مدة طويلة وتجرأت أن أكتب لك هذا المساء، فأكتب لك اليوم وأنا في حالة خوف وتوتر لا يعلم بها إلا الله. دريد، أناشدك المساعدة أو كل من استمع إلينا. قبل عدة أشهر تعرفت على شخص عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومع الوقت وثقت به وتحدثنا كثيرا. لم أتخيل يوما أن هذه الثقة ستتحول إلى أكبر خطأ في حياتي. اليوم هذا الشخص يهددني، ينتظر مني المال، يقول أنه سينشر صورا ومحادثات خاصة إذا لم أنفذ طلباته. أشعر بالخوف على نفسي وعلى عائلتي وسمعتي، لم أعد أعرف ماذا أفعل، لا أستطيع النوم، أعيش كل يوم في قلق ورعب. أعرف أنني أخطأت عندما وثقت بالشخص الخطأ، لكنني أحتاج اليوم إلى نصيحتكم ومساعدتكم. هل مر أحد منكم بتجربة مشابهة؟ ماذا فعل؟ هل أستجيب لطلبات المبتز أم أتوجه للشرطة والجهات المختصة؟ أرجوكم لا تحكموا علي، فأنا أحتاج إلى من يسمعني ويقدم لي نصيحة صادقة قبل أن أتخذ أي إجراء. لو كنت مكان هذه الصبية، ماذا كنتم ستفعلون؟ وما هي النصيحة التي توجهونها لكل شخص يتعرض للابتزاز الإلكتروني؟ طبعا هي مشكلة كبيرة فعلا وقعت فيها هذه الصبية. بنتمنى مشاركتكم على 04 60 10 101.

0: القلب واحكي لك.
1: نقول مساء الخير لمين؟
2: نريد مساء الخير.
1: مساء الفل.
2: كيف شو اخبارك اخوي؟
1: الله يخليك.
2: اول شيء الله يكون معها ان شاء الله، هاي اول شغله، ولعنه الله على كل بني ادم عن هالشكل، هاي اول شغله.
1: مين معي؟
2: معك من الشمال.
1: بتفضل عزيزي.
2: حبيب الله يسعدك عم دوريد.
1: بحب اسمع منك كيف ممكن نساعدها.
2: نعم. اليوم الناس اللي بتقدر تحللها مشاكلها. سامع؟
1: ايوه.
2: عن طريق برضه التواصل الاجتماعي، وفي ناس اللي مختصين في هاي الفئات. وينتباه، رجاء الانتباه، بآخر فترة كثير كثير في استفزاز، رجاء خاص الانتباه من كل فتاة، من كل شاب، من كل زلمة، من كل إنسان، رجاء خاص، يعني أنا

0: بحلف يعني بترجاكوا انتبهوا انتبهوا انتبهوا. الاستفزاز، المال، المصاري، ناس ألمانيا، تركيا، بعرفش منين هاي الناس، الله بيعلم الله منين بعث لنا هاي الناس.
1: نعم، وبالتالي عم بسمع كثير يعني عم بيبعتوا لهم وتهديد ببطلبوا أموال طائلة جدا.
0: طائلة طائلة، آلاف آلاف زهير دوريد، أنا ساعدت كثير ناس آلاف الدولارات.
1: يا الله،
0: مش 50 شيكل و1000 شيكل و2000 شيكل،
1: يا الله،
0: آلاف الدولارات.
1: وها يعني للأسف ما بعرف أنا ليش، كيف واحد ممكن يأمن لشخص بالطرف الآخر ما بيعرفه، ما بيعرف أي يعني أي شيء عنه، بيبعتوا صوره.
0: ليش ليش ليش طوالي الإنسان بضعف، طوالي بيأمن، طوالي. طب ليه؟ وين رأسك؟ وين عقلك؟ وين تفكيرك؟
1: يعني انت اليوم هل بتحكم على هاي الصبية ولا اليوم لو كنت مكان
0: انا بلومهاش استاذ استاذ دوريد.
1: نعم.
0: انا والله ما بلومها، بلومهاش، لانه في مثلها كثير، في مثلها كثير اللي بيعملوا بثقة واماني وبلع بيعمل حاله ما شاء الله، بعد الانبياء بشوية بيعمل حاله. بوقعها بالحكي، بوقعها بالكلام، بوقعها وبعثيني صورة وبعثيني وبعثيني، لعنة الله علينا يوم الدين يا زلمة.
1: والله إشي فعلا يعني البنت بتقولي دوريد لا أنام الليل مسكيني وبكى، وطبعا مش عارف شو بدها تساوي، وهي خايفة طبعا العيلة تعرف.
0: لا ما تخافش ما تخافش ما تخافش ما تخافش، في جهات مختصة ممكن انه تليفون يبين عندكم، تتصل فيه بحولكم على جهه مختصه اللي تجيبه وتجيب ابو اللي خلف اخرى.
1: بارك الله فيك، اذا قدرت تساعد بهذا الموضوع بتكون مشكور جدا، وانا برجع لك اكيد اذا صار ما صار ان شاء الله.
0: دوريت حبيبي انت تعرفني شخصا، انا بحكي معك ان شاء الله، فيش اي مشكله، ارجعوا لي بعطيكم انسان اللي هو مختص في هاي الشغلات ولله تعالى.
1: كمان بارك الله فيه إذا بيساعدها عن جد.
0: ما تخافش، قول للبنت ما تخافش، انت ايه روح للجهات واحكي خفيش.
1: شكرا لك على كلماتك، شكرا على
0: الله يسعدك عمي دوريد حبيب قلبي أخوي.
1: بارك الله فيك.

0: عودة إلى الكثير من المواضيع المطروحة أيضا بموضوع مساعدة الأبناء واجب، لكن هناك فرق كبير بين أن تمد لهم يد العون ليقفوا على أقدامهم وبين أن تحملهم على ظهرك طوال العمر. إذن بين أنك تساعد ابنك ليؤسس حاله وبين أنك تربي ولد متكل، كيف عم يربي ولدنا بهالأيام؟ بحب أسمع منكم. الابن الذي يتعلم تحمل المسؤولية ويجتهد ويخطئ ويتعلم من أخطائه يكون أكثر قدرة على مواجهة الحياة، أما الاتكال الدائم على الأهل فيجعل الشاب أو الصبية غير قادرين على اتخاذ قرار أو تحمل تبعاته. التربية الحقيقية يا جماعة ليست أن نعطي أبنائنا كل ما يريدون، بل أن نعلمهم كيف يحصلون على ما يريدون بجهدهم وعرقهم واحترامهم لقيمة العمل. السؤال الكبير لكم، برأيكم أين ينتهي دور الأهل في دعم الأبناء؟ هل تعتقدون أن الجيل الحالي أصبح أكثر اتكالا على أهله من الأجيال السابقة، أم أن ظروف الحياة اليوم هي التي فرضت ذلك؟ منقول مساء الخير لمين؟ ألو؟
1: ألو؟
0: مساء الخير؟
1: مرحبا يا طيب.
0: يا هلا،
1: شو اخبارك؟
0: اهلا وسهلا.
1: اول شيء انا بقول لكم الله يسعدكم على الاذاعه هاي بتجنن
0: كلك زو.
1: الله العظيم من كل قلبي.
0: مين معي؟
1: معك صاحبك يا صاحبي.
0: اهلا، وينك انت هالغيبه؟
1: والله يا صاحبي طلع يعني الواحد بيغير شو مرات يطلع يروح يجي.
0: فهمت.
1: انا مش اطول عليك والله العظيم.
0: نعم،
1: انا اول شيء بقول دع الخلق الخالق. وفي كل بني آدم بغلط بده يدفع غلطه، مين ما يكونيكي؟
0: طيب
1: انت غلطت بدك تدفع غلطك، انا نفس الشيء والله العظيم. انا بس بدي اقول الله يكون بعون الناس والله يصبرهن وان شاء الله للاحسن ويطلع شوي لرب العالمين والله العظيم بيعيشوا حياة حلوة.
0: من انين حق الله يكون بعون الناس؟
1: يعني من ناحية غلط، من ناحية ابصر شو، من ناحية كل واحد بيساوي غلط ببين عليه، بيستلموا الغلط، بيستلموا
0: ايش
1: يعني بيستلموه، يعني بعشش معايا.
0: طيب شو الغلط يعني بالنسبه لك؟
1: اي انو غلط، انو غلط؟ ما انت بتحكي عن خطبه وبتحكي عن بصرمي وبتحكي عن بصريش.
0: اني خطبه انا
1: على جاب شو هاي التليفونات، مش التليفونات
0: الابتزاز قصدك الالكتروني؟
1: شو الابتزاز؟ ما في حدا اليوم بيستفز حدا.
0: مش استفزاز، ابتزاز.
1: شو يعني بيقولوا يا زلمه تعقدت اقسم بالله والله العظيم ما نزل الله حكي
0: الحافي كوشك
1: لي خلص.
0: لا مش في استفزاز، الاستفزاز انه انا بستفزك، انا بعصبك. الابتزاز اللي هو انا
1: ويا شطور بسأل سؤال يا طيب انت يا دوريد مستكرنا انا عالم يعني.
0: لا لا مش لا فهمني
1: بقوة بحكي.
0: لا سمح الله سلامة عمرك وثقافتك. الابتزاز هو انه انا ببتزك يعني بستغلك ماليا، فهمت علي؟
1: تستغل؟ انا مش عارف يعني شو تستغل يعني. فهمت علي خلاص.
0: لا فهمني يعني مرات شاب مثلا بيستغل فتاة بالسوشيال ميديا مثلا، بصير بتبعت له صور.
1: اول شيء بس بدي اقول كلمتين. اول شيء كل واحد بيستفز وحده بالشارع هذا دين عليه وبرجع عليه، هذا كله دين عشان تكون عارف. كل بني ادم بيستفز صبيه، وانا بقول الله يكون بعون الشباب وبعون الصبايا، مش احلى من هيك.
0: مش بيستفز، ببتز انت قصدك.
1: بطلت افهمك. طلع حط لنا غنوية فريدة خلي بالله عليك. اسمع بحياة دريد حطها حلوة، صرنا بالسبعين فريد يمكن 30 سنة.
0: ايش بدك اسمع لفريد؟ ايش
1: بالله عليك حطها؟ حط غنوية يا حبيبي يا حلوين يا حبيبي يا غيبين. خلاص بالله عليك نزلها للشعب خليهم. والله ما والله 10 سنين ما بشوف شو.
0: هاي فيها ابتزاز الغنية ولا كيف؟
1: ايش عم نيه؟ والله ما عليك عم نيه.

0: يضحك على يضحك يضحك على واجب الناس زي
1: بحبك يا غالي بحبك.
0: يلا حط الغنوية
1: يا صارت على الهواء يا زلمي خلاص اهدى
0: حبيبي عمو
1: يلا باي. استفزاز وابتزاز في فرق كبير.

في نهاية تربية الأبناء ليست أن نمهد لهم الطريق دائما، بل أن نعلمهم كيف يسيرون فيه بثقة. عندما لا نكون إلى جانبهم، الأب والأم يا جماعة لا يقاسان بما أعطياه من مال أو ممتلكات، بل بما زرعاه من قيم وأخلاق واعتماد على النفس. أجمل هدية يمكن أن نقدمها لأبنائنا ليست بيتا أو رصيدا في البنك، بل شخصية قوية وقلبا صالحا وقدرة على مواجهة الحياة بكرامة ومسؤولية. ودائما بقولكم ربوا أبنائكم على أن يكونوا سندا لأنفسهم ولغيرهم، لا عبئا على أنفسهم ولا على من حولهم. أترككم مع أغنية عبد الحليم حافظ في أجمل أغانيه على قد الشو، إلى أن ألقاكم يوم الأربعاء في تمام الثانية. أحبكم لو تعلمون كم. أذكركم أنه يوم الاثنين القادم ما في برنامج نجوم الليل، لأنه راح يكون عندي إجازة خاصة وظرف طارئ يعني، ولكن أكيد يوم الأربعاء راح ألتفيكم الساعة 2 في برنامج آخر حلوي. تحية من الأعماق للزميل عدي ياسين في غرفة الكنترول والهندسة.

الإذاعية، وتحية خاصة جدا إلى زميل بديه كرام الذي يشرف على هذا اللقاء. 6 دقائق تفصلنا عن أخبار العاشرة، موعد الزميلة أسيل كبا. مني أنا دوري زرقاوي، أحبكم لو تعلمون كم. رضا الله رضا الوالدين، رضاك أنت يا حبيبتي الواحدة والوحيدة في هذا الوجود، رضا ليانا سيلين وسلمى، ورضاكم أينما كنتم. أحبكم لو تعلمون كم. إلى اللقاء.

0: نشرة العاشرة مساء في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. أعلنت مصادر طبية مساء اليوم عن إصابة شاب في 25 من عمره بجروح خطيرة جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في كابول، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج حيث عانى من إصابات نافذة ووصفت حالته بالمستقرة. بدورها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة. قال الرئيس الأمريكي ترامب في تصريحات صحفية مساء اليوم إنه حذر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من أن أي تصعيد قد يتحول إلى حرب واسعة سيجعل إسرائيل تواجه إيران بمفردها، وأضاف أنه طلب من نتنياهو خلال اتصال جرى ليلة الماضية عدم الرد على الهجمات الإيرانية. وأشار ترامب إلى أنه سعى لتقليص حجم الرد الإسرائيلي المحتمل على إيران، موضحا أن 5 دول طلبت منه ممارسة ضغوط على نتنياهو لاحتواء التصعيد ومنع اتساع دائرة المواجهة. واعتقد ترامب أن إيران لا تزال معنية بالتوصل إلى اتفاق بين الجانبين. إيرانيا اتهم رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف الولايات المتحدة بالوقوف وراء التوترات الأخيرة في المنطقة، معتبرا أن انتهاك اتفاق وقف اطلاق النار في لبنان واستمرار الحصار البحري الأمريكي ساهما في تصعيد الأوضاع. وقال قاليباف أن واشنطن لا تسعى إلى وقف اطلاق النار أو الحوار، مشيرا إلى أن تصريحات ترامب بشأن مذكرة التفاهم جاءت متناقضة مع البنود المتفق عليها على حد تعبيره. وأوضح قاليباف أن هدف المفاوضات هو إنهاء الحرب وليس تطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن طهران تعتمد نهجا يجمع بين التحرك الميداني والمسار التفاوضي وفق متطلبات المرحلة. إسرائيليا قالت مصادر إسرائيلية أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أبلغ الوزراء أنه من المتوقع أن تعود تل أبيب إلى عدة جولات تصعيدية مع طهران. وفي وقت سابق من اليوم أعلن نتنياهو عن وقف إطلاق النار مع إيران مهددا بالرد بقوة إذا استؤنفت الهجمات، مشيرا إلى أن القتال ضد حزب الله في جنوب لبنان متواصل. وعلى ضوء التطورات أعلنت الجبهة الداخلية مساء اليوم عن إلغاء القيود في كافة أنحاء البلاد ابتداء من صباح غد الثلاثاء باستثناء خط المواجهة في الشمال وعودة المدارس كالمعتاد. وقالت وزارة التربية والتعليم إنه لا تغيير فيما يتعلق بامتحانات البيجروت الخارجية ولن تجرى خلال الأسبوع الجاري. إلى ملف لبنان، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون في تصريحات لشبكة CNN إن لبنان يجري حاليا مفاوضات للتوصل إلى اتفاق عدم اعتداء مع إسرائيل. وأكد الرئيس اللبناني أنه لن يعقد أي لقاء مع رئيس الحكومة نتنياهو قبل التوصل إلى اتفاق بين الطرفين. وأضاف الرئيس اللبناني أن أي رفض من جانب حزب الله لتسليم سلاحه أو الدخول في مفاوضات مع الحكومة سيجعله يتحمل المسؤولية أمام الشعب اللبناني. وقال عون إن لبنان يوجه رسالة إلى الحكومة الإسرائيلية مفادها أن الحل العسكري لن يوفر الأمن لشمال إسرائيل أبداً. ميدانيا في لبنان، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن ارتقاء 7 أشخاص وإصابة 8 آخرين بجروح متفاوتة جراء غارة إسرائيلية استهدفت بلدة زفتة في قضاء النبطية جنوب البلاد فجر اليوم. وأعلن الصليب الأحمر عن إصابة 4 مسعفين جراء ضربة إسرائيلية أمام مركزهم في صور بجنوب لبنان.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو الليلة صافيا ولطيفا في معظم المناطق. درجات الحرارة لهذه الليلة على النحو التالي: في القدس 18، الجليل الأعلى 21، طبرية 19، في الناصرة وحيفا والساحل 20، تل أبيب ويفا 23، في النقب 20، وأخيرا في إيلات 26 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة، المزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساء وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار 11 مساء في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. أعلنت مصادر طبية مساء اليوم

0: إصابة شاب في 25 من عمره بجروح خطيرة جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في كابول، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج حيث عانى من إصابات نافذة ووصفت حالته بالمستقرة. بدورها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة. قال الرئيس الأمريكي ترامب في تصريحات صحفية مساء اليوم إنه حذر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من أن أي تصعيد قد يتحول إلى حرب واسعة سيجعل إسرائيل تواجه إيران بمفردها، وأضاف أنه طلب من نتنياهو خلال اتصال جرى ليلة الماضية عدم الرد على الهجمات الإيرانية. وأشار ترامب إلى أنه سعى لتقليص حجم الرد الإسرائيلي المحتمل على إيران، موضحا أن 5 دول طلبت منه ممارسة ضغوط على نتنياهو لاحتواء التصعيد ومنع اتساع دائرة المواجهة. واعتقد ترامب أن إيران لا تزال معنية بالتوصل إلى اتفاق بين الجانبين. إيرانيا اتهم رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف الولايات المتحدة بالوقوف وراء التوترات الأخيرة في المنطقة، معتبرا أن انتهاك اتفاق وقف اطلاق النار في لبنان واستمرار الحصار البحري الأمريكي ساهما في تصعيد الأوضاع. وقال قاليباف أن واشنطن لا تسعى إلى وقف اطلاق النار أو الحوار، مشيرا إلى أن تصريحات ترامب بشأن مذكرة التفاهم جاءت متناقضة مع البنود المتفق عليها على حد تعبيره. وأوضح قاليباف أن هدف المفاوضات هو إنهاء الحرب وليس تطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن طهران تعتمد نهجا يجمع بين التحرك الميداني والمسار التفاوضي وفق متطلبات المرحلة. إسرائيليا قالت مصادر إسرائيلية أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أبلغ الوزراء أنه من المتوقع أن تعود تل أبيب إلى عدة جولات تصعيدية مع طهران. وفي وقت سابق من اليوم أعلن نتنياهو عن وقف إطلاق النار مع إيران مهددا بالرد بقوة إذا استؤنفت الهجمات، مشيرا إلى أن القتال ضد حزب الله في جنوب لبنان متواصل. وعلى ضوء التطورات أعلنت الجبهة الداخلية مساء اليوم عن إلغاء القيود في كافة أنحاء البلاد ابتداء من صباح غد الثلاثاء باستثناء خط المواجهة في الشمال وعودة المدارس كالمعتاد. وقالت وزارة التربية والتعليم إنه لا تغيير فيما يتعلق بامتحانات البيجروت الخارجية ولن تجرى خلال الأسبوع الجاري. إلى ملف لبنان، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون في تصريحات لشبكة CNN إن لبنان يجري حاليا مفاوضات للتوصل إلى اتفاق عدم اعتداء مع إسرائيل. وأكد الرئيس اللبناني أنه لن يعقد أي لقاء مع رئيس الحكومة نتنياهو قبل التوصل إلى اتفاق بين الطرفين. وأضاف الرئيس اللبناني أن أي رفض من جانب حزب الله لتسليم سلاحه أو الدخول في مفاوضات مع الحكومة سيجعله يتحمل المسؤولية أمام الشعب اللبناني. وقال عون إن لبنان يوجه رسالة إلى الحكومة الإسرائيلية مفادها أن الحل العسكري لن يوفر الأمن لشمال إسرائيل أبداً. ميدانياً في لبنان، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن ارتقاء 7 أشخاص وإصابة 8 آخرين بجروح متفاوتة جراء غارة إسرائيلية استهدفت بلدة زفتة في قضاء النبطية جنوب البلاد فجر اليوم. وأعلن الصليب الأحمر عن إصابة 4 مسعفين جراء ضربة إسرائيلية أمام مركزهم في صور بجنوب لبنان.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على 10 الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو الليلة صافيا ولطيفا في معظم المناطق. درجات الحرارة لهذه الليلة على النحو التالي: في القدس 18، الجليل الأعلى 21، طبرية 19، في الناصرة وحيفا والساحل 20، تل أبيب ويفا 23، في النقب 20، وأخيرا في إيلات 26 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة، المزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساء وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار منتصف الليل في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. أعلنت مصادر طبية مساء اليوم عن إصابة شاب في 25 من عمره بجروح خطيرة جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في كابول، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج حيث عانى من إصابات نافذة ووصفت حالته بالمستقرة. بدورها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة. قال الرئيس الأمريكي ترامب في تصريحات صحفية مساء اليوم إنه حذر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من أن أي تصعيد قد يتحول إلى حرب واسعة سيجعل إسرائيل تواجه إيران بمفردها، وأضاف أنه طلب من نتنياهو خلال اتصال جرى ليلة الماضية عدم الرد على الهجمات الإيرانية. وأشار ترامب إلى أنه سعى لتقليص حجم الرد الإسرائيلي المحتمل على إيران، موضحا أن 5 دول طلبت منه ممارسة ضغوط على نتنياهو لاحتواء التصعيد ومنع اتساع دائرة المواجهة. واعتقد ترامب أن إيران لا تزال معنية بالتوصل إلى اتفاق بين الجانبين. إيرانيا اتهم رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف الولايات المتحدة بالوقوف وراء التوترات الأخيرة في المنطقة، معتبرا أن انتهاك اتفاق وقف اطلاق النار في لبنان واستمرار الحصار البحري الأمريكي ساهما في تصعيد الأوضاع. وقال قاليباف أن واشنطن لا تسعى إلى وقف اطلاق النار أو الحوار، مشيرا إلى أن تصريحات ترامب بشأن مذكرة التفاهم جاءت متناقضة مع البنود المتفق عليها على حد تعبيره. وأوضح قاليباف أن هدف المفاوضات هو إنهاء الحرب وليس تطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن طهران تعتمد نهجا يجمع بين التحرك الميداني والمسار التفاوضي وفق متطلبات المرحلة. إسرائيليا قالت مصادر إسرائيلية أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أبلغ الوزراء أنه من المتوقع أن تعود تل أبيب إلى عدة جولات تصعيدية مع طهران. وفي وقت سابق من اليوم أعلن نتنياهو عن وقف إطلاق النار مع إيران مهددا بالرد بقوة إذا استؤنفت الهجمات، مشيرا إلى أن القتال ضد حزب الله في جنوب لبنان متواصل. وعلى ضوء التطورات، أعلنت الجبهة الداخلية مساء اليوم عن إلغاء القيود في كافة أنحاء البلاد ابتداء من صباح غد الثلاثاء باستثناء خط المواجهة في الشمال وعودة المدارس كالمعتاد. وقالت وزارة التربية والتعليم إنه لا تغيير فيما يتعلق بامتحانات البيجروت الخارجية ولن تجرى خلال الأسبوع الجاري. إلى ملف لبنان، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون في تصريحات لشبكة CNN إن لبنان يجري حاليا مفاوضات للتوصل إلى اتفاق عدم اعتداء مع إسرائيل. وأكد الرئيس اللبناني أنه لن يعقد أي لقاء مع رئيس الحكومة نتنياهو قبل التوصل إلى اتفاق بين الطرفين. وأضاف الرئيس اللبناني أن أي رفض من جانب حزب الله لتسليم سلاحه أو الدخول في مفاوضات مع الحكومة سيجعله يتحمل المسؤولية أمام الشعب اللبناني. وقال عون إن لبنان يوجه رسالة إلى الحكومة الإسرائيلية مفادها أن الحل العسكري لن يوفر الأمن لشمال إسرائيل أبداً. ميدانيا في لبنان، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن ارتقاء 7 أشخاص وإصابة 8 آخرين بجروح متفاوتة جراء غارة إسرائيلية استهدفت بلدة زفتة في قضاء النبطية جنوب البلاد فجر اليوم. وأعلن الصليب الأحمر عن إصابة 4 مسعفين جراء ضربة إسرائيلية أمام مركزهم في صور بجنوب لبنان.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على 10 الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشة تايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو الليلة صافيا ولطيفا في معظم المناطق. درجات الحرارة لهذه الليلة على النحو التالي: في القدس 18، الجليل الأعلى 21، طبرية 19، في الناصرة وحيفا والساحل 20، تل أبيب ويفا 23، في النقب 20، وأخيرا في إيلات 26 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. المزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساء وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

احنا الحكاية الجداد احنا الهدايا الجداد احنا الحكاية اللي